0: ثلاثة وأربعة ما عادش معنا يقلق بالنسبة.
1: يا معاد البكري قال كلمة باهية حيدر، شوف ثان لاعبين متاع غانا وين يلعب في النيفو عالي عادي، عاود فيسع يريكوبيري ويعاود يقوي ورواحهم. أنا ما عادناش يكون شي يهز لك للي يخرجك من من من من من, من, من وضعية سيئة الوضعية الباهية كسوة في المخ في البدن. بكري نحكيه أبارما محمد حتى جواري تحس بدنين بعاد على بعضهم، خاطر انا مشي المنتخب راني يلزمني نجي نبدا حاضر، مانيش نجي مش نحضر في المنتخب. وانت تعرف ديما نقولوا تحضير للكوب دي موند، ما نجمش راني نحضر الكوب دي موند قبل بشهر ولا قبل بشهرين، مدرب جديد كل شيء جديد. واكثر اكبر غلطه عملناها زيادة مش نبدا واضحين جوريت اللي حكيت من بعد مقابله
2: جابو، هذاك موضوع اخر عاد الكوميونيكاسيون هذاك والتصريحات والامور والاجواء هذيك حاجه اللي فريمون هزت ليكيب ناسيونال في نفق الحقيقه بخلاف الاختيارات والكوره والامكانيات لاسف. دونك ثيم بلاش الشوط الاول ان شاء الله السكور ما يكبرش اكثر من هكا، لانه الحقيقه اليوم راه قاعدين نقربوا من أسوأ منتخب في تاريخ المونديال الكونغو. الزهير سابقا كان في مونديال 74 قبل 14 بونت، واحنا الآن في الحداشم بونتو إن شاء الله تقف الأمور هكا، سينو إتيكات ياسر خايبة لو كان المنتخب الوطني ياخو اللقب ذا أسوأ منتخب في تاريخ المونديال. دونك خلينا نمشيو لأحمد عدالة.
0: جوريت ناقصين راه
2: هي هو باش يرجع حنا بعد أعتقد ولا
0: فرق حنا بعد جاي توا جوريت ناقصين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فوالا ناقصين.
2: هاك رجع هاي
0: معناها في عقلهم معناها جايين.
2: أنت في
0: مريولو ما بدلوش،
3: ما بدلوش مقطع مزيد.
0: حتى مريولو ما بدلوش،
2: ما فهمش ما فهمش مريولو الآخر ما راه ما يفرقش ياسر عشرة
0: حبوا يهربوا بتاتر معناها ما يرجعش.
2: هاي نرجعوا لأحمد عدالة ملعب كانساس، عندك الكلمة من جديد أحمد تفضل.
4: مرحبا بك حايدة، كنت حابب نقول لكم اللي هو ناقص لاعب بداو الماتش هو ناقص لاعب بتاع شفتوهم انتم اللي هو اللي تخيري وبدل مريولي نورمالمون نورمالمون بدل مريولي قاعد يستناو في الياس بدايه اللعبه ثم الحكام الحاج هو اللي هي اللي زابيسي زعما تحقق ايش عندك من مجهور على السيره. الكوره رجعت للمنتخب الهولندي بعد ما كنا بدينا احنا عطينا كود اون فوا تاع ديزني كان كوره عند فريز فريز شنو يعمل بالكوره هذيا يمشي لي اكي اكي اكي يعطي لي درفندير الباكور او الباكو الباكور اللي فان دايك فان دايك فان دايك شنو يعمل بالكوره هذيا يعطيها لي فان اكي فان اكي ونشي كوره قدام لي دانفريز دانفريز دانفريز رجع كوره مازلنا في منتخب المنتخب الوطني التونسي مازلنا في مناطقنا الكوره مازلنا في مناطقنا احنا اربعه يمسك بساقي يسار ان شاء الله النبي كوره عند فان اكي فان اكي فان اكي فان اكي يحاول يعطي لي مانينا ولي بروبي ولكن الكوره تتقص وتعاود تتقص مره اخرى دانفريز دانفريز يسمى المالين مالين شنو يعمل الكوره رجعها دانفريز دانفريز يهز راسه يرجع كوره لمالين قليل رجعها لخمسة لنكي لنكي لنكي لنكي يعطي لي شكور يعطي كورة لدنفريز دنفريز كنترول حوالي يحط لي كورة حين بعد من الجامعة ترجع لفان دايك فان دايك فان دايك فان دايك ترجع كورة لأتي أتي أكي أتي لدفو تتخص ما تتخص تتخص ما تتخص ما تتخص الكورة يرتكب مخالف ولكن كاتي غارسيا والحمد لله قسم رجول المنتخب الوطني التونسي. شكرا عند المنتخب الوطني التونسي في نفس المخالفة هذيا منتصر الطالبي منتصر الطالبي هو في نفس الكورة هذيا منتصر على شكون كان حازم بالراس معاه رئيس السيلان اللي عملت الملاحظة نتاع الجارية يتجبد كلهم لاحظوا الجارية بعد المتوقع قالوا بالله هذيك تنفيذ الولاد effectivement ده هم لعبت من خلال وقت نتيجة قاعدين يسخنوا كيف في عمر كيف كيف في رأس شوار كيف في ليس عشوري ليس بارك مش خمس أنا أنت عم تحط عمره خمسة خمسة يسخنوا معناه أما ليه ميتين تكتفينا بثلاث أما ليس عشوري عمر كيف في رأس شوار ليه كورة عند المنتخب الهولندي ترجع لي أكي أكي أكي في عقلي بس مطر بس مطر قاعد اصطد في الملعب بديت تقريبا منذ فركه مو من سافلت هي الشوط الاول دانفريز دانفريز بدي كوره لمالين مالين مالين سلام يعطي كوره في وسط الميدان دي ديون قدام اسماعيل الغرب يخلي كتل الكوره اكي اكي رمبير او الكوره اللي قفوت في 18 كونتريز يخلص ما يخلص وما عمل بيها الشيء من التقليد. الكورة عند المنتخب الوطني يكون في 6 أمتار، 6 أمتار المنتخب الوطني يكون دحمون أو تنس، تنس يكون 6 أمتار بعد المحاولة التوزيع من اللاعب كونتريز. تنس المنتخب الوطني يتنسل مرة أخرى تصعى فيه تمشي لحل بعض كما مخالف على حظ المصيري لو هي تكتب له رجعت المخالف حتى تمخالف على الظاهرة مخالف على حظ المصيري مخالف على حظ المصيري كتم واحد مشكروه على الشوط الأول رو حظ المصيري نحكي كم تعرفي معناه على الأقل قام بمجي مو مثل ناش من الكلية ما قام بمجي الكورة عند مكسر النسال بسالي يعطي كورة إذن اليوم نتم مع الغربي الغربي الغربي ما يخفلش عليها فان دايك وحتى الكورة في التاميش المساء كبير وضرب الكورة في إسماعيل الغربي و يربح التاميش المنتخب الهولندي كورة المنتخب الهولندي وشي كورة لفان إيكي رجحها لفان دايك ارجع لديون ديون ديون مجد سرعة المتحدة الأولاند وحضر المتحدة الأولاند واضحة اللي يريد شخص عليها جنتريز يخليها تمشي تمشي للمنتخب الوطني الكويتي أي من دحمي مش نفر الكورة هذي أي من دحمي يخليها يوصل خيري خيري خيري نفر الكورة بحضر دحمي بليه ريسكيات يعني ايش يعملوا بيها الكورة هذي يتعمل لها أكثر بليه كورة يبحث على بيسيلين بيسيلين واحد يكون مش يعمل يعمل بيها حد شيء ما يخويش أصلاً مش يعمل بيها الكورة عن تهيني رينجل بكس الكورة تمشي ليه المنتخب الهولندي يحاول يعطي أزمة بدأتوا بتخسر فان دايك من تحت المنتخب الهولندي تمشي جرفنبير في وسط الميدان جرفنبير مع حسن المصوري يعطي كورة فان إيكي فان إيكي كما على اليمين دونفريز يخد كورة ليه يعطي كورة ديونج ديونج لمسة واحدة يعطي لمالين مالين مالين يحاول يتجاوز بن حميد حاول يحل الصوم وبلو قريب كله جيس تكنيك حل الصوم مش يشوف هو بعد خطوة خطوة زايدة والحمد لله الحمد لله يا رب واحد ولا مفجوع من هدف بس ترى جبار هذا المستوري يتحط على مخالفة ما تعطيش كرتونيات هذه كاتيا غارسيا الحكم لما ريت عطت حتى كرتون تنبا من بكري لحقيقة فيها أين ظهرت فيها كرتون ما نعرف الجيو كان بو أجريسيف على حازم المصوري كان يستحق فيها كرتون ودافع على المنتخب الهولندي حازم مازال موقع على غريزة الميدان فمثل اللي عجب زيد في التصفيات ليه واللي وسيدني 5 ملاعبين يستخدم مرتضى بن وليد حاج محمود ياسر عاشوري عمر رفيق كيرف سواد كيرف سواد عمر رفيق ياسر عاشوري حاج محمود ومرتضى بن مليس هذوما الملاعبيه الخماسي اللي سخن تو ليه كورة عند المنتخب الوطني التونسي تتنفذ ولكن ترجع لي فان ايكي يمشي اكي اكي اكي شو يعمل الكورة هذيا اكي اكي اكي في عقله ما قدم عليه حد يعني تقدم عليه يعني في جنبك هو يعني في سلام عليك وإذا كان معاش لازم تخلي جنفريز جنفريز يعمل الكورة هذيا ترجع لي المنتخب الهولندي فان اكي جنفريز تاكل من بن حميدة وحط الكورة في الاتنين تمام جرافنبرغ يرجع كورة للمنتخب الهولندي مازالت عند فان دايك يرجع كورة مرة أخرى لجنفريز جنفريز قدامه علي العابدي يرجع كورة تمشي لتري ترجع لحنبال كورة بيت حنبال حوالي بلي الهجمة ياخذ كورة تجيه من عند اسماعيل الغربي حنبال حنبال حنبال حنبال تخلص سما سوبريوريتي لميريك من ناحية ثم ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني يعطي كورة بالسلطة يا فاليري يحط الكورة يا يان يا يان في واحد اثنين ثلاثة أربعة ملاعبين معهم جوج فونسور بركة ولا واحد بركة تتنجم تعمل الرخيمة شكورة حتى النقطة في القاعة يا خويا مانيش متحامل علي هم الحقيقة بصراحة معناها مرة أخرى مبشوة بالنسبة لي يان فاليري كورة نذكره كان يدير من اسماعيل الغربي كونتر مشيت لحنا بال حنا بال يشق التيران من يسار يدخل الوسط يعطي كورة يان فاليري هز راسه بعد ما هز راسه حط الكورة وتلقاها من فوق من

0: لعبة كوزا الكرة عند فان دايك، فان دايك ميعب بكرة غاية يمشي جابريز فمزو صغيرة في المنتخب الوطني التونسي حاج محمود ويسر عصي جوز التغييرات اللي يعملوا المنتخب الوطني التونسي في القناة السنة مشتاوي به الكرة عند القناة السنة مشتاوي صغيرة كرة من ريال بابولي يجري يا بابولي برا سيديكم كرة ثم حازم مكتوري ثم يمكن سنوة في كرة 18 لكن يقال حازم الشيشوك زيفة مرسى حازم كنت تسير في الطاقة الإسماعيل في مكتب الطاقة العادية يصير الأطرة حنا بعد ما طلعت في السنة بيه حازم يلو كرة عند المنتخب الوليدي يطلب السنة حازم يمكتوري سيديكم كرة في كسنة كرة عند بابريز فانتريس من بكرة غير جحن بانيكي بانيكي بانيكي يمشي ديون ديون ديون ديون فانا بكي يتر يعطيه لي أكي أكي أكي أكي تمشي من ديون ديون ديون جيري جيري جيريس من الغربية في كرة مكتريس تمشي من دكور دكور من بكرة غير كرة عند المتقبل الأرضي في 18 يايز ربي ما حزير ضايع برضه في كسر المنتخب الوطني التونسي حس برضه حاجات نيتها كديسكلين كم من تجارب من تكتيك من تكنيك إيش على الانضباط اللي خارج الملعب نفسه في الفكرة مع ليدر تقدر بشكل مواضيع ضيع لكن شو ثم روح ليك ثم ليدر ليك ثم شتين من يرجع الجوارات يطلعها مسيرة مسيرتين كل قمر يسقى من تكسي بس المنتخب بدنا نشتغل على جوز على بارير جوز على متشوفري جوز أنا عارف شيء تغيير لون فإذا عندك حيدر راني خيره يخرج يكبر حاج محمود حاج محمود يكبر مكان راني خيره أليس يسنين يخرج يكبر يوصل ياسو عاشوري حاج محمود يخرج يكبر خيره أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة يخلي مكانه لمرتضى بن ونيس دوت محمد أمين بن حميدة مرتضى بن ونيس ياسو عاشوري أليس يسنين وحاج محمود راني خيره هذوما ثلاثة تغييرات المنتخب الوطني في 66 اسكو ما عندناش الحق نشوفوا مثلا خليل العياري واحد من لاعبين المستقبل تاع المنتخب الوطني التونسي خاطر خاطر يعني ليش على زين في الصور ولا في معزه ان شاء الله ربي يرفع نرجع في الصور لكن ما عندناش الحق نشوفوا اللاعبين في المحلين ولا نعاود السيناريو تاع بسام السراج مع الثقه في 2018
1: I'm going to go to the next one.
0: تقلت كورة لبريدي فصة بالرأس والحمد لله علي العاب بترجع العسيري حاول يعكس الهاز غير محلة تنس تنس من تقبل تيشي تنس هاي ولا دام فريق جد سيك التيت تيشي نحن راوي طيبها دام فريق طيبها الكورة تعال طيبها الكورة فطر تيشي نحن حبشي طيبها حبشي طيب الكورة شير بسكين عمار حبشي طيب الكورة
1: يتحسب تحسب لانيس بن سليمان دونك عندنا ثلاثه بونت منهم زوز كادوات كادوات هما ناقصين معناها المنتخب الهولندي يزيدوا نعطيهم هدايا كيما هكا التغييرات اللي صارت الان متاخره نوعا ما محمد وكريم ما نعرفش اذا كنتوا توافقوني محمد
2: صحيح معناها شفنا معناها درج ولا 7 دقائق باهين، لكن بعد رجعنا معناها خاصة المنتخب الهولندي زاد طلع في الريتم وضغط علينا في المناطق متاعنا.

0: قبلنا هدف على أثر كرة ثابتة مرة أخرى، يعني ديفياسيون بريمي بوتو من لاعب المنتخب الهولندي، وبعد أنيس بن سليمان أنا في وسط السيمتر كان موجود، نورمال مو الحارس غادي كان هو يدخل في منطقة كما ذيك، يعني كان قريبة للليني متاحة، تسجل هدف ضد مرميه، ورجعنا حتى بعد هدف الثالث منتخب الهولندي كان نجم يسجل هدف الرابع، ولهنا أكيد جدا أن التغييرات معنا وليت ضرورية وقام بها المدرب، وتو باش نشوف المنتخب يلعب بأربعة لاعبين في الدفاع، معنا باش نشوفوا الطالبي وسخيري في محور الدفاع، العاب يارير جوش، شوفوا بن ونس والحاج محمود دو بيفو، العاشوري على اليسار، حنا بعد على اليمين، الغربي قدام لي دو بيفو كان نيميرو 10 ومستوري اتاكون، يعني بالاربع اثنين ثلاثة واحد، وان شاء الله تو معناها كسوا العاشوري ولا خاصة الحاج محمود ومرتضى بن والناس يعطيوا أكثر فريشور، يعطيوا أكثر سيرتو استحواذ على الكرة في وسط الميدان باش يرتحوا الدفاع، لأنه كان يزيدوا يضغطوا علينا باش يسجلوا علينا.
1: خليل العياري ما عنده حتى ربع فرصة باش يكون حتى في 10 دقائق ربع ساعة في ماتش كي معاك كريم؟
2: لا نجم يلعب كسوة خليلي نجم يلعب ولا
1: أنا عارف أنه نجم يلعب
2: ديما نحن شنية نرجع للتخمام اللي ما نقبلش ما نخمش مش نمشي خاطر نورمالمون احنا حكينا بالتشكيله بالمقابله كل شيء صار نورمالمون هوني النجم نحط لاعب النجم نحط افكاري انت قلت معناها ثم اليسار زاد كيف فما تونكتي اللي من افضل اللاعبين اللي قاعدين يشرفوا في تونس في سكوتلاند
1: سلتيك
2: من بعد جي هوني ما نلقاهوش يلعب ما تصورش لي موجودين خير منه برش ميتاو ايش كتبدل الديسبوزيتيف ولا
1: يتبدل بخروج بن حميدة خرجنا من ثلاثة مدافعين في المحور معناه
2: يعني ما هوني انت شكون بشلعب قدام فاليري اسكو غربي كما قال محمد ولا
3: اي اي
2: قال غربي مازال موجود
0: مش غربي حاج محمود ومرتضى بن والناس دو بيفو قدامهم الغربي ديس
1: واضح به
0: 4-2-3-1
1: بالضبط. خلينا نتابعوا مازال تقريبا 20 دقيقة في الوقت المبدئي الماتش هذا 3-1 هولندا ضد المنتخب الوطني، منهم نذكر ديما زوز بونت وهدايا من أنيس بن سليمان والياس الصخيري. نرجع معاك أحمد، تمنى أنه 20 دقيقة هذه ما تحملناش مفاجآت، بون ما عاد فما شيء مفاجئ ما تجيبلناش أخبار خايبة، نكملوا في 3-1 على الأقل أو ناخلتوش المركيو الثاني مثلا. أحمد عندك الكلمة.
4: إن شاء الله ناخد المركيو الثاني كورة فتحة عظم السوري لأنه سمع كيف التغييرات المتخبرة ومتغيرات العالمية ثم قوض ضد إسماعيل الغربي ما تعطيهش الحكمة جارسية ساتيا جارسية المكسيكية ترجع كورة لأكي أو فان إكي اللي دخلوا هما سوبر نايمن وكليفير وتصبت الشكل الثالث سمرزيل للصالة الثالث وخرج مالين تجيني رايزنز وفرانكي ديون بدون الثلاثة دون وكذلك منتقب لهم قول عبديت واحد ما نعرفش لأحدي الزاتة كانت عندي صورة عند المنتقب عم يحكوا على الجابوها فترة يعطينا سينيال يعني إذا كان مدد النتيجة ما في بالي هي واحد يحكي جيس حبوا ذكروا بالنتيجة فقط ما بين الجابوها وشين صورة عند المنتقب الوطني التونسي مرتضى بن ونيس يربح الكفرة هذه مرتضى الترتيب الصورة مخجلة جدا شفتها مونديك المنتخب الوطني التونسي في الجروب A يخرجوا الكلاسمون تاع الخبزون تاع الكلاسمون بالاحمر هيك كبيرة مونديك بيه اللي هو فريق نجاة مقبولة مدفع كرة عند المنتخب الوطني فما زيرا شوار بشيطة زيدا في اللحظة هذه في راس شوار خمسة زعنا من طون باري عملنا طون اثنين مازال عندنا واحد بخلاف مونديك شوار لازم نجم نشوفهم لاعبين الكورة عند حنبال مجدي حنبال جاليس الحيام الكورة ذي يرجعها إلى الخلف تمشي لي طالبي لا بريتو يسد خيري يمشي لحنبال حنبال مجدي يسد الكورة كفرون يربح المخاطر بس للميدان حنبال المجدي إن شاء الله حنبال وقت نتكلم اليوم خاطر لأنه هو مش مشكلة ليش يخرج إسماعيل الغربي يدخل في رأس شوار لأنه هو متكلمش من أول كومبيتيسيون يسألني سؤال لأنه باختيار منه أو بتوصيات من الجامعة ما فيني في الإجابة الكرة عند اللاعب زيتو التغيير يتم في رأس شوات يقروا مكان إسماعيل الغربي في الخط الهجوم إسماعيل ما كانش يلعب لغاية أنت كيفاش تولي كنت تحكيو على البلاصة المزيد والبوزيسيون المزيد تاع الجوارات عاوزين نتكلموا مع بعضنا إسماعيل بريتو مرتضى بن ونية كاعطي كرة ياسر سيري سيري تمشي من الجهة اليمنى يا فاليري فاليري فاليري فاليري فاليري زكورة اللي حنا بعد المجد اللي حنا بعد كما حاج محمود يكون كورة يعطيه ترجع يوصل للميدان تمشي لي منتصر طالب يكون كورة زي منتصر منتصر صار يكون كورة زي يربح بها شوية أمتار يعطيها لعلي العابدي العابدي العابدي ثم في رشوات يكون كورة ثم يطلع عاشوري يعطي كورة يطلع عاشوري عاشوري عاشوري عاشوري شنو يعمل بكورة زي رقم سبعة يا زكورة اللي منتصر طالب طالب يوصل للميدان يعطي كورة يوسف خيري خيري خيري خيري يعطي كورة اللي يخلع عاشوري وتماشي يكمل بان بلاي خيري يطلع عاشوري ما نعرف ضرب الجزاء ام لا لكن الكره كانت توغل من مثل العشيري تمشي لي جميله التسديده من حنا بعض يربح بها كورنير هل تجيب الكورنير هذايا كما الكورنير الاولى من هدف اخر يستناو لان هذي ثم ماتشات حسام فروم تارجت جت على المرمى اربعه لتونس خمسه لمتقبل هولندا باهي ما كانش فار قعدوا يلعبوا الكورنير
1: باه عادل زهمول على اللقطة
3: ما فيهش معناها حتى مخالفة خاطر المسك هذا كان ما أثرش على اللاعب وعادي جدا
1: واضح واضح نرجعوا لأحمد كملوا معاك
4: الكورنير الكورنير حسيت بيك حيدر حتى تضرب على الكورنير تجيب شي بونتو كيما لوخ
1: بالضبط
4: بالضبط حنا بال حنا بال باش نفذ الكورنير هذايا فراس ينتظر حازم مصور ينتظر ترجع كورة قدام العاشوري شوتي عاشوري قايدة برشا ما يسكادري التيرة ذي ما جابتش حاجة كبيرة لو 68 مشجع عم بكري في الأفنساس ضيعت الثلاثة السفريات لبعضه لكن 68 900 ونحاجة الماتة في ساد نيز 71 صنع تغيير آخر من فيز ديباي بش يدخل بش يدخل مكان بروبي صعب الهدف الثاني في ال في المباراة كورة مفيش ديباي هو بتشتغل ويدخل في طول في اللحظات الغيرة مفيش ديباي ديباي اللي يخرج مكان بروبي في 70 75 تسعة لاعب هوني في كانسا سيتي في ستاد كانسا سيتي كورة عند أكي أكي بدي كورة يمشي لدفو دفو دفو شنو عند الكورة غير زحل أكي أكي أكي تمشي لي سمرفيل يرجعها إلى تحصل المخالفة يتحصل عليها كليفن مش هب رقم بو هذا يخوى رقم سبعة لأن كليفن زي العب بالحماس والاتفاع زي اللي بخلص سبعة كليفن كورة عن سمرفيلي نفذ المخالفة زي سمرفيلي هو اللي نفذ المخالفة زي سمرفيلي يعبو السلام عليكم لاعب وسام يونايتد متوسط الميدان ينفذ المخالفه زي في كاس فان دايك بتدير لكمان الدحلين دحلين يقضي رصيد يسبب رصيد في فان دايك تمشي كوره لان الدحلين دحلين دحلين دحلين جميل منتخب ال ياخذ تشيلسي مخالفه زايد عملها الحاج محمود زايده على الاخر ما تحقش معناها لانه قال لي وجبني المايور قبل زايده على الاخر الكتف حاليلي الكتف حاب يقول الكتف كورا عند المنتخب الهولندي فانيكي فانيكي فانيكي نجي الخط دفاع وصل الميدان يعطي كورة لفان دايك فان دايك تمشي لأكي أكي أكي أكي كورة تفو يلعب الكورة ذي كليفيرد كليفيرد من الجهة اليسرى يقوى مخالفة أو تنس يقوى تنس يمشي سامر هيل وسط ميدان السلام يونايتد ينفذ المخالفة زي ما يستمر المخالفة في الجهة اليسرى اللي الجهة اليمنى اللي خبي فيها المنتخب الوطني التونسي يدبرنا الأولاد بالمخالفة زي ما حسيت بربعية يبدو حتى ثلاثة ولا نسكور ترسلنا بيهم خمسة أربعة ثلاثة خذنا الزاوية مخلين مخلين لازم نزيدوا هدف آخر ما يمكنش ما نقولوش الكرة عندنا منتخب هولندي فما نقولوا نحن المخالفة زي كرة ثابتة مرة أخرى فان إيكي وراسية من فان إيكي الأولانية أمر كسمون ثاني بوزيسيف في أكي أكي خط الكرة في مرمى الحارس المرمى أيمن بحنان ننتقل 6 أمتار في منتخب الوطني التونسي تمشي كرة في المنتخب الوطني التونسي لك 6 أمتار ترجع ليوسف السيري السيري السيري ترجع لي حنا بعض شاب الكرة زي أخو يبدل عشان يبدل الجهة اللي الوقت الرجال ما تخلصش يوسف عشان يتخلص يتخلص خير يلا يسير بعد كورة ولا بعد كورة تشري فان دايك ترجع مرة أخرى لي مسج ديباي أطبق منه سكيري برافو سكيري تمشي كورة لحاج محمود للي الهجمة أسرع شوية تمشي لحنا بعض يلعب على اليمين ولا حب يعطي كورة ليان فاليري وحاج محمود الأخيرة ربح التميت على الأقل ربح التميت الناس المنتخب الوطني التونسي في 8 دقيقة لاعب 1 دقيقة لاعب هوني في كانساس سيتي في الأرويت ستاديوم جميل جدا الملعب على الاقل نقلبوا بالحاجه الثانية حضرة السنتي مازال جميل جدا جدا الملعب وزي تاتش فيه جميل جدا كورة عندنا المنتخب الهولندي تتحط من دامبري تمشي جرفنبير جرفنبير تحطه مرة أخرى تمشي حازم تم حازم تم يطلب الكورة في رسوات يمشي يطلع 10 سنتيمتر تم علي العابدي عابدي وهزر جو السوليسيون الأخرى كانت يمكن فيه رغم أنا أعرف أنا بعد كان وحده على اليمين طلب الكورة ولكن العابدي كان في البوزيسيون برجي والأسيسيون بالنسبة للأسيسيون هز الدرب تحت بيه كاتيا جارسيا الحكم المكسيكية وخاصة رجول المنتخب ضد المنتخب الوطني التونسي اللي صالح المنتخب الهولندي فان دايك الكابتن قائد منتخب هولندا الأورنجي المدرب رونالد كومان تمشي لياكي ياكي اكي اكي الكوره ل كوسيني في ديباي ترجع في سامر جيني ارجع مره اخرى لدفو ما يقواش ما الكوره لانه في ورجي تعيش وفق من الكوره املا في كون واحد من زملائي وحط عليها ترجع كوره المنتخب الوطني التونسي حابب بعدها منتخب خالدي استغدر بها بلغتنا احنا جات بسرعه كبيره والحمد لله من الطفل ليه الكرة تمشي رمية الستة أمتار تمشي ستة أمتار المنتخب الوطني الليتي كرة عند المنتخب الوطني الليتي تمثل الكرة ليلة في كرة شوال تمشي لحازم مفتوري حازم يصف الكرة ترجع المنتخب الهولندي تحتاجنا دامبريز نحن لي بعض الكورة وغدار الكورة زي الحقيقة معناها تاع دامبريز تفهمها لسونتراج الحقيقة معناها وموا كان فايق أيمن دحمان في اللقطة الأخيرة تعبنا والله تعبنا من الهزيمة من بالطريقة هذه دوم قدرنا بهدف ونستعمل في كلمة المجموعة تستعملها إذا عينا ملا غالب معناه هدف تعطيقة ثانية أنا لازم تعبر عليه كان بالطريقة هذه كمان للأسف كنا عند المنتخب الوطني التونسي سكس الثانية توجنون فقط الغد دفوه هو اللي خرج وشوف كم خلف الوقت يفو خرج و صلى الله كان عند المنتخب الوطني التونسي لعيب بتو يفكر نفس الكرة دي ترجع منتخب الوطني التونسي في جرافنبير أحيانا من الناس كثير في كل مكان من الناس أنا مخالف من كراسة شوار حيدر عشان حيدر
1: يسمع نسمع فيك احمد نسمع فيك احمد
4: باش تنزل تدخل علي على الاقل 3-4 دقائق تعليق لانه
1: طيبه
4: شويه العمليه الاولى
1: بالضبط بالضبط اوكي اوكي تطلب الخط احمد نرجع لك 85 دقيقه الى 5 دقائق قبل نهايه الوقت المبدئي للمقابله. ذكر ديما سكور 3-1 لفايت المنتخب الهولندي. 5 دقائق اخيره شنو بوسع المنتخب ينجم يعمل في الخمس دقائق هذوما كريم؟ التغييرات صارت مبدئيا كنا يمكن نتوقع تغييرات هجوميه اكثر. تونكتي خليل العياري هبط فقط شوات حاج محمود وسط الميدان والعاشوري والعاشوري الحقيقه شفنا على مدى مشاركته مع ليكيب ناسيونال السنوات الاخيره كل ما شفناش الحقيقه فالور جوتي يمكن واحد من اللاعبيه اللي باش ياخذوا حيز من الكلام مع ليكيب ناسيونال. دونك 5 دقائق يظهر لي لتفادي اهداف اخرى.
2: هذيك أول حاجة خمسة كما قلت أنت بأخف الأضرار تبقى تستنى على هجمة معاكسة على بلاريتي كما في الهدف مي الحق متاع ربك تخرج بثلاثة خير من اللي تخرج بأربعة ولا خمسة.
1: لا قدام الزوز مقابلة الأولى يعتبر سكور ما منطقي عادي
2: ديما نحكي واللي فما فما فما تغييرات اللي ديما المدرب هو راهو عايش مع المجموعه ويعرف حاجات اكثر منا نحن. مين ديما فما جولات كنا الحق نتاع العرب شفناهم في النوادي نتاعهم كيما قلت انت تو معنا ممكن العاشوري الناس الكل كانت تصور منه باش يكون في المكان هذاك باش يكون من اهم اللاعبين عندنا سيرتو في سيرتو في الهجوم مليناش منه برشا سيرتو مع المنتخب كيف كيف اللي ساعد كيف كيف العياري اللي ثم جوليت كنت نجم تاخذ فرصه مي ديما ثم حاجات نحن ما نعرفهمش حيدر هو المدرب اللي عايش اكثر منا
1: صحيح.
2: الحاجه المهمه في باش نقولوا اكثر من 5 دقائق بحكم الوقت الضايع بنحاولوا ما نقبلوش اهداف اخرين هكا
1: محمد.
0: المنتخب الهولندي قاعد يجري في الوقت معناها مع التغييرات اللي عملهم معناها
1: ترشح في المرتبة الأولى
0: كي جدا بقل جهد يحب يكمل المقابلة واحنا نفس الشيء ما عادش نحبوا نقبلوا أهداف نتصور معناها الماتش بشوفها بالسكور هذايا معناها الخمس دقائق الأخرانيين باش يقعدوا معناها ريتم هو اللي عنده الدور في الكورة ونحن واحنا معناها واقفين باش ما نقبلوش هدف وكا
1: معناها هم ما يحبوش يطلعوا الريتم كاليفيكاسيون حاصله بقل جهد بقل تعب واحنا يساعدنا ما نقبلوش اكثر اهداف. 3-1 نذكر في توقيت 87 دقيقه لعب نستناو شنو التغيير بالضبط
0: تونكتي 26
1: تونكتي به تونكتي هو تغيير قادم بالنسبه للمنتخب الوطني ونرجعوا لاحمد عدالة نكملوا معاه دقائق اللي مازالت في مشاركه منتخبنا في المونديال
4: نكملوا في قضيه الكرة كانت خطيرة جدا في بكتاب تونكتي اللي جدت له لو تخلي العيار مش تكتب على الأقل كان ينزل يفعاته 63 كان يتأثر كامل على مهارياته برشا اللعبية مرة المراحل طيبة كانوا بيتين عنده بتقابل هولندي تمشي لدافريز دافريز دافريز من الجهة اليمنى تنيامة تمشي كرة جدت عنده بتقابل هولندي وحده في 18 يحوف يعمل روتري يحط الكرة أي من دحمان الحمد لله تفضلهم حب يعمل حاجة ليش معقولة الحمد لله بحنا من الوزير بيه كورة عند المنتخب الوطني التونسي جير الشوار تغرفيه كورة ترجع إلى جيران بيه ما المجهود عملي جيران بيه على نزال المباراة لعب في جيورة روبوت صح؟ أنا مش كتلة واحدة والحقيقة اللي تسيجي نوغير منه يتلقى يعني تلقى كيف تسيس بيوم جين ترجم هو كمت لو في كورة عند من أكي من أكي من أكي تمشي كورة لي رقم 24 الكورة عند ال كان في سوق رمو أقل أقل المشكلة مع رقم 24 اللي تخلم ما عرفت كيف تصل فيها بالضبط بالضبط الكامر زيد 24 ده اللي هو اللي في يسكار مثل 25 كان ذكر المكتوب عن الكورة عند المنتخب الهولندي فان دايك رجع كورة لي سيفي ماينز لي عاصل سيفي كورة عند المنتخب الهولندي أو لي أكيد سيام بكورة غير على وجه الحل ثم سكون ثم حد ثم حتى واحد قدم من المنتخب الوطني التونسي جمهور قدم مش حتى هنا انتم تحدي كلامه في جيل شفته مثل ثم بكري حيدر قال لي يسعى شو يحمل اللاعبين مش تحشي عليه ثم بطل الحصة اللاعبين تحشي عليه برشا برشا برشا جد أما اللاعبين اللي جم تحت ما كناش معناها يمكن تشتمل الكورة عند حاجة مقصودة حد يمركز من غادي هالدراسة باهي الفكرة لكن باهي مش مشكلة باش يخرج حازم المصوري وباش يدخل سيباستيان فيليكس سيباستيان فيليكس باش يشوف مكان حازم المصوري باش نلعبوا ما نعرفش على شكون شكون اللي ترشح حازم المصوري وحازم المصوري على شكون ترشح ما نعرفش شكون بتاع ما نعرفش شكون يعمل له رمارك على الشوطة ما نحبش نعطي اسم وانا غلط كنت كتبت شكون عمل له رمارك من الاولاد عايز يجاوبوا عليها بس سيباستيان فيليكس يدخل دور يعني دي جاتا كون كما العادة في بسوات في بسوات شيء مش حاجة مخيل صحة بالأدب الوحيد اللي انتحب الوطن اللي يكون في المباراة دي هنا درسة من جماهير قاعدة غادر مش من جماهير توسيفة قد جماهير هولندية زادة لأن استاد بسيطة بعيدة شوية على وسط البيض استاد هم يشبوا الاحتفالات الجودة في الشعر تسوية اللي فيما البارع عامل في شعر تسوية للمدينة مش يمكن معهم يأسس خطر من مستعش عن المبارسين كورا عند فان إيتي تمشي اللي تمر هي الرجع معيلية الفايز من الشخص الصاير وقت إضافي حسب السكيتر هوني في الملعب فان دايك فان دايك أكي أكي يعطي كورا من الجهة اليسرى لأتوزين المنتخب الهولندي شنو يعمل تطلع لمرة أخرى اللي أكي أكي أكي أكي تمشي الكورة لأتي مرة أخرى شنو يعمل الكورة دي فضل يلا صراحة معنى التعب المونتال أكثر من كل شيء يعني يزيد تعب في ذكر يتعدى متعب المونتال والغفرات اللي تعبين بها في الكونتيكسيون دي والحاجة الصعبة اللي رينيها يتخلق برشا يعني يتخلق برشا برشا يعني حتى إنسان مش من جميع حتى الصحافي اللي خلقوا برشا يسعى عشري بعد الكورة دي تمشي أنا بعد لا أسبق مني كي بعد الكرة زي تمشي عند شكون في منتخب الوطن التونسي في اللاعبية الأربعة قدامه الحمد لله خرج الحمد لله خرج في مباراة سواتي عم ترسين على فان دايك ثم الجيرة ثم الميسيل مون بطيبة هي أنا ثم كمان حتى الوزن تجري مع كرة عند المنتخب الوطن التونسي يعني عند المنتخب الهولندي تكنيك منها تكون عند المنتخب الوطن التونسي تمشي لي سوبر مايند ترجع له من جرافنبرغ تمشي لي فان ايكي يعني كي تبدل في الدسمة كورة من الجهة اليسرى لفاتيزين من تحمل الهولندي حذاري تدخل اسم الهولندي من الاسرى من الفرع عنه حتى في الشجاع بعدها ضربت في السجانية هاي الحمد لله تعدي الكورة عند المنتخب التونسي اللي انا يخويش حنا بعض فاني جي حتى كورة في كورة في الثانية ونفس المنتخب الوطني التونسي في 90 جاي الاثنين تنزي اثنين منتخب الوطن التونسي من هذه المنتخبات اللي في واحد المنتخب الهولندي فرجعتورا يوسف سيري في لكسيا لليوما معهم متفرع في كرة من سمسم عن العادي في الكرة من الناس جايزي مرتضى بن الناس داخل يحس الكرة زي انت مرتضى معناه من لاعبين ما عندهمش حق مع المنتخب الوطن التونسي نعرفوا قصه كان الكرة عرفنا بعد المجلس اللي تمشي في ميسي يعمل كنترول بشكل يمين شنو يعمل الكرة زي رجعها لي فاليري فاليري تمشي في ميسي رجع لي فاليري فاليري فاليري فاليري لما حد الكورة فيه في ميسي في ميسي في ميسي في ميسي في محل الكورة كورنير يعني تكبر هذا الكيسي والله حتى ثلاثة اثنين نفسه والله والله ما أنا نعرف هي هزيمة أما أموال الثاني يفرحنا برشا يعني على الأخر على كم فوتوستيل في ميسي بروسلاو ليه كورنير انا بعدش نفسه الكورنيرة زي انا بعدش نفسه الكورنيرة كورنير انا بعد دي جاتي في الكمبيوتر زي برغم كنت خايف ليه شو شنو اللي صار كونكت يرجع له خلف يسعى سوري يتخلص من سوري يتخلص من تش هل تكون لكيس الكيسة في الكمبيوتر اللي سوري اللي حنبال عطالة سيسة عادق عمر سيسة مسلمين يتنطر الشهيد اللي ما لكيس عظيم مصوري كورنير يمشي نتفضع حنبال حنبال شكتمه شكتمه حنبال نفل الكورنير الزي بالرأس كباتور اليسعى سوري يسبب تضرب في تضرب في بني كي يعني كي بعد الكورة الزي اوكي يعرف يعمل بالزنبال يا حيدر علاش تحكي على يسعى سوري اوكي بالزنبال زي زي سيسة يسعى ما شاء الله حتى واحدة وزيبة في الكورة عند سيباستيان تونيكسي تونيكسي يمشي لحنبال مجدري مجدري مجدري حنبال حنبال شنو يعمل وحده من يجي يعمل حتى شيء وحده من يجي يعمل حتى شيء مش حتى رونفور يجي يطلب الكوره وراء خلف جنب يمين ويساره كما تحب تطلب ما تحبش كوره 90 زائد 4 التزموا في الوقت وضايا في الوقت المنتخب الهولندي بروجن بروجن كورة يعطيها لسكون سلسي لفانيكير لنفسير لنفسير خيامي لنفسير زحر والخلص لكت الماي كت الماي كت الماي لفانيكير المسيد الخاص لجمهور المنتخب الهولندي صفق للاعبيها وتشكر فيها على المجهود اللي تم تنظيره في الكوره، لكن نحن نصبح من الكل في الكوره قدام تنظير في مخلص العيش هي الكوره قدام انصار كيف نتظفر يا كاس يا جارسيا لازم نتظفر لان لا نحن فينا الثقه اللي مازال التغيير مش خاطر مش الثقه العشر سنين انصار ان شاء الله كوره عند ريف السيري سيري كل شيء كوره تنتهي المباراه تنتهي معها الخشمار ينتهي معها خشمار عشية في ثلاثة مباريات للشكل كان اللي شاركت التعليق عليهم الثلاثة لأنه كان للأسف كنت معلق عليهم الثلاثة علقنا على فرح المنتخب الوطني التونسي بين هاي 12 واحد كان جاي يعلقش راهو يبكي على الشيء اللي راه في ثلاثة مباريات ونونشالونس في السيارات وغيره انتهت كأس العالم بالفشل اللي فيها نحاولوا ناخذ تصريحات من العدل اذا كان نجمنا واذا كان مازال عندنا نونتين فينا تطاوع على سبور باي موزايك اذا كان فما حاجه اخرى استدعي كون نكونوا ليني معاكم ونكونوا موجودين في النونتين حي
1: مازال عندنا نونتين احمد مازال عندنا ساعه اخرى دونك ان شاء الله نسمع التصريحات بعد شويه من اللاعبيه مستف تكنيك تنرجعوا لك احمد على الامبيونس بعد نهايه المشاركه ذي اذا انتهت مشاركه المنتخب الوطني في المونديال بحصيله سيئه جدا واداء كارثي على امتداد ثلاث مقابلات المنتخب الوطني قبل 5-4-3 وسجل فقط زوز أهداف واحدة من أضعف وأفشل وأسوأ المشاركات في تاريخ منتخبنا الوطني في المونديال منذ 78 عديد الأسئلة ستطرح عن كل المساهمين في هذا الفشل انطلاقا من لاعبين على الميدان وصولا أو مرورا بالإطار الفني وصولا إلى الإداريين والجامعة التونسية لكرة القدم أي مستقبل المنتخب بعد هذه الخيبة أكيد عديد العشرات الأسئلة ستطرح في الأيام القادمة. خلينا نبدأ ساعة بالمقابلة متاع اليوم واللي وفات بانتصار هولندا 3-1 مع الرأفة لأنه نتفق الكل معناها أنتم اللي تفرجتوا ونحن اللي تبعنا أنه المنتخب الهولندي يعني ما سرعش ما زادش السرعة لعب ماتش كوريكت عادي ما ضغطش برشا ونتيجة كانت 3-1 سكور فينال لهذه المقابلة. نبدأ معاكم تعليقات كريم ومحمد متوقع الحقيقة لكن كنا نأمل أنه اليوم نشوفوا رياكسيون وفي الأخر بالكل يظهر زاد متفقين أنه 3-1 تعتبر نتيجة مرضية للأسف ثلاثة أولين أعتبروها نتيجة مرضية في المقارنة
2: كان بزوز مقابلات اللي تعدي وكسوا المنتخب التونسي والمنتخب الهولندي. أنت قلت حاجة من المنتخب الهولندي كشفناه مع الريتم اللي تحط مع اليابان ومع السويد ويوما يعني تسمى طايح الريتم بالكدا يمكن قاعد يجري المقابلة متاعه كيف كيف المنتخب التونسي يمكن من أخ مش معناه بشهادة الناس الكل أخي بنسخة نتصورها باش تتعدى على المنتخب التونسي في كل شيء أداء كارثي انهيار ذهني كامل بدني كيف كيف كله سلب حتى حاجة قليلة باش تبني عليها الإيجابي ما فهمهاش معناها لينا كان سلبي من نواحي الكل تغيير مدرب في تورنوا كيما هكا ما لينا حتى شيء بيدي مش نقول لك المشكل هوني حيدر اسكو مش نبنيه ديما نقول لحكاية البني هذه للأصابات شنو نجم يصير ولا
1: ولا فما بني طلعت صحيح
2: معناها ما مي ظهر حقيقة كي تطلع في نيفو عالي ما تنجمش تعمل معناها تحضر كوب دي موند في وقت قصير كيما هكا معناها راهو باين بالكاشف تحضير عرس كروي كيما هذا راهو ما يمشيش على شهر ولا شهرين لازم تحضر له مده طويله كيما تعمل منتخبات الكل. ان شاء الله يا ربي من الكارثه اللي صار توا ان شاء الله نحاولوا نصلح وان شاء الله العباد اللي الناس الكل خاطر الناس الكل تحب تصلح بالكلام والفعل يجيب رب
1: محمد
0: بون الماتش كما قلت انت اليوم خرجنا باخف الاضرار يعني 3-1 الشوط الثاني كان احسن برشا معناها كسوهم شوط الاول ولا من المقابلات الاخرين، لكن هذا ما يكفيش.
1: احسن في شنيه بالضبط محمد؟
0: على مستوى الروح، على الاقل على مستوى الروح. شفنا معناها شفنا جوارات تجري، شفنا جوارات تكلي، شفنا معناها ربحنا بعض الديويل، شفنا كما قلت لك في الاكسيون نتاع الكورنير جبت البونت وخمسة جوارات في 18 متر نتاع هولندا، على الاقل في على مستوى هذا تحسننا. لكن المشكل معناها اعمق برشا، حكينا برشا معناها على تو باش نعملوا بيلون كامل كسوا نتاع الكوب دي موند ولا نتاع حتى نتصور حتى الكاس افريقيا او كاس العرب في التقييم هذا، ولا شنو باش يصير بعد الكوب دي موند، لازم يدخلوا في التقييم ويدخلوا في الـ في الـ في شنو اللي ما مشاش وشنو اسباب الفشل فيهم، لانه فشل في ترو كومبيتيسيون دو سويت قراب لبعضهم. لهنا اكيد جدا انه البيلون لازم يتعمل، لانه العباد المخطئه لازم تتنحى، العباد المخطئه لازم تستقيل. لهنا لازم معناها كسوا بالنسبه للمنتخب ولا حتى كره قدم تونسيه، الشبان، البطوله، برشا حاجات للمراجعه، برشا نقاط للمراجعه. وان شاء الله معناها كلمه تقييم كالعاده وكل لجنه وما تقعدش حبر على ورق، المرة هذه بالحق يصير تقييم حقيقي، والعباد اللي تعمل تقييم تكون كفاءة وقادر على التقييم باش من بعد الإصلاح يكون صحيح ويكون على أسس صحيح.
1: وهي فرصة كريم. عندك مضيف على هذا؟
2: عندي إخي، شكون يعمل تقييمنا؟
3: نحن اللي فشلوا اللي فشلوا يعملوا تقييم،
2: شكون يعمل تقييم بالحق؟
1: من قبل كانوا يعملوا لجنة يجيبوا ليزونسيان
2: يقول سمح هي باش نصلح يلزمني خالي تقييم، باش نصلح انا ما نعرفش كريم محمد هاي شكون انا باش يقيمني؟ انا رب باش يقيمني يلزم انسان ناجح يقيمني، ما يقيمنيش انسان فاشل.
3: قلت لك ريت الفاشلين هما اللي باش يقيموا تو.
2: انت باش تقيم، باش تقيم به ديما باش نقول محمد قال بعد كوب دي موند 2022 اش لعبنا؟ نحن لعبنا بطوله عربيه،
1: كوب دافريك،
2: كوب دافريك واحد لعبنا ولا زوز؟
1: واحدة لعبنا
2: به أبارتير من هذوما مع الكوب دي موند هذي. كيمش نقيم طيب؟ مش نحكي على جينيراسيون ولا إخي؟ ما نجموش نجيب عبيد من برا يقيمونه. خوي أعطيني تقييم صحيح مش نبني عليه، أعطيني بالحق. أنا مش نقيم، أنا ما نجمش يجي إنسان فاشل يقيم الفشل، ما تنجمش هذي تصير في العالم الأجمع. لو خاطر مش نبدأ واضحين في البلاتويت والكل صار حيدو الكلنا نحكيه على المنتخب والكل تتقيم في المنتخب ورا الكل خدمة في المنتخب. بنعين انت باش تقيم؟
1: صحيح صحيح.
2: انت طب ما عادش نحكيه على كورة، اختانا من بالحق ما عادش نحكيه على كورة. هاد شرينا روح مليناش لنا روح لينا المنتخب الهولندي سخف علينا، رينا حاجة خايبة برشا اللي انا كجوال عشناها ونعرفها راهو. اعطيني الماتش وقت يوفا من اللي بدا، اعطيني الماتش وقت لينا روح لينا هذيك حقيقتنا، مش ما نبداش نكذبوا على العباد وش ما لما في كل كوب دي موند هذيك حقيقتنا. مي الكوب دي موند هذه ظهرت الحقيقه على قاعده، فهمت؟ ضر النيفو العالي راه ما تنجمش تشارك فيه بالزهر، لازمك تخدم له
1: بالضبط. وعلى فكره يظهر لي انا انطلاقا من 2026 فما بعض الاساطير وبعض المفاهيم اللي ما عندها حتى وجود في الواقع لازم تنتهي من اذهان الجمهور الرياضي وحتى من عندنا نحن. هاك الترمينولوجي نتاع الجرينتا والقليب وبالمريور راه ما عندها حتى قيمه في لونيفو، في النيفو هذايا معناها الجرينتا وكذا من الاخر معناها ما تنجمش تلعب فولي وطولك 1.60 متر، ما تنجمش حتى كان يكون عندك اقوى قلب في الدنيا واكثر عزيمه واراده في العالم، ما تنجمش. فما مؤهلات بدنية وفنية وتكتيكية، وفما تخطيط، وفما اختيار جيد، وفما تحذير وقراءة للمنافس، هذا اللي يخليك تنجح ولا ما تنجحش. وقبل كل شيء لازمك القماش اللي بيشتغل عليه اللي هو اللاعبين، هما لي زاكتور برانسيبو متاع اللعبة هذية.
2: أهم حاجة
1: اللاعبين هما أهم حاجة اليوم. يظهر لنا وانه شفنا في الكوب دافريك وقت اللي دوب ما طلع النيفو شويه مع مالي وكذا ما لقينا حتى حد, وفي الكوب دي موند حدث ولا حرج لانه يطلع برشا النيفو ما تلقاش راه مش بالصدفه. كي نحكيوا على حنا بعل عندنا معناها محبه خاصه لحنا بعل, لكن علاش ديما نتكلموا عليه؟ لانه هو افضل لاعب كقيمه كتسويقيه ك معناها في خلينا نقولوا في البيك نتاع الفورمه نتاعو في علاقه بعمره على الاقل, وما نلقاوش لاعب بكري. شفنا اكسيليراسيون حنا بعد تقريبا في ثلاثه ماتشات اول مره يشد الكره ويجري بها عمل 30 متر وبعد عطاها للادفيرسير ما لوموش انه هذيك حقيقتنا وهذيك شون اللي فما وقايت بشطوفه معناها المفاهيم هذه كل جرين تو كذا راه التخطيط والتحضير والاستعداد وحسن الاختيار وقراءه المنافس هو اللي يهزك البعيد وهو اللي يخليك كما كيف كيف في مرتبه دنيا كما المنتخب الوطني اليوم كي يشوفوا كلاسمون فينال نتاع المجموعه نلقاو المنتخب الهولندي 7 نقاط, جابون ثاني ب5 نقاط, سويد ثالث ب4 نقاط, والمنتخب التونسي رابع ب0 نقطة من 3 مقابلات مشاركه فاشله جدا جدا جدا جدا لكل هذه العوامل والاسباب اللي كنا تحدثوا فيها. اي هو مهندس انه سجلنا 12 هدف وقبلنا 12 هدف وسجلنا فقط زوز اهداف بونتو الرقيق وبونتو المستوري اليوم. محمد فيه شنو عندك تضيف؟
0: مشاركة معناها كارثية, معناها كنا مستناه وسيرتو بعد قطر اللي كملنا فيها ب4 نقاط أن المشاركة هذه باش نعملوا مخير ونوصلوا معناها للدور الثاني, خاصة مع معناها ال 48 تيكيب أنه تكون الثالث يترشح وب4 نقاط نجم تترشح. لكن يا خيبة المسعى كما قلنا ماهيش بالصدفة وستي بريفيزيبل, خاصة بعد المقابلات الودية اللي كان اللي سبقت الكاس العالم هذية. كما قلنا حيدر معناها فما برشا حاجات للمراجعة, السيستم كله للمراجعة, معناها السيستم تاعنا راهو قديم كسوسوا في الإدارة كسوسوا في التنظيم كسوسوا في التخطيط. ناس هربت علينا وناس بعدت علينا, الحاجات هذوما كلها للمراجعة على مستوى القيادة وعلى مستوى الإدارة. الناس لازم تعمل ميزاجور, معناها بعدنا برشا الترتيب الإدارية والكيفاش يقولوها البيروقراطية قتلت الرياضة, معناها الرياضات الكل منها كرة القدم. القوانين البالية نفس الشيء, بعد نجيو للنظام وبعد نجيو للبطولة وبعد نجيو للرزنامة وبعد نجيو للحوكمة وبعد نجيو للمنتخبات الشبان وبعد نجيو للديون, هذوما الكل معناها قطاعات وكلها مربوطة ببعضها وكلها تؤدي للنتائج هذه. لأنه ما عادش أنت قلت معناها جرينت كل ما عادش فما شيء للصدفة كرة قدم
1: ولا سهل بالتونسي, ما عادش تفكر الخوف السبعينات والثمانينات تو تغيرت كرة القدم معناها عندك ولا ما عندكش
0: بالضبط, معناها ما عادش فما كل ندخلوا يا بالحسن يا شادلي وإن شاء الله ربي معانا ونربحوا ليه. فما كرة القدم ولات بريسك علم, مع واحد مع واحد يساوي اثنين, كانك حاضر تربح ماتشوك ماكش حاضر مستحيل تربح ماتشوك, ما عادش فما حتى شيء للصدفة. برشا منتخبات معناها فاتتنا, معناها كي تشوف توا حتى الترتيب الفيفا ولينا العاشرين على مستوى
1: خسرنا 11 مرتبة وبالهزيمة هذه باش نزيدوا نخسر
0: بالضبط 20 على المستوى الافريقي 50 على المستوى العربي ومازلنا باش نوخروا, والتوخير هذا باش يخلينا توا في التصفيات الجايين ما عادش نكونوا ديتي دو بول, وباش تصعب معناها حتى التصفيات نتاعنا كسوا للكان ولا للكوب دي موند. لازم نعاودوا نخدموا على رواحنا. الحقيقة فما منتخبات شبان على مستوى الكاليتي معناها كسوال U20 U17 فما ما يتخدم ان شاء الله. كما قلت لك تصير ريفورم كبيرة على مستوى الرياضة في تونس وعلى مستوى كرة القدم باش نخلطوا, لانه الركب بدا يهرب بينا ولينا مستوى ثاني ولا مستوى ثالث على مستوى الافريقي. الحقيقة معناها لهنا منتخبات كيما الكاب فير كان كنا هاربين بها هروب, معناها خلطت علينا بوركينا فاسو ومالي هذوما اللي كانوا في الصف الثاني هربوا بينا بريس كلنا في الصف الثالث. لازمنا نخدموا على رواحنا, والخدمة ما تجيش راهي بعليا كيما قلنا, اهم شيء هو التخطيط والبرمجة والحوكمة. لازم الإدارة ولت مهمة ومهمة جدا في كرة القدم. وليزيكزامبل بحذانا موجودين معناها الجزائر كيفاش نجحت في الـ في الـ في البريود الأخرانية الكل وصلت هز كوب دافريك. المغرب اللي كيفاش نجحت هو مصر اللي رجعت تخدم على روحها وعرفت روحها أنها متأخرة وكانت فما خدمة كبيرة في العامين الأخرانيين. إن شاء الله نحن نفيقوا على رواحنا ونعاودوا نعاودوا نعاودوا نخدموا نعاودوا نشمروا على يدين.
1: فما ملاعبية لازم تنتهي علاقتهم بالمنتخب، معناها أثبتوا أنهم ما ينجموا يزيدوا شيء، لأنه كيكون عندك ملاعبي كل ستاج موجود كل كومبيتيسيون موجود ما تنجمش تفرك زاد. أنت يمكن الحاجة والضرورة أنك تلقى لاعب في البروفيل ذاك تخليك تبحث ولا، أما أنه فما ملاعبي أو لاعبين ديما موجودين ديما في كل ستاج في كل كومبيتيسيون مسكرين الباب على ملاعبية أخرين ينجموا يتطوروا. عاد نجيب واحد أنا نطوره خير من واحد ما يزيد لي شيء في كل ستاج ياخذ 3 4 دقائق يمشي على روح.
2: هذا تفكيرك انت صحيح. مين المشكلة؟ انت ما عندكش شواء. ما نحكي على لاعبين مثلا اللي كانوا خارج المقابلات الكل، ممكن دور انا حايد مش نجيب لاعب في بلاصه ما نلقاش، ماش عندنا نحن مش نبدأ واضحين ليت حتى اللي نجيبه فيهم البرة اللي خير من عندنا نحن راهو مش ما نقولوش بحاجة كبيرة بارابور بجيران نتاعنا المغرب ولا الجزائر ولا راهو يجيك التروازيام والكاتريام شوال الموجودين. حاجه اخرى نحب نصلحوا كورتنا قبل ما نصلحوا لاعبينا، لازم نصلحوا مسؤولين نتاعنا قبل ما نعملوا دورات مش نطوروا لاعبينا، لازم نطوروا المسؤولين نتاعنا، خاطر بالمسؤول تنجم تنجح. راه
1: اي المسؤول اللي عنده مشروع اللي عنده صحيح. فكره مش اللي يجي يسير معناها سواء جامعه او نوادي
2: كيف نحكي، خاطر الزوز راه كيفنا يبدا ثم فشل راه موجود في الزوز. انا يعني كي نعود نصلح المسؤولين والمسؤول اللي ياخذ القرار الصحيح راه الخطا حيدر ديما موجود، اما نسب انا يعني كي نسبه كل ما تكون قليله كل ما النجاح ديما مش نمشي له لبعيد، اما انا نجي نخطا ولا نجي ترضية خاطر ولينا نعيشوا بالرضي اكس ورضي اجريك ورضي فلان ورضي فلتان مش ما يتقلقش ما نجمش ننجح هك
1: بالضبط.
2: ما تنجمش تنجح فما مع منتخب ولا فما لازمك ترضي نفسك وترضي ربي قبل ما ترضي الناس الكل. وحاجه اخرى لو المنتخب ما تيجي تمشي تلعب كوب دي موند تعرفش معناه منتخب ولا لكن انت ماشي باش
1: جيش
2: ما نحبش انا نقول جيش اما ماشي باش توريش معناها بلادك، خاطر كره القدم ولا تعطي صوره للبلاد. انا ساعات بكيف نعرفك البلاد تطورت ولا
1: كوراساو ما كان يعرفها حد قبل البارتيسيباسيون في المونديال.
2: فما برشا شوف اكزامبل منا نحن كي مشينا عام 78 فهمت ولا نحن هون يلزمنا المسؤولين نتاعنا يطوروا من ارواحهم، يلزمنا نمشيوا لقدام ونعرفوا اش معناها كره القدم الحديث ولا مازلنا نعيشوا ما نعرفش باش نقول لك ياسر مؤخرين
1: اي على الاطلال قاعدين عايشين وشارك 78 وكل عام ربحنا وكل عام
2: نحن حياتنا كامله بقينا نعيشوا يمكن ثم حاجه لو بالحق انت لو الكلام اللي قالوا حنا بعد المجبري قبل المشاركه نتاع
0: بعد الكوب دافريك
2: بعد قبلنا بعد كان نحكي قبل المشاركه نتاع الكوب دي موند لو بالحق لازمنا نرجعوا له خاطر ما يلزموش يتعدى هكاك خاطر كلام حنا بعد من وقتها ما شفناه يتكلم من وقتها يذول لي
1: ما نعرفوش كان يمشي يتكلم الليله باش نقول لك يتعاقب معناها ما نعرفوش اذا كان يمشي
0: ايطاليا وما ادراك من ايطاليا ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا معناها بالانجازات نتاعها وكل شيء كي ما خدموش على رواحهم ووقفوا وقعدوا معناها حتى لي زانستالاسيون ستاديت نتاعها مقدم وعندهم مشاكل على مستوى الشبان وعندهم مشاكل على مستوى الانديه. شوف معناها المره الثالثه ما تمشيش كوب دي موند ورا بعضه وتشوف معناها معناها حتى اللي رجل متاعها وما عاش طلع في لاعبين شبان معناها شبان متاعها ممش يعطيه فيهم في فرص في الشامبيونة لأنه إيطاليا ما خدمتش على روحها لهنا. أكيد جدا أنك ما تخدمش على روحك وما توكبش العصر تلقى روحك متأخر وفي آخر القسم كما يقولوا.
1: خليني أخذ رأيك زادة في السؤال اللي كنت وجهته الكريم. فما اليوم معناها بعد كومبيتيسيون هذه ملاعبية يمكن ينجم يكون آخر مرة مع
0: الكتنة
1: نحكيش لهنا على عمر ولا تجربة ولا كذا، لكن فما ملاعبية 7-6 سنين 5 سنين فما حتى شيء حتى إضافة.
0: هو هنا يعني المدرب القادم هو اللي نجم يحكم على لاعبين أنه بشي عايت لهم ولا ما عايت لهمش. أكيد فما لاعبين
1: أنا راني محمد ما نحكيش عليكم
0: نعرف فهمتك أنك جوار بشي من تقع نفسه يقول لك بطلت منتخب مستحيل ما نتصور إيش كون شي جوار يبدأ معناه في العمر معناه فوق 33-34-35 لكن بالنسبة للاعبين الأخرين سيرما فما لاعبين معناها باش تعديو الجينيراسيون اخرى لكن معناها باش تسمي لاعبين ولا باش تحكم على لاعبين نتصور الاطار الفني القادم هو اللي قادر انه يحكم وانه يختار وانه هو يستبعد اللاعبين هذوما ما تصورش يكون من تلقاء نفسه ولا الجامعه بيدها انها تنحيه.
1: تقييمك انت محمد فما لاعبين اليوم وفات علاقتهم بالكيب ناسيونال ولا مش وفات يعني راني مانيش نحكي على كونفوكاسيون ولا مش كونفوكاسيون كونفوكي ولا مش كونفوكي نحكي على ملاعبي كيما العاشوري ونسمي اللي كان ما حسيتك ما حبيش تسمي عاشوري عنده 6 ولا 5 سنين مع الكيب ناسيونال مركة مرة وسكت الناس معناها راني موجود وكذا وعمل ماتش ميكال كونتر مصر في القاهرة والباقي الكل مرينا حتى شيء علاش موجود في الكيب ناسيونال فما ملاعبية تجي وتمشي متراهمش في التيران معناها هل الحكاية هي كمال تعدد ولازمنا نعملوا ليستة ب26 ولا أنا نهز الناس اللي تنفعني وتفيدني ولا نهز اللي متوسط نطور وخير من اللي عندي معايا 5 سنين ولا زادني لازدت وما هيك الحسب
0: رأيي أنا بالضبط معناها أنك سرتو توا أنك لازمك تعمل على جينيراسيون جديدة معناها جينيراسيون القديمة تمشي على روحها ومعناها ولازم نقبل نتائج من الأول لكن سور ديباس سوليد كما قال المدرب معناها هذه في الكونفيرنس دو بريس وقت اللي حل موضوع أنه ممكن معناها نجم يواصل مع المنتخب لكن على مشروع قال لهنا كما قلنا المشروع في تونس ديما على مستوى الأندية يفشل لكن على المنتخب قادرين أنه مع مدرب عالمي معناها وعنده اكسبيريونس كبيرة وعنده فيكيو كبير قادرين نعملوا معاه مشروع بمنتخب جديد حكي هو على المنتخب اللي يلعب في
1: تورنوا
0: اللي هو تفرج فيه معناها يوفنتيان وبشي ولي يوفنتروا اللي عنده كومبيتيسيون اللي هو يلعب على الجوز أولمبيك نتصور كي بناء المشروع نتاعو على المنتخب هذاك وعلى الجينيراسيون هذيك اكيد جدا انه في المنتخب هذا فما برشا لاعبين ما عادش عندهم بلاصتهم في لي كومبيتيسيون جاي
2: ما كنا احنا كيمشي نجمو نصبروا هذه مشكلتنا لان احنا ما نصبروش
0: لازمك تصبر كريم
2: هي صحيح تو
0: لازم صحيح ديما نقولوا وقولوا ها ما فماش ما اخي من هكا طول بطوله عربيه في الكوب دافريك خرجنا في الانويتيام بيلانتيات معناها كومبيتيسيون معناها الوجه الخايب برشا في الكوب دي موند هذه المره هذه لازم معنا حتى خيار خاطر ماناش نعملوا اخي من اللي عملناه هنا وباش نبنيو على جيل جديد ولازمك تصبر على مشروع ما دامك أمن بالمدرب اللي باش تحطه على رأس المشروع متاعك أكيد جدا أنك لازمك تتبعه وتصبر عليه. كل عام كاسبر جاك معناها في 96 جي نحى جيل كامل وعايت معناها الجينيراسيون جديدة ونجح في المشروع متاعه لأنه الوقت بينه هو والجامعة كان فما تفاهم
1: وناس أمن به محمد. هو الإكزامبل بيرتينون أنه كاسبر جاك غير في الإكيب ناسيونال وفي الفوتبول التونيزيان أما الفرق أن وقتها في الإبوك هذيك التسعينات الأندية قاعدة تخرج في ملاعبية معناك تتذكر أنت البطولة وقتها قديش من نسم تحب تتفرج اليوم رأى البطولة ما فيها حتى اسم تفرج فيه معناها ما تفرج في ماتش وتشيخ عليه هكا بالشيخ نتاع الكورة وكذا ما عادش فما ملاعبية دونك الأندية ما عادش تكون ولينا حتى كي باش نجيبوا ملاعبية من برا ما عادش عندنا الإمكانيات باش نجيبوا ملاعبية كبار دونك الشامبيونا هو المشكل الكبير كي نقول شامبيونا معناها من الأون تهابط حتى للفورماسيون دونك صبر مهم لأنه ما عندكش خيار آخر
2: بالك عندك أنت خيار خلينا نبدأ واضحين كان أنا مش نخدم إذا فما عقلية متاع جمهور لازم تتنهى جمهور من حقه يخمم. أنا كمسؤول نخمم كمسؤول، ما نخممش كجمهور. لأن نحن كنا نمشي ونلعب كوب دافريك هادر أنا كنا نبدأ ونحكي وتقول قبل الكوب دافريك هذيك هزين ستة، ما أنا كنا هزين مرة ونعيش برشا على الأطلال ونعيش برشا عام 78 ونحن خلقنا مخلة من عبادة تقدمت ونحن ماشيين بالتويل.
3: سي اون افونس با اون ريكول.
2: بالضبط. ياسر ولينا ياسر، معنا فما نتنجم، معنا فما المينيموم. هوني نحكيو على نصبروا على صغيراتنا، حتى جمعيات عندها دور من الناحية. أعطي فرصة للصغير زيد.
0: ليه حتى ريت في الموضوع ذا يا كريم، تنجم حتى أنت كجامعة تجي في البطولة تيمبوز، معناها كل كيب اوبليغاتوار في التيران جوار ناتيف 2006 بلس ولا 5 بلس، تا كل جمعية تحضر لك ثلاثة باش موا واحد مش موجود تلقى الثاني. لهنا تولي عندك معناها في في في في 15 في 16 جمعية عندك 16 لاعب مواليد 20 سنة ولا 19 سنة يبداو يكوروا، عندك ايشونتيون باهي تاع جوارات صغار. لهنا القرارات هذه على مستوى الفني راهي كما قلنا تابعين التخطيط وتابعين الإدارة.
2: فما قرار ماذا بيتخذوه اللي باش يجيك المنتخب ما يجيش راهو يبدا يترينا مع جمعيته ويجي كاور مع المنتخب. خويا نعملوا قرار اللي ما عندوش فوق 20 ولا 25 ماتش مش لازم يجي المنتخب.
5: اللهم يكون موهبه استثنائيه.
2: امس
5: هاي موهبه استثنائيه مش قاعد يلعب نجيبه. معناها توا لاعبي كيما ديلان برون خمس شهور مشكوره، اسماعيل الغربي هو الياس يكاور
2: في زيك اسماعيل الحق فما برج يا اخي خش قاعدين يكاور.
3: حيدر تشوف الظروف اللي صارت فيها في تكوين معناها المجموعه هذيك والأجواء اللي كانت دائرة، معناها ملي كان الانترنور عنده ليستة تبدلته الليستة، معناها هذا هو الخور اللي لازم معناها
0: محاربته.
3: معناها ما عادش نحكيه يا محمد، ما عادش تحكي انت على مشروع وعلى إذا كان بالعقلية هذه انت عني نهز أنا الجمعية خطر فيها باش يربح من عارش قديش فلوس راهو فريمون. معناها باش نقعدوا نضحكوا على الناس مساكن كيما المرأة اللي ريناها اليوم مسكينه سي دي بلاسي ما نعرفش منين وتزغرت فمني وفرحانه باش تشوف منتخب تونس، وكان رات اللي صار قبل ما تتكون القائمه راهي شدت دارها وراهي قعدت على روحها.
0: لا وديما لي زيكسيبسيون والغلط اللي نغلطوا فيهم ماناش قاعدين نتعلموا منهم ونصلحوا منهم. انا واحد من الناس غلطت زاد قلت خذيره ينجم معناها بالفيكو نتاعو ينجم معناها بالسي في نتاعو وديما يلعب معناها تيتولير عوام والكل ينجم يعطي الاضافه للمنتخب.
5: انت بنيت راي على معطيات وضعيه
0: بالضبط، لكن اللي سي تافيري كولي معناها انه غلطه يوهان بالعنوان وغلطه دافيد الجمالي وغلطه عاود نغلطناها في راني خذير.
3: احسن كلمه بالحق معناها اللي قلتها انت حيدر توا صافي يمكن 3 ولا 4 جور انه الناس هذيا الكل ما عادش تدور معناها في ليكيب ناسيونال عندنا تبارك الله عليهم بالرغم لي ريزولتا ماهمش اكسيلون معناها نتاع لو 17 لو 20 ولو 23 معناها عندنا دي جوور عندنا غارديان كبير برشا عندنا دي جوور تبارك الله عليهم فهمني معناها بهذوما
0: نخدم بهم. ما نغلطوش هذا ما نغلطوش
3: ما نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش ما
2: نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش
3: خير منا المغرب معناها احنا خير من المغرب
2: ما اشقلنا بالمغرب
3: وغزروا من المغرب الكل معناها
2: دي جوور من المغرب
3: عندهم توا خمسة سنين توا جاري هذوما معناها
2: اي يا ودي المغرب هو يعرف يظل محمد قتيل 2006
5: اكثر اكثر اي عندهم فما فوق العشر سنين اي فوق العشر سنين
2: من 2006 بدينا انا خاطر نسمع وليدات ترى وقت نولي
3: احنا يلزم ديما ثم ماكل ديكليك هذاك يلزم يصير احنا ما صار
5: ما يصيرش وحده ما يصيرش وحده
2: صحيت مش
5: لازم تخطيط لازم تفكر
2: لازمك تخدم
5: لازم عقول تفكر
2: صحيت يلزم انا
0: نخلي العقول يتفكر
2: لازم كي نبدا نخمم يعني مش خمم على 2030 مش نخمم على 2000 ولا 34 مش نبدا نخمم على 2038 ايش نجم يصير لو نحن نحكيه على أربع سنين مش نحضر كوب ديموند وما عندكش جنيراسي وش عادنا نحن طلقت نبدا نحكي أنا على الوليدات صغار تحكي عليهم أنت كي نلقى الآن الأوفنترول الأوفنتين تشارك لي في الأولمبياد وتمس النيفو العالي مش أنا السنيور نجي أنا نقابل سنيور وقت نقابل جوار معروف لازم نقابله مليانا في الصغير لازم في الوليدات أوديسات نلقى روحي في الكوب ديموند نمس النيفو العالي مش انا من بعد جينا نلقى روحي في السنيور مش في النيفو العالي، ما عندي ما نوصل انا كيك. ونحن شفنا اليوم
5: هاي تلقى روحك ميكس كاليفيك
0: حل كريم
2: حل سير اسمعني اسمعني ليت الحل مش نبدأ واضحين مانيش انا مش نعطي الحل فما بتعطي اما فما حاجات واضحة
0: هرمي انت ليتكنيسان
2: ليتكنيسان خلنا انا كي نبدأ نبني على جينيراسيون معينة مش نوصل به اعطيك انا حل اول حاجة انا نمشي تاو للمينيم ولا الكادي في البطولات التونسية الناحية تيتر ماش تلعب لي على تيتر
5: بس حاجة
2: خلي الوليدات تلعب
5: بدي نحيو في ديزونترونور او في اللي
2: كاتكولي جون
5: على خطر تعادل في دربي صحيح. ولا كذا نحيو
2: انترونور تيتر نحيه تيتر اكا انت باش تلعب وليدات وتصنع نحن حاجتي اش نعملو حاجة نصنع الكرة من الوليدات الصغار ونصنع الانترونور يفرق ساعة تيتر انا مرة والله العظيم انا ممكن الغرامي برشا بالكون نمشي نتفرش الوليدات الصغار يكول يظهل تصمم مدرب يجي للوليدات الصغار يقول لهم ما لعبوا دوتوش تي برشا يلونا بهم بغوارديولا وقت ولا يلعبوا دوتوش تي صغير ما يفهمش اش معناها لمستين ماني انا سامحني مش نطلعوا صغيره كيكه ما نجمش نطلع انا صغيره كيكه يلزمنا نفهموا

0: ولا تبدا تسمع فيا
1: اي اي
0: حسسني مش نمشي نسكت دغري
1: كان نبدا احنا خاسر في التور في الكان اللي قبلها خارجين من التور الاول
0: نبدا نبني
1: والكان اللي بعدها نبدا يقولوا ماشي مش نهز كوب دافريك
0: اي باش مش نهز كوب دافريك باش مش نهز كوب دافريك انا فما حاجه مهمه يا حيدر زي ما تسي يا خويا التقييم اللي باش يصير قيم الناس الكل من كبيرها لصغيرها مش نحكيوا على سامي راهو نحكيوا عباد اللي تخت
2: اي لي كومبارت لي كومبارتيمون الكل
0: الكل
2: الكل اللاعبيه
0: على ما نجحت
3: لا الاعلام
1: اللي منظر كبير عطاه برنامج
3: تاع تمشي دي زاكومبانياتور معاهم
1: تاع سونتر دو فورماسيون في بورصه صدريه وكيفاش والملاعب وكل شيء حتى ذوكم لي سونتر سيكتوريال لو كانوا يطلعوا في شوارات وكانوا يعاونوا منتخب 2001
2: بورصه صدريه ما عادش يخدم
1: ما عادش يخدم عطاه برنامج ومشروع باش يتقد معناها فهمت وقال انا قادرين معناها بامكانيات متوسطه انا نرجعوا نخدموه وردوه معناها بالتروا تيرا وين يسكنوا وين ياكلوا باش نحسنوا لانه الخدمه اللي خدمناها قبل غادي عطات اكله وطلعت جوارات تفكروا منتخب 2001 اللي هز الالعاب المتوسطيه ذاك خرجوا منه برشا جوارات
3: تفكروا على الزيتوني
1: على الزيتوني انيس الزيتوني وشكر الزعلاني الاسعد برش المنتخب هذاك ما بدا بالصدريه من الاول ومن بعد لعبوا به كاس الرابطه وكانوا يلعبوا في كاس الرابطه عليك بس معناها كانت فما برمجه كانت فما تحذير احنا هنا نجيو ساعات توا في المنتخب نتاع لي جون تبدا عنده كومبيتيسيون يجي قبل كومبيتيسيون بجمع يلعب دو ماتش اميكو ضد دي زيكيب معنا ديفيزيون انفيريور يدخل يلعب كومبيتيسيون ديريكت انا ما تحضروش ما يعرفوش بعضها ما يعرفوش بعضها بعد جيت له
0: محمد كوب دي موند جاي وين
1: كوب دي موند جاي
0: نو المغرب
1: البرتغال واسبانيا
0: نحن ما نجموش نستغلوا الكوب دي موند جاي نجموا نستغلوه من نواحي الكل انت تلقى المنتخبات تحب تعمل ويمشي ويمش تعمل استاجيت اقرب بلاصه للمغرب المغرب شكو باش تلقوا فيها الطقس
2: شمال ولا جنوب
0: نحكي على تو باش تلقى تونس باش تلقى تونس بصفه عامه من اقرب البلايص القريبه للمغرب منتخبات هكاك تخمم ولا انا في الوقت هذا نجم نبني حاجات تخليني المنتخبات هذوك نجيبهم يستغلوا المكان الموجود فيه خاطر التصاور اللي خرجت من تبرقه ولا تصاور ولا بالحق معناها تصاور تخليك معناها تتشرف بالبلاد هذه انا كما نبنيش توا ومن وقت نبني برشا حاجات زاد انا كي تجيني منتخبات كبيره راه وحيده الهوني نجم نربح منها برشا حاجات كي سوا ماديا تعطيني ما نعرفش انا برامج تخليني نمشي لقدام علاش ليه؟
3: هو تعرف وقت اللي انت تستضيف معناها دورات هي معناها الفيفا ولا الكاف باش تعاونك باش تبني معناها ملاعب
1: احنا
3: هذيك هي مسينوها معناها باش يجيو بعدين هذيك
1: ومشكلة عاد زادة قعدنا كما قال كريم في بالنا بروحنا خير من الناس الكل ونعرفوا خير من الناس الكل
3: في كل الميدان
1: تو دزاير ليكزومبل تاع دزاير بارادو اللي صنعته صنعها جون مارغي وجابوه من اقوى لي فورماتور في الكوت ديفوار جابوه عمل ليكزومبل نتاع الكوت ديفوار في دزاير نجحوا اسمها المغرب ناصر لارجت كان في مارسي ومن اقوى لي فورماتور في فرنسا جابوه هو من الاول هو
2: الاكاديميه
1: هو حتى لهم لي باز نتاع الاكاديمي كيفاش يقولوها لي زوتي معناها كيفاش يخدموا طريقه العمل هو اللي ركح لهم الدنيا الكل وبعد الاكاديمي قاعده تمشي نفس الشيء في بارد احنا حتى بعض الانديه عادل نجيبوا راه جبنا كفاءات على مستوى الفورماسيون نجم الساحلي نادي سويقسي الترجي الذي التونسي جبنا كفاءات كبيره في اللي ديريكتور تكنيك بعد بشهرين نقولوا هذا ليش يعمل هذا
2: نجيبوا الجمعيه
1: لا ما يعرفوش ردوهم ما يعرفوش معناها ردوهم خطيهم معناها غلط اللي يخدموا فيه غلط ناس فما شكون معناها جانا من بلجيكا معناها اندرلخت خدم في النجم الساحلي وطلع الجينيراسيون تاع بلجيكا الكل ردوه ما يعرفش في الترجي التونسي نفس الشيء الديريكتور تكنيك ردوه ما يعرفش
2: اي محمد انا موافقك في كل كلمه قلتها وانا معناها قناعه تامه انه راه تكون تلقى ما تلقاش برشا تلقاش ما تكونش ما تلقاش اما روحنا بنفس الظروف 2022-2018 كنا خير برشا معناها راه فما تقهقر وتراجع غير مفهوم زاده معناها 2022 ما كانش عندنا ملاعبيه كبار ياسر و

0: ومدرب دراشكون وكذا عملنا كومبيتيسيون محترمه، ربحنا ماتش، عملنا 4 بوين، الحصيله كانت محترمه، والانطباع العام انه عندنا جمعيه محترمه تشرف. اليوم راهو انهيار كامل، لانه بخلاف هذا الكل والمشاكل اللي تحكيوا فيها فما مشاكل اخرى لحقت معناها وخليت المشهد يصبح بهذا شكل. كريم
1: معك، اما انت تحكي زاده في 2022 معظم اللاعبين في احسن حالاتهم في 2022، فما مدرب يعرف كيف يجري الجروب نتاعو. معناها نحن ما نبنيوش على
0: تحضيرات كانت احسن
1: في كل شيء. باهي ثم لاعب زاد باش نعطيه حقه اللي كان موجود
0: 2022
1: اللي هو وهاب الخزر.
0: صحيح،
1: تحسه انسان لاعب نيفو عالي يعرف كيف يقود اصحابه. نحن البريود الاخرى ما عادش فما قائد في المنتخب. ايش معنى قائد؟ لو نحكيه قائد اللي تبدا انت في وقت من الاوقات نتاع المباراه تبدا خايب، حايد يهزك يهز اصحابه حتى كرويه، فهمت؟ نحن مش موجود. مي انا كي مش نحكي على مش نبني ولا مش نعمل يا حايدر، اسكو النجم سيرتو سيرتو سيرتو مش في النوادي، خاطر ممكن النوادي هما ديما نقولوا النوادينا ما همش قاعدين يطلع، والنوادي نتاعنا من حقه راه جماهيرين اكثر منه، معناها يلزم يخمم في الجمهور ومش يخمم في المنتخب.
0: صحيح،
1: وهذا معروف. مي انا يلزمني كي نخدم توا نخدم على اسس صحيح. سي بو زعما حايدر كنت يمكن تعرف خير منا في برشا حاجات من السبور، ما نتصوركش مازلت بشتري اخيب من المنتخب هذا واخيب من النتائج اللي صار.
0: لا القاع هذا ما فماش اسوء من
1: اي وقتها توا،
0: ما فماش اسوء من هكا اللي رينا في المونديال هذا. ما فماش
2: ما نعملوش محاسبه نجم نزيد
0: خاصه ماشيين بكري تحكي على كلاسمو فيفا يعاود يتيح المنتخب الوطني في الترتيب يوصل. خلينا نعطيك المرتبه باش تفهم انه بروشينمون الامور باش تصعب برشا برشا. نلقاو المنتخب الوطني موجود في 59، معناها راهو في لي كومبيتيسيون اللي جايين، وبكري انت قلتها ونعاودوها ما عادش تلقى روحك في
2: بول
0: في بول زعما كذا.
1: سامحني نقول لك حاجه جات لي السال، خاطر نحن كنا قبل نترشحوا في ديبول سهلي
2: هي مكرين ولي وما ترشحوش
1: يا ودي محمد. يا محمد قلت كيما نقولوا ساعات شنو ولي ونحكم هنا يا خويا كمش نترشح وعندي معنا نقول نحن يلزمني نترشح بخدمتي تاون ترشح مي انا مش نترشح بالمزايات مش لازم نترشح. اخي سامحني انت كي تشوف الارقام اللي عملناهم في الترشح الكوب دي مون تيليت معناه نتاع انسان ماشي باش يمشي لبعيد ونحن عندنا زهره في
0: الحكايه. لا شنو خاطر ما قبلناش اهداف
1: ما قبلناش وعملنا
0: مجموعه كريم تي
1: نحكيو فيه تو نحكيو
0: كي نقولوا كلام وقت الربح نوليو زعما وونتد وكذا ونفسدوا في الجو معناها تي الادفيرسير الوحيد اللي عنده قيمه في البول هو غير الاستوائيه تعاقب بسته بوانات معناها لقيت روحك كدور كاليفيكاسيون. كي تقول يا ولدي راه هذا مش مقياس راه لازمنا نصلحوا ونحسنوا ويدوروا عليك العباد ونحن رابحين وانتم تفسدوا في الجو وكذا وكذا والجمهور الرياضي الحقيقه وهذا مسؤوليه حملوها الناس الكل. خاطر توا نشوف انا زادة في ماشية الايامات هذوما فازت والاعلام الرياضي والاعلام الرياضي معناها وسيفري الناس كل مساهمة منها الاعلام الرياضي. اما انت كمستمع كمتفرج راكي تمشي تتفرج في التفاهة وتقول ياهو ميكروات وكذا وناس وتشجع وتعمل في الجهويات يودي علاش تتفرج فيهم انت؟ راهي العملية بسيطة ياسر، كي يلقى فيزيبيليتي ويلقى اودينس باش يقعد مستمر. كي انت تعمل بويكوت ما عادش تتفرج ولا تسمعوا توا الناس اللي تشغل فيه يقولوا له راه حكايتك فارغة الناس ما تبعكش. دونك يا باش تبدل الكونسيبت نتاعك يا انت بكلك باش تتبدل مادام انتم تشدوا المهرجين وتبارتاجيو لهم وتسمعوا فيهم وتتفرجوا فيهم باش يقعدوا معاكم للابد. دونك والقرار عندكم انتم معناها في هذا. كان تحب انت ترتاح من المشهد هذا ولا من جزء منه لازم انت تكون مساهم في هذا بالمقاطعه. اي حاجه اخرى غير المقاطعه راه باش يتواصل المشهد هذايا باجزائه اللي فيها برشا تهريج وبرشا سامحوني في كلمه قل تحيه احيانا اللي راو فيها. دونك الجمهور زادا كي ملاعبي ما يمشيش من جمعيته ليكيب ناسيونال يعملوا له حمله كيما فما زادا الناس تستعمل ميكروات في هذا راهو مشتركه والناس الكل عندها بار في هذا. يقعد البار الكبير للناس اللي لازم تخطط وتعمل مشروع حقيقي لكره القدم التونسيه. علاش؟ لانه اذا كان هي مساله تسيير 4 سنين نمشي انا تو نشد الفيدراسيون ونشد اي جمعيه وكذا مادام الحكايه ما فيهاش مشروع باش نطور ونصلح. اي واحد في العالم تجيب تحطه على راس جمعيه وتمد له كثر في الفلوس تصرف فيه ومش صعيبة العملية. وقتش تولي صعيبة وقت اللي أنا نختار الجمعيتي اللي ينجم يطورها ويحسنها ويجيب لها موارد ويعمل تكوين وكذا. إذا كان أي واحد بش يكون موجود فالنتيجة طبيعية اللي قاعدين نرو فيه هذا الكل. هي خيبة كبيرة الحقيقة، رو بدأت بالكوبا راب مجموعة فلسطين سوريا ما ننساوش، وتواصلت الكوب دافريك رو احنا بالدوزيام تور مع مالي وتعرفوا الأمور واللي صارت الكل. تواصلت الفترة الأخيرة من تحضيرات المونديال وللمونديال اللي نغادروا فيه بصفر نقطة بزوز أهداف مسجلة، لكن ب 12 هدف قبلناهم في النسخة هذه. للأسف مشاركة رديئة وسيئة جدا نتحملوها الناس الكل، لكن خاصة كما قلت هما ليزاكتور متاع اللي عندهم الديسيزيون وعندهم سلطة قرار. احنا مواصلين بلاتو سبيسيال متاعنا حتى الثلاثة متاع الصباح. خلينا نعملوا فاصل قصير ثم نعودها.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. انتم تسمعوا في موزايك فام بلاتو سبيسيال المقابله الاخيره للمنتخب الوطني في المونديال. ورسميا يغادر المنتخب الوطني للمونديال بثلاثه هزائم وبحصيله هزيله جدا وبملاحظه ضعيف جدا بالنسبه للمنتخب الوطني. ثلاثه هزائم، تلقى 12 هدف وسجل فقط زوز هدف، صفر نقطه. يظل انه المنتخب الوطني تنشوفوا نزيد ونشوفوا الارقام، يمكن أسوأ منتخب في المرتبه الرابعه، معناها ما عادش نحكيوا لا كاليفيكاسيون ولا ثالث ولا حتى حاجة، يظهر لي من أسوأ المنتخبات اللي كملوا في المرتبة الرابعة المنتخب الوطني. خلينا نمشيو ناخذوا معنا أحمد عدالة من ملعب كانساس بعد نهاية المقابلة. الأجواء أحمد،
1: مرحبا بك. حيث نكمل التصريح ما تسجل مساكي بتاع 20 ثانية وترجع لي.
0: احنا ما نجموش ناخذ تصريحات في المباشر.
1: لا لا لا، ممنوع. ممنوع.
0: واضح.
1: اوكي، 30 ثانية لازم نرجع.
0: اوكي، نرجع بعد لحظات. عادل نستغل الوقت هذايا، ولو انه تو ما عنده حتى فائدة الحقيقة. احنا ما صارتش حاجات ليتيجيوز بالنسبة لكيف
2: صارت اللقطة متاع المسك من المريول متاع الملاعبي متاع تونس. المسك هذاك ما كانش معناه مؤثر في التقدم متاع اللاعب. شوف، نحب نقول هنا على الاربيتر هذيا، معناها عندها كونديسيون فيزيك بالحق، معناها محترمه، لكن الكونديسيون فيزيك والرابيديتي وكل ديماراج اكسبلوزيف يلزمك تعرف وين معناها تستعمله. يوم بلوس وقت اللي تكون انت التاي متاعك ماكش طويل، ماكش معناها تملى البلاصه متاعك والتيران متاعك، يفو ميو ما تكونش قريب من الملاعبيه. هي كانت معناها جات في وسط اللاعبين، وسورتو اللاعبين وقت اللي يبداو عندهم جباري كبير برشا، معناها شفناه تبارك الله الناس كلها كبار، وقت اللي تقرب ياسر للاعبين تولي ما عادش تشوف لي زاكسيون. وزيد اون بلوس في الدقيقه 11 احنا ريناها كيفاش دخلت في وسط الكافوياج، فم اللاعبي نتاع هولندا ما شافهاش، عفسها فمني وتعدى، ما فاقش حتى اللي هو معناها تخلف فيها طيرها معناها من قدامه وكمل اللعب نتاعو. شوف، انا ما نحبش ندخلوا في كل ديتاي. الخلاصه تمركز سيء نتاع الحكمه، وسورتو وقت اللي ديما احنا لي زاربيتر الكل يعرفوها قبل ما يبدا الماتش، في الاول الماتش ولا في الميتون تحسب اللاعبين نتاعك. هي عطات الكو دونفوا والليكيب نتاع تونس معناها ناقصه زوز جوارات، ما نعرفش هما ساعك جوارات هذوك مش كانوا يعملوا في الليفستير فهمني اصحابهم في وسط التيران، وهي عطات الكو دونفوا.
0: هذا هو به. خلينا نرجعوا لاحمد عداله، نكملوا المداخله هذه، نكملوا البلاتو هذايا. احمد عداله، تسمع فينا احمد؟
1: مرحبا. نسمع فيك. هو على الاقل ما تقدرش تكون عنده الشجاعه يتكلم، ذكر حتى بعد المباراتين يتكلم. هو اول لاعب خرج مسؤولين، خرج قبل كل مسؤول تقول له كل ما هو مسؤولين ورايا. اما احنا قاعدين هنا اللي نروحوا مسؤولين كل اسبوع ما نش مروحين. جيت تقول لك حاجه ابور ما تقدر من مسؤول، يعني كان اوريت انه اتخلق وامبارح ما كنتش مرتاح برشا، عنده حاجه قلقت وخلاتي اوريت. انا نجم نقول لك مفيدات لازم يكون مش في تلبر راجل بسيط، يعني صار عنده طلق ولا حاجه. لكن الاجابه على السؤال بتاع كونك تتقلق وتقول لي انت انا ريال دروادي انت وتلقى روحك ديما انت ما تلعبش، ما تلعبش حتى دقيقه، ما لعبش حتى دقيقه، ما لعبش حتى دقيقه، انه كان مش يكون في كده في الماتش هذايا. قال على غالب سيسون دو شوا، انا نحب نلعب مي سيسون دو شوا اللي فاتني انا اختيارات المدرب. بالنسبه لي فيرونا استحكي معاه باش يوصل ما يوصلش، قال ما حكاش معانا على حتى شيء، حكي معانا كان على المباراه هذيا. باش نكتب حاجه، فيرونا في تصريح لقناه بيين الفرنسيه بعد المباراه بالضبط قال ما كناش في مستوى نتاع كاس العالم. على الجانب الشخصي نفرح كي نلعب في كبار كيما ديما كاس العالم، لكن على الجانب الجماعي قال ما كناش في المستوى. مركز قال جيونت مرتين قال ما كناش في المستوى، واخترنا لي ديير، اخترنا في لي بالاريتي ما خدمناهمش لي ديير ما عملناهمش لي ديير، لكن في كل الحالات ما قال حتى شيء على مستقبله. شفت حاجه حيدر تخص زلاتان ابراهيموفيتش، زلاتان في بلاتو نتاع فوكس سبورت اللي فيه هو في تورينو بي يسالوه على المنتخب التونسي يستقبل المباراة، مش بعد المباراة، ترى نصور بعد المباراة، قال كلام أكبر من هكذا برشا، قال لهم بالضبط بالحرف، منتخب تونس قابل حاليا 9 أهداف، بدل المدرب نتاعو بعد ماتش الاول وهذا قرار جنوني. صار الماتش الثاني ربما يغير المدرب نتاعو قبل المباراه الجايه هكا قال، وقال من بعد يقيل البديل عشان يعود الى تونس. قال نعتقد انه ما يحدث اساءه لكره قدم التونسيه والجماهير. قال باش يحاول اليوم بطبيعه ضد هولندا يخرجوا مرفوع الراس، ولكن الموازين تختلف والامور صعبه جدا. هذه ذكرى كنت باش نقولها لك قبل المباراه نسيتها. هذا تقريبا اللي تم من بعد شغل جوالات شغل المسؤولين اكيد باش نقولها ذكرى على الكره بين ذيك كان حاجه.
0: هذا هو، شكرا لك احمد عداله، يعطيك صحه على هذه التغطيه المميزه تلت التواجد المنتخب الوطني بالمكسيك وبين كانساس في الولايات المتحده الامريكيه. شكرا كبير لاحمد عداله. انا يظهر لي انه معتز النفاتي قضيه فساد ارير دروا في ليكيب ناسيونال في الليست اللي مشات المونديال، ملعب حتى ماتش ماخذ حتى دقيقه، الناس الكل هبطت في بلاست، وحاج محمود دحمان قريب يهبط الرير دروا، والرير دروا اللي عندك في الليستة ما يهبطش، معناها شكون هز وعليش مشى وكيفاش مشى؟ معناها قضية الحقيقة هنا هذي ملف معتز نفاتي وحده ملف، وهذا ما عنده حتى علاقة بالملاعب يراه، معناها لأنه فما شكون اللي عمله السيليكسيون وجابه كذا، حاجة غير مفهومة وعنده حتى تفسير الحقيقة في الليكيب ناسيونال. خلينا نكملوا معاكم كريم ومحمد وعادل كلمة كلمة ونسكروا هكا البلاتو متاعنا. حبينا أنه يكون أسعد الحقيقة وفي أخبار مفرحة، لكن هذا وقعنا، هذه حقيقتنا. كريم،
3: ممكن فما كلمة قالها المدرب ما كناش في مستوى كأس العالم، بدك تلخص كل شيء.
0: ما كناش في مستوى كأس إفريقيا ولا كأس العرب،
3: ما نحكيه على الموجود تو. أنت كأس إفريقيا والعرب كنت تنجم ديما نحكيه، ونحن أهم حاجة في كرة القدم التنظيم، نحن زيرو في التنظيم من ناحية جوارات، من ناحية مدرب، من نواحي الكل،
0: اختيارات تحضيرات،
3: من نواحي الكل نجم تغلط في حاجة راك وما تغلطش في كل شيء. احنا غلطنا في كل شيء، كان مش نحكيه على اللاعبين مثلا، من على الشينة توا معتز النفاتي هذي اللي يلعب في درجة ثانية في سياد محمد ولا ومتقلق ولا ما نعرفش ايش، ما فهم حاجات. انت قلت كلمة بين مستويه بشراب منتخب، وانا كنت حكيت وقلت فكرة اللي طوى اللي بيش يجي المنتخب ولا نحطه ولا القانون ولا في الجامعة تحطه، أخوي بيجي المنتخب يزمك تجي ملاعب، يزمك تجي لاعب نيفو، مش بشغل نيفو عالي خاطر ما عدناش نحن اللاعبين لاعبين في نيفو عالي، أما تجي جي كومبيتيتيف، جي ديريكت. نسمعوا برشا كلام وإن شاء الله بالحق، إن شاء الله ما توليش الناس الكل كسوارة ولاعبين ولا مسؤولين تولي أبطال، خاطر طوى الناس كل بتولي تحب تتكلم، الناس كل بتولي تحب تخرج الخايف. ماكم تحكيوا على مجموعة واحد طورت بين المجموعة، ومن بعد فما تقييم وفما تصليح، يلزم العباد اللي يلزمها تقيم بصحيح تجي تقيم. حتى نحن سمعنا وبعد كوب بعد بعض البطولة العربية وبعد كوب دافريك التقييم متاع سيسامي ترابلس كنا حكينا عليه وبش تجبد وينو الله وعلا،
4: أنا مش تاهو بتاعهم هم
3: ريا متاع سيسامي ترابلس
4: تاهو عمل تقييم وحضر كتاب حسب رأي فيه قربت
2: جلال قاري عنده سنين عمل تقييم
4: وعطاه للوزي
0: مقرأ حد
4: عطاه للوزي
0: ايو ما نصورش كان قرأ حد ولا خرج منه فكر بيه كامل معك محمد كلمة أخيرة
4: هيك لهناك معناها توا بعد معناها المشاركة الفاشلة وقت الحساب ووقت التقييم ووقت كيفاش يقولوها المحاسبة لهنا أكيد جدا أنه إن شاء الله يصير تقييم صحيح وإن شاء الله يصير تخطيط صحيح، هل بالجامعة هذه ولا بجامعة أخرى، هل يعني سلطة أشراف باش تتدخل في الوقت الحالي لأنه صدمة كبيرة كانت للشعب التونسي كأس العالم هذه، وأنك معناها نوصل وندخله في أرقام قياسية سلبية توجع برشا كما قلنا قبيلة، معناها المنتخب الوحيد اللي قبل في أهداف في الفاز دو بول في الليترو ماتش أهداف العشرة دقائق الأولانية، يعني رقم قياسي سلبي تخلنا به للتاريخ. لهنا كرة القدم التونسية في أسوأ حالاتها، نتصور في العشرين سنة الأخرانية في أسوأ حالاتها في الوقت الحالي، إن شاء الله التقييم والتخطيط وخاصة التخطيط والبرمجة الجاية تكون صحيحة وتكون من طرف ناس أكفاء وعندها الكفاءة باش تقود الكرة التونسية لبر الأمان.
3: وانا توصل معنا همش نعمل نبقى ونحن نستنيه في المنتخب أوزباكستان ولا أوزباكستان يفوت أكثر من أربعة بلاش بشي ولي هو معنا أخيب منا في الجولافيراج ونستنيه في المنتخب العراقي يفوز معنا ينهزم أربعة بلاش ما نكونوش نحن الأخراني.
5: المنتخب العراقي عنده تقريب 30 سنة ما جاش المونديال. أوزباكستان يظهر لي أول مشاركة
3: ثاني مشاركة
5: لي
3: معنا واحد منسيس واحد منسيت يوم يقبل برشا دي بش ما نجيبش لعن الأخراني نشوف وين ولينا الخام.
5: كوراساو أول مشاركة خير من يعني الحصيلة خير من اللي قدمتها تونس. عاد نكمل
2: عطاونا فرصة باش معناها نكونوا حتى 30 معناها باش يترشحوا برشا في معناها منتخبات في المرتبة الثالثة احنا جينا الرابعين. قلنا من الأول قلنا كنا نشوفوا في هكا طرف ضو في النفق كنا نسخايلوا انه باش نجموا نعملوا حاجه لكن طلع كيما قلت لك قبيله النفق هذاك تران كمل عفسنا توا فمني وباش توفى الكره بالحق مع المنتخب هذايا وراه باش يخسروا معناها برشا جمهور وبرشا ناس ما عادش عندها ثقه في المجموعه هذايا. واحسن حل هو المجموعه هذايا تضمحل المجموعة. أنا شخصيا أنا نقول مش انتوما الناس الملاعبية كيما ذي علي العابدي كيما السيدة اللي تخلي نمره سبعة كيما برشا خذيرة كيما هذوما ناس ما عندهمش مكان ما يشبهوش حتى حتى حتى ملاعبي من ملاعبية اللي عنا معناها في الشامبيونا متاعنا. ألور كيما ديما نعاود نقولها إن شاء الله نعاود نجيبوا الوليدات الصغار ونبنيه منه الجديد خير من اللي نقعدوا معناه نضحكوا على الجمهور وعلى الناس وخليه برشا عباد فمني مرضت مش اليوم ما مرضوش رغم العباد خاطر استانسوا
5: هاي استانسنا كلنا استانسنا الحقيقة. هذا هو أنا قناعتي والكلام هذا مثلني كان أنا ما نجموش نلقاو كورة باهية في بلاد كل شيء فيه متوسط وأقل صحة تعليم نقل عمومي إدارة خدمات كل شيء متوسط. علاش باش تكون الكورة متوسطة وردية أحيانا علاش باش تكون الكورة باهية؟ هي عقلية كاملة. شوفوا الدول اللي عملت قفزة اقتصادية واجتماعية وعملت نهضة هي اللي طورت حتى في الكورة. دونك هي مسألة عقلية كاملة نجم نحسن ونجم نطور وفما ذكاء تونسي فما الخدمة التونسية لكن وقت اللي تتوظف بصحيح وقت اللي تتحط في بلاصتها وقت اللي نمنوا الكل اللي نجم تحسنوا انه بلادنا تنجم تكون خير الكره سيتان ديتاي تو يتحسن بطبيعته. دونك نشكركم هنا برشا على المتابعه. تلقنا من 11 متاع الليل كنا نأملوا انه تكون اخر مقابله تحت عنوان حفظ ماء الوجه. هذا ما صارش للاسف. ملفات كبيره مفروض انها تفتح في كره القدم التونسيه. ان شاء الله القادم افضل تقعد ديما امانينا بانه القادم يكون افضل. نشكركم الكل على المتابعه. شكرا لكيب اللي كانت حاضره معايا اليوم كريم العواد يعطيك صحة محمد سلامة عادل زامول مراد بن لكحل في الإخراج عبد الناصر وأحمد وكيف كيف كان معنا شاكر في الستوندار. شكرا لكم انتوما اللي وسعتوا بالكم واللي عملنا بارتاجينا الآراء مع بعضنا في خصوص اللي صار في المونديال للكل. كما قلت لكم عديد الأسئلة وملفات ستطرح في الأيام القادمة. شكرا لكم ونلتقي غدوة إن شاء الله في ريكاب سبورت 6-7 ديما على الأولى موزيكا فما

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله نتمنى لكم نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. كنكم اليوم اخر نهار في الخدمه، كان مازلتوا زاد تخدموا غدا، نقول لكم معد ما مازال وصلنا نهايه الاسبوع. ان شاء الله يا ربي تعديوا ان اكسلون ويكاند، ان شاء الله تعديوا ويكاند وانتم مرتاحين. التلامذه زاد اللي عاديو ان شاء الله الكونترول ابارتير من نهار اثنين دوره المراقبه. ان شاء الله نتمنى لكم زاد ويكاند ما تحسوهش سريع برشا، باش تنجموا تستغلوه، تحضروا فيه، ترتاحوا فيه، تشارجيو الباتريات من الأول وجديد. وإن شاء الله يا ربي موافقين. وكيف كيف زادة بالنسبة للطلبة في مختلف الجامعات اللي مازالوا الفترة هذية يحضروا في لي بروجي دو فان داني نتاعهم، ولا اللي يحضروا في لي بروجي دو فان ديتود، ولا حتى اللي عديوا الامتحانات. إن شاء الله مربوح، إن شاء الله زينة للناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لنا. احنا كالعادة موعدنا يبدا من توا حدا لستة متاع الصباح. بعد شوية موعدنا مع الاكتواليتي ميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، فما تبحيرة في الويكاند، ولا هذا الكل تنحكي فيه بعد لحظات. صباح برشا على مراد اللي رافقنا في الإخراج، فاطمة تسمعوها بعد شوية في زابينك. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم من توا حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بيكم.
0: أول ساعة

0: لوف سونغ هذا جديد أديل. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كيف فلتوا تصريحات البرامج اللي تعديت في مزيكا فام؟ كيف فلتوا زيد أي تصريح أي خبر؟ كل يوم الموعد مع فاطمة يخليكم على علم بكل شيء.
1: زابينج والله فرحان يسموا ريحة تونس، والله تعبهم يهون كل شيء هون على تونس.
2: ضربوا الهلال اللي لبنا الكل ده راهو عز معنا في الدنيا، هي تونسنا نقفوا ديما معها حتى في الوقت هذا، يزمنا ديما بحلاها وديما نقفوا معها. إن شاء الله كل شاء الله نربحوا سلا عديو ماتش باهي.
3: شفيكيات نخصنوا هذا بارتيات المونديال وأثر بارتيات المونديال، وما زال الليلة أثر بارتيات المونديال.
4: معناها لازمك تجوع وتسكت وما تتكلمش.
5: الهدف تحتيمي انا لنا باش ما نعملش بيرفورمانس ويخرج كونترونوري كانه حتى شيء، والا حاله ثانيه اني نعيش عيشه حاله صعيبه في امريكا واني نروح ونخاف.
6: قانونا لا يمكن للصيدليه ان معناها تبدا الخدمه نتاعها وتفتتح الا ما تبدا موجوده المتعلقات هذه موجوده على واجهه الصيدليه، الشاره الضوئيه اللي تشعل وتطفى، ثم اللونساني الكبيره اللي تتحط على الواجهه نتاع الصيدليه، ومتعلقات المهنه هذوما يتسموا متعلقات المهنه المفروضين بالقانون.
5: انا انترونري كما حكيت لك هو صرف عليا، انا نعيش مع الهوني معاهم اللي كيف وصلت على الهند، الجامعه نتاعهم هم الجامعه المقواه بالهند هي اللي تصب لهم في فلوسهم، هم ولوا يصرفوا عليا انا معاهم. وليت انا كي نمشي للسوبر مارشي يا عبد ربي، نمشي للسوبر مارشي العباد تبدا تقضي وتبدا تاكل في الحاجات، انا نمشي جوست نهز معاهم وكذا وكعاون عاون باش ما يحسونيش انا مش ما يحسونيش انا لهنا نرسل عليهم لانه موجود.
3: حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان قصر مع اللعبة هذه الأولى. حسبي الله ونعم الوكيل.
4: أنا متأسف ياسر أنه مازلنا نتحدث على مآسي كما هكا، ومازلنا نعانيه في مسؤولين كما هكا. متأسف ياسر أنه اليوم 2026 تيما مونديال وما دوزيام تور تحبوا توصلوله يا ولدي بالعقلية هذه والمسؤولين هذم، وما إكسبلوات تحبوا تعملوا تيباهي كي نوصلوا احنا نشاركوا في الكوب دافريك وفي الكوب دي موند بالمسؤولين هذم وبالعقلية هذوم.
6: قانونا لا يمكن للصيدلية أن معناها تبدا الخدمه نتاعها وتفتتح الا ما تبدا موجوده المتعلقات هذه موجوده على
7: انتبني شعور نتاع احباط ولا كيفاش نقول لك، ولا حزن ولا عرفت ولا فورت ولا مانيش عارف كيفاش باش نوصف. يعني شو احنا ديجا اللي صاير لنا تو يعلم به كان ربي في الفوتبول. لا اخويا صحيح ومهمش يكذبوا عليكم، وانتم ديزان كومبيتون وانتم ما تكسبوا من الانسانيه حتى شيء.
5: ريت انا وصلت ناكل معاهم في الماكله مش منهزش انا نطيب من القضيه اللي قاعدين هون ناكل معاهم في ماكلتهم هما تاع الهند، وانا مانيش قابلها مانيش ادبتي انا بالعطايا بالسيف، وقولوا لي باهي نقول لهم ايه باهي.
0: اليوم شنو اللي صاير مع الاعوان البلديه؟
6: اعوان البلديه فهمتني صارت فهمتني تغيير التوصيف هذاك نتاع لافتات اشهاريه الى اشغال وقتي للطريق العام. فما ناس تعتبر فهمتني اللي هذاك اشغال وقتي، واحنا فهمتني كنقابه وكستركتور نتاع المهنه نعتبروا اللي هذوك متعلقات قانونيه للمهنه لا يوجب الخلاص.
5: راي جاتني الدور راهو اللي يخليك خليني ما نجنسش راي العباد راي فرحه العباد وكيفاش كي نعمل حاجه راي نجم نبعث لك كابتورات تاع دول الحكي معايا راه مانيش تحكي في كلامك عوره.
4: اي نذكر وين الناس اللي ما تعرفش اللي انت تعرض عليك باش تغير جنسيتك الرياضيه ورفضت معناها.
8: معناتها الصيدليات ماهيش مهنه تجاريه، ماهوش نشاط تجاري باش ينطبق عليه اللافتات.
6: عمل انسان جوستومون احنا ماهوش ان شوا. C'est pas un choix de mettre des enseignes ou la décaduser. C'est une obligation légale. Mais tu n'as pas une obligation légale. Et après, tu vas te dire que les lettres sont
4: salées. Les gens qui ont été en راو
7: فوالا
4: هشام راو مسينا مش القاع راو سبورتيف معناها من الطراز الاول هذايا الطبيب يقول له سوء تغذيه
7: كرويبل والله
4: مانيش مصدق والله مانيش مصدق معناها اسامه.
6: توا وصلنا لمرحلة معناها فهمتني التنفيذ. فما ناس بلديات تحب تجي تنفذ تقلع ليزونساني وتخلي الصيدلية من غير المتعلقات القانونية اللي هذاك يؤدي وجوبا إلى إغلاق الصيدلية.
0: زابينغ ميرسي بوكو فاطمة، هذا كان زابينغ بالنسبة اليوم. شكرا لكم على الاستماع انتم زيدا وعلى الانتباه. بعد شوية موعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية. كنت التحقتوا بينا نهاركم مبروك نهاركم زين طريق السلامة للجميع. نقترح عليكم صوت زياد غرسة حبيت نغنيك أغنية توتسيت في أول ساعة

0: ناكر لحسين هكا غنيت لنا شيما ان شاء الله ربي بعدهم علينا اللي ينكروا لحسين. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكره على نهايه الاسبوع كيفاش باش تكون توت سيت في بوان ميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 26 جوان تتراوح درجات الحرارة القصوى قرب السواحل بين 31 و 35 درجة، نفس الشيء بالمرتفعات. بالنسبة لبقية الجهات باش تكون بين 36 و 41 درجة، تقريبا نفس درجات الحرارة متاع البارح مع ظهور شيلي محليا. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات مع سحب قليلة تكون بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة. غدوة السبت الحرارة في انخفاض طفيف لكن يقعد ظهور الشيلي محليا. البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بسيرات بعد الظهر مع بعض السحب اللي تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط. بالنسبة لنهار الأحد تعاود ترجع درجة الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا، والبحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
1: ميتيو
0: زينا معكم حتى للستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، تحية ليكم كنت تابعوا فينا على سيت www.famozaikafm.net من تونس ولا من خارجها. نتمنى لكم إن شاء الله نهار ما فيه كان الخير كانكم في بعض البلدان العربية، زادة لليوم يوم راحة. نتمنى إن شاء الله أنكم تستغلوه وترتاحوا فيه إن شاء الله ديما وانتم عاملين جاو مع عائلتكم وحبيبكم والناس اللي تحبوهم. بعد شوية معدنا مع الأكتواليتي في les événements du jour. I can see clearly now. هذا جيمي كليف توتسيت في أول ساعة.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

ونحس في بدني مفرق الراف ثنية بلاش الوان نحكي مع روحي بالك مو هات نضايا بلا عنوان اختوني فديت من العارك.

0: Les événements du jour.
1: الخمسة سبعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم كنت أول تحقتوا بمزيكا فامي بأول ساعة موعدنا بداية من الخمسة معاكم وزينا حتى للستة هذا موعد الأخبار والأكتواليتي. خلينا نرجع نحكيه على موضوع يهم التلامذة اللي بش يكونوا التلامذة المؤجلين لدورة المراقبة. وزارة التربية البارح الخميس كانت أعلنت عن تنظيم حصص دعم حصص زادة مرافقة بش تكون الفايدة التلامذة المؤجلين لدورة المراقبة هذا انطلاقا من 26 حتى 28 جوان في إطار دعم الاستعداد متاعهم للاختبارات وتعزيز زادة حظوظهم في النجاح. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله فرحة مؤجلة. تضمن المبادرة هذه مجموعة وسلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية اللي يأمنوها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب. هذه عن طريق البلاتفورم منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. والحصص هذه تجي في إطار البرامج اللي تم تخصيصها لمرافقة التلامذة توفير زادة الموارد التعليمية الإضافية اللي تعاونهم على الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة اللي مبرمجة أيامات 29-30 و 1 و 2 جويلية 2026. ونذكروا أنه دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بالنسبة للعام هذية يعديها 50,236 تلميذ وتلميذة حسب المعطيات اللي كانت أعلنت عليها وزارة التربية هذية فيما يخص الموضوع اللي هم التلامذة المؤجلين إن شاء الله لدورة المراقبة. إن شاء الله زينة للتلامذة الكل. فما موضوع آخر في علاقة بالتربية. وزير التربية في تصريح ليه نور الدين النوري يقول أنه ويأكد على ضرورة الالتزام بالأجال المرسومة باش يكون الكتاب المدرسي متوفر قبل الأوقات المعتادة. دونك يكون متوفر بالمكتبات حتى انطلاقا من 15 أوت 2026 هذا باش يسهل على التلميذ والولي متاعو. وجازد تأكيد الوزير كان هذا خلال إشرافه على أعمال المجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاص بها المؤسسة واللي شملت زادة المتابعة متاع الملفات الاستراتيجية الوقوف زادة على نسق أعداد الكتاب المدرسي حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. وزير التربية زادة خلال الاجتماع ذي كان ركز على الجهود المبدئية من إدارة المؤسسة والإطارات ودعا إلى مزيد لتعزيز الحكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. ودعا زادة إلى احترام الأجل المحدد من غير تأخير لأن النجم هذية يأثر على توفر الكتاب المدرسي في الموعد متاعه مع أكثر تنسيق يكون موجود بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم.
0: أول ساعة

0: programme du jour, Mosaïque FM.
1: يا 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى للناس الكل ربع ساعة والموعد يكون معي كيف أحلى صباح الكل كالعادة من الخمسة حتى مش من الخمسة ذي من خمسة تبع اثنين حتى لستة من ستة حتى لتسعة متاع صباح تلقاو كالعادة كل ما يهمكم من أخبار كل ما يهمكم زيدة من جديد تلقاو زيدة الربح اللي يكون موجود على امتداد الثلاثة ساعات خلينا نبدأ بساعتنا الأولى شاعة عن الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حاز مع 46 دقيقة 55 دقيقة تنجموا تربحوا معنا دي كارت دو ريشارج من إيدي موزايك كفام دونك شلا تكونوا انتم الفايزين بهم وعندنا موعد مع الاكتواليتي 17 دقائق باش يكون اليوم موضوعنا باش نحكيوا على الاستعدادات شنو بعض النصائح اللي نجموا نقدموهم للتلامذة المؤجلين لامتحان البكالوريا امتحان المراقبة للدورة هذية وباش تكون ضيفتنا اخصائي نفساني في علم النفس السريري والمرضي ليليا تليلي باش نحكيوا معاها باكثر تفاصيل في الموضوع هذية كيفاش نجموا نحضروا روحنا للفترة هذية كيفاش نجموا نتعاملوا زادة مع الفترة هذية من جانب الأولياء ومن جانب التلامذة دوك مرحبا بأسئلتكم على الفاجح لصباح بموزايك فام تنجموا تخليوا لنا أي سؤال أي حاجة ما كمش فاهمينها تحبوا بعض النصائح سيدا نوضحوهم دوك مرحبا بمقترحاتكم الكل موعدنا زيدا يكون مع ماكي في 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليوم نرجموا على الهزيمة الثقيلة للمنتخب ومغادرة المنتخب الوطني للمونديال 2026 تنعجب بأكثر تفاصيل نحكيه على التصريحات والكواليس وأهم مجهزة في البلاتو اللي تواصل حتى الماضي ثلاثة متاع صباح موعدنا زيدا يكون بعد في ساعتنا الثانية مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار تنجم تربحهم معنا من إهداء توتال إنرجي وساعتنا الثالثة كالعادة كما كنها الجمعة مع إيد دهميني ثلاثة أخبار للتعليق والتحاليل ونختمه بانتباه أشقى والتصريحات شكرا لكم على الاستماع لنا مرسي بوكو مراد اللي رافقنا جمعة كاملة في الإخراج مرسي فاطمة زيدة اللي سمعتوها في الزابينج شكرا لكم انتم على الاستماع إن شاء الله موعدنا يتجدد نهار الاثنين في أول ساعة من خمسة حتى لستة بعد شوية إن شاء الله تلقوني معك كيف أحلى صباح الكل نهاية أسبوع مريحة للناس الكل وإن شاء الله نهاركم زين ويكيند
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من خمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي الأولى في تونس.

الجمعة 26 جوان 2026. إن شاء الله يا رب يصبح نشاط حيوية ليكم الكل. ريتو كي واحد يبدأ مازال ما شربش قهوة الصباح يبدأ صوته مازال ماهوش في فورما. وفعلا هذه الحالة اللي حصلت في الميكرو الأولاني دون قال له دل لا يا جماعة الميكرو اليوم الصباح. نتمنى لكم إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل، وإن شاء الله بإذن الله ربي يكتب لنا كان الخير في صباحية اليوم. ولما تسمعوا في موزايكا فام إن شاء الله صباح رباح، وإن شاء الله بإذن الله نهاية أسبوع مريحة عليكم الكل. تنجموا تبرمجوا تبحيرة ولا لا، بعد شوية نعملوا طلة على حالة الطقس ونشوفوا كان فما رياح ولا لا، خد درجة الحرارة الله مصلي عني بي ماهيش مقصرة بكل هذا الأسبوع، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطينا منطقه في صباحية اليوم الجمعة. إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوه كل واحد، وربي ينجح الصغيرات اللي قاعدين يحضروا في امتحانات البكالوريا دورة المراقبة، إن شاء الله يا ربي بنجاح، وإن شاء الله يا ربي ينجحهم ويتم إسعافهم إن شاء الله بقدرة قادر في دورة المراقبة. شنحوالك يا نادية سافا في فورما؟ لا راقدة راقدة راقدة على الأخر خونا إياد، لك راقد بطبيعته من شوف قام إياد ولا لا دار على جنبه الثاني. وأختنا فاطمة تبارك الله عليها دجاجة، هي ترقد من 7 نتاع الليل، دونك كان عندنا دجاجة في هذا البرنامج راهو فاطمة 9 نتاع الليل قبل المغرب 7 بلوتو راهي ترقد. سي صديقنا مكي شنحوالك خويا؟ إن شاء الله تكون في صحة جيدة. خونا مروان موجود لهنا بحذنا مخرج الحصة، خونا عبد الناصر، أختنا كريمة، كل الفريق الحق نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وكل النجاح وكل النشاط والحيوية. السادة المستمعين مرحبا بكم، ونهاية أسبوع مريحة نتمنى لكم، دعاء مستجاب إن شاء الله بإذن الله في نهار فضيل كما اليوم، نعلن على بركة الله بداية أحلى صباح من 6 ل 9 نتاع الصباح.

0: سانتا صباح.
1: الستة وثمانية وعشرين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 26 جوان، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات الجنوب. كيف زيدا فما رياح والأتربة، البحر بش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات، حتى الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل، المرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. لكن غدوة السبت 27 جوان الحرارة في انخفاض طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الأخبار الزينة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. والأخبارنا للحمل تأثيرات جيدة الحمد لله، راكم تأقلمتوا مع الظروف الحالية. الثورة الفترة هذه تبشر بالخير، تنجم تلقى فرصة جديدة، نحكيو على ترقية وإلا مشروع يجيب لك مدخول به. إلي جوزة، إذا كنت تستنى في خبر يخص خدمة وإلا فلوس، راهو فما حظ كبير جايك، فقط أنت لازمك تنظم مصاريفك وما تستعجلش في القرارات. وأنت يا ست، فما تعارف جديد ينجم يفرح قلبك، حظوظك العاطفية في تحسن، راهو موسم عيد ميلادكم للحظ العاطفي، وإن شاء الله بالفرحة في صبحية نهار اليوم. إن شاء الله كل عام وانتي حايب ألف خير. حتى الأسد طاقتك تتحسن تدريجيا، أما حاول ترتاح وتبعد شوية على السهر والضغط. لكن عنا العذراء، هو اللي في طليعة الحظ المزين مع المثلث الفلكي بين القمرة والشمس، وني نحكيهم العقرب والسرطان، هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شمس.
3: نهار أكيد جيد، مثلث فلكي كتير حلو، بيساعدكم وين ما كنتوا. موالي برج العذراء، الجو حلو لأنه المثلث بين القمر والشمس بيساعدكم تماما، هذا المثلث المائي من العقرب ومن السرطان، هذا تحديدا هذا المثلث إيجابي، بيساعدكم حتى تكونوا فكرة قوية وحتى تعرفوا تتصرفوا وتكونوا فعلا قادرين أنكم تكونوا عنصر فعال بمحيطكم، بالكوميونيتي، بمجتمعكم مطرح ما أنتم متواجدين. نهار ممتاز
2: الحمد لله. هي تتغير الأحوال البرج العذراء وتنجح زيدة في بعض المهام، معنا زيدة الميزان، الحظ واقف معاك أكثر من العادة، خاصة في الفرص الجديدة والتغييرات الإيجابية. إلى عقرب، الفترة الجاية فيها برشة مؤشرات باهية، الحاجة اللي استنيتها من مدة نجم تبدأ تتحقق خطوة بخطوة. إلى القوس، خليك واثق من روحك، على خاطر تعبك مش باش يضيع، الفرحة نجم تكون أقرب من اللي تتصوره. وكان على الجدي، الفترة الجاية نجم تكون فيها فرصة باش تثبت روحك في الخدمة وإلا زادة تبدأ حاجة جديدة. الدلو، إذا أنت مرتبط راهو الحوار بيناتكم ينجم يتحسن وتولي الأمور أهدى من قبل. ونكملوا نحن مع الحوت، أمورك المالية تتحسن بالتدريج، كان عندك مشروع إلا فكرة، التخطيط الهادي هو الحل.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة، وإن شاء الله بإذن الله صباح رباح وصبح تربح إن شاء الله بقدرة ربي كالعادة. مع 7:35 دقيقة لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة تنجموا تربحوه، كان تطلبونا توا على 71 113 ألف. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي: 68 70 55 22 16 76 18. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Hugo Soffo.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: يرقد.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
2: بالله بالله حتى انا
3: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: انا شطيت اشوف ماشي شملت
0: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من اليوم الجمعة إلى غاية الأحد 28 من جوان لتعزيز استعداداتهم للاختبارات، علما أن هذه المبادرة تشمل دروسا للمراجعة وحصصا توجيهية لفائدة مختلف الشعاب يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية عبر منصة التعليم جسور التابعة لها. يشار إلى أن اختبارات دورة المراقبة تنطلق الاثنين القادم 29 من جوان وتتواصل إلى الخميس 2 من جويلية. يذكر أن عدد المترشحين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة يبلغ 50,236 تلميذا وتلميذة وفق معطيات وزارة التربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية، وذلك بداية من يوم 14 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية. وتم تحديد عدد الخطط المفتوحة بإحدى عشرة خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية، وذلك لفائدة خمس مؤسسات جامعية. مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يشير إلى أن تونس سجلت خلال السنة الماضية 15,253 قضية مخدرات، تورط فيها 27,338 شخصا من بينهم 10,592 مروجا، مبرزا أن قضايا الترويج شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. والمسؤول ذاته يضيف خلال جلسة استماع صلبة لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس بشأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات أن قضايا الترويج مثلت أكثر من 20% من إجمالي قضايا المخدرات خلال العشر سنوات الأخيرة، مبينا أن الفئة العمرية بين 19 و40 عاما تعد الأكثر استهدافا من قبل شبكات الترويج، إذ تمثل نسبة مستهلكي المخدرات ضمن هذه الفئة نحو 89% من إجمالي المستهلكين. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الحالي، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار قبل سنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. والبنك المركزي يفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل والعائدات السياحية. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ إلى غاية أول أمس مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. عالمياً، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخصين وإصابة ثالث في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي استهدف بها سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان. الفلسطينية عبير قواس تقترب من دخول مجلس شيوخ ولاية نيويورك عقب فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وحصولها على نحو 60% من الأصوات، لتصبح بذلك أول فلسطينية مسلمة تقترب من مراكز صناعة القرار الأمريكية، علما أنها خاضت الانتخابات بدعم من عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني. تقرير مراد دريدي.
2: حققت عبير قواس المولودة بنيويورك لأسرة فلسطينية هذا الإنجاز السياسي رغم حملات التشويه التي واجهتها عقب إعلان ترشحها من شخصيات يمينية وحسابات داعمة لإسرائيل، وركزت خلال حملتها على قضايا الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما تبنت خطابا يدعو إلى وقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة. وجاء هذا التقدم اللافت مدفوعا بمسيرة شخصية ودوافع عائلية، حيث هجرت عائلة قواس من فلسطين عام 48 و900 إلى الأردن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل قبل أن تقرر السلطات الأمريكية لاحقا احتجاز الأب وإعادته ثانية إلى الأردن. وقد حظيت عبير قواس بدعم واسع من مناصري ممداني إلى جانب منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا التي شجعتها على خوض السباق وكانت قوة دافعة رئيسية وراء هذا الانتصار، بالإضافة إلى جهات متعددة أيدت حملتها منذ يومها الأول. وأكدت قواس أنها لا تمثل فئة بعينها، بل تسعى لنقل أصوات وحركات المجتمعات المهمشة وتطلعات الناس الذين يبحثون عن التغيير إلى مؤسسات صناعة القرار في ولاية نيويورك. ويواجه عدد من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل تحديات متزايدة للحفاظ على مواقعهم السياسية في ظل تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي وتزايد انتقادات الناخبين للسياسات الإسرائيلية، لا سيما في أعقاب الحرب على غزة.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. هالمزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: صباح الفل، صباح النور والياسمين، شرقة الأنوار، جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله لكم الكل. نهاية أسبوع مريحة، 37 صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
0: بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش تكون فقرة سبيسيال، وبالحق على خاطر يهمنا زيدة التلامذة اللي باش يكونوا في دورة المراقبة واللي باش يبداو يعديو في الامتحانات. دونك نحب نقدموا بعض النصائح اليوم ليهم، كيفاش ينجموا يتعاملوا مع الورقة متاع الامتحان، كيفاش ينجموا يتغلبوا على إحساس كيما الخوف، كيفاش يستعدوا زيدة ذهنيا، كيفاش التحكم في التوتر، وكيفاش يزمهم يتعاملوا مع الفترة هذية. هذا الكل باش نحكيو فيه مع ضيفتنا واللي هي مختصة وديما تخدم على المواضيع هذية، مشكورة جدا حاضرة معنا اليوم الصباح الأخصائي النفساني في علم النفس السريري والمرضي ليليا تليلي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، وصباح الخير للناس الكل والمستمعين الكل. موضوع تري تري تري امبورطون، سورتو بالنسبة للتلامذة والمترشحين اللي تأجلوا في دورة البكالوريا. أو فيك نادية، التحذيرات صارت، هي راهو من الدورة الرئيسية، التحذير الذهني، التحذير للورقة نتاع الامتحان كي باش تاخذها. بلتو توا اللعبة لعبة عصاب كيف نقوله، حرب عصاب. نتيجة البكالوريا انك تكون كونترول خرجت وكملت كما نقوله، تقبلوها نتصور معظم الكلام ده، ولكن الأهم من انك تتقبلها انك تبعد على جلد الذات، ما فنيش لومين على روحك، لازمك تركز على الفرصة اللي عندك والقلق والتوتر اللي نجم يحسه أي تلميذ أغني. راهو نحب نقول راهو القلق والتوتر هذيك حاجة عادية، منها إلا ردة فعل عادية في حالات التأجيل، وإلا في أي حاجة يدخل فيها الشخص والإنسان ويصير له نوع من الإحباط ولا خيبة الأمل، ولكن تنجم تردها هي الدافع باش توصل الهدف نتاعك. نعرفوا إنه التلاميذ باش يبداو متوترين، اللي يتكيف راهو باش يزيد من الدخان، وي سي ان اونتي ستريس باغ اكسيلونس، اما راهو اللي فهمتها قصير برشا في الوقت وباش يزيد لك من التوتر نتاعك. دونك اهم حاجة إنه الشخص يزيد ينظم افكاره، يعطي ثقة اكثر في روحه، يعرف هو على شنو قادم، سورتو إنه المواد اللي باش يحضرها واللي توافق اكثر نجم نقولوا حتى لي موديول وإلا المحاور واللي توافق اكثر. دونك عندك فرصة خير باش انك تزيد في التركيز وتزيد تطلع في حضور النجاح نتاعك. نحب نركز زادة يا نادية على أهمية النوم والماكلة، خاصة النوم، على خاطر باش يساعد التلميذ إنه يقوم بعملية التخزين للمعلومات في المخ نتاعو، يعاون المخ باش إنه يرتاح، ويعاون زادة على تعديل المزاج.
1: الدكتور معناتها عادة احنا ديما فما نصايح تتعطى،
3: انا اخصائي في علم النفس في فلان
1: اوكي، معناتها احنا في العادة النصايح تتعطى للتلامذة، ولكن معناتها كي يشوفوا وتغدنوا اغلب الوقت ستريس يجي من الضغط متاع الاولياء ومن معناتها البريسيون اللي يقوموا بها على التلامذة. دونك اليوم شنو هي النصايح اللي نجموا نقدموها زادة للاولياء في تعاملهم مع التلامذة؟
3: يرقدوا زادة هاني جايتها اكيد اكيد، على خاطر تعرف شنو، على خاطر معظم الاولياء يعملوا اون بروجيكسيون تاع ليماج نتاعهم على الصغار. اللي خذ الباك يحب ولده ياخذ الباك خير منه، واللي ما خذاش الباك يحب ولده يعوض الشيء اللي هو ما وصلوش قبل. وإحنا ما نعرفوش إنه أولادنا راهم عندهم ذواتهم الخاصة وراهم عندهم مستقبلهم الخاص، يفي دو سوميو والبكى على ربي. دونك ولدك ما هوشي أنتي، وديما نقولها كي باش تبدا انت ستريسي اون طونك بارون، وهو راهو باش يستشعر وباش يشوف الشيء هذا وباش يحس، ماكش باش تعاونوا برشا، بالعكس باش تزيد تثقل عليه المسؤوليه، ويمكن ياسر تزيد تطلع عنده الاحساس بالذنب وبالنقص الثقه في الذات، وماكش باش تعاونوا باش انه يركز باش انه يستغل الفرصه اللي جاته.
0: مدام صباح النور للمرفق، ان شاء الله نهارك اسعد ليا.
3: صباح الخير، نهارك اسعد ليا.
0: من أخطر هما الحاجات اللي نجم التلميذ يدخل فيهم هو مرحلة الشك، دوت هذاك، معناتها يولي يشك حتى في روحه، هو زعما ينجم زعما ينجمش، هاني ما قديتش روحي في البرانسيبال. زعمان النجم ناخذ باك ما نجمش. هي الاسئله هذيا اللي تقعد تدور في ذهنه. قلت انت قبيله هي اللي تنجم تاثر برشا انه يدخل مرحله الدود. كيفاش نجم يتجاوز معناتها حتى بينه وبين روحه معناتها كيفاش نجم يتجاوز المرحله هذه؟
3: هي المرحلة هذه بلتو نقولوا مش مرحلة, هي النتيجة كيف ما قلت قبيلة من الأول للأحباط والخيبة الأمل, إنه المخ أنديري قاعد يعمل شي رد فعل ويعطيه تصويرة سلبية على روحه على خاطر شخصه بالنسبة للتنين اللي راجع وتعب ومن بعد يلقى ان ريزلتا إناتوندو سي توتا في نورمال باش إنه يشك. ولكن التنين يجب أن يقف مع روحه ويسأل أنا جوست لا كيفاش وصلت, أكيد عندي مؤهلات وأكيد عندي دي كومبيتونس اللي خلوني نخلت للباك وللمرحلة هذه. إذا كان أنت أجورني مش معناتها أنت ما عندكش قيمة ولا ما عرفتش تقرأ وإلا ما ناقص في السكان تاعك. يمكن تعدل في طريقة المراجعة, يمكن تعدل في المنهجية, وكيف ما قلت زادة قبيلة أراهو المواد واللي ظاهرين أكثر خاطر مش بش عادي كل شيء كما في البرانسيبال. فما مواد معينة يزني عاديهم, فما مواد معينة بش يطلع فيهم أكثر, وفما منهجية يزنها تتعدل. السيح الكنترول يوجع, أما راهو ما يحدش من قيمة وإلا القدرات متاع التنين ملو إلا ما حطها في طريق النجاح متاعه, خاطر اون فيت مازالوا قدامه برشا فرص اخرين باش يحقق اهدافه. دونك اهم حاجه لازم يعملها التلميذ انه ياخذ ثقه اكبر في روحه, وانه تكون الاحاسيس السلبيه هذيك اللي يحس فيها بالعكس هي تولي دافع باش انه يزيد يعطي ما عنده ويزيد يشد صحيح اكثر.
2: واضح جدا. دونك باش نختموا مدام ليديا
3: تفضل. جيست كل تلميذ قاعد يراجع الكنترول وتاجل وما بيناتهم بنتي
2: نحب نقوله
3: اللي عايشك عايشك
0: محظوظة البنوتة اللي الولدة انتحها معها انتي نتصور عايشك عليهم وكل راكهم معها موجودين وعملتهم واكيد ان شاء الله عندهم
3: نعمل اللي عليا. وما تنسيش انه كل واحد وشخصيته خاطره كل واحد والنظرية متاعه والبيرسيبسيون. دونك انا نوصل باللي نقدر وهي بتحاول تعطي ما عندها. دونك كل تلميذ تأجل وكل تنيت في دورة المراقبة, راهو المراقبة ما تنقص منك حتى شيء, راهي مجرد فرصة ثانية والفرصة ثانية تنجح فيها نجح فيها برشا ناس. احنا هنا واحدة من الناس كأم وكوالية نقولها ونقول لكل تنيت راني نمن بيك ومن بقدراتك وما يهمنيش كان في نتيجة, المهم تحاول وتعطي كل ما عندك والباك ما هوش هو المهم في الدنيا هذه, راه فما برشا حاجات مهمين وعمره ما يحد من قيمتك ومستقبلك. هو مهم أما مش أهم منكم أنتم أولادنا.
2: يعطيك الصحة, شكرا لك. هكا ختمنا أن توكا بنوت بوزيتيف, إن شاء الله بالتوفيق للتلام ذا الكل, وإن شاء الله زينة وإن شاء الله يفرحوا من هنا للفترة الجاية. شكرا لك ضيفتنا ليليا تليلي, أخصائي نفساني في علم النفس السريري والمرض. إن شاء الله نهارك مبروك.
4: كي تتلقى فرابوتشينو وبنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
6: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة
0: ميتيو مباشرة مع دواتنا الياس الجوي خونا بلال. إن شاء الله هارك أسعد الأيام. صباح نور.
7: صباح نور خويا أمين, مرحبا بك ومرحبا بك مستمعي مزيك.
0: مبروك سعيد إن شاء الله بإذن الله. نسألوا حالة الطقس وأسكو النجم ونعملوا تبحيرة اليوم وغدوة والويكند هذا بصفة عامة ولا؟
7: يقول لك نجم نعمل تبحيرة اليوم وغدوة نهار الأحد إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
7: إيه
0: أو إياد هز باراسول ودجا وسبق خونا إياد.
7: كذا وتنخت عليه. اليوم ان شاء الله الطقس باش يكون قليل صعب على اغلب مناطق البلاد، ثم شويه سمعت تتكيف شويه صعب خاصه في المناطق الغربيه، هبوب رياح من القطاع الشرقي عموم سرعتها ضعيفه لمعتدله متجاوز 30 كيلومتر في الساعه، وتتقوى شويه اخر النهار خاصه في مناطق الجنوب تكون مثيره للرمال والاتربه. عامه البحر كما قلنا قليل الاضطراب. درجه الحراره اليوم اقل شويه من البارح باش تتراوح بين 30 و 35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، وب 36 الى حدود 41 درجه خاصه في مناطق الجنوب الغربي واقصى الجنوب، مع ظهور الشهيلي محليا. اليوم في تونس متوقعين في حدود 34 درجة أقل من البارح، ويسجلنا تقريبا 37 درجة. واليوم غدوة السبت إن شاء الله ونهاية الأسبوع باش يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، غدوة بعض السحب بالشمال وطقس قليل السحب بالنسبة لبقية المناطق، تتواصل الرياح من القطاع الشرقي أيضا سرعتها ضعيفة لمعتدلة لكن تتقوى شوية خاصة في فترة بعد الظهر بالسواحل الشمالية تحديدا في منطقة سيرات وكذلك بالجنوب. عامة البحر باش يكون قليل اضطراب على أغلب السواحل ما عدا في منطقة سيرات يكون محليا مضطرب، ودرجة الحرارة غدوة بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية وبين 34 إلى حدود 38 درجة في بقية المناطق، أقصاها يكون في حدود 40 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. نهار الأحد باش يتواصل تقريبا نفس العوامل الجوية، طقس عموما مغيم جزئيا على أغلب المناطق، الريح كيف كيف بزيل من القطاع الشرقي قوية شوية في منطقة سيرات وبالجنوب وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق، البحر مازال مضطرب في منطقة سيرات وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المستويات مع ظهور الشيلي محليا خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء نهارك أسعد الأيام في الأمان.
6: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليه تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة
5: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تسعة الصباح
1: مع أورانج. مركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
2: 27 دقيقة. ثالث مباريات المنتخب الوطني التونسي كانت الأخيرة في مباراته ضد المنتخب الهولندي في المجموعة الثانية. خسرنا 3-1. ترحب ديل بارح نص الليل، 3 أهداف منهم ماركينا نحن زوز، بما أنه ماركا الياس سخيري ضد مرميه. يا ربي العمل عليك. دقيقة الثالثة من با واحد لقال كوموند باش يحل التلفزة يبدأ الماتش، وكان أسرع من الكوموند، أسرع يدك تمشي الكوموند، الهدف كان أسرع منها. ودقيقة السابعة مازلنا كيف يا ربي العمل عليك باش تستوعب أن أنت كليت بونتو تاكل بونتو الثاني، وكانت بداية سيئة جدا للمنتخب الوطني التونسي على غرار مشاركته داير في كأس

0: ما واحد بيكمل كومبيتيشن يتفرج بحس بروح وقت اتفرج شوي بالرغم التعب والدنيا. طلع عندي واحد صاحبي بجنبي قاعد بحذايا فقال لي يا اخي ما فيش تتعدى اليوم مع مين؟ قلت له ليه اليوم ليه؟
1: سلم علي برشا فرمو عنده باللورة صاحبك
0: يشوف
1: يشوف المستقبل به عادلة والله ايش باش نقول قلنا من بقى ما ربي العمل علينا قابونت واثنين ما فهمنا شيء ساعة الياس صخير يا اخي شنو البوست يلعب فيه البارح
0: باكسيال لعب باكسيال شوف ليس صغيري والحقيقة انت عربي
1: ما تبصراحة شو يلعب باكسيال والله نغزل من لول الفورماسيون قلت لعلى بالنوم ما عينيا ولا ما تخي معناش اكسال واحد اخر ما فهمتش
0: توتون ساشون للورقة اللي جاتنا من فيفا المره الاولى الفايد ماتش فيها راني غير اكسال انا باش تفهم العمليه كان باش يلعب ادم عروس ادم عروس تعرض لي سابق ما لعبش كان زاد باش يلعب معتز النفاتي زاد على اليمين ما لعبش على خاطر قال عديت ليله تصريح موجود في مزيكا كان قال عديت ليله صعيبه برشا يبدو كانوا عنده الام قلقته ما خلتوش يلعب تهز 5 اكسيو ولا 4 اكسيو ومتعمر فيهم على حتى حد يعني آدم عروس ما لعبش رائد الشيخاوي ما لعبش وبعد تحط الياس السخيري مش نقول يسكين الياس السخيري أما الظهر مثلا مش بالكل يعني الماتش الأولاني غلطة البارح بونتو كونتر الجول نتاعو مريولو بده مارتين يتقطع له النمرو الحقيقة الحمد لله وفات الكومبيتيشن بالنسبة للياس السخيري أسئلة برشا تطرح كسوا بارابور اللي شوا برشا حاجات يعني انت تحكي على الكومبيتيشن هذايا ياس السخيري مالوغوزمون بوغي ما عندوش ظهر في الكومبيتيشن هذه بكل عطى برشا ليكيب ناسيونال عطى برشا ليكيب ناسيونال نجم نقص عليك اللايف في اي وقت امين خاطر يظهر لي ثم مطر بالجي بون ظهر هي مطر بالجي اما هاني حتى الى ان ياتي من يدخل الظل
1: باهي مالاخا نحاول نستغل الفرصه ناخذ من عندك اكثر ما يمكن معلومات تعرف مرات ايش الفرص اللي باش نستغلوا معاك يا عداله باهي الماستوري البارح باركونتر اللي سجل هدف المنتخب الوطني التونسي حسب الواقع المختصة كان أخذ أعلى عدد في المباراة يظهر لي مش بسبب بونتو بركة أما كان أحسن لاعب البارح في المنتخب في أحسن واحد في منتخب سيء
0: كان يحارب أمين كان يحارب بالحق معناه من غير ما عودوا نحكيه على صفة ستوري اللي عاشة حازم مستوري ونيجي ونسم وبونتو ضد البرازيل وكيفاش خلط في الساج مخر وقعد يترنى أليكار وحده تقريبا أيامات وسافر واخر واحد خذا فيزا زاد الولايات المتحدة الأمريكية وكان مشي تنحى من الليستة الحقيقة بالنسبة لي أنا تابعة قصة النجاح اللي قاعد يعيش فيها حازم مستوري وتفلى ذاك محلاه بالشقة مين معناه ياخذ الكوراج كان يجي يتكلم قدام الصحفيين ويجيستيفي ويدافع على أصحابه وما يغلطش في الكلام معناه حتى كي قال البارح ثم شكون سأله في التصريحات قال له ما حكيتوش مع المدرب السابق صبري لموشي على لي بوست وتبديل لي بوست قال حكينا بعد قال لي سامحوني لي كادر نتاع الكيب ناسيونال حكيه خاطر انا مانيش كادر في الكيب ناسيونال انا نسمى ديبيتون في الكيب ناسيونال السيد عارف روحه شنو هو وين ماشي وشنو قاعد يعمل وفرح تونس بالبونتو مالوريزمون البونتو دام 6 دقائق خاطر بعدها قبلنا هدف اخر لكن في كل الحالات اللاعب يحارب عكس برشا ملاعبيه مين اللي تحكي عليهم ويتسال عليهم يسال عليهم برشا ناس قال يتعدى كمين المرضيه مش
1: متوفر من اكثر الاسماء اللي ريت من الدوله هنا في تونس لما ثلاثة تراح معناتها ما فهمش علاش جايبينه اصلا هو راني خذيره مثلا وحتى راني خذيره زوز مع بعضهم يان فاليري راني خذيره زوز بصراحه نقاط استفهام
0: نحطوا راني خذيره فرد كاز هو دافيد جمالي نجمه ما نعرفش مثل فيك انا نكلاسي نفس التريتمون اللي صار مع دافيد جمالي عدى كارير كامله من بعد اتذكر اللي هو نجم يلعب كوب دي مونت يلعب معنا دون بسيط ما عرفش راني خذيره بعد شي واصل ولا لا تما شكون يقول الرندمون تاعو مش خايب تما شكون يقول جينا مخر تما شكون كل واحد يقول لكن راني خذيره ما عطاش ساتيسفاكسيون كبيره كنا نجمو نشوفو دوطخ لاعبيه اخرين في وسط الميدان كانوا يستحقوا يكونوا موجودين
1: به نهايه الرحله العوده الى تونس الاجواء لهنا سخونه برشا ايواش مش حالك شابيتر هذايا انا توا خاطر الاجواء لهنا في تونس راهي سخونه شويه مش عارف كيفاش تتعدى الكومبيتيسيون هذايا ولا كيفاش تكون التبعات نتاعها من بعد وكيفاش تكون العوده متصور فما برشا لاعبين مش راجعين تونس اصلا باش يمشيو يلتحقوا ببلدان اخرى يكونوا يصيفوا
0: اكزاكتومون داك علاش قلت لك شابتر باش يعزف برشا لاعبين هو شوف تعرف في دي كومبيتيسيون كيما هكا المنتخب اللي هي يلعب في بلاد ماهيش في الكونت باز نتاعو في مدينه ماهيش في الكونت باز نتاعو لازم يرجع من جهه دونك المنتخب الوطني التونسي البارح فولت سبيسيال ديريكتومون بعد مباراه هزم المونتيري ما مشيتش الجوارات الكل تبع عدد كبير من اللاعبيه وما عنديش عدد كبير الحقيقه لكن نعرف برشا من اللاعبيه نعرف ان برشا من اللاعبيه باش يغادر ديريكتومون.

0: ديارهم قصوا بطبيعه المعلومه دي جدا مهمه ياسر. كي انت باش تروح ماكش تروح مع البعثه الرسميه والبعثه الرسميه قسم تسكره تقص تسكر على روح. برشا من العبيه اختاروا كونهم يرجعوا لبلدانهم لعائلاتهم للفاكونس نتاعهم ما نتفاجئوش كي نجيو للمطار نلقاو بعض المسؤولين وبعض وبعض الناس اللي معناه بعض المسؤولين وبعض اللاعبين يشرفوا تونس بقية كلهم غادروا إلى أماكن أخرى. فما شكون قاعد يصير في الولايات المتحدة الأمريكية أما مؤكد جدا كوني فما برشا لعبية مش شرفوا مع البعثة الكل.
1: وقتاش تكون العودة إلى تونس معناتها العودة نتاع الرحلة الأوفيسيال؟
0: تقريبا يوصل تونس لـ 29 كان من شغلت لأنه هم الرحلة على تركيا معناه على إسطنبول
1: يوم الأحد ذو 29/10 كان صدقني ربي نهار الأحد ذو
0: معناها امور تجينا ندير المعظم طارق اللي قلت اشتراه في تونس خاطر ترجع تخدم
1: معناها اي بيان سور كاو خويا الخدمه خدمه العمل العباده تعرفهم ليها دونك نهار الاثنين ترجع بعثه المنتخب بما فيها اعضاء المكتب الجامعي ولا كيفاش فسر لنا بالله وماذا بينا توقيت زاد عوده الطائره
0: توقيت عودة الطائرة ما عنديش موجود تلقاه في السيت نتاع مطار تونس كرتاش شوف الفول اللي جاي من اسطنبول باركونتر فما مش أعضاء الجامعة المكتب الجامعي الكل بيشرفوا فما أعضاء مكتب الجامعة مرتبطين بمهمات اللي هوني بما أنهم موجودين في دي كوميتي دي كوميسيون تابعين لأورجانيزاسيون نتاع الفيفا دونك مجبورين كونهم يقعدوا لهنا ويواصلوا المهام نتاعهم.
1: به البقية نتاع الأخبار تيكونوا إن شاء الله 8 نتاع الصباح عدالة مع صديقنا اسكندر إن شاء الله بإذن الله. جست للتذكير فانه معاش كان يخليك تعليق كانت حبنتي لانه المنتخب الهولندي باش يواجه منتخب المغرب ومنتخب اليابان باش يلعب ضد منتخب البرازيل ولا معاش كان هذه هو حتى التوا هكا ولا
0: اي هكا معاش كان تعطيني تعليق حر ولا يلزمني
1: لا تعليق حر تعليق حر خويا اعمل اللي تحب بازي معناتها
0: تعليق تعليق حر في مدى الكومبيتيشن اللي غطيتهم في خاصين بالمنتخب الوطني التونسي عمري ما مشيت لحتى بلاصه ما كنتش فيها دوينسا التو ما بين عينيا مباراه تونس بلجيكا 5-2 وتو ما بين عينيا مباراه تونس انجلترا كيفاش صار بكل دوينسا مره اخرى شابو با للناس اللي صرفت فلوسها وجات واللي امن بالمنتخب الوطني التونسي مش امن بالمنتخب فقط حابه تشم ريحه بلادها وجهها من اي بلاصه في العالم شفت ناس من كاب كون دي موند موجودين لهنا ليكلوا ليملوا يصرفوا يحطوا من جيبهم يصرفوا راهو مينيموم راهو 10 15 20 مليون لفواياج ماهيش سهلة بكل الناس هذيا راهي تحب تونس بربي على قد حبها لتونس اعطيوها انتوما كوره وشيخوها ونعاود الكلمه اللي قلت لك البارح كما قال واحد صديقي قال لي احنا ما عندناش حق نفرحوا بالمنتخب الوطني التونسي هزونا رايتنا قدام الناس هزونا الدراب نتاعنا قدام الناس وخلينا هكا نهار ان شاء الله يا ربي نفرحوا بمنتخبنا الوطني التونسي.
1: واضح يعطيك صحة عدالة بارك الله فيك تتقابلوا شوية آخر إن شاء الله 8 في سبور إكسبرس.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
2: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
4: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين
5: تدلل
6: جيان ايام دللنا
7: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج مزدام ب 5580 ب 8200.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء الم...

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: سمية صبح نور.
2: الو عسلامة صبح نور.
1: ان شاء الله اسعد ليام اختي غالية. صبح الخير ان شاء الله. جمعة مباركة ان شاء الله.
2: يعيشك علينا وعليك. يعيشك ربي يبارك لك.
1: الف تحية ليك وليخدموا في المحمدية.
2: يعيشك وانت زاد.
1: يعيشك
2: يعني عايش خويا ربي يبارك لك يا حمد.
1: ان شاء الله صباح رباح اختي الغالية. وتنجم تربح انلودو برودوي جديدة من اهداء جديدة. تنجم تربح انلودو برودوي جديدة من اهداء جديدة
2: ان شاء الله.
1: اما اليوم على الكورة. اليوم نسأل. البارح ما سألتش كورة. اليوم كورة.
2: اليوم على الكورة. اليوم على الكورة.
1: مش مشكلة أنا فماش كون بحذاك نجم يعاونك
2: زميلي.
1: هيا باه نسلموا عليه برشا.
3: نهني المنتخب.
2: خلينا نهني المنتخب.
1: هيا سيبنا قولوا متفديك باه صباح راني ما نحبش ننغر راني يقولوا قال خليك خليك كاملين
2: ننغر الصباح
1: باه. يا سيدي خلي ركز معاك. عادلنا عادلنا رقم قياسي في المشاركة هذية. منتخب التونسي عادل رقم قياسي سيء جدا. الرقم القياسي هذية هو في النسخة العصرية لكأس العالم اللي تعتمد على 3 مباريات في الدور مجموعات. كانت قبل زوز قبل كان 16 هدف قبلهم منتخب في زوز مباريات فقط. كان ذا عام 54 كوريا الشمالية. احنا عدلنا رقم في عدد الاهداف المقبولة وهو رقم قياسي 12 هدف يقبله منتخب في 3 اطراح. شكون المنتخب اللي عدلنا الرقم القياسي نتاعو اللي ولينا كيف قابلين 12 هدف في 3 مباريات توب كرون؟ لا لا لا لا لا لا. كأس العالم 2002.
2: كأس العالم 2002
1: المنتخب اللي نحكي عليه 3-8
2: كنت شوية مين
1: عديد السيد اللي بحذاك تنلقاو حل انا وياه وتربح انت.
2: يعيشك يا امين خليك.
1: عديه عدي السيد زميلك عدي هو اللي تنلقى حل معه.
3: بخيرك يا امين.
1: صباح الفل خويا الغالي. به منتخب اللي نحكي عليه 3-8 كونتر المانيا عام 2002. مش تعرفوا تو كان مغروم شويه كره تطلعوا. من 12 بونتو 3-8 في طرح.
3: الارجنتين ده.
1: لا لا منتخب عربي.
3: السعودية.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك أندودو برودوي جديدة من أهداء جديدة أختي الغالية. إن شاء الله ألف مبروك أختي الغالية. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان. دونك السعودية 3-8 كونتر ألمانيا ومن بعد خسرت 1 ومن بعد خسرت 3 إجمالا قبلت 12 بونت وإحنا قبلنا 12 إيه أما على الأقل مركينا زوز هم مركوا حتى هدف في 3 مباريات خاصة 8 بلاش 1 بلاش و3 بلاش. لكن للأسف عدلنا الرقم القياسي لعدد الأهداف المقبولة. وقداش كان خايب بونتو رابع على قدر الله البارح من منتخب هولندا. بونتو رابع كان يساوي رقم تعيس جدا باش يقعد في سجلات المونديال. الحمد لله ما تمركش. ما هذا لا يعني أن مشاركتنا هي من أسوأ المشاركات في تاريخ منتخبات كأس العالم بصفة عامة. الصيف هلا علينا يا جماعة وجديدة معكم وتودكم إن شاء الله بليغوسات. ادخلوا الباج فيسبوك وانستغرام جديدة وين باش تلقاو أسهل وبان بليغوسات الصيفي مال حلو كسكروت مشخشخ لسوس. هذا ما كل تلقاوهم موجودين. صحي مقلي في زيت جديدة. سلايطة ماغيني بالمايونيز تبرد على القلب مع ارتفاع درجات الحرارة. وحتى في الحلو فما تاخده في خوي. وإن شاء الله صحة وفرحة للناس الكل.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور مراد.
1: أمون صباح الخيرات توت الكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة فام.
0: ربي فضلك مراد. نعرف في كأس العالم نظرا لضيق الوقت عصفت عليك شوية وبش كان متعصف عليك تفضل مراد.
1: احنا نتوقع بتاتر أمين الحركية باش تكون كثيفة في الويكاند بطبيعة الحال مع ارتفاع درجة الحرارة. نفس الشيء معناه على مستوى المناطق الشاطئية اللي نتوقع باش تكون فيها حركة فيها كثافة مرورية. فدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق حتى تكون معناه السياقة بتاعها معتدلة، الأفراد في السرعة نبعدوا عليه، ترك مسافة الأمان كافية وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من رد التفاعل عند الاحتضاء. ما ننساو ذلك كذلك السيارة اللي هي باش تنقلنا من مكان إلى آخر، ماذا بينا نسقطوا الضغط نتاع العجلات، نسقطوا الماء نتاع الرادياتور، كيف زاد نسقطوا السيرفين نتاع الكليماتيزور لأنه في بعض الأحيان نستحقوا معناها مع ارتفاع درجات الحرارة. وهذا ما يخلينا معناها تكون السياقة نتاعنا إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق. منور إن شاء الله، سنية زينة وويكند الناس الكل إن شاء الله.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله، نهارك أسعد أيام في الأمان.
2: مسيني الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لو دوسيي دو كانديداتور وتمشي معاك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وزيد توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيره 1 بنزرت نابل سوسه مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشاره 100% مجانيه. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
5: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقليوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في إسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
8: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
9: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك كان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سون فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصل من 6 كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
10: صيف السنة عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
11: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرميشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
12: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
13: نمور لباس مادام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
14: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance Zitouna Takaful, وقفتنا معاكم صحيحة.
7: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
15: صيف السنة كيما كل عام كومايكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتينيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
16: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
17: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
18: الو كوندكتور.
0: تحية لكل السواق لقيت ذايا، إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل. وهي فقرة مخصصة لكم أنتم أصدقائنا السواق مع توتال إنرجي اللي تنجموا تربحوا فيها إن شاء الله 200 دينار ما تجاوبوا صحيح على السؤال. سواق في كامل تراب الجمهورية، بما أنه أيمن اليوم مش موجود في تونس العاصمة، خليه هو يقول لكم وين موجود بالضبط والسوربريز وين موجود اليوم. صباح نور أيمن.
19: صباح الفل يا أمين، صباح الخير عليك وعلى كل تونس كلها، وربنا يكرمنا رب كده نهاية أسبوع موفقة. أنا فعلا امبارح كنت بتفرج على المباراة وكان عندي شغل، وقلنا نقعد نتفرج على المرافق ليبيا، بس الراجل اللي كان بيتفرج معايا والمفروض هيرجعني على تونس نام بعد، يعني في الصوت الثاني نام، ما قدرتش اصحيه فكملت في ليبيا.
0: بس معناتها قلت له ايمن جاكم بالذمه وانت ربطها الحكايه برا ايمن، اي نغطي عليك وانت في
19: راحتك. انا قلت نكمل بقى. انا كنت ممكن اسيب صحيح ولا
0: نورمال مو ايمن يعمل في تونس العاصمه، لكن ايمن اليوم ما جاش تونس العاصمه، تالي دارت تتصرف معها كخير ايمن تفضل.
19: لا والله، وعايز اقول لك انا دلوقتي في البورت بتاع قليبيا، وشفت حاجة جميلة جدا يا أمين، إن الناس الصبح بتفطر سمك، ودي أول مرة أنا أعرف إن الناس تاخد قهوة كرواسون بتاع من الساعة 6 بياكلوا سمك عادي، سمك بيهبط الروح. فقلنا ناخد حد من الناس اللي بيشتغل هنا وفي نفس الوقت هو بيسوق كهربا ويوزع سمك، بيسموه هباط، باين هباط صح عم رمزي. صباح الفل.
20: صباح الورد. صباح الورد يا موزايك، يا احلى موزايك في تونس.
0: صباح الفل.
20: والله الحمد لله
19: كله تمام.
20: والله كله تمام الحمد لله.
19: السمك النهارده طلع كويس
20: ما شاء الله تبارك الله، والاسوام معناها طايح، السوق طايح اليوم.
19: الحمد لله رب العالمين. اسمعني
0: لحظه، هذا كيكة هو انت جاي يعني ماك جاي تونس ولا
19: انا جاي معي جاي
0: اي لحظه مالها باش نخدم على روحنا احنا الصبيح. عم شكون بلاي معاك سامحني؟
19: عم رمزي.
0: صباح النور يا عم رمزي.
20: اهلا صباح الورد رمزي مقليل،
0: نتشرفوا يا عم رمزي، مرحبا بك.
20: وبيك
0: عشوي. يبيعوا بالتيلار غادي ولا كيف؟
20: يبيعوا بالتيلار ويبيعوا بالكيلو ويبيعوا بالانواع كل
0: مثلا تحبنش. تيلار حوت قديش تو
20: انت مثال كيما الماكرو اليوم 200 دينار سكومبري،
0: والتيلار قديش فيه من كيلو يا ابني؟
20: فيه 17 كيلو 16 كيلو
0: باهي
20: فريش فريش
0: مش مخلط فريش. مش يبدا مخلط هو ولا كيفاش؟ ماش
20: لا لا لا، كل حاجه وحدها، شورو وحده وسردينه وحدها واللاتشا وحدها والماكرو وحده، كل حاجه وحدها فهمتني.
0: اللهم صل على النبي. تيلار
20: كل ارتيكل وحده.
0: تيلار الغزال احنا نقولوا كده السردينه كبيره
20: الغزال صحيح. اي الغزال
0: فما تيلار الغزال
20: اي موجود. اي
0: قداش بلي تيلار الغزال
20: اليوم؟ ب 200 دينار الغزال.
0: باه ما هذوك هما ال 200. باه يا ايمن تنجح ايمن قلت له دقيقة نخدم على رواحنا مش نعطيه 200 يعطينا تيلار لولاد ما نشم في هذه الكرة عايشكم. هذا يسمى واحد قاعد يفضح في روحه بعد. تسمع يا ايمن ولا لا؟ لا فادلك اعطيه السؤال انتو كيف كان جاوب صحيح طبعا بعد النقاح.
19: عم رمش السؤال بيقول نسبة التوانسة اللي بيلبسوا حزام. انت طبعا تلبس حزام الامام ديما بالكرم. انت تصحى الساعة كام الصبح؟
20: انا نصحى الساعة 3
19: الصبح بتبتدي. 3 الصبح وتلف وتلف تونس كلها.
20: تلف تونس
19: يعني. ربي يكرمك. تلبس حزام الامام. نسبة التوانسة اللي بيلبس حزام الامام.
20: نسبة التوانسة اللي يلبسوا حزام الامام. هما توانسة لا محالة بيلبسوش. الأكثرية.
19: يا عم صلى على النبي.
20: في قليبي انا اشوفهم يلبسوش معناها لنا في قليبي
0: يلبسوا عم رمزي. خلينا نحلانا سباحه ليه هكا عم رمزي؟
19: خلينا محلانا وسمك ودنيا.
0: تقول عم رمزي قول لي تحب تقول يا عم رمزي قول قد ايه؟ قول 80% واكثر. قولوا اكثر
20: 30 35.
0: لا لا يا عم رمزي يا عم رمزي قولوا اكثر من قولوا اكثر من 85%. وش عليك خلي الباقي عليا
20: 85
0: اكثر. قول يا دي قول يا عم رمزي وش يهمك فيا تنصرف.
19: هو العدد 85 ليه؟ مستحيل
0: النهاية
20: معناها اللي يلبسوا
0: يا عم رمزي يهديك. خلنا تلار الغزال لو في مخي انا مش عليك انت. انا قول قول يا عم رمزي.
20: ما انا ما فهمتوش ما صعيبه
0: يا عم رمزي. قول يهديك نحبك تربح.
20: ما يلبسوا معناها نسبه.
19: قول اسمع كلامه. اسمع كلامه.
20: 40 النهاية
0: يا عم رمزي يهديك. قول اكثر من 85 يرحم بوك. انا راه في مخي راه فيك غزاله متعدي توا في البحر.
20: قول
0: ممكن 85 ما اكثر. قل له اكثر من 85
20: 90 معناها
0: يا عم رمزي. قل عاود الجمله اللي قلتها انا.
20: اكثر من 85.
0: الف مبروك كيكه هاي من مريقل.
20: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
0: مريقل هاي من هكا
20: ولا الله يبارك فيك. الله
19: يبارك فيك. الجمبري وصل يا باشا ان شاء الله.
20: الجمبري فين بقى؟
0: ده شال 200 دينار مبروكين عليك يا عم رمزي.
20: عايش
0: وانا نفدك عليك راح حكايه تيلار الغزال.
20: اخويا مرحبا بيك. نحبوك انت تجيب علينا عاد توجيهات
0: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اول كل شيء
20: في الفتحه.
0: نعرف اخويا نعرف نعرف كل سيف راني نجي غادي ان شاء الله. اي نعرف كل سيف نجي.
20: احنا عندنا قاعده عالميه.
0: باهي ربي فضلك يا عم رمزي. هز اخويا ال 200 دينار وخلي لي ايمن حاجتي بيه تو.
20: مرحبا
19: تفضل يا باشا امرني.
0: باهي يا سي ايمن تتشارك معايا في تيلار انا وياك ومروان صديقنا المخرج تشاركوا في تيلار ثلاثه مع بعضنا
19: يا باشا. ما عندكش اي مشكله والله.
0: لا لا مش عندي مش تشاركوا قلت ثلاثه يعني.
19: ما اوكي
0: هو قد ايه 200 معناتها كل واحد قد ايه؟ انا 50 وانتم
19: ليه 50 ليه؟ ايه يا باشا ربع ال 200 ايه يا عم؟ كويس 200 في 3
0: مولا يعني البرنامج انا معناتها نذكرك نسيت معناتها ايمن نذكرك انت راك ماكش ماكش في تونس اليوم ومشيت دراوين وصبحت راقد.
19: لا والله ما صبحتش راقد. الراجل هو اللي تبع راقد.
0: طب
19: انا بتفرج على الماتش. انا مصري وقعدت اتفرجت على الماتش هو
0: اللي نام. انا خرجت بيهم خسر 3 ماتشات خدت اتفرجت انت باهي مش مشكل. اسمعني تشيكو 70 70 70. اي مش مشكل
19: يا ولدي ما عندك حتى مش كل بس نوع السمك ايه
0: وما تيلار غزال هذاك هو
19: تيلار غزال ماشي تيلار غزال عشان بس
0: والله لاني فدلك قسما بالله ان هالاثنين نفضحك.
19: باهي باهي. لا لا
0: بزيد ثلج بزيد ثلج من غادي اخويا ومن غذبيك من غادي تهز وتقيم الرجل وتروح زاد
19: ترالي غزال ترالي غزال ترالي غزال. لا لا انا مروح كمان شويه ترالي غزال.
0: ايوا صحي يعطيك الصحه يا ايمن ان شاء الله نهارك اسعد ايام في الأمان. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
1: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين. وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
21: ألو كوندكتور.

0: يخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
4: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: كي تتلقى ترابوتشينو بنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو irrésistible. جديد glace prima frappuccino caramel forever chill forever prima.
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا، 100 غرام فرماج مزدام 5580 بيعو 8200.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
9: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين في اختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM.
10: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات، الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
12: مونوبري ديما معك.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. افتتاح توسعه مصنع المجمع السويدي اوتوليف المتخصص في صناعه مقود السيارات والاجهزه الوقائيه من حوادث الطرقات، وذلك ضمن مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار يعتمد على احدث تكنولوجيات الصناعه الذكيه وفق وزاره التجهيز. وفي هذا السياق، وزير التجهيز سلاح الزواري يشير إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يضم قرابة 300 مؤسسة ويوفر نحو 120 ألف موطن شغل. يشار إلى أن المجمع السويدي أوتوليف ينشط في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، ويصنع سنويا نحو 7 ملايين مقود سيارة، من بينها 4 ملايين مقود تنتج في تونس وتوجه بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، كما يمتلك موقعي إنتاج بالفحص والنظور من ولاية زغوان. ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يبرزون خلال جلسة استماع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع المحروقات يسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتين إلى أن القطاع يواجه عددا من التحديات أبرزها تراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تنامي العجز الطاقي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع orientation.tn باستعمال كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. والوزارة توضح أن المترشحين للتوجيه الجامعي يمكنهم الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه رسالة إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه عند التسجيل لاجتياز امتحان البكالوريا لسنة 2026 لدى وزارة التربية. وأضافت الوزارة أنه يجب أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، مع ضرورة استعمال رقم الهاتف نفسه الذي تم تسجيله عند الترشح لامتحان البكالوريا. مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد تسجيل ارتفاع في استهلاك حبوب ليريكا ذات القدرة الإدمانية العالية والمصنعة بالهند، مؤكدا أن السلطات الأمنية تمكنت مؤخرا من حجز أكثر من 12 مليون حبة في عملية واحدة. والمسؤول ذاته يبرز خلال جلسة استماع صلبة لجنة التشريع العام بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات أن تونس الكبرى والشريط الساحلية في صدارة المناطق الأكثر استهلاكاً للمواد المخدرة، في حين يسجل الشريط الحدودي الغربي أعلى نسب قضايا الترويج، كاشفاً عن وجود مؤشرات تفيد باستعمال شبكات الاتجار بالمخدرات للعملات الرقمية المشفرة في تسديد ثمن شحنات المخدرات الموردة عبر وسطاء دوليين. عالمياً، الحرس الثوري الإيراني يحذر من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبراً أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. يأتي ذلك في موقف عكس انزعاجاً إيرانياً من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي الكوشمار وفي الكابوس نتاع المونديال وفي من خلال مقابلة ثالثة البارح وأخيرة، مقابلة فيها هزيمة ثالثة على التوالي من منتخب هولندا 3-1، بيلون خايب برشا بصراحة على مستوى تاريخ كرة القدم التونسية مع المونديال، كمان 0 نقطة معنا إلا 10 على مستوى الفارق في الأهداف المقبولة والمدفوعة. قبلنا 12 بونتو في 3 مقابلات بمعدل 4 بونتو كل مقابلة. خلينا نرجع لتفاصيل المقابلة متاع البارح اللي فاتت واللي مقامش ومتفرش فيها واللي ممكن ما شفش شنو صار بالضبط في ماتش تونس وهولندا. خلينا نمشي ونحكيو مع أحمد عدالة على الموضوع هذا، مازال ساهر بالتوقيت الأمريكي. أحمد مرحبا، صباح النور بوقت تونس كالعادة ومساء النور بالوقت الأمريكي.
6: مساء النور، مرحبا بك. مساعتين تاع صباح هوني في كانساس، تخبينا شوية على المطار لأنه أمطار غزيرة في الوقت الحالي. عطيت ريكورد كل سما ريكورد آخر باش يزيدوا، حطمنا رقم ما تحطمش من 1930 في كأس العالم، وقت اللي المكسيك عملت 240 دقيقة في 3 مباريات كانت فيها منهزمة، احنا عملنا 256 دقيقة منهزمين من وسكور معناها خاسرين في المباريات نتاعنا 0 نقطة. الحقيقة حاجة يندى لها الجبين. الكوشمار وفيه قلت انت، لكن الكوشمار تو باش يبدا لأنه مصير كرة القدم تو يلزم يتحدد، تو يلزم يفهم شنو يلزم يصير، خاطر الريسك ولا أكبر، ولينا نخافوا حتى على كاليفيكاسيون تاع أفريقيا والتدحرج الكبير برشا في ترتيبنا في الكلاسمون فيفا اللي عنده امباكت كثير برشا على القرعة الخاصة بكأس أفريقيا وتصفيات كأس العالم. مهم جدا ان وصلنا لمرتبة 59 وما زلنا نجم جديد نوخر في الترتيب.
5: خلينا نستفهم على شنو تحكي. احنا اليوم تقريبا في انتظار انه يتم اصدار الترتيب الرسمي 59 بعد الرسمي بعد المونديال، نحكي نجم يكون حتى بعد اكثر من 59 نطيحوا في الكلاسمون، انه فما لي شابو يصيروا وقت القرعه نتاع تصفيه كاس افريقيا ولا تصفيه كاس العالم. احنا كان الناس ديما تتذكر انه ديما احنا في الشابو المستوى الاول، نحطوا احنا بعد يتحطوا منتخبات في مستويات اخرى الثاني والثالث والرابع، المره هذه نجم نكونوا موجودين حتى في المستوى الثالث. يعني وقت نكونوا مستوى ثالث رانا قبلنا زوج منتخبات على الاقل في البول نتاعنا، نجم تكون خير منا واصعب برشا المهمة. ذاك علاش اليوم المستقبل تاع كرة القدم التونسية يطلب التدخل العاجل، وإن شاء الله يصير التدخل هذا والقرارات اللازمة في الوقت اللازم، خاطر معاش برشا وقت. احنا تقريبا 6 أسابيع من نهاية المقابلة، ما فماش حتى قبر من غاديك على قرار ولا حاجة أحمد، ولو أنه استبعد ذلك ما
6: ثم حتى قرار بالطبيعة. الحاجة الوحيدة اللي نعرفوها مبدئيا عودة المنتخب الوطني التونسي لأرض الوطن 29 نهار 29 جوان، لكن مش عودة كاملة لأنه برشا من اللاعبين اختاروا ما يرجعوش مع البعثة الرسمية. احنا تعرف كوندو باز نتاعنا في مونتيري، دونك لازمنا نرجعوا مونتيري ومن مونتيري نعاودوا نرجعوا لتونس في الرحلة الطويلة هذيك، هي نفس المسار مونتيري مكسيكو سيتي مكسيكو سيتي اسطنبول اسطنبول تونس. برشا من اللاعبين اختاروا ما يرجعوش مع البعثة وبالطبيعة ياخذوا اللي بيه على حسابهم هما، خاطر الجامعة توفر لهم كل بيه تاع رجوع لتونس. دونك هذه الحاجة الوحيدة اللي نعرفها، ما نعرفوا حتى حاجة أخرى لا على مستقبل بعض اللاعبين اللي يمكن يعملوا ريكورد انترناسيونال، لا على مستوى زاد المدرب الفيرناب شو وصل ولا لا، ولا حتى على التصريحات. وهنا بارونتيز صغيرة برشا، راهو تصريحات راهي مش مزية، راهي واجب، راهو الاعتذار واجب مش تتعدى. ثم شكون يقول سلام ناس متربية يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، ثم ناس تتعدى قدامك تقول له تصريح احتراما للناس اللي تتفرج واللي تعبت واللي سافرت، من باي يخزر لك من باي من باي من باي, من باي
5: هي عادة وليت معنا أحمد بصراحة ما في اللي كومبيتيسيون كلنا، إذا كان فما خسارة ونتائج سلبية تلقى برشا من اللاعبين يقول لك يا أخي ما عندي ما نقول، ويتعدى ديريكت مو من با حتى بالاعتذار. أوكي واضح، عارف أنت راني كان خاسر راني مش نتكلم، مالوريزمون هذا ما نجمش يصير. كيما الرياضيا صارت برشا حاجات الحق تستحق المراجعة إداريا وغيره. ممكن فما شكون قلت لك ما تفرش في كلمتين السيناريو نتاع الماتش كيفاش كان بالضبط؟
6: السيناريو كان صدمة العادة، معناها إذا كان قبلنا هدف في الدقائق الأولى ضد الشويد، ثم الثقة الثالثة ضد الجابون المرضية قوينا شوية في النيفو، قبلنا زوج هدف في 7 دقائق. يعني هدف أول ياسر خيري كومبيتيسيون باش ينساها، يلزم ينساها ومش باش ينساها، لكن زي ما تتفسخ من من من من الذاكرة نتاعو، كان بعيد برشا على مستواه. هدف ضد مرمية منذ الدقيقة الثالثة، ثم هدف ثاني في الدقيقة السابعة خلينا نخافوا من كوشمار، حتى الملاعبين شفناهم ديريكت مو بعد هدف الثاني في الدقيقة السابعة يتلمدوا في البحث الجزويت راح يخطف 18 متر وقاعد يحكيوا مع بعضهم. ودير حازم المصوري قال قلنا لبعضنا لازم نردوا بيننا ما لازمناش نتحلوا خاطر كنا نجموا ناخذوا ريسك نتاع سكور كبير. وهنا زاد راهو تحب ولا تكره معناها راهو حتى هولندا ما عملتش ما تعادلش الفيتاس سوبيريور ما تعادلش الفيتاس سوبيريور
5: ما نزلتش علينا احنا بلغه الكوره نقولوا كان حبوا يركزوا معنا شويه راه بوتيتر كانت الحصيله ممكن اثقل من اللي ريناه. وبعد شفنا التغييرات نتاع كومن من بعد في الاخر فما حاب يستحفظ على الملعب بيان سور عنده مقابله اخرى جاي من المقابله القادمه من المنتخب المغربي في الدور الثاني دونك 3-1 للمنتخب الهولندي رغم انه حاولنا نرجعوا في نتيجه 2-1 وقتها بونتو المستوري بالراس لكن كماركاو الثالث بكل سهوله زاد بكره كانت كره ديفي من انيس بن سليمان 3-1 نهايه المقابله. بوتيتر زاد كان فما مش نقول لك فرحانين بصراحه ولينا نشوفوا في التابلو فما في الاستاد تلقى انه شوتنا 4 مرات في الكاش تلقانا فرحانين بارابور الماتش اليابان وماتش السويد فمش حاجه كبيره تتحكيها في الماتش هذا. لكن بعد الماتش شنو اللي تحكيه من عند اللاعبيه اللي قبلوا ولا حتى المدرب زاد اللي موجود في الكونفرنس دو بريس اللاعبيه اللي قبلوا يصرحوا اهم ما تقال في بعد المقابله من ليزاكتور هذوم
6: اهم ما تقال بالنسبه لي اهم ما تقال نبداو بالفيروناز في الكونفرنس دو بريس قال مانيش نادم اللي جيت اشرفت على المنتخب الوطني التونسي بشكل طارئ لكن واضح اللي نفس الريبونس اللي كان عطاها في الكونفرنس دو بريس اللي قال انا نقعد ديما مفتوح امام اي اقتراح يجي. بالنسبه للملاعبيه اللي حكاوه هما حازم المصوري كنا حكينا اهم ما قالوا حكينا اسما معتز النفاتي اللي كان واحد من اللي تيتيلير في مباراه غيا لكن كان خارج القائمه في الموقف قلتوا قلت علاش انت ماكش موجود قال عديت ليله صعيبه برشا حسيت بعض الاوجاع ما نجمتش نكون مع الاولاد في التشكيله ولا حتى على بنك البدلاء لكن قال انا نشعر بمراره كبيره وخيبه امل بما اني ما شاركتش حتى دقيقه واحده في المباراة هذه وقت اللي هو أنا رير دروا دلوقتي ثم شكون أرير دروا لعب في الراسه وهو موش ظهير أيمن وثم شكون ظهير أيمن على 3 مباريات تنشوف اللي باس ريوسي نتاعه ولا ليزانترسبسيون دو بال وإلا الكور اللي خرج من الصحاح ولا غيره نلقاهم بعاد برشا على المستوى كان ينجم يرتاح شوية ياخذ بلاصته معتز النفاتي. هذا معتز النفاتي بالنسبة لي أنيس بن سليمان قال الله غالب حابين نعملوا مخير ما نجمناش ما عادش بنرجع للماضي توازن نخمو في المستقبل. بالنسبه لمنتصر الطالبي كنت سالته قلت له ولا عندنا احساس احنا طبعنا مع الفشل والفشل ولد حاجه عاديه عندنا احنا قال صحيح اما ما جمناش نتنسوا بالوضعيه ذي وحتى على مردوده قال ما كنتش راضي على المستوى نتاعي اما مانيش فاهم ما عنديش اكسبيكاسيون واضحه تفسر شنو المردود نتاعنا يمكن انا نفسرها بحاجه اخرى منتصر ما حبش يقولها اما انا نفسرها بوان كوما ما بين اللاعبيه كل برسك مو مكانيش مرتاحين برشا في بداية كومبيتيسيون نعرف علاش من غير نرجع على الأسباب دونك لوجيكمون كي تكون ماكش مرتاح ماكش حاضر سيكولوجيكمون تصير مشاكل يمين ويسار بالطبيعة باش تراك الكومبيتيسيون تاعك وهذا هو اللي صار.
5: به ان شاء الله في انتظار انه نشوف ريفيرنار يكمل ما يكملش شنو يصير زاد في المكتب الجامعي ولانه بصراحه ما تصوير رئيس الجمهوريه وقت اللي استقبل الملاعبيه والوفد الكل ان شاء الله تتعاود في زاد علاش ليه في المرويح ان شاء الله كل يروح علاش كل واحد يمشي لبلاصه يروحوا الكل ويتم استقبالهم زاد تتحدد المسؤوليات ويزم يسمعوا لازمهم يسمعوا ومن بعد في الاخر كل واحد يحب يروح يروح يحب يقعد في تونس مرحبا به يحبوا الصيف خاطر فما برشا منهم عاملين تونس للتصيف للعطله للعطل البحر وغيره وكاو كما ان شاء الله نقولوا احنا غدوه خير ان شاء الله بالحق تتصلح الامور على ارض الواقع خاطر كل مره بعد كل كومبيتيسيون كل اشاك نحكيه في نفس الموضوع ولينا لكن مهم انه كل شيء يتحط اليوم على الطاوله وكل شيء يتبني على قاعده صحيحه من هنا العوام القدام مش نبنيه كيف ناسيونال باهيه في عام وعامين كهو نزل برشا ما يتحكيه على الكيب ناسيونال وعلى الاصلاح في الكيب ناسيونال والجامعه التونسيه لكره القدم والرياضه بصفه عامه قاعدين نشوف في كل شيء في كل بلاصه في كل رياضه فرديه كانت او جماعيه. حاب نشكرك احمد ولو انه بصراحه انت راك مع التغطيه هذه راك مش احنا باش نشكروك ما استحقش الشكر من عند زملائك وخيانك وناسك في موزايكا فيهم اكيد التونس كامل البلاد كامله تعرف الخدمه اللي خدمتها والامباكت نتاع الخدمه وقيمه الخدمه اللي خدمتها دونك يشكروك نصور المستمعين والمشاهدين اللي تبعوك ولا التغطيه هذه للرحله نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي كانت فاشله بصراحه رياضيا لكن انت ما شاء الله معنا ما عندي كيف ما نقول ويعطيك صحه على الديكالاج اللي عملته مش على الديكالاج على الديكالاج اللي عملته برشا وشال ربي معاك وشال عودة ميمونة ليك وللمنتخب الوطني التونسي.
6: ما نستحقش الشكر الحقيقة، ما هيش مزية ذيك واجبنا ذيك خدمتنا ناس تنسط بموزايك ديما الأخبار تشوف تلقاها في وقته. أنت ساعة ما قريتش من ورقة أو الليست نتاع الشكر، ما أنا قريتها من عندك، ما أنا مش ورقة قدامك حاططها تقيد شنو اللي قلناه
5: واللي ما قلناش. مانيش مستنسي نكتب أوراق في الأمور هذه خاطر نقوموا بكري شوية.
6: نقوموا بكري ومانيش في كونفيرونس مع حتى حد، مهمة جدا اللقطة ذي المعلومة هذه. والحاجة الثانية والأهم من هذا الكل راهو ماهيش مزية، أما حاجة واحدة تفرحني أنا أبار شكر زملائي وأبار شكر الناس اللي تبع فينا، الحجم المساجات والرسائل اللي جاتني كسوا على الكونتريفين تاعي ولا حتى في لي كومونتير. بطبيعة فما ناس ديما ما يعجبهاش ديما تسب عادي جدا نقبلوا الآراء كل، لكن الحجم نتاع الرسائل كم الرسائل اللي جاني الحقيقة عمري ما كنت متخيله هكا. زدت برشا زاد فولور في الانستغرام حاجة مهمة برشا.
5: سلام مبروك، سلام مبروك
6: توريك اللي فما برشا شكر. ماهيش
5: كم تعمل عندك لا زاد في الانستغرام برشا علينا راهول سيسن عندك لا
6: ولا باش نختم بالكلمة ذي.
5: لا يا
6: كل واحد يخدم خدمته بإتقان وكل واحد يرضي ضميره ويرضي والديه ويحلل في الخبز اللي ياكل فيها يخلي الناس الكل تفرح. ومزيك راهي ديما الاولى وما عندها حتى كونفيرونس في الموضوع هذا سواء فورماسيون جات قبل بساعه ولا بثلاث سوايع ولا بثلاث ايام ولا تستنى تسمع فورماسيون وبعد تزيد اسم ولا تنقص اسم، مش هي الحكايه. واللي يكون عنده موقف يكون ثابت في الموقف نتاعه مش يعطي خبر وينفيهم بعد كل يوم اللي ما فيتوش. هذا هو
5: فرغت قلبك كملت كل شيء ساي وفي تغطي الكل كملت انت طبعا.
6: عندي شويه ديكلاش، عندي شويه ديكلاش نمشي نرقد بعد شقوم
5: نرقد روحك ورد بالك ما تقومش بكري اهم حاجه. شكرا لك احمد عديره بارك الله فيك. مباشره الولايات المتحده الامريكيه تونينا وحنا تمنينا انه يكون الامباكت نقولوا نتاع اللي جينا من عند الملعبيه زاده والمنتخب اقوى حتى من من من السكسي اللي عملوا احمد على مستوى التغطيه. كان على المستوى ان شاء الله يكون خير المستوى نتاع الكوره والامور الفنيه في المستقبل خير المنتخب الوطني التونسي. نذكركم انه منتخبنا كامل خاسر 3-1 في اخر مقابله البارح في جروب اف في الجوله الثالثه. اليابان زاده مع السويد تعادلوا 1-1 بما انه وفيت مقابله الجوله هذه. فانو نذكر انه هولندا كملت الاولى بسبع نقاط، اليابان 5 نقاط، السويد 4 نقاط، عدوا للدور الثاني. احنا في المركز الاخير خسرنا وخرجنا بفارق الا 10 اهداف 12 بونتو قبلناهم مركينا 2 بونتو. البارح زاده في الجوله الثالثه من جروب او المانيا خسرت مع اكواتور 2-1، كوت ديفوار ربحت كوراساو 2-0، المانيا 6 نقاط، كوت ديفوار 6 نقاط، والاكواتور 4 نقاط، عدوا للدور الثاني كوراساو نقطه وحيده اكثر منا على مستوى النقاط وخرجت من اللعبه. في الجروب دي باراغواي واستراليا تعادل 0-0، تركيا ربحت الولايات المتحده الامريكيه 3-2، دونك الولايات المتحده الامريكيه هي واستراليا في الدور الثاني وباراغواي عند 4 نقاط تنتظر سباق افضل مراكز ثالثه. تركيا في المركز الاخير ب3 نقاط وخرجت من اللعبه. في الجروب اي اليوم لبقيه المقابلات نتاع الجوله الثالثه النرويج فرنسا بدايه من 8، السنغال مع العراق نفس التوقيت. في الجروب اش مع ماضي ساعه نتاع الصباح اوروغواي مع اسبانيا، كاب فير مع السعوديه. في الجروب سي مع العشرة نتاع الليل مقابله كرواتيا وغانا، انجلترا مع بنما، الاربعه نتاع الصباح مقابله الجروب جي الاخيره بين مصر وايران، بلجيكا ونوفيل زيلندا في اخر مقابلات في الجوله الثالثه من الدور الاول. نشر هذه كل الاخبار موجوده على www.3w.com مزيكافم.net. نخليكم مع مين وبقيه الكيب في احلى صباح.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك.
1: أحلى صباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
1: مع أوريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أوريدو، طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 28 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأرقام والأخبار زادة اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو على بطولة كأس العالم 2026 اللي تواصل كتابة التاريخ بعد ما حطمت رسميا رقم قياسي لأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة، هذه بعد انتهاء مباراتي ألمانيا قدام الإكوادور والكوت ديفوار قدام الكوراساو، وذي ضمن المنافسات متاع الجولة الثالثة من دوري المجموعات. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قال انه اجمالي الحضور الجماهيري في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك 3 وصل ل 3,605,357 مشجع جست بعد أول زوز مباريات اللي صاروا نهار الخميس، وهكا يتجاوز الرقم القياسي السابق ويولي مونديال 2026 النسخة الأكثر حضورا للجماهير في تاريخ كأس العالم. الإنجاز هذايا اليوم حسب عدد من المتابعين يفسروا أنه يعكس الإقبال الجماهيري الاستثنائي اللي تشهدوا البطولة هذايا. وكيف زاد من ننساوش انه هذية يرجع لانه المنافسات لأول مرة تكون موجودة في ثلاثة دول مختلفة، وهذية زادة اللي ينجم يفسر الأرقام هذية. يعني نحكيه على ثلاثة دول بخلاف زادة حتى عدد المنتخبات المشاركة اللي المرة هذية أكثر 48 منتخب، وهو زادة اللي ساهم في ارتفاع عدد المباريات إلى 104 لقاء. النسخة الحالية زادة اللي قاعدة تشهد في حضور جماهيري لافت في مختلف الملاعب، المدرجات في عديد من المباريات شفناها تعبيت وسط أجواء احتفالية كبيرة اللي تأكد الشعبية المتزايدة للبطولة حتى على مستوى العالم. ومن المنتظر أنه بشي واصل الرقم التاريخي هذا ارتفاعه مع استمرار المنافسات في منافسات دوري المجموعات ثم الأدوار الإقصائية. بشوالي مونديال 2026 مرشح لإنهاء البطولة بفارق كبير عن الرقم القياسي السابق، هذا في إنجاز جديد يتزايد إلى سجل كأس العالم. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح بموزيكا فام.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أوريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أوريدو، طور عالمك.
0: أحلى صباح.
4: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليوشن او كارت، نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
6: اي وي كوماي حاضرين، اي المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام هذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 ل28 جوان. الحومة تتنفس، موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها، وفما 12 نارتيست فوتوغراف تلمهم إكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
0: موزايك فام،
7: مبروك الباك، تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في ديز انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك. مستقبلك في تونس وفي الخارج. لأكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم. دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
8: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
9: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
0: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
10: 8 و 7

0: زد على قصص ملهمة لملاعبية اللي موجودين اليوم ومعروفين في العالم الكل. باش نرجعوا على البدايات نتاعهم اللي كلهم عندهم قصص هكا في البداية تشبه للقصة اللي باش نبداو نحكي فيها.
1: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. شركة سناب أعلنت رسمياً على إطلاق لونيت سباكس، وهي أول نظارة رياليتي أوغمونتي تطرحها الشركة لعامة الناس بعد ما كانت مخصصة فقط للي ديفلوبر. اللونيت الجديدة توعد بتجربة أكثر تفاعلية، وين العالم الرقمي يندمج مباشرة مع العالم الحقيقي قدام عينيك من غير ما تستحق تخرج سمارت فون كل مرة. une étape importante pour Snap qui veut démocratiser la réalité augmentée. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز سيف السنه مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجه، موجه التبحيره والضحك مع الاصحاب، الموسيقى والفرجه في الدار، وموجه كل لحظه تتعاش وتتبرتاجه في وقتها. وباش تبقى الفرجه واللمه على فرد موجه في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا وي في ماشي بلاش. مع فيبر تي تي سيف السنه كلنا على فرد موجه. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. مع إياد الدهماني.
2: غو بونجور إياد، صباح النور.
3: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل.
2: ثلاث أخبار كالعادة مع صديقنا إياد للتعليق. نبدأ بالخبر الأولاني اللي كان قبيلة شوية قالكم عليه، والله بصراحة شوقني باش نعرف معاكم كيف تحول كبير صائد الفئران في مكتب مجلس الوزراء إلى رمز الأزمة في عدم الاستقرار السياسي على بلاد. ساعة تحكي
3: هنا نحكيه على بريطانيا، مناش نحكيه على شخص، ما نتصورش انه فما بلاد فيها موظف خدمته معناتها كبير صائد الفئران. نحكيه على قطوس.
2: باش اخبر حنقولك حاجة، في بريطانيا عندهم قوانين غريبة جدا. مثلا فما قانون تو مانيش فاهم، ممنوع انه نائب يتوفى في البرلمان. ما ليش شر منها المعلومة ذي؟
3: هو ما يختارش رأوا.
2: هاي ماذاك عليه، ما فهمتش قانون كيفاش معناته. واحد يعرف معناته مش بيجيت وقت لحظة بلا يمشي البرلمان لا معناته. دونك وعندهم خطة هذية تشوفوا فيه القطوس معناته محليه مزيان.
3: اسمه لاري. والحكاية رأوا فريمو. قصة متاع لاري. لاري عام 2011 فما تعرف مقر رئيس الوزراء في بريطانيا موجود في هذاك الباب مشهور. ديس داونينغ ستريت. فما تلافز ديما هما فما لي ميديا يبداو مقابلين الباب يصوروا دي ريبورتاج ويعملوا دي انترفيو. اي با في واحد من لي ريبورتاج شافوا فئران اللي يحوسوا قدام مقر مجلس الوزراء، واصبحت بوليميك نتاع انه كيفاش مقر مجلس وزراء بريطانيا العظمى فما فئران. في ان كو جيني نتاع كومونيكاسيون، رئيس الوزراء وقتها ديفيد كاميرون قرر انه يتبناو قطوس. مش راوش قطوس دراس، مشاو تبناو ما يسمى شادو غوتيير، معناتها قطوس كيما القطاس اللي نشوفوها في الشوارع
2: كيما مجلس نظيف.
3: مشاو مش راوش، مشاو اخذوه من ملجا معناتها نتاع حيوانات، واعطاوه الرتبه نتاع كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء. و معناتها كي راهو يحضر، عنده تصاور مع اوباما، عنده تصاور مع رؤساء العالم الكل، واصبح حدث. مانيش باش ندخلوا في البوليميك نتاع الصحافه البريطانيه، هل انه قام بدوره والا لا، هل
2: انه نجح باش يخدموا في قطوس اصلا.
3: فوالا هذايا الكل
2: فيش يخلص صح.
3: يخلص باللي يصطادوا،
2: يخلص اون ناتور.
3: فوالا بقى انه تحول الى رمز لعدم الاستقرار السياسي، لانه ملي دخل هو الديس داونينغ ستريت تغيروا 6 رؤساء وزراء وتو جاي السابع. ما تتذكر انت اللي معناتها احنا في لي ريزو سوسيو عندنا جات بيريود حتى سقوط بشار الاسد بتاع انه رحل فلان وبقي فلان، راح عندهم هما بديت هكاك، رحل ديفيد كاميرون وبقي لاري، رحل بوريس جونسون وبقي لاري. دونك هنا اصبح لو ديبا في بريطانيا هو يحكي على مساله عدم الاستقرار السياسي. بريطانيا معناتها برئيس الوزراء القادم باش يكون 7 رئيس وزراء في 10 سنين. كيف نعرفوا احنا انه معناتها في وقت بعيد مارغريت تاتشر قعدت تاع تقريبا 12 سنة كيف نعرفه في وقت أقرب برشا ناس خلطوا عليه اللي هو توني بلير

0: قعد 10 سنوات، كيف نعرفوا انه ميجر ولا ديفيد كاميرون قعدوا 6 سنوات، توا دخلت بريطانيا في مرحلة متاع عدم استقرار سياسي. واللي لفت الانتباه امين انه موضوع عدم الاستقرار السياسي معناتها اصبحت ظاهرة ماهيش كان في بريطانيا. كنشوفوا فرنسا الأزمة السياسية اللي فيها والديسوليسيون ولا حل البرلمان اللي صار، كنشوفوا زادة كيف كيف شنو اللي موجود اليوم في إسبانيا الحكومة الهشة، كنشوفوا ألمانيا، كنشوفوا بلجيكا، هولندا، النمسا، اليوم فما ظاهرة عدم استقرار سياسي في القارة الأوروبية اللي تطرح برشة تحديات على الديمقراطيات الأوروبية.
1: نمشيو لفرنسا ولا يخبر بهت فيه زادة كيف كيف برشة. في الخبر هذا يقول اليوم الجمعة ممنوع بيع الكحول في
0: الفضاءات العامة،
1: في الفضاءات العامة في فرنسا. معناتها اسكو اليوم خاطر جمعة ما ولا بشنو ديما ولا دخلوا
0: ولا هنا يلزم نفسروا انه المشكل ما عندوش علاقة لا
1: بالأديان،
0: ولكن الخبر الصحيح هو منع بيع معناتها المشروبات الكحولية في باريس اليوم. علاش؟ على خاطر فرنسا تشهد موجة نتاع حر، فما كانيكول، فما أزمة في المستشفيات، وفما معناتها سورشارج في المستشفيات، الشيء اللي خلى أنه يتم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات، من بينها أنه عندهم الاستاتيستيك هو أنه برشا من الحالات اللي يمشيوا المستشفيات هما الناس اللي يدخلوا في حالة نتاع سكر ويتأثروا بدرجات الحرارة. نعرفوا فرنسا الفضاءات العامة ماهيش كلها كليماتيزي، دونك باش يخفوا الضغط على المستشفيات خلاو الإجراء هذا. ولكن الأخبار زادة مدخل باش نحكيه على كيفاش مسألة الانحباس الحراري والتغير المناخي قاعدة تأثر على المشهد السياسي في دول كيما فرنسا. اليوم فرنسا لوديبا هو شنية السياسات في مواجهة موجات الحر المتكررة. دخل معنا حمدي حشيد مؤخرا يقول انه المشكل انه اصبحت متكررة، يجي في وقت معناتها قريب مقارنة بالعادة، وسورتو المدة بتاعها تكون طويلة. قبل يمكن يكون دوم 3-4 أيام، توا معناتها نحكيه على جمعة فوار 10 أيامات. هذا تأثيره على الشغل، تأثيره على معناتها ساعات العمل والإنتاجية، وسورتو تأثيره على المنظومة الصحية. لو ديبا اليوم في فرنسا كيفاش باش نعملوا؟ وأصبح فما أحزاب تدعو إلى أن بلان دو كليماتيزاسيون. بيسور هذا أثار برشا جدل، شفت أنا مؤخرا نائب على حزب مارين لوبين اللي يحكي على أنه فما 40 مليون كليماتيزور أنستالي. عملوا هما الحساب أنه إذا لبريم تاع الكليماتيزور راهو باش يكون في حدود 1000 أورو، دونك راهو باش نوصلوا ل 40 مليار أورو. 40 مليار أورو راهو تقريبا ميزانية تونس. يحكيو ان بلان دو كليماتيزاسيون، دونك فما ان غران ديبا اليوم موجود حول كيفيه التعامل مع وضعيات كيما هكا اليوم، وجدل سياسي. دونك الموضوع ما عادش مجرد كلام تاع خبراء يحكيو على توقعات المستقبل، اليوم موضوع اصبح في قلب السياسه في الدول الاوروبيه.
1: نمشيو الاخبار الثالث اللي جينا كالعاده من الذكاء الاصطناعي. كل نهار جمعة، أنتروبيك أكوز علي بابا دافوار كوبيي لي كاباسيتي دو سون موديل كلود. أنتروبيك تتهم علي بابا، موقع المعروف جدا علي بابا، أنه نسخ أو استنسخ تقنيات الذكاء الاصطناعي الموديل نتاعهم اللي اسمه كلود.
0: كلود معناتها فابل 5 اللي راهو قعد متاح للعموم حوالي 3 أيام وبضع ساعات، بعد خذات الإدارة الأمريكية قرار بمنع الوصول ليه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعد منعوه خاطره معناتها تلما معناتها لي كاباسيتي والقدرات نتاعو قوية، يمكن استعماله لتهديد الأمن السبراني نتاع الدول ونتاع المؤسسات. واليوم التقارير اللي تخدمت عليه الكل تبين انه قادر على اختراق اي منظومة. دونك اللي صار أنثروبيك اللي هي صاحبة الموديل هذايا تقول فيك الفترة القصيرة اللي كان فيها متاح بتاع 3 أيام، شركة علي بابا استعملت لي روبو نتاعها باش يتم معناتها استنساخ الطريقة اللي قاعد يفكر بها. إيه داير برشا محللين يقولوا راهو السبب الحقيقي للمنع نتاع الموديل هو التفطن لقيام شركات صينية بعملية الاستنساخ. دونك هذايا الكونفيرم حاجتين. الأخبار الكونفيرم أنه اليوم الحرب الجيوستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي راهي ماهيش مسألة افتراضية، أصبحت أمر واقع. الجانب الثاني هو أنه القدرات متاع الذكاء الاصطناعي راهي قاعدة تتطور بصورة رهيبة، بين النسخة الأولى متاع تشات جي بي تي اللي حكينا عليها عنا 3 ولا 4 سنين والنسخ الجديدة اللي قاعدة تخرج، راهو فما تطور متاع قدرات رهيب وغير مسبوق في تاريخ التكنولوجيات الحديثة. الجانب الآخر هو أنه معناتها فما خبر زادة خرج اليوم، هو أنه ما عارش أنا أغلب الناس توا اللي عندهم تشات جي بي تي الموديل المتاح لهم هو تشات جي بي تي 5.5. أبارامون تشات جي بي تي خرج 5.6، ولكن كيف كيف السلطات الأمريكية قامت بتقييد الوصول للموديل هذايا، وانه اليوم فما فقط 20 بارتنير ينجموا يستعملوا مرحليا الموديل هذايا، وهذايا يطرح زادة كيف كيف التحدي نتاع السيادة. اليوم ما عادش الذكاء الاصطناعي مجرد خدمة تقدمها الشركات، لا، أصبح سلاح في يد الدول اللي هي تقرر شكون عنده الحق يستعمله شكون اللي ما عندوش. يقعد السؤال هو الدول اللي كيفنا احنا ما عندهاش التكنولوجيا هذه، راهو فما نوع جديد متاع التبعية اللي قاعد يتخلق، اللي هو كان رضاو عليك عندك أكسيل التكنولوجيا هذه، كان ما رضاوش يزمك تلقى حلول أخرى. والحل الأمثل بيانسور هو أنه يلزم نعوله على نفسنا ونلقاو حلول أخرى باش ما نكونوش معناتها ديباسي بها الثورة اللي قاعدة تصير في العالم.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوا معنا رجعين. أحلى صباح
2: مع ليتر حالي. الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، مع انتهاء السنة الدراسية غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو صغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يملي وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو لي زكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدوهم على ساعات طويلة قدام ليزيكران؟
3: نبدا نخمم صغيري ويمش نحطه الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عاملة قارد ما تخدمش، دونك نبدا نخمم ويمش نهزه وانا نهار هذاك. انا نشوفه هذاك هو الحل، معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقة، تمشي تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي، دونك كيما امي ولا حميت، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقة. هذاك يبدا صغير، انت ولا عمرك كان اخرى اللي تستعين بالمعينة هم العباد اللي في سراهم، نقولوا نحن معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
4: تحمس سلوتي لازم تخلو حل، تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك لازم تخلي صغيرك. انا ساس في سيانو خدمتها شد الصغار، حطوهم صغار نتاع 4 5 ans لازم تبدا صغار لعبتك تخلي في الدار واحد اختار تحس عليه في عامل صغير. انا ولدي صغير اني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب 350 وكشافه ب 400 ب 150 دينار هذوما مازلنا شرلول.
2: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان. الأولى في تونس
6: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع تحد فنتيلاتور أفيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
10: تدلل تدلل
11: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
10: تدلل
12: جيون
13: ايام دللنا.
14: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
15: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
16: صباح الأخبار الإيجابية الفرحة لكل الأبراج الفلكية، إن شاء الله تكونوا لباس الحظ معاكم. وأخيرا عنا الأبراج الهوائية، باب جديد يتحل قدامكم، فرصة حلوة مستنيتكم، كلامكم عنده تأثير قوي واليوم تنجموا تكسبوا قلوب الناس. دالوا ميزان جوزير أو فما أخبار يفرح وإلا لقاء مميز يستنى فيكم. وأخيرا زادة مع نهاية الشهر الحالي الحظ يبتسم يضحك هاوكا لثلاثة أبراج اللي هما الحمل أسد برج القوس. في العلاقات في الاتصالات انتم راكم الافضل، طاقتكم ممتازه تخليكم اكثر جاذبيه وثقه. خطوه صغيره منكم اليوم نجم تحل لكم ابواب النجاح في الايامات الجايه. والحمد لله زاده على تغيير الحال للعذراء ثور جدي، فما انفراجات عندكم الرزق، عندكم الاخبار اللي تفرح القلب، ثقتكم في روحكم هي مفتاح النجاح. وكل حاجه ماشيه نحو الافضل، راهو الحظ واقف معاكم والابتسامه اليوم راهي باش تجيب لكم الخير المحبة والفرص المزينة كيف قلوبكم الباهية. وهي نصيحة للسرطان عقرب برج الحوت، اليوم يفضلكم حاولوا ما تخليوش مشاعركم تتحكم في كل قرار ناويين عليه. إحساسكم صحيح قوي ويعاونكم برشا، أما زيدوا عليه شوية هدوء وتفكير قبل أي خطوة مهمة.
14: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
15: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: 8:45 دقيقة على موزايكا فام. يقول المونديال في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يقول فرجة، يقول أمبيونس تاع كورة، وتوا قادمين على الرسمي وبدات الأطراح الخشينة والأطراح الكبيرة برشا. موعدكم دونك في عز الفرجة اللي تنجموا تلقاوها ذا فان زون باي مولوف سوس، الأقوى فرجة والأقوى جو، تنجموا تستمتعوا بالديفيزيون تاع لي ماتش في إكران جيان، ألعاب أنيماسيون وعروض حتى في الميتون. قلت تطرح لخشينا معناتها قاعد نتصور انا هي كره القدم شنو هي فرجه معناتها باش تبدا امبيونس ممتازه في اكران ممتاز كبير برشا وجيون تتفرج فيه في اطراح قويه واحنا قادمين على الرسمي والصحيح في الدور الثاني. مثلا عندكم نهار 28 جوان موعد مع افريك دو سود كندا، طرح مهم جدا زاد ممثل كره القدم الافريقيه. سينا نهار 29 جوان عندكم موعد مع البرازيل اليابان، اليابان اللي كانت ربحتنا 4 شوفوها ضد منتخب السامبا، بصراحة الشوك ما يترتاش بكل. سينو نهار 30 جوان عندكم موعد مع قمة اللقاءات اللي نعتبره هولندا تلعب ضد المغرب، بالرسمي طرح ما يتفلتش بكل، وقاعد نتصور في الامبيونس اللي تنجموا تلقاوها في الأطراح هذوما في المولوف سوس والفان زون اللي موجودة في المولوف سوس. بخلاف هذا يقول لك تتفرج في أطراح مزيانة على الأخر. فما The Fan Zone Village اللي فيه دي بوكس نتاع ماكلة، حاجة تنجموا تشربوهم زادة، وديز إكسبوزون وبرشا مفاجآت أخرى. وكما العادة تخش تمشي هكاكة مهما كانت النتائج فينك رابح، وهذا الافونتاج اللي موجود في المولوف سوس. كما العادة الربح والكادوات حاضرين على طول المونديال، مش كان في الأطراح اللي تعدى وكهو متاع الدور الأولاني. دونك ملتقانا في The Fan Zone by مولوف سوس باش تعيشوا أجواء المونديال كما يلزم وتشجعوا منتخباتكم المفضلة. إن شاء الله باش تكون موجودة. مثلا الأخ مروان اللي هنا شنبش منتخب باش تشجعوا؟ قال منتخب فرنسا. هاكم تكوروا خويا الليلة مالا من حينك، نجم تمشي الفان زون في مولوف سوس، نجم تفرج منتخب فرنسا ضد منتخب النرويج وقمة اللقاءات اللي باش تكون موجودة إن شاء الله اليوم، وطرح ديجا في توقيت ممتاز جدا يظهرني. كما مانيش غلط صلحولي الولاد 9 نتاع الليل يظهر لي طرح هذايا ولا 8 نتاع الليل، يا 8 يا 9 نتاع نثبت توا ونقول لكم كان فرنسا النرويج الصداره. هذا شعار اللقاء هذايا الصداره باش يكون المباراه هذايا اليوم 8 نتاع الليل. دونك توقيت ممتاز وممتاز جدا، تنجموا تعيشوا الاكسبيريونس في ذا فان زون في مولوف سوس.
1: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 نتاع الصباح.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام 5580 بيعوا 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام، ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونه في دزه في كلمه في نصيحه وشكون يقف معاك وقفه صحيحه باش تعقد النيه وتحل وسط البحر ثنيه، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
4: سيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: انتبه اشغال ناديه الفورتي.
1: في انتباه قال اليوم باش نرجعو نحكيو على الحارس الإيراني علي رضا بيرافاند اللي كان اختف الأضواء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا في كأس العالم 2026 بعد ما كان زيد قاد إيران إلى تعادل 8-0 بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة كان أبرزها إنقاذ المذهل أمام البلجيكي في الشوط الثاني. نحكيو زيد على أنه اللاعب هذايا أو الحارس هذايا اللي عمره 33 سنة تحصل وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة جستمان بعد ما تصدى السبعة محاولات بلجيكية. علاش نحكيه عليه اليوم؟ نحكيه على القصة متاعه، نحكيه على رحلته القمة كرة القدم اللي ما كانتش سهلة لأنه بدأ من قرية صغيرة وين نشأ زيدا في عائلة اللي تخدم في يقوموا كلهم تقريبا بيرعوا في الأغنام. كان والده زيدا معرض برشا الممارسة متاعه لكرة القدم و يعني حبوا يخدم معاه في نفس الخدمة ويعاون العائلة متاعه. كان وصل حتى في تصريح The Guardian قال انه بالنسبة ليه والده كان يطلب منه العمل وصل حتى قطع له ليغان اللي يلعب بيهم وحتى حويجه متاع سبور أكثر من مرة. قال زيدا كنت مضطر ساعات اني نلعب حتى من غير ليغان ديريكتومون. ومن هوني من خلاله هو باش نحاولوا نرجعوا على بعض القصص للاعبين كيفاش كانت البدايات نتاعهم صعيبه ولليوم نجوم في عالم كره القدم.
2: من رعي الاغنام في براري ايران الى التصدي لركلات كريستيانو رونالدو ونجوم العالم، حياته كانت حربا شرسة ضد الفقر والتشرد وقسوة الأقدار. خطف الحارس الإيراني الأضواء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا يوم أمس بعدما قاد إيران إلى تعادل ثمين 0-0 واختير بيرافاند البالغ من العمر 33 عاما كأفضل لاعب في المباراة. رحلة الحارس الإيراني إلى كرة القدم والشهرة ما كانت رحلة سهلة. نشأ في عائلة تعمل في رعي الأغنام، والده كان يعارض ممارسته لكرة القدم، اشتغل أيضا في محلات لبيع الثياب وفي غسيل السيارات وفي مطعم لبيع البيتزا، كما أنه كان ينام في الشارع إلى جانب مقر النادي يلي كان يتدرب معه.
1: القصة الثانية زادة قصة ملهمة الحقيقة للمهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي اللي يحكي في واحد من شهادات متاعه من التيمونياج متاعه على الخدم اللي خدمها باش نجم يوصل يتنقل باش يمشي يترينة وباش يوصل حتى يشري الحذاء الرياضي متاعه.
3: كل خدمتي انت في الصغر؟
4: خدم نجارة، غسلت القبورة،
3: سي با فري
4: والله.
3: هادشي كنتي كتلعب شويه الكره في الصغر في الزنقه ولا
4: هادشي باش نلقى باش نشري الصباط وباش ترونسبور باش نمشي للمطري؟
3: والله الا ماني
4: غسلت درت الغارس، خدمت البناء بحال البناء ديال الاب ديالي. اي حاجه كانت كطيح لي انني نمشي نجيب فيها الفلوس كنت كنمشي لها
3: تبارك
4: والحمد لله. يعني الصبر
3: فيما يرضي الله
4: وفيما يرضي الله.
3: خافش عليك
4: شويه الحاله ضعيفه ديال الاب ديالي كنت كنمشي نعاونو.
3: الله يخلي لك الله يخلي لك
4: الحمد لله.
5: أيوب الكعبي اللي ما يعرفوش ولا حطت لكم تصاور أختنا لبنى صاحب المقاسيات اللي ماركي برشا دي كنت سيزو في كوب دافريك اللي فات
6: البنتولول في كوب دافريك وقتها
5: مركز سيزو بعد مركز زوزو ثلاثة ذولي سيزوات أخرين. دونك لاعب ممتاز جدا وكم شفتوا البدايات نتاعو كانت صعيبة برشا وما يتعبش الراجل يخدم كل شيء معناتها باش يوصل يحقق الحلم نتاعو.
1: مش بعيد برشا زيد على البدايات نتاع جيمي فاردي اللي زيد كيف برشا حكيوا على كيفاش تم طرده
5: نجم ايفرتون
1: الدوري الانجليزي
5: نجم ايفرتون وايضا كان في المنتخب وهداف زيد البريمير ليغ
1: خدم زيد بدايته كانت صعيبه شويه لانه خدم في معمل نتاع الياف الكربون. كان يصنع زيد مومون دوني في كل ما عنده علاقه بالادوات الطبيه كان يعدي ساعات يهز في برشا قطع ثقيله في وسط الفرن معناها اللي هو درجات حرارة تبدأ مرتفعة هذه زيادة اللي تسبب له حتى في مشاكل في الظهر متاعه. ودايغ ننصحكم فما بهبط على نتفليكس دوكيمنتير يحكي على هو فيه شهادات متاعه على التجربة متاعه بدايته هبط نهار 7 ماي ويحكي كيفاش كي كان عمره 20 سنة كان يخدم في المصنع هذية وفي فرد وقت معناه يكمل من المصنع يمشي يخدم يلعب بلتو كرة القدم في باقي النهار.
7: I was 20 years old working long days in the factory. I was still playing part-time football.
8: So to make that jump from non-league to the Premier League is an unthinkable mountain.
7: I'm doing everything to prove this is where I'm supposed to be.
9: Vardy volley! Oh, yes!
10: Jamie Vardy has smashed the record!
7: I couldn't tell you how I did it.
10: Vardy!
9: The comeback of all comebacks!
1: نذكروا زيادة أنه من بين النجوم تاع كرة القدم اليوم في العالم ريبيري النجم الفرنسي اللي كان عاش زيادة طفولة قاسية بخلاف الوضع الاقتصادي اللي كان فيه ونشأته في حي فقير تعرضوا الحادث إلى أنه المهن زيادة اللي خدمهم قبل ما يدخل عالم الاحتراف الفعلي اضطر أنه يخدم كعمل بناء اضطر زيادة أنه يخدم في خدمة تعبئة الأرصفة اسمها دونك كان مع الوالد متاعه باش نجم يعيش خدم الخدمة هذية وباش نخدم زيادة بسواريز اللي هو بيدو خدم معناه وصل حتى للحذاء الذهبي لكن كان نعمله هكا عنوان بالنسبة لسواريز كان من منظف سيارات كان يخدم في ديستاسيون دو لافاج إلى الحذاء الذهبي دونك برشا الحقيقة قصص متاع نجوم اللي بدايتهم كانت صعيبة واللي خدموا في خدم ما عندها حتى علاقة باللي هما فيه اليوم ولكن وصلوا.
5: يقال زاد لك المعلومة غير ثابتة أنه فما ما نحبش نذكر الاسم تاع الملاعب أنه قائد سابق للمنتخب كان يعمل زاد كيف كان عامل بناء معناتها مش عارف كان المعلومة صحيحة ولا لا أنتوكا ما سمعتوش في حتى حوار أكدها هو المعلومة هذه لكن رائجة جدا المعلومة هذه وكان قائد لفريق كبير في تونس العاصمة زاد كيف به إياد خدمت حاجة أخرى أنت مثلا اليوم معناتها تبارك الله كارير كبيرة برشا
6: لا ما أنا معناتها كنت محظوظ أني خدمت وأنا يتوديون ولكن ما خدمتش معناتها أعمال يدوية خدمت في أجنس دو فواياج خدمت في مكتبة أي فوالا وأنت سيامين
5: خدمت مثلا والله باش نعمل دي كونفيسيون أنا عمري ما عملتهم قبل خدمت في شركة معروفة جدا ديجا عملت لها إشهار برشا مرات لهنا مختصة في الدواجن معناتها ذا يمكن ما يعرفوش العباد أي خدمت زادة في معمل ثلج ريت كي تمشي تشري شكارة نتاع الجلاسون أنا كنت نعبي فيها قبل معناتها شكارة ذيك نتاع الجلاسون كنت نعبي فيها ونهز فيهم وندخل فريقو إلا 40 درجة معناتها يراو يستوكيهم في إلا 40 درجة ومن بعد نهبطهم أنا معناتها الحماصة وكل كنت نمشي مع الكاميون ونهبطهم كان هذايا معناتها في الوقت اللي في الصيف اللي ما نقراش دونك نخدم في الصيف خدمت في بيبينير إياد نزرع في الأشجار وخدمت في بيبلينات زادا كيف معناتها فماش خدمة كانت توتي خدمة نخدم معناتها كنت نحب الخدمة برشا وما عندهم حتى علاقة اليوم باللي نعمل فيه لكن قرايتي كانت حاجة والخدمة هذوما كانوا حاجة وأنا فخور جدا باللي خدمتهم هذوما والعباد اللي عرفتهم في الخدمة هذوما اللي كونوا شخصيتي من بعد وأنه واحد معناتها الحمد لله اليوم يعرف قيمة الفرنك معناتها ما فيش في مخكم راه تربينا في القطن وتحية للبابا اللي ربينا رجال وطلعنا رجال فوالا معناتها الراجل راهو يزمو يخدم مهما كان الخدمة ما تمس حتى شيء معناتها الخدمة من قيمتك كشخص
1: بل بالعكس
5: فوالا أنت شنو خدمت نادية؟
1: أنا ملي نقرأ نخدم في الإذاعة
5: معناتها ما عملت شيء في حيط
1: علاش؟ بالعكس حاجة بي بديت ملي نقرأ مش الإذاعة هنا في إذاعة
5: حتى نقرأ في الفاك ونخدم في
1: إيه ما تخدمش في الإذاعة
5: لا نقرأ في الفاك ونخدم في موزي
1: أما هذا وقتاش تحكي فيه أنت؟
5: نحكي أنا وأنا صغير معناتها أنا من معاش أنا من سنة ثالثة ثانوي
1: في الليسي معناتها
5: معناتها في الفاك من بعد
6: نرفزيش تقول لك يمتع الجيش
5: لا والله لا خدمت سردوك وهذا ينسلح ولا سردوك وهذا ما فوالا معناتها حاجات اي خدمت زاد من بعد في معناتها عجبتني الخدمه نحب الدجاج على الاخر دونك خدمت بعد بيع في الدجاج في حانوت فهمت نورمال
1: اي
5: انا صديقي علي القريشي داير نسلم عليه حانوت تعبوه
6: جوست ملاحظه صغيره امين اللي معناتها السكسس ستوري هذوما في الفوت كانوا معناتها
1: اكثر من الالام
6: كانوا رائجين برشا معناتها سيتي انه الفوت اللي الناس معناتها اللي يجيو من الاحياء الشعبيه ولا من الميليو رورال هما
5: تو فما تحكي علي
6: استني تو فما ان فينومين في العالم قاعد يتغير فما ان نومبرجوازمون تاع لي جوور اللي هما معناتها اولاد لي جوور والا حتى معناتها اللي عائلاتهم تكون من عائلات مترفهه اليوم اللي ولدوا صغير يدخلوا يترينا فوت دونك قاعده تغير في السوسيولوجيا نتاع لاعبي كره القدم
5: ما عادش حاب نسمع
6: فهمت على الشجع في كيف فرنسا
5: يعني نحب سريدك يزي عاد مروان عاد سايب روحك جمعة جاي معانا انت ولا ماكش معانا ذاك عليه قاعد يستغل في الموقف فهمتوا يعطيك صحة مروان نادية ياد لبنى كل الفريق يعطيكم الصحة شوية خير الأخبار مع غفران 9 نتاع الصباح جينا أختنا جيان في صباح الناس نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين هاركم أسعد الأيام بون ويكاند جمعة مباركة في الأمان
11: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
12: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري Toudou.
13: Fi MG, Jemaa Sebtahat, Soumna Maathat, ventilateur avec pied Prestigia, 89 dinar, 1479 dinar.
14: MG, أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بينرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: Shamsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوط ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
4: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين لمدة 25 سنة، وذلك في قضيتين تتعلقان بملفات مرتبطة بعمل الهيئة وبقضية البنك الفرنسي التونسي. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى شبهات تجاوزت أو تجاوزات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، خاصة فيما يتعلق بإبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية وحماية المال العام. وقد شملت تهم كلا من سهام بن سدرين والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد ورجل الأعمال سليم شيبوب. وقضت المحكمة في هذا الملف بإدانة سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كرشيد من أجل تعمد استغلال موظف عمومي صفته للإضرار بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها، مع الحكم بسجن كل من بن سدرين والكريشي لمدة 5 سنوات ومبروك كرشيد لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل. كما تم الحكم على سليم شيبوب ب5 سنوات سجنا بصفته مشاركا، إلى جانب خطايا مالية تقدر ب1776 مليون دينار تقريبا، مع إلزام المتهمين برد نفس المبلغ بالتضامن. أما القضية الثانية فتتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي، وشملت بن سدرين والكريشي ومبروك كرشيد ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، حيث وجهت إليهم تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس بالنسبة لبن سدرين. وفي هذا الملف أيضا قضت المحكمة بسجن سهام بن سدرين وخالد الكريشي 5 سنوات لكل منهما، ومبروك كرشيد 6 سنوات، وعبد المجيد بودن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، إضافة إلى خطايا مالية تفوق 16.9 مليون دينار تقريبا، مع إلزام المتهمين بالتضامن برد نفس المبلغ لفائدة الدولة. وقضت هيئة المحكمة أيضا بثبوت إدانة سهام بن سدرين من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس، واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية، مع سجنها من أجل الجريمة الأشد عقابا مدة 15 عاما. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة الالتزام بالأجال المحددة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت، تيسيرا على التلاميذ وأوليائهم. وجاء ذلك خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد شملت متابعة الملفات الاستراتيجية للمؤسسة والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. وخلال الزيارة عاين وزير التربية مدى تقدم إعداد الكتب المدرسية وطباعتها، داعيا إلى تعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها واعتماد أقصى درجة التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته. ويذكر أن المركز الوطني البيداغوجي يعتزم توفير 130 عنوانا موجها إلى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 دون احتساب الأدلة البيداغوجية المخصصة للمدرسين. عالميا، الأمين العام لحزب الله اللبناني يشدد على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا ودون شروط من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، مجددا موقف الحزب الثابت والرافض بشكل قاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: آه كل يوم احنا لنص النهار انا نهار تجمع اكون معاكم على امتداد سياتي من زمان. صباح الخير، صباح النور، صباح الصحة والبركة والرزق لكل مستمعينا، وصباح الفل على اللي تابعونا واللي يحبونا واللي يسمعونا الكل على فريكونس مدانا، ويتابعونا زادا سور لونيت على www.mosaikefm.net. من توا كيما قلت لكم وحتى لحداش الاخبار لاكتواليتي الفقرات اللي تستناوها من الويكاند. الويكاند معنا بون الويكاند تقريب ويكاند كاو جاي الويكاند هادي جويني. الاغنية التونسية اللي نبدأ بها صفحتنا اليوم، مرحبا بكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا بكم يلي عيونك في سينما. دونك هي اغنيتنا التونسيه اللي نبداو بها ونستفتحوا بها كالعاده صباحيتنا معاكم على موزايك اف ام 9:12. الجو جميل وشاعري زيدوها الله الله الله، النسمة مسكرة الحمد لله يا رب. بدون ياخذ التفاصيل يظل انها تلحد وتزيد تسخن اكثر. اتوم بشركم بالخير هذاك هو الطقس، شو نعمل؟ الحمد لله وكو على ما يعطينا ربي التفاصيل بعد شويه فيما يخص الطقس. كان مبرمجين زاد كيف تبحيره، تو نعطيكم الاجواء الكل ايش يستنى فيكم ان شاء الله في الويكاند. كان كل خير بعد شويه من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو جاو قايت الصندوق، صندوق عجب اللي دايور ما عاد مازال على برمجه الصيف اللي ان شاء الله على قريب باش تكتشفوها معنا ابتداء من 1 جويلية، ومنهم الصندوق. هذوما فقرات ما نستغنوش عليهم. صندوقنا باش يقعد ديما يسمعكم، صندوقنا باش يقعد ديما يوصلكم صوتكم، وديما نعاودوا نشكركم نقول لكم شكرا على ثقتكم فينا على 71 113 013. والله انا معاك يا سيد المستمع، والله كان نعملوا سونداج تو نلقاو التوانسه الكل معاك. جيت على 10 فرانك هذيك تبدا الواحد بالحق تكيدوا كل 10 فرانك تو يجيهم تكيدك 10 فرانك والله تكيدني تو هي باقيت ب 190 وتاخذوا 200 علاش؟ كما قال المستمع ردوها ب 200 وال 10 فرانك تمشي للدوله خير ما تمشي عند الكويش. 10 في 10 في 10 في 10 او سمحني بديت لك بيسين انا في الدار ما غير ما نشعر هكا ولا ليه؟ تتسويت صندوق عجب.
2: صندوق عجب بأخير صندوق عجب. حبيت نحكي شوية على الكيب ناسيونال، كملنا تفرجنا في المقابلة، نحمد ربي خرجنا بأخف الأضرار وما خرجناش بفضيحة أخرى كبيرة. سوى يلزم مراجعة في كل شيء، يلزم الملاعبية شوية جدية. احنا ما نحبوش نشاركوا بفريق ضعيف برشا، كنت نتمنى انهم ما ترشحوش الكاس العالم على انهم يلعبوا مقابلات كيف من هكا.
3: عسلامة صندوق عجب، عسلامة ليجي يا جيجي بربي ما هو كلمتك مسموعة مان لك زيرو ما عاد شبيح دي نغم يقعد فيها. الموتورات عاملين بعمايلهم على عجلة يمشي ولا خليه الصغار يلعبوا ولا خليه الكبار يقعدوا على راحتهم. حسيلوا عاملين عاملها كتس ما ديجا انا توها مروحة من نص ساعة قعدت ومروحة من جمش نقعد بصغاري هات نسمعت الموتورات عاملين بعمايلهم عاملين بربي لفتر.
4: بخير يا جيهان، بربي يا جيهان نتكلم عن الناس اللي عاملين الضوء ليد في كرهابهم وإلا في موتوراتهم ولا في التيك توك، راهم عاملين بروجيكتورات يجهرون كرهنا السياقة حتى في الليل. اختار صافي رغم تنجم تشوف حتى شيء، رانا الضوء في الليل من كثر ما يسطع فينا ما عادش نجم نشوفه.
5: يا صندوق عجب صباح النور، رانا نسمع في العجب ونراو في العجب، علاش ما يهبطوش في الرايد الرسمي ويرجعوا الباقيات 200 مليم كيما قاعدين نشرو فيها تو، وخبزة كبيرة ب 250 مليم كيما نشرو فيها تو، احنا قاعدين ندفعوا فيهم هذوما للكوش، حتى كي تمدلوا ساعة ساعة بحق سومة هي يقعد يتشحر عليك يقعد يغزر لك مش عاجبه، نطلبوا من الدولة يفعلوه السوم هذاك، خلي الدولة تستنفع ونوليو حتى كي نشريو الساشيه ب 100 مليم، والله صحة وفرحة يا قلبي، مش ندفعوا تو في 200 مليم في الباقيات وفي 250 مليم للخبز الكبيرة والكواش ما هوش يعجبه. شوفوا لنا حل بالله يا صندوق عجب، الله يبارك لكم ومحلاك يا مزيك.
6: عسلامة مزيك وعسلامة جيهان. المشكلة مش في انه نعملوا 4 أيام راحة بخاطر فما سخانة، وانما شهر جوا بالنسبة لي نحن تي هو جويلية، علاش نخدموا حتى للخمسة وحتى للستة؟ سينون شونس يونيك يبدأ من جوان، في العباد البرة يخدموا 5 أيام في الجمعة ويخدموا من 9 الماضي 3 على طول العام، وإحنا ما نعرفوش حتى ندوبوا راحة المواطن، نشوفوا كيفاش المواطن يبدأ مرتاح باش غدوة يجيك اون بون فورم.
0: صندوق عجب صباح الناس.
7: حب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري
8: في ام جي جمعة سبتحت سومنا مع تحد فنتيلاتور avec pied prestigia
9: 89 دينار في عوض 179 دينار.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون لين زادا لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
12: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
13: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
12: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
13: حكي وعيني سحرك ندى
12: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام.

0: قاعدة بيني وبيروح يقول تيجيين مثلا كان يقول لك إغنية للطقس هذا، قلت زعم الأقرب هي نار يا حبيبي نار، زعم الله أعلم. دونتو لي كادر جيت الحرارة حسب ما قاعدين نشوفه ماشية وترتفع، معناها نحسوها كي تحسوا تحلوا لي زابليكاسيون تاعكم تاع الميتيو باش تلقاو مستصفر شوية، أما الباقي كله برتقالي البرتقالي البرتقالي. خلينا ناخذ التفاصيل، الطقس اليوم في الويكاند كيفاش يكون؟ من المعهد الوطني رصد الجوي اكيد هو اللي مخولين يعطينا المعلومه الصحيحه. معنا باليحيوي، صباح الخير.
1: صباح النور جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مسامي وزيك.
0: انا هكا جيتني على الطاير نار يا حبيبي نار، انت لو مثلا نسالك السؤال هذايا في المباشر، الغنيه اللي تنجم صف الطقس وشعورك في الطقس؟
1: غنية ستار ستار يا ستار
0: يا ستار أستر يا ستار، والله بالحق هذيك هي. قلي الطقس شي أحواله ماشي نحو الارتفاع يظهر لي؟
1: لا الحقيقة لي قاعدين ديما في لنفس الليموين معناتها تقريبا، معناتها معناتها تونس البارح بريسك 37، اليوم تحمر قرين حسوا توا سخونة ثم شوية هوميديتي مي روسونتي أكثر شوية، مي 35 اليوم الماكسيموم تاعها باش تكون معناتها أقل من البارح. بعدين نحكيو على التمبيراتور، نحكيو على الفرشات، اليوم باش تكون بين 30 و 35 معناتها بين المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 وتوصل 41 خاصة في الجنوب الغربي وقت الجنوب مع ظهور الشيري محليا. طقس ستابل ما فماش حاجة اللي هي تذكر اليوم معدين وعشية مخر معناتها ثم أو العشية بالمناطق الغربية ثم شوية سحب، ماهيش باش تكون معناتها موجودة خلايا رعدية ولا أمطار اليوم، لكن سحب قليلة اللي باش تكون على أغلب مناطق البلاد اللي باش تكون أكثر كثافة كما قلنا معناتها بالعشية في المناطق الغربية، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي سرعتها عموما ضعيفة لمعتدلة، هذاك زاد اللي يساهم معناتها اللي هو الإحساس اللي في درجة الحرارة أكثر كي يبدا فوكا لما فماش نسمة دونك
0: ديما
1: تتحسها أكثر معناتها الأولى. تتقوى شوية الريح خاصة العشية في الجنوب، تساهم في ظهور دوائر رملية محلية، وكيف كيف

0: هي بين 34 و 38 في بالنسبة لبقية المناطق. أقصاها تكون في حدود 40 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. ونار لحد كيف تقريبا عموما طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. مازالت الريح قوية شوية خاصة في متقصيرات وفي الجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر زاد كيف قل اضطراب على أغلب السواحل ما عدا في متقصيرات يبقى شوية مضطرب. ودرجات الحرارة تبقى في نفس المستويات تقريبا بشنيش نفس المستويات جهين معناتها آخر الأسبوع هذا حتى الجمعة الجاية كيف نبقى ديما في نفس المويان معناتها تقريبا معناتها.
1: وجمعة جاية باش تكون نفس هذايا
0: نفس لي موين معنيش ما ثماش توا بور لو مومون تتوا في لي زيرف زي المعناتها لي بريفيزيون تاعنا نتاع 10 ايام القدام ما باش نبقاو تقريبا في نفس المعادلات ونفس حاله الطقس ما عدا معناتها تنجم مثلا لحمل حراري مثلا اول اسبوع القادم نهار اثنين ونهار ثلاث ديما الخلايا الرعديه تنجم تكون معناتها الريسك نتاعها يكون موجود اكثر خاصه في المناطق الغربيه. بالنسبه لليوم والويكاد ما ثماش ريسك نتاع الخلايا الرعديه نهار الاثنين ثم امكانيه تنجم تكون موجوده. بقيه الايامات الجايه باش نبقاو كيما قلت لك في نفس المويان نتاع التمبيراتور اللي اكثر شويه من المعدل العادي نتاع شهر جوان معناتها ولا العشر الايام الاخرانيين نتاع جوان ديما قارنوا بالعشر العشريه معناتها
1: واضح. يعطيك الف صحه شكرا ليك بالحيوي تحيه ليك يعيشك والكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه مراسلين على عين المكان الاخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الاذاعه.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المعديان.
1: كي تتلقى ترابوتشينو بنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
4: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايكا فام.
5: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: هي الأغنية كان تتفكروا تصورت على البحر وهكا ولا ليه الجو هذا كل بلا مش نبعد على البحر. اسمعوا مع شكون حواري اليوم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: كل الأخبار البيئة إن شاء الله نسمعوها على بلدنا. 9:37 دقيقة على وزي كيف قدكم منيش بش نبعتكم على البحر. شكون اللي ما يحبش حويته بنينة فخوي دماغ حاجة جاية من البحر حاسيله المنافع يقول لك أنا البنة تقول لك أنا عنا ما شاء الله ثروة وحوتنا زادة كيف كيف بش نحكي وفي الأمور هذه وبش نحكي زادة كيف كيف على الراحة البيولوجية اللي كانت قالت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي بش تبدأ تتطبق بالنسبة لنقولنا للبرانسية ولا الكركارة بلغة البحر من 1 جويلية حتى 30 سبتمبر. ضيفي هو رئيس قسم الصيد البحري بصفاقس وتحية لمستمعينا الكل في صفاقس محمد شلغاف. نورتني سي محمد مرحبا بيك.
2: شكرا جيهان بارك الله فيك.
0: نورتنا يا سيدي مرحبا بيك سي محمد.
2: ربي فضلك ربي فضلك شكرا.
0: ربش نحكيه على الحوت وما ندراك ما حوتنا البنين. قبل ما نحكي على الراحة البيولوجية نحب نفهموها علاش الراحة البيولوجية هل معناها نستعملوها ولا نقروها على خطر لأنه مؤشرات متاع تراجع مخازين الأسماك على ذي نقروا بالراحة البيولوجية. لكن قبل خلنا نبدأ تونس احنا بلاد ديما نقولوا احنا بلاد الحوت والفريدمير كي نحكي على إنتاجنا السنوي قديش يكون؟
2: هو جهان قطاع الصيد البحري هو قطاع استراتيجي بالنسبة للدولة التونسية ويشغل 55,000 تقريبا بحارة معنا مواطن شغل مباشرة. والإنتاج السنوي نتاعنا تقريبا 140,000 طن سنويا. 140,000 طن سنويا لدينا متكونين من 62% أسماك 24% رخويات تقريبا و6% قشريات. وتو نعيشوا في حاليا في الموسم تاع صيد الجمبري بخليج جابس اللي يمتد من 15 ماي الى غايه 30 جوان معنا مازالوا 4 ايام براتيكمون ويختتم الموسم نتاع الجمبري في خليج جابس.
0: الجمبري اللي هو الكروفيت.
2: الكروفيت أي. الكروفيت بنوعها معنا عندنا 3 انواع تقريبا.
0: قداش عندنا اي
2: احنا في تونس كل عندنا 5 انواع. 5 انواع تاع جمبري موجوده في تونس ايه؟ منهم 3 انواع تقريبا موجودين في خليج قابس واللي هي الجمبري الملكي نتاعنا الكروفيت رويال نتاعنا اللي موجوده معنا نتاعنا الاصليه وعندنا 2 انواع دخيله دخلت من المحيط الهندي والاندو باسيفيك ومن المحيط الاطلسي دخلوا 2 انواع تاع كروفيت اللي هي الجمبري الابيض والجمبري الميديا وتسميها بالعربيه الروزيتا اللي موجوده برشا برشا في الاسواق التونسيه والاسواق نتاعها رخيصه وابورداب الكونسوماتور التونسيان معنا. هو
0: احنا سنية سي محمد من عرش اما احساسنا احنا كمستهلكين خلافا للعادة حسينا انه فما كمية كبيرة تواجدت في الاسواق معناها ربع تخير وفي البحر خرجنا برشا كروفيت سنية حتى الاسواق معناها طاحت معناها تنجب تشي حتى الشفريت ب10,000.
2: افكتيفمان هو اللي لاحظناه ناس فما معناها وفرة نتاع انتاج نتاع كروفيت في منطقة خليج قابس وزين كما قلنا مع الموسم نتاع نتاع الكروفيت في خليج قابس دونك الشوف كل معبيه بالكروفيت من انطلاقا من خليج قابس معناها تمشي للاسواق الكل الاسواق الداخليه الاسواق الساحليه تونس العاصمه طبلبة المسكير في البلايص الكل نلقاو كروفيت والاسواق نتاعها معناها بوردابل كونسوماتور تونيزيا معناها المستهلك التونسي يلقى بالته في الكروفيت بشويه معناها ما نقولوش رخيصة أما مسموحة ليه ومعنا بشي
0: نجمو نقولو رخيصة مقارنة بأعوام أخرى خطر ما خلطتنيش قبل مش برشا نلقاوها معناها متوفرة بكمية كبيرة اللي خلت تونسي حتى خذيه وفي الكونجلاتور خبى وكل معناها حسيناها متوفرة بكمية كبيرة. قديش تقريب احنا انتاجنا في الكروفيت مثلا في كل عام تقريب
2: على مستوى وطني تقريبا 5,000 طن دونك قشريات في تونس متوزعة بنصير على لسانت سبيس 5 انواع هذه وقلت السنة عندنا وفرة نتاع النوع الغازي اللي دخل تونس في 2019 وتويكا ولا احتل المرتبة الأولى في انتاج القشريات في تونس معناها في انتاج الكروفيت في تونس اللي هو الجمبري الرمادي الملك الرمادي ولا نقولوا له الجمبري البني وانا نقول له جمبري معنا بالعامية المقلوبة روزي معنا
0: المقلوبة
2: في الأسواق التونسية
0: المقلوبة هذه جيتنا من 2009
2: جيتنا من 2019
0: 2019
2: فما المقلوبة البيبة جاتنا في سنة 2003 تقريبا، والمقلوبة الروزية دي جاتنا في 2019 والتي هي طبعا الكونستيتيو اسونسييل نتاع المنتوج نتاعنا في تونس من الجمبري، على حساب بيان سور النوع الاصيل نتاعنا اللي هو القشري الكروفيت رويال نتاعنا. معنا
0: الكروفيت رويال نتاعنا هذيك قداش نخرجوا منها سنويا تقريبا هكا الكونتيتي؟
2: ما عنديش ارقام تويكا انا، معنا لاحظنا ناس كيف فما تراجع من المخزون نتاع الجمبري الملكي نتاعنا، احنا فما تراجع كبير برشا.
0: وهذا باش نجمو نفسروه
2: يمكن فما افراط في الاستغلال، معنا واضح جلي معنا بالنسبه لنا احنا، يمكن فما كومبيتيسيون ما بين نوعين بين نتاع الجمبري الملكي اللي هو الاصيل نتاعنا والنوع الغازي اللي تخلي. فما تغيرات مناخيه نجم يكون عندها تاثير زاد على المخازين نتاعنا. معنا فما برشا عوامل تؤدي الى تدهور المخازين نتاعنا ولحساب مخازين اخرى، معنا برينسيبالمون شونجمون كليماتيك تغيرات مناخيه.
0: به واضح. مع قلنا تونس ما شاء الله انتاج سنوي 140 الف طن، 55 الف بحر، قداش عندنا موانئ؟
2: عندنا 41 ميناء. احترم زوز موانا، معنا اخر موانا اللي تبنيه في تونس واللي تم تأييد هم ميناء سيدي يوسف بقرقنا وميناء سيدي منصور بسفاقس. دونك هذينا اخر زوز موانا، دونك العدد نتاعنا تقريبا 41 ميناء موزعين على كل الشريط الساحلي اللي هو تقريبا 2290 كيلومتر من الشريط الساحلي بالنسبه للدوله التونسيه.
0: نذكر انه محلينا ضيفنا اليوم سي محمد شلغاف رئيس قسم الصيد البحري بصفاقس، نحكيوا على توا على الراحه البيولوجيه اللي كانت اعلنت عليها وزاره الفلاحه والصيد البحري والموارد المائيه. الراحه هذه اللي بالقانون تقول من 1 جويليا حتى ل 30 سبتمبر 2026، هوني نتوجهوا قلنا للبالانسيه والكركارة، ممنوع انكم تصطادوا المدة هذه الفترة هذه بالذات. علاش؟ هل معناها نقولنا الراحة اللي ناخذوها لانه كما انت قلت فما مثلا فما تراجع في مخزون الكروفيت كما مثلا في خليج جيبس وازد كيف كيف حتى بالنسبة للأسماك، على ذي نقر بالراحة البيولوجية؟
2: هو اجراء يتعمل آلية علمية وقانونية للراحة البيولوجية، الهدف نتاعها حماية الموارد البحرية، معناها حماية نتاع الموارد البحرية، ضمان تجددية، الاستدامة نتاعها، هذا هو الهدف نتاع الراحة البيولوجية واللي هو يتم اعتماده في أغلب دول العالم، معناها بطبيعة استناد النتائج نتاع دراسات علمية، وقتها فما استغلال مفرط نتاع المخزونات السمكية، دونك يزن نخمو في الديمومة نتاع النشاط نتاعنا، نشاط معنا ديمومة اقتصادية، ديمومة اجتماعية، مواطن العمل، دونك يزن نخمو في كون المخزون نتاعنا ترجع الوضعية الأصلية نتاعها، معناها ماهيش في وضع استغلال مفرط، معناها في وضع استغلال غير مفرط، فهمت؟ دونك هذاك علاش نعمل الراحة البيولوجية، الهدف نتاعها كما قلنا هو ندخل البحر نتاعنا ونعطيه فرصة للأسماك باش تبيض وباش تتكاثر بصفة طبيعية في الأوساط المائية نتاعها. وهذايا نعرفوا احنا الخليج جابس هو الفريير معناها نتاع الميديتيراني، معناها المحضنة نتاع المتوسط، وهذاك علاش معناها تم قرار الراحة البيولوجية منذ سنة 2009 في خليج جابلس، وهذا إجراء معناها الهدف نتاعو هو استرجاع الثروات السمكية نتاعنا ضمان تجددية واستدامتها.
0: استرجاع ثروات السمكية نتاعنا، هل احنا ثرواتنا السمكية بعدة عوامل كما مثلا التغيرات المناخية متفقين فيها هذاك من عند ربي، لكن فما العامل البشري والعنصر البشري هوني كما عودتها برشا مرات انت سي محمد، افراط الاستغلال، هل اثر هذا على ثرواتنا السمكية؟
2: بالطبيعة هو بخلاف العوامل الطبيعية، بخلاف التلوث وبخلاف العوامل الاخرى، فما معنى الاستغلال المفرط يؤدي إلى تراجع الثروات السمكية وبالتالي تراجع المخزونات، معنا تراجع المخزونات نتاعنا، وهذا الكل معنا يلزموا إجراءات معنا قانونية وإجراءات
0: وإجراءات. قديش يتراجع قاعد من عام لعام مثلا لاحظتوا مثلا؟
2: احنا والله هو البحث العلمي هو أن ما يعطينا الأرقام، مما اللي معروف كونه فما استغلال مفرط في خليج جيبس في منطقة ثلاثة بلغ حتى أكثر من 20%، معناه أكثر من 20% استغلال مفرط، معناه يلزمنا نقصه في مجهود الصيد في المنطقة ثلاثة باش نرجعوا المخزون نتاعنا الى حالته الطبيعيه. دونك تولي راحه بيولوجيه هي اجراء مهم برشا باش نجموا نرجعوا المخزون نتاعنا نتاع الاسماك نتاع القشريات نتاع الخويات في منطقه عدد ثلاثه، وبالتالي نرجعوا للعدد نتاعنا للارقام نتاعنا نحبوا نطمحوا لها ونحبوا نوصلوا لها معناها في الانتاج.
0: واضح، يعطيك الف صحه سي محمد شلغاف، نورتني رئيس قسم الصيد البحري بصفاقس.
1: صباح الناس
3: بيسيتي. شمسي ما تغيبش، شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تخت فيك بالبنة. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر. سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفساري، بنت الحي ومسفساري، نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
4: عينيك نظباني وتسحر عينيا،
3: وفوزي بن قمرة.
4: أحلام أحلام قدها.
3: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتينج.
4: ليام تجري والعمر خسارة.
5: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.

0: ويكمل نهارك وصبحيتك معنا مع الجو والمفاجآت وأحسن الأفريات اللي ما توفيش مع ترافل تو دو. دونك الناس اللي تسمع فيها اللي تحب على جو الفواياجات وأحسن بروغرامات الصيف ومازالوا حايرين وين مشينا، وترافل تو دو لقى لكم الحل في أقوى سامر فايب تور في تركيا. فما فواياج أون غروب لتركيا، قداش تقعدوا؟ تقعدوا 8 أيام و7 ليالي في أحسن الوتلة 4 و5 نجوم، بيان سور طيارة ذهب وإياب، تنقلات مريحة، وإقامة في النزول باش تكون بين فتحية بين أنتاليا وباميوكال، جولة في المدينة القديمة في أنتاليا باش تعيشوا تجربة الرافتينغ وسط الطبيعة والمغامرة، باش تاخذوا تسيرات مزيانين في باميوكال، قلعة القطن، كروزيغ ساحرة في داليان، وذا الكل في فواياج واحد يجمع بين المغامرة الاسترخاء وتصاور اللي ما تتنساش. تسألوني بقداش؟ نقول لكم ب4 ملين و105 للشخص الواحد. دونك اللي انتريسي ينجم يمشي لأقرب أجنس ترافل تو دو لي، ولا تكلمهم على 70 103 103 لأكثر معلومات، وهكذا تضمن بلاستك.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: إلا نهار الجمعة نكون معكم حتى ل 11 مستمعينا، مرحبا بكم. 9:57 دقيقة غفران، بعد شوية في الأخبار دقيقة مونديال زاد كيف مع اسكندر باش تلقاوها معنا. مانيش باش نحكي حتى شيء على المنتخب، باش يروحوا روحوا. سمعني حسيلو هذه ملحة بركات على بيبي اللي قديش قديمة، وين نعديها نبدأ نذكر وقتها فمش كون عدها قديش نعدوها بعد وسع بالك ملتي رفيق عدها بعد قلنا قديش من
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوي المرشي كل يوم على موزايك FM.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المعديات.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزلفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوران تاع كراب شركة.
4: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، prenons la route ensemble.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل اليوم الجمعة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي. وحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن هذا المنتدى يمثل مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. عالمياً، تراجع أسعار النفط نحو 2% اليوم متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان أمس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.9% لتصل إلى 73.76 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07% إلى 70.43 دولار للبرميل. مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي تقول إن تدفقات الخام تتعافى ببطء عقب اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء حرب إيران، لكن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت. تصاعد حدة التحركات الدبلوماسية والأمنية المرتبطة بملفي إيران النووي وأمن الملاحة الخليجية وسط تسجيل أرقام قياسية لتدفقات النفط وتحذيرات إيرانية مشددة بخصوص المسارات البحرية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرا أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. يأتي ذلك في موقف عكس انزعاجا إيرانيا من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق. موجة الحر في أوروبا تتخطى اليوم الجمعة 35 درجة وتطال 150 مليون شخص على الأقل حسب ما أعلنته الوكالة الفرنسية للأنباء. يشار إلى أن موجة الحر الشديدة التي تضرب دولا أوروبية أسفرت عن مصرع 212 شخصا في إسبانيا و48 شخصا في فرنسا بينهم 3 أطفال خلال الأسبوع الجاري. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
3: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي على نتائج البارح، برنامج اليوم الفرق المتأهلة ديجا للدور الثاني والمواجهات المنتظرة اللي تعرفنا عليها ديجا شكون من الأربعة ماتشوات اللي ضمناهم في الدور القادم الدور السادس عشر. نبدأ بنتائج الأمس الجولة الثالثة من بعض المجموعات. في الجروب أول بارح ألمانيا مع إكوادور، بارح إكوادور يربح ألمانيا 2-1، والكوت ديفوار يربح كوراساو 2-0. ألمانيا كوت ديفوار الإكوادور يتعداو، ألمانيا عندها 6 نقاط هي والكوت ديفوار، إكوادور عندها 4 نقاط. بالنسبة للجروب إيه في البارح، الجروب نتاع منتخبنا الوطني التونسي والنتيجة السلبية الثالثة، الهزيمة الثالثة على التوالي لمنتخبنا الوطني، قبلنا 12 بونتو دونك البارح قبلنا 3 بما أنه 5-4-3 منظمين، وقبل 1-1 كل مرة نقص بونتو، 3-1 البارح قدام من المنتخب الهولندي مكينا زوز بونتو في الباركور متاعنا في المونديال هذا صفر من النقاط إلا عشرة على مستوى الجولافيراج فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. رجعنا حتى للترتيب رقم المركز رقم 59 عالميا. نحكيه على مواجهة أو مشاركة سلبية على كل النواحي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في الدورة هذه في المونديال هذا. 3-1 لهولندا وقدام تونس، 1-1 التعادل بين اليابان والسويد. هولندا الأولى تكمل في مجموعتنا عندها 7 نقاط، اليابان الثانية 5 نقاط، السويد المركز الثالث ب4 نقاط، 3 يتعدوا للدور القادم. البارح زاد في الفجر تلعبت مقابلات الجروب دي باراغواي مع أستراليا. باراغواي أستراليا مقابلة فيها دون أهداف 0-0 التعادل، وتركيا اللي خسرت زوز مقابلات الولا متاحة ربحت الولايات المتحدة الأمريكية اللي ربحت زوز ماتشوات الولا متاحة 3-2 لتركيا البارح قدام البلد المنظم منتخب بلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية اللي كمل رغم الهزيمة الأول في الترتيب في المجموعة دي 6 نقاط، أستراليا الثانية 4 نقاط، زوز يتعدوا للدور الثاني، باراغواي عندها 4 نقاط لكن تنتظر سباق أفضل المراكز الثالثة. بالنسبة لليوم برنامج اليوم في الجروب إي مقابلة تبدأ 8 بين فرنسا والنرويج، ومقابلة نفس التوقيت إذا تنطلق بين السنغال والعراق في الجروب آش مع ماضي ساعة الأوروغواي مع إسبانيا، وزاد مقابلة الكاب فير مع السعودية ماضي ساعة متاع الصباح. الجروب سي في مقابلات يبدأ مع 10 مقابلة كرواتيا غانا إنجلترا مع بنما، والأربعة متاع الصباح الجروب جي آخر مقابلة الجولة الثالثة مصر مع إيران، بلجيكيا مع نوفيل زيلاند. نوفلزيلاند بلجيكا آخر المقابلات اللي نحكيه عليه، لكن نحكيه زادة على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني حتى الدور. 19 منتخب من 32 ديجا موجودين وضمنوا التواجد في الدور هذا، المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، بوسنا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ألمانيا، الكوديفوار، إكوادور، نحكيه زادة على هولندا، يابان، سويد، فرنسا، نورفيج، الأرجنتين وكولومبيا. حتى التو تعرفنا على 4 مواجهات من الدور هذا، الدور 16 28 جوان مقابل جنوب افريقيا وكندا، 29 جوان مقابل اليابان مع البرازيل، 30 جوان مقابل المغرب وهولندا، ومقابل نهار 2 جويليا بين الولايات المتحده الامريكيه والبوسنه. دقيقة مونديال هذه وفيت الدقيقة الجاية ان شاء الله تجيكم مع نص النهار، خليكم تسويت مع جيهان وبقيت ليكيب في صباح الناس.
0: دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: صباح الناس، صباح الناس، من 9:30 نهار جيهان ميلاد

0: ومارشي.
1: انهزوكم الجزيرة الأحلام الجربة، نعلو دورتنا في مارشي حومة السوق ونسألو شو الأسوام اليوم. عازمينا ومراسلنا عادل بوتار، صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيران، تحية لك وكل اللي يسمعوا موزايك من جربة ومن خارج جربة.
1: من جربة، فما نسمة اليوم ولا نسمة مسكرة؟
2: اليوم تقريبا 26 درجة صباح وفما شوية نسمة.
1: بيه منسمة،
2: فما شوية نسمة، لكن منتظر باش تكون توصل حتى ل 30 بعد نص النهار.
1: هاكا فما البحر على الأقل، هاكا عندكم غطسة في البحر. الأسوام شحويلة اليوم في حومة السوق؟
2: والأسوام مش بعيدة شوية على طقس. بالنسبة للخضرة جيران، البطاطا دينار 890، الطماطم دينار، الفلفل حار دينار 980، الفلفل حلو 3 دينار 480، البصل دينار، القرعة الحمراء دينار 750، القرعة بوتزينة دينارين و680، الفقوس دينارين و480، السنارية دينارين و980، القارس أخضر 4 دينارات و480، المعدنوس سلخ الربطة 690. هذا بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلة جيان، المشماش 6 دينارات و480، الخوخ بوتبقايا 4 دينارات و480، الخوخ العادي 5 دينارات و980، العوينة الحمراء 4 دينارات و480، العوينة الصفراء 6 دينارات و980، التفاح 7 دينارات و480، الدلع 850، البطيخ دينار 780، اللوز الأخضر 4 دينارات و980.
1: غلة الصيف على قد ما هي منوعة وتشره ما شاء الله، ما على قد ما غالية نار، معناها
2: غالية.
1: نجم نقولوا النجم ياخذها المواطن اليوم الدلع.
2: الدلع تقريبا 58
1: نقطة. بيناتنا راهو ما يتخيرش، معناها الدلع ما يتخير على حتى غلة، معناها برايش دلع بارد تقوم في القايلة تنجم تخمم كان فيه. هذيك أكبر حاجة بوان كومان بيناتنا الكل، تحل عملياتك تمشي تجبد داك الصحن الدلع من في الفريجيديرك اللي مبرج ومخليه يبرد.
2: هذا شو جيان، هذا اختيار. بالنسبة للحم جيان، العجل الهبرة 48 دينار و800، العجل المخلط 38 دينار و800، العلوش 63 دينار و800، البجني 54 دينار و800. بالنسبة للدجاج، سكالوب دان 17 دينار و800، سكالوب بولي 18 دينار و200، كويس دان 9 دينارات و500، كويس بولي 7 دينارات و200، ودجاج الكيلو 7 دينارات و100. بالنسبة للولد الحر، بالنسبة للحوت، الكروبات 25 دينار، الحوت مولف عليا نقص شويه مدي هذه خاطر وقت القمر يقولوا الحوت تنقص وزيد حيه البحر. الكروبات 25 دينار، شوبيه سوبيا 30 دينار، السردينه 5 دينارات، الطن 13 دينار، القراض 40 دينار، المعزول 30 دينار، الحمراي 25 دينار، الدرغات 30 دينار، الوراتة بتبيع مربية 24 دينار، القاروس البحري 70 دينار، والقاروس المربي 30 دينار، الشورو 20 دينار، السبارس 15 دينار، والمنكوس 30 دينار. هذه تقريبا فكرة على السوم اليوم في جربة جيهان.
1: يعطيك الصحة من حومة السوق من جربة، اليوم قفتنا تمليت بكل خير. عادل بوتار شكرا لك، مراسلنا وزميلنا من جربة 10:19 كما كنت هارجمة بعد ما نعملوا بوان مارشي. ندخلوا الكوجينة على بكري والشيف وفيق بالعيد حاضر معنا ودبارة جديدة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
1: انا مش قادر انسى غيابك انسى احلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيس.
1: حكي وعيني سحرتنا
0: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.

0: العشرة 23 دقيقة على موزيك كفام. كما كنا هار جمعة ندخلوا الكوجينة على بكري مع الشيف وفيق.
1: دبارة الشيف
0: إدبار جديدة معك شيف.
2: أهلا وسهلا. صباح جيجي.
0: شو حويلك أنت؟
2: الحمد لله. تخي بيان. تخي
0: بيان. الحمد لله.
2: أيوة. نعملوا شوية سلايت ونعملوا شوية دي روسيت جدد. مش نعملوا لي توست. لي توست اللي تعملوا في الكوجينة والأكثرية في الصيف. خطر حاجات رابيدة وكا تحط اون تارتين. تحط فوقها سلاطة. تحط فيها غلة. تحط فيها خضرة. تحط فيها فروماج وكل شيء. مش نعملوا دوز إيدي. مش نعملوا توست الأولانية. مش تعملوها بالابريكو والفروماج بوراتا ولا موتزاريلا وشوية أونيون كاراميليزي وجاي وورق نعناع. والثاني مش نعملوا لا فاموس سالاد سيزار باش تعمل في التوست. اوكي بالنسبه للبلا برينسيبال مش نعملوا دي لينغويني كروفيت. شفنا الكروفيت ماهيش غاليه دونك نجمو نعملوا لينغويني بالكروفيت بدينا ياسر ياسر. وفي الدسير مش نعملوا حاجه لموذا زاد كيف كيف اسمها البرازيليان ليموناد.
0: لا شنو لموذا اش قلت لي باش نعمل
2: لي هذيك
0: ليش قلت لي اش قلت لي كي جيت
2: انت تعرف
0: على شنو قال لي باش نعملوا ترند
2: برازيليان ليموناد.
0: ريت كيفاش مش بيه الخلطة مع رفيق ولا يفسر لك التراند والنمبر دو في وكيفاش تبيع اكثر الريل.
2: نحاول نتبعوا
0: خويا تبعوا
2: رفيق ووفيق. بالنسبه للتوست نتاعنا نختاروا الخبز نتاعنا ديجا القديم. الخبز نتاعنا القديم دو بريفيرونس بربي كي تعمل توستي الخبز نتاعك ما تحطش في نار قويه برشا. اوكي النار تكون طايحه الفرن نتاعك 130 140 باش يشيح الخبز نتاعك ومن بعديك ما يشربلكش الصوص. كان عندك صوص فينيغريت ولا حاجه دونك باش ناخذ الخبز نتاعنا نقصوه على اثنين فروتيه عليه شويه ثوم عليه نحطوه في الفرن زيت زيتونه 130 درجه نخرجوه تبدا مقرمش مليح كل بشمات. اوكي من بعد شنعملوا كيفاش نعملوها بالغله باش نعملوها مثلا بالمشمش ولا الخوخ. ناخذ المشمش نتاعنا ننظفوه نقسموه على اثنين كيف نعملوه سوتيه شويه في الزبده ونخليه شويه ني. كان عملته سوتيه في الزبده ولا عملته في الزيت على روحك شويه سكر وريقات نعناع ونحطهم في الفور ديريكتومون يوليو كراميليزي كيما المعجون وكل شيء. نجيو ناخذ التوست نتاعنا نعملوا كريم دو ريكوتا. ريكوتا نتاعنا ناخذوها نزيدوا عليها شويه كريم فريش ولا نزيدوا عليها شويه غورت ناتور ملح فلفل اكحل زيت زيتونه عصرة قارص نخلطوا كل شيء مع بعض ونحطوا فيهم الحشائش اللي نحبوا عليها نحنا. كان تحب الشبت كان تحب بالكسبر يجي مليح مليح مع المشماش والخوخ نعملوها تارتيني كيما هكا. نجيو نحطوا كعبات المشماش نتاعنا نحطوا ريقات النعناع كان عندنا لوز توريفي وكل شيء ونعملوا من الاخر ناخذوا كعبه بوراتا ولا كعبه موتزاريلا ولا اي جبن نتاعنا نحن حتى التستوري نتاعنا نحن وسيسيليا نقصوهم هكاك ونحطوهم فوق التوست نتاعنا نحن ونزيدوا كلك حشائش كيما الكسبر غاديكا وضربه زيت زيتونه ويولي عندك اون انتري فريشكه وبنينه وكل شيء. نجم تعملها هي بيد التوست هذيك بالسلات سيزار دونك تعمل سلات سيزار. السلات سيزار باش نعطيكم الصوص نتاعها. الصوص نتاع السلات سيزار هي الاصفر نتاع العظم يزيدوا عليها شويه زيت يحطوا فيها اللونشوا تكون موجوده زاده في السلطه سيزار والموتار تكون موتار دا لونسيان اللي فيها كل جرين هذوكم هما هذيك هي تعمل بها اون صوص سيزار. نخلطوها مليح مليح باش تتعمل بالبوليغري. ناخذوا دجاج مشوي نعملوه مشوي على المقله ولا على الفحم نخلطوا السلطه هذيك كل ونجيو في عود الكروتون يكون من فوق نتاع السلطه سيزار مش هي تبدا التوست غاديكا تتاكل ديريكتومون. تنجم تحط فوقها كعبه اوف بوشي. بالنسبه للعظم اللي تيب بوشي تيب في الماء والخل ما يغليش مازموش يغلي الماء. نعملوا ان توربيون هكا بالمغرفه نتاعنا ونسيبوها في النار تبدا فريميسونت تعطيك لوف بوشي اللي تحطها فوق السلطه سيزار. هذا بالنسبه للونتري. بالنسبه للبلا برينسيبال لينغويني بالكروفيت. اوكي لينا برشا ما عملنا شويه مقرونه ونحس
0: انا بيجي قلت به تقول زعما هل قاعد يتبع في حميه ما غير ما يقول لي فهل جتني فيس عليها الاجابه اللي
2: صلي يعني بيه حميه راهي ما تجيش كلمه ما تتقالش
0: معك ما تتقالش
2: ما تتقالش
0: كي بديت ترجع لي لعادتك نتاع المقرونه فهمت بين انت هو
2: صافا صحيح
0: وفيق نتاع العاده ما تبدلتش.
2: دونك بالنسبه للينغويني كروفيت ناخذ الكروفيت نتاعنا نقولوا نحن حتى طايه 700 غرام نحيو الراس نحيو كل البارتي الكوك غاديك ونخليو الكروفيت اللي نحينا لها الظهر نتاعها على جنب على خاطر بلاش روح راهي الكروفيت ما تيبش درجين ما تيبش ربع ساعه راهي دقيقتين ثلاثه دقائق تبدا امورها واضحه على الاخر. دونك ناخذوا اول حاجه الكريوس نتاع الكروفيت هذوك من كل نعملوا بهم صوص اللي هي مش تكون هي الباز نتاع المقارونه نتاعنا نحنا. كاينك مش تعمل بيسك دو كروفيت يا خويا كاينك مش تعمل مقارونه كذابه اما مش تعملوها بريوس الكروفيت. ناخذ الثوم ناخذ الطماطم ناخذ شويه رند ناخذ ملح الفلفل الاكحل نقلي كل شيء مع بعضه ومعه هما كريوس هذوك طماطم معجونه ماهوش برشا نخليه وطماطم فريشكه نخليوها تغلي على روحها الطيب نميكسيوها كل شيء بالميكسير وهي الصوص تكون بارده ما نحطوش البوم تاع الميكسير وهو يكون سخون ياسر ياسر نعبيهم هذاك ونخليهم نصفيهم يولي عنا الجو هذاك نتاع نتاع الكروفات اللي هو ماهوش عاقد برشا برشا وماهوش جيري برشا برشا نحطوه على جنب اوكي باش نعملوا المقارونه نتاعنا نحنا كسرونه فيها ماء يغلي فيه شويه ملح

0: الطبيقه الاخرانيه. ما تنساش بالنسبه للكريم فريش رانا ما نطيبوش بالكريم فريش، راهي الكريم فريش راهي ما تغليش، نزيدوها في الاخر بالكل مش تعمل اون فينيسيون، في الاخر نعبيوها بشويه شبت، الشبت راه بنين ياسر ياسر يجي مع الكروفيت نتاعنا. نخبريك المقرونه نتاعنا سخونه تتحد ديريكتومون مع كعبات الكروفيت هذوكم اللي ما طيبناهمش برشا برشا، تعطي حاجه بنينه ياسر ياسر. فما مدارس تستعمل الجبن مع الكروفيت، فما مدارس يقول لك ما نستعملوش الجبن مع مع مع مع الكروفيت. اوكي هذه بالنسبه للينغويني نتاعنا نحن اللي معموله بالكروفيت. باه الدسير نتاعنا ساهل ياسر ياسر، مثلا الليمونات بريزيليان. اوكي شنو
1: هي اللي هي شنو قلت لي
0: اي بريزيليان
1: لا لا الترند
0: ديك هي مره
1: مره ما
0: قالت لبرا من الميكرو دونك ماهيش تبعتني كل كل اللي باش يتقال ماهوش قبل الميكرو راه كله اشاعات من عند جهه. اوكي باش نبداو متفاهمين. دونك بالنسبه للبرازيليان ليمونات ساهل ياسر، ناخذوا القارص نتاعنا الاخضر اللي هو تو موجود الصيفي تو مش بدا موجود الاخضر والاصفر. دونك الليمونات الخضراء نقصوهم اون كوب هكا مربعاتك يا صغار بالقشرة متاحة الخضرة، الصفرة نحيو لها القشرة متاحة الكل ونقصوهم دي كوب هكا يا صغار. سي تري سامبل لك باش تطيبها لا حتى شيء، باش تاخذ القارص نتاعك باش تحطه في الميكسير هو والغلاسون يتضرب مليح مليح مليح مليح مليح مليح مليح حتى يقعد لك كانك الليكيد اللي حشنا به يتصفى هذاك الليكيد. ومن بعد شنو يزيدوه؟ سي تري سامبل يزيدوه حليب كونسونتري، يزيد حليب كونسونتري بالنسبه هذاك ويعاودوا يميكسيوها مره اخرى. دونك تعطي اسيد فريشكه خاطر يحطوا فيها السكر غلاس يحطوا فيها الثلج اللي يبدا كونكاسي هكا ومعاه الحليب الكونسونتري يتعمل في الميكسير كيما هكا ولا في التشيكر، تعطي حاجه فريشكه وبارده تستعمل في الصيف ولا عام كامل. هذه هي برازيليان ليمونات ولا هذيك. شكرا جزيلا.
1: اللي هي منين جبتها انت؟ منين استوحيتها؟
0: لا هذيك هي الكلمه اللي قلت لك
1: استوحيتها منين؟ استوحيتها
0: يا دي ترند ترند
1: الله الترند هزينا الاثنين نتاع
0: الترند. اي اي شنو نعمل واحد مهمش وين يدور تناقش مع ترندي هكاو.
1: ميرسي بوكو شيف، يعطيك الف صحه. دونك شيف وفيق مش نستغنيو عليه وعلى الروسيت نتاعو، روسيتك انت ترند. اي مش تلقاو زاد حاضر معنا في برمجة الصيف، خليك معنا حتى ل 11 في صباح الناس.
2: دبارة الشيف صباح الناس.

0: أكيد بتنهارك
1: إلى 10:35 دقيقة على موزيك فم. إذا أنت تسمع فيها اليوم مدير شركة ولا دير هاش، أكيد تتسأل كيفاش اليوم نزيد نعاون الموظفين على البوفوار دشا من غير ما نكبر الكلفة على المؤسسة. الجواب اليوم سهل ويجيكم من عند شكون؟ بلوكسي باي بريفيليج. نعرفوا اللي ستيف ضيف هذا معروف، أما مصروفه الحق تعربي ماهوش برشا خفيف، يعني بين خرجة بين بحر صفر صغار كلوب دي تي وبين الغونتخي زادة. ديجا الغونتخي جينا يغمض عينك حل عينك باش تلقى روحك تحكي على الغونتخي اللي تستنى فينا بعد شوية بكتبها بكرارسها لبستها. الموظف اليوم يقول لك نحب حل، نحب حاجة تخفف عليها مش كان في الصيف لا حتى على طول العام، وهذا حل جي جديد من عند بلوكسي بالشراكة مع كلوب بريفيليج. يخلي الموظفين يتمتعوا بتخفيضات وامتيازات يومية على برشا حاجات، على المكتبات اللي بغيغي، على الجوية، على البريتا بورتي، على جونز دو فواياج، على الغيستوران، على الادوكاسيون، وحتى على الكلوب دي تي. ودي ما فما دي بون بلون تخفف المصروف وتعاون الموظف باش يعيش مرتاح. ومع بلوكسي باي بريفيليج الموظف ينجم يعمل ايكونومي توصل اسمه مليح حتى السالير كامل في العام. اي نعم، سالير كامل. وبالنسبة للمؤسسة نقول لك بالنسبة للمؤسسة شنو تربح، هو حل ذكي ديجيتال سهل في التسيير وكلفته مدروسة، يعني لافونتاج ملموس للموظف وقيمة حقيقية للمؤسسة. صحيح كما قلت لكم الصيف ضيف، أما مع بلوكسي باي بريفيليج المصروف يولي خفيف ومش كان في الصيف. ما لكنك تسمع فينا كما قلت لك من الأول مدير شركة ولا دير هاش وتحب أكثر معلومات، دونك كلم بلوكسي على الرقم 29 570 570 عاود 29 570 570.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

جوايز انيفرسير الكيفين كرم اليوم يعمل 30 ديديكاز دي كيف كيف الماماتو فوزية اليوم زاد عيد ميلادها وديديكاز اليوم من عند أميرة تقول لهم كل عام وانتم حين بخير. انتم زاد كلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام لشكون تمنيتو طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أنا نجوى من رادس، نحب نهني ولادي يوسف ويسرى بعيد ميلادهم 21، وطفلهم إن شاء الله ربي يفضلكم لي يعطيكم طول العمر يا ربي، ونفرح بيكم ونشوفكم في أعلى المراتب يا ربي.
2: أنا سلوى غرياني، نقدم تهنية الخاصة الغالي وكيان علاج بمناسبة عيد ميلادهم الخامس، ونقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي.
3: أخير مزايك، نحن مقدم تحية لإياد الشرعبي ولدي ربي فضله ليا، وراجي مكي الشرعبي، ونقول لهم ربي خليكم وربي فضلكم باسمي باسم أولاده آدم شهندة ورسلين، والله لا نحيكم علينا. مخصي مزايك.
4: أخير مزايك، الحب لهدي ديديكاس لولدي وائل ميموني بمناسبة عيد ميلاده، ونقول له إن شاء الله كل عام وهو بصحة جيدة يملأها الفرحة والنجاح والتوفيق، وإن شاء الله يحل البيبان في وجهك يا ربي، وانت ربي فضلي وليديتي، ونقول لهم راني نحبكم برشا برشا برشا.
5: أخير، أنا عايشة من سيدي مذكور، نحب نهني سونيا المثلوثي مناسبة عيد ميلادها، ونتمنى لها السعادة والوقت الطيب، ونقول لها ربي يخلي لك منيا وفؤاد وبيرم.
6: أنا أم نادم وفوشانة، حبيت نهني روحي بعيد ميلادي اليوم، وإن شاء الله بصحة وسلامة وطول العمر.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.
7: دورك العام وانت حي بخير، ديديكاز دي مع باباتك حبادي، أمك مونيا واخوتك ليندا وجميلة. هكا خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم، ولا وفات ليميسيون، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين على موزايك FM. خليكم بعد شوية مع جيان بن عبد الله في فريكونس ايكولو. ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي كريمة كانت معنا في ستاندار، ميرسي لبنى كانت معنا في الديجيتال، ميرسي المخرج نتاعنا سي رفيق كوتي رياليزاسيون، ميرسي لجيهان في البرودكسيون والانيماسيون. اليسا حلوه يا بلدي.

0: فرعون مع جدر حري.
1: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شوين يخليو صغارهم مع انتهاء السنة الدراسية، غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو الصغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يملي وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدوهم على ساعات طويلة قدام ليزيكران؟
2: نبدا نخمم صغيري ويمش نحطو الصباح، باش تخليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عاملة، قارد ما تخدمش، دونك نبدا نخمم ويمش نهزو أنا النهار هذاك، أنا نشوفو هذاك هو الحل معناتها الوحيد، أنك تشوف امرأة إنسان تعرف وثيقة، تمشي تخلي صغيرك وين يجي، كان عندي عبد قريب لي، دونك كيما أمي ولا حماتي، أما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقة، هذاك يبدا صغير، أنت ولا عمرك، كان أخرى اللي تستعين بالمعينة هم العباد اللي في سراهم نقولوا نحن معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
3: تحمس سيروتي لازم تخلو حل، تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك لازم تخلي حل صغيرك. انا نساش في سيانو خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار نتاع 4 أو 5 أن لازم ترد لها صغار لعبتك تخلي في الدار واحد اختار تحس عليش في عامل صغير. انا ولدي صغير اني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب 350 وكشافه ب 400 ب 150 دينار هذوما ما زلناش شرلون.
1: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس
4: كي تتلقى ترابوتشينو وبنة الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو .com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوكالة العقارية الصناعية تسعى لوضع عديد العقارات على ذمة المستثمرين في قطاع صناعة مكونات السيارات الذي تمكن من جلب عديد المستثمرين الأجانب بفضل كفاءة الإطارات البشرية المتوفرة في تونس حسب تصريح وزير التجهيز سلاح الزويري.
12: الميدان هذا فيه تقريبا 300 مؤسسة ينشطوا في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس وقدرة تشغيلية تقريبا 120,000 معناتها موطن شغل. ونوعية الإطارات اللي قاعدة تنشط كلها توانسة أكيد أنه معناتها المستثمرين اللي اختاروا تونس في المجال هذا يعني لقاوا الأريحية، لقاوا معناتها الإطار البشري الكف باش يوصلوا معناتها ينجحوا في الاستثمارات نتاعهم. وكما قلت يعني وزارة الصناعة معناتها أعطت كل الإمكانيات وخلت القدرات الكل نتاع الإدارات العامة نتاعها على ذمة المستثمرين ذوما لمواكبة كل المشاريع هذه. وبطبيعة الحال آخر محطة عملناها احنا بشراكة مع القطاع الخاص في المجال هذا يعني صناعة مكونات السيارات هو إبرام اتفاقية معناتها عبارة على شارت حتى يكون فما أهداف مرسومة حول القطاع هذه لأن فيها أوبورتونيتي كبيرة لتونس وإحنا مجال التوسع هذا حاضر. ونذكر كمان إذا كيف كيف لا في يعني الوكالة العقارية الصناعية معناتها تشتغل على وضع العديد من العقارات في المجال هذا حتى يتم استقطاب مشاريع أخرى إن شاء الله بالتوفيق للناس كلها.
11: نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن أي إطار عمل لعبور مضيق هرمز يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع، مشددا على أنه لا يمكن ضمان مرور آمن دون مراعاة سيادة إيران. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد أنه لا خيار أمام الاحتلال الصهيوني إلا الانسحاب دون قيد من جنوب لبنان، معتبرا أن الاتفاق بين طهران وواشنطن والذي أرسى وقفا لإطلاق النار هو أعلان بهزيمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. القضاء الألماني يحكم بالسجن مدى الحياة على طبيب نفسي سعودي نفذ عملية دهس بسيارته في سوق لعيد الميلاد مزدحمة في العام 2024، متسببا بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين. تتواصل في الولايات المتحدة حالة الجدل بشأن أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين بعد صدور تقرير حقوقي تحدث عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الوفيات داخل هذه المراكز، في حين تنفي إدارة الرئيس دونالد ترامب تلك المعطيات وتؤكد أن مستوى الرعاية الصحية لم يتراجع. تقرير غفران العكرمي.
13: أعادت أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة الجدل حول ظروف الإيواء والرعاية الصحية بعد تقرير حقوقي تحدث عن ارتفاع غير مسبوق في معدل الوفيات بين المحتجزين في مقابل نفي الإدارة الأمريكية لهذه المعطيات. ووفق تقرير أعدته منظمة Human Rights Watch وأطباء من أجل حقوق الإنسان، فقد سجلت 52 وفاة على الأقل في مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في جانفي 2025، مع ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 140% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ربطه التقرير بالاكتظاظ وضعف الحصول على الرعاية الصحية وتمديد فترات الاحتجاز. في المقابل رفضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي هذه الاستنتاجات، مؤكدة أن معدل الوفيات لم يشهد ارتفاعا وأنه لا يتجاوز 0.009% من إجمالي المحتجزين، مشددة على أن مستوى الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز يفوق ما هو متوفر في العديد من السجون الأمريكية. يأتي هذا الجدل في ظل تشديد الإدارة الأمريكية إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية وسط استمرار الانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز.
11: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
0: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 ونص النهار مع جابر عبدالله.
1: البحر لتونس وتوينسا نعمة نعمة تعودنا بيها واستنسنا بيها، أما زعمة يجي نهار ونخسروها لطف علينا. ها باش نفهموا الحكاية الكل ما قبلها بيا. صباح الخير ونهاركم زين ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من فريكونسي كولو على الأولى في تونس. سواحلنا بحرنا الشواطئ التونسية ديما نتفخروا بيهم ونقولوا اللي عنا ما عند حد، جمال ألوان مناظر طبيعية سحر الرمل اللي خلى السواح يجيونا من العالم الكل، وقد ما يدوروا في الدنيا يوصلوا لتونس ويقعدوا باهتين يقولوا واو شنو هالبلاد وشنو هالخيرات الكبيرة فيها. البحر مش كان عمان، مش كان غطسة، مش كان سياحة، البحر تبنيت عليه منظومة حياة كاملة للتوينسة من الحضارات القديمة لليوم، من وقت قرطاج وحنبعل وقت اللي كانت التجارة والسفن وصناعة السفن لليوم وقت اللي نحكيه على عادات وتقاليد التوينسة، حتى في الغذاء متاعنا وعاداتنا وتقاليدنا تأثرنا بالبحر. عدد كبير من التوينسة وألاف العائلات تعيش من البحر. المستقبل زيدا وقت اللي نقوله اقتصاد أزرق قاعد يبني فيه الجيل الجديد زيدا في علاقة بالبحر والسواحل. شنو صاير في البحر متاعنا وعليش الضوء الأحمر اشعل؟ شنو اللي صاير في السواحل متاعنا باش نفهموا الحكاية أكثر؟ هل هي مجرد سلوكات؟ هل تغيرات مناخية نرميو عليها ما يقوم به البشر؟ وإلا يلزمنا اليوم نتحركوا أما بعد ما نفهموا علميا الواقع وشنو اللي صاير. خليكم معنا ضيفنا بعد شوية سيد مهدي بالحاج مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. نتحدث زيته على القبة الحرارية في أوروبا اللي خليت درجات الحرارة مثلا في ألمانيا تتفوق على درجات الحرارة في الجنوب التونسي، نحكيه على 41 درجة وأكثر. هل هذا ينجم يأثر على طقسنا؟ هل زيده ينجم يأثر على بحرنا؟ ومرحبا بكم في حلقة اليوم الجمعة 26 جوان فريكونس يكولو حتى النص النهار. مروين في الإخراج، إشراق في الإخراج الرقمي، وأنا معكم جيهان بن عبدالله.
0: فريكونس يكولو كل جمعة من 11 نص النهار مع جيهان بن عبدالله.

0: خلاص اكلوا كل هالجمعة من 11 نصف نهار مع جابر عبدالله
1: لحديش ما تمشي دقيقة على الأولى في تونس. مرحبا من جديد، أنت تسمع فينا في فريكونس يكولو، احنا معكم حتى النص النهار. نحب نقول صباح الخير، صباح النور ضيفنا سيد مهدي بالحاج، مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. منور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، شكرا على الدعوة، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة مزيفة.
1: مرحبا بك سي مهدي. قبل كل شيء باش نتحط على المشاكل والحلول والتساؤلات المواطن، وباش نحكي وزيدا على المترو في الشط قديش يتكلف للتونسي وقوانين الملك العمومي البحري وهذا الكل. اما قبل كل شيء خلينا نفهموا لابال، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي تأسست من عام 95، وين التدخلات تصير، كيفاش نجموا نفهموا عمل الوكالة في تونس اليوم، في شطوتنا والأهمية متاعو زاد.
2: شكرا على السؤال، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. والحقيقة الوكالة السنة معناها 2026 كما قلت سيادتك، معناها من عام 1995 تاريخ أحداثها، دونك 31 سنة في 24 جويلية إن شاء الله 2026. الوكالة المهام بتاعها معناها دور هي التصرف في الشريط الساحلي التونسي، واللي هو معناها فضاء بيئي بامتياز مهم جدا. معناها التدخلات والمهام الموكولة للوكالة، علاش؟ لخاطر وعلاش معناها أحدثنا الوكالة ذي، البلاد التونسية أحدثت الوكالة، لخاطر الضغط العمراني والبشري والطبيعي أيضا، ها وتو أكيد باش نحكي على التغيرات المناخية، احتاج أن نحدث وكالة باش نتلهاو بهذا الكل، وباش زادة معناها نجموا نستبقوا الأمور والتهيئة وتكون عنا رؤية. فمني ما نساوش لحنا بلد سياحي بامتياز، وتقريبا 80% من الصناعة مرتكزة في الشريط الساحلي، السياحة كيف كيف، الفلاحة معناها برشا، وخاصة عدد السكان تقريب كله على الشريط الساحلي،
1: ناس عايشين على السواحل
2: بالضبط. دونك معناها كان الخيار هو نعمل وكالة، ومعناها من ألطف الله عملنا الوكالة، خاطر سينو معناها كانت الامور كنا نجمو نمشيو معناها في توجهات اخرى ما تعجبش. ان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه.
1: وباش نحكيو على مخططات الوكالة، ونجمو نقولوا المشاريع الاستباقية، لأنه نتحدثوا على النجمو نخسروا شواطئ، نتحدثوا على مناطق النجمو نخسروها، جزر جربة قرقنة وغيرها مهددة، هذا باش نرجعوا لهم بعد شوية. وقتلي نحكيو على البحار وشتوت، لازم نحكيو على المناخ، التغيرات المناخية، الطقس زيدة، درجات الحرارة مرتفعة، هذا عادي، احنا في شهر جوان دخلنا في صيف صعيب نوعا ما، ولكن خلينا نفهموا شنو اللي صاير في أوروبا. حوض المتوسط، درجات حرارة قياسية، قبة حرارية، هل تنجم توصل لتونس؟ هل تنجم تأثر على طقسنا؟ هل تنجم تأثر على بحرنا؟ معنا حمدي حشيد الخبير المناخي، الخبير البيئي سمحني، المختص في شأن المناخي. صباح النور حمدي، مرحبا.
3: صباح النور جين، أهلا بيك، مرحبا، مرحبا بكم مستمعي مزيكا فام، ورحب صديقي مهدي معنا.
1: أصدقاء لابال مع حمدي حشيد، لأنه المناخ يتقاطع جدا مع البحر، وهاو باش نفهموا بعد شوية كيفاش. شنو اللي صاير في أوروبا ليامات هذوما حمدي؟ هو كان متوقع، ولكن كي نجيو نشوفوا المقارنات ونقولوا كيفاش طقس أوروبا، هما كانوا حتى في الصيف يقولوا درجات الحرارة مش مرتفعة وطقسهم ما يعملش برونزاج، هذيك علاش يجيو لتونس توا نلقاو درجات الحرارة في ألمانيا وفرنسا وغيرها تفوت بدرجات درجات الحرارة في جنوب تونس مثلا، احنا نعرفوا انه اقصى درجه الحراره اللي تعيشها بلدنا تكون مستقره في الجنوب.
3: صحيح، انا جيان ممكن مناخيا نحكيو قبل حراريه اوروبا حاليا مرتفعه، حاليا بنمط جوي اسمه لوميغا بلوك، معناها هو مرتفع جوي ويتمركز فوق اوروبا الغربيه والجوار، ويخلي الهواء يتعبس معناها ويحبس مع الكتله الهوائيه تعتبر حاره وسخونه جاي من الصحراء الكبرى، صحراويه المنشا معناها درجه الحراره بتطلع عليه جدا، ومع سنة السافة تقريبا هو هابط يزيد يسخن طبقات السفل النمط، هذا هو اللي يفسر علاش الحرارة ما طلعتش كنهار ولا نهارين، ليه 6 أسابيع ممكن درجات الحرارة فوق المستويات ممكن العادية في أوروبا، والحركة نتاع الهواء ممكن في الغلاف الجوي شبه متوقفة، والحرارة قاعدة تتراكم نهار بعد نهار. بالنسبة لتونس، يعني انت سألتني على تونس شملنا ولي، نقول لك تونس فما حتى مؤشرات حاليا على البلاد مش تدخل في قلب القبة الحرارية هذه، لكن استمرار المرتفع شبه المداري اللي موجود فوق وغرب وسط المتوسط مش يخلي الأجواء حارة نوعا ما إلى شديد الحرارة، بالأخص في الوسط وجنوب التونسي، معناها مع إمكانية تسجيل ارتفاع إضافي في درجة حرارة نهاية الأسبوع هذايا إذا تعزت بالطبيعة مع رياح جنوبية أو رياح جنوبية غربية. كيف معناها ممكن درجة الحرارة المتوسط هي المقلقة بالنسبة لي، لأن السبب الحرارية ظهر عشان قبل وقادين نشوف تزيد العشاء، لكن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر هذه الحاجة المقلقة جيان اللي تقريبا هناك توقعات حاليا نشوفه في النماذج الرقمية، معناها تشير إلى ممكن درجات حرارة مياه البحر توصل 8 درجات في أول جويلية أعلى من المعتاد. معناها البحر قاعد يخزن في كميات كبيرة جدا من الحرارة، وهذا مؤشر مقلق. ليش مقلق؟ لأنه معناها البحر قاعد يتحول إلى خزان حراري.
1: قديش نجم توصل درجة حرارة البحر؟
3: هي وصلت البارح معناها قبل سواحل نابولي، معناها تقريبا كنت نشوف 30 درجة، وصلت في مايوركا 28، لكن معناها فما توقعات خصوصا 32. نحكي على 32 معناها المفروض
1: نحكي على بحر يغلي، معناها حمزة حشيت
3: يغلي، هذا هو حرفيا يغلي، هذا هو معناها حرفيا، معناها بالطبع معناها من جهة قاعد يعدل، لكن من جهة قاعد يتحمل فوق من طاقته طبعا، معناها مع امتصاص كمية كبيرة من الحرارة كما شاكا. التخزين الحراري ذيك هي الطاقة، يعني الطاقة ذيك ممكن تتحول وقت تواتي الظروف المناسبة تولي إلى خلينا نقول ظواهر مناخية متطرفة كما عشناها مثل الشهر فيفري وجانفي اللي تعدي. وما نسبش نقول لك أنا جيه اللي عشناها ذاك في جانفي فيفري كان نتيجة النجوان 2025 توا قاعدة معناها كان نفس الحلقة قاعدة تتعاود مرة أخرى.
1: يعني النجم نتوقع وشنو اللي باش يصير في الشتي الجاي؟
3: مؤشرات يشوف مع المؤشرات الطبيعية تاع الاحتلال العالمي، معناها درجة تنزل قاعدة ترتفع، معناها فرنسا سجلت معناها درجة حرارة قياسية واللي محكيو على أعلى درجة حرارة معناها وقعت تسجيل في فرنسا. إيطاليا 400 رقم قياسي محلي، 400 رقم قياسي محلي، في إسبانيا 170. التأثيرات معناها كانت راهو فما مئات حالات وفيات معناها من الرجال الكبار في العمر، معناها مازالت الإحصائيات قاعدة تتجمع، لكن معناها في إيطاليا في إسبانيا مثلا يقول لك فما مئات الحالات، في إيطاليا نفس الشيء معناها متاع ناس نتيجة الإجهاد الحراري، معناها للأسف معناها كانوا فريسة سهلة المنازل نتاعهم أو تهيئة المنازل نتاعهم حولتها إلى مصائب حرارية، معناها بالنسبة للناس اللي ما عندهاش القدرة مع التأقلم والبحث على حلول سريعا، معناها نتيجة العمر للأسف واللي يعيشوا وحدهم معناها كانوا فريسة لارتفاع درجة الحرارة ذيك وتسبب في مئات الحالات وفيات.
1: ربي يرحمهم، هذا يذكرنا باللي صار عمنيون، ولكن ظهر لي اللي نعيشوا فيه توا الواقع حاليا أصعب أخطر، وقاعدين نقولوا ما عادش نحكيوا على تغير مناخي في المستقبل هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه. نشكرك حمدي حشيد، يعطيك صحة، الخبير البيئي المختص في الشأن المناخي، نرجع معك ضيفنا في الاستوديو سي مهدي بالحاج مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لابال. تغيرات مناخية، قبة حرارية في أوروبا، كيفاش تعيشها الشواطئ والسواحل التونسية؟
2: شكرا. احنا بالطبيعة من خلال مرصد الشريط الساحلي في الوكالة قاعدين نتبع معناها في التطورات هذه المناخية. كما تشوف معناها درجات حرارة واللي كانيكول المرتفعين هذوما قاعدين يتواتروا بصفة أكثر، دونك مركزين نتبعوا فيهم خاصة مع الخيان في المعهد معناها الرصد الجوي. علاش؟ لخاطر وليد معناها الشريط الساحلي ولا يتأثر بصفة كبيرة من هذا، وكما تشوف معناها السنة معناها التقلبات الجوية اللي جاتنا والعواصف اللي تاع 19 و20 جانفي اللي فات معناها خلفت أضرار كبيرة الحقيقة مع فيضانات، دونك معناها الشيء اللي طلب منا تدخلات عاجلة وتحضير معناها برنامج كامل. هذا من ناحية معناها الأمطار والفصل الشتوي اللي هو ولا معناها عنيف، وفي الفصل الصيفي كما نشوفه معناها كما قلت أنت سي حمدي معناها بحر يغلي كريمو، معناها ردوا بالنا حتى من السباحة، ردوا بالنا حتى على المواطنين الأشخاص، معناها الواحد يرد باله من أشعة الشمس من الحرارة، وتعرف معناها ذي معناها عنده تكلفة باهظة حتى على الكهرباء على غيره، معناها المكيفات كله معناها مربوطة سلسلة كاملة مربوطة ببعضها معناها على المناخ. وإحنا معناها نحاول معناها نحبوا العباد تمشي تترفه في الشواطئ، صحيح
1: حتى هما زاد يحبوا، أما كيفاش هذا باش تجاوبنا عليه بعد شوي.
2: دونك أما معناها علاش قلت لك إحنا أون دوا بيان معناها سادبتي مع التغيرات المناخية. إحنا راهو أكثر دولة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقرير البنك الدولي اللي تضرت من انجراف البحري، ما ننساو الشيء ذا، يعني تقريبا معناها
1: أكثر دولة
2: متضرة من الانجراف البحري
1: هي تونس.
2: هي تونس 380 كيلومتر من السواحل متضرة من الانجراف البحري. طبعا سرعة الانجراف معناها تتغير من موقع لآخر، صحيح
1: هي أكثر المواقع خطورة أو تهديد فيما يخص الانجراف البحري.
2: عندنا طبعا الحمامات، جربة، سوسة، مستير، مهدية، بنزرت. احنا فما بعض المواقف قاعدين نعملوا فيهم في مشاريع حاليا، ولكني معناها تأخرنا كثيرا في الميدان هذا. وتعرف انا اقول لك سيليكود ولين اكسيون، رغم كي ما تتدخلش في الوقت البحر ما يرحمش، راهو يبدا ياكل فهمني ويهزلك في الشط. دونك وحنا بلد سياحي ما نجموش معناها نقعد ونتفرجوا ولا نستناوها معناها ديما دعها تقع. لا، عندنا برنامج كبير الحقيقه، والحمد لله تحصلنا على تمويلات كبيره خارجيه من عند الجهات السعوديه والالمانيه وتو الهولنديه. ان شاء الله نمضيه قريبا شهر جويليا معناها عقد هبه مع الجانب الهولندي. وما فماش كان هذا،
1: قديش قيمه العقود باش نعرفوا قيمه يمكن العلاج اللي يستحقه الشط نتاعنا؟
2: هو معناها تقريبا الكيلومتر يحتاج 3 مليون دينار. علاش؟ لخاطر احنا في وزاره البيئه معناها اونتريت المواضيع هذه معناها ولا المشاكل هذه بطريقه بيئيه. شو معناها؟
1: معناها حلول مبنيه على الطبيعه، نجم نقولوا
2: حلول مبنيه على الطبيعه، وخاصه حلول معناها كيما نقولوا احنا ميكست مختلطه. شو معناها؟ نحطوا معناها بعض معناها المنشآت الحجرية باش ما نخليوش الرمل زاد يهرب مناشي كل عام باش نقعدوا نجيبوا في الرمال، ومش سهل باش تلقاها. راهو الرمال اللي عندها الخصائص المطلوبة للموقع للمواقع هذه.
1: منين تجي الرمال؟ من قاع البحر وهذا مشروع تخدم عليه، ولا تجي من بلاصة أخرى؟
2: سؤالك مهم جدا. هو معناها الحقيقة الرمال تنجم تجي من مقاطع معناها البرية أو من مقاطع البحرية، الزوز ممكنين. طبعا نحن خدمنا العديد من المشاريع بالمواقع البرية، في المستقبل باش نخدمه بالمواقع البحرية. المواقع البحرية تكون أسهل وأسرع في الكلفة وفي الوقت. ونحب نذكر هنا مشروع تبارورة في صفاقس، راك تنجم تعاود تعمل شط اصطناعي بسرعة. معناها
1: يعني هنا هوني نحب نقف شوية سي مهدي ونسأل، وقت اللي تتحدث على المثل هذية في صفاقس، وقت اللي نتحدث على التأكل والبحر قاعد يقدم ويأكل في الشط، وقاعد يقدم بسرعة رهيبة زيادة. بعد انت تعطينا الأرقام وقداش خسرنا من كيلومتر شطوط، هوني كينا نحكي على الطبيعة قاعدة تتبدل والجغرافيا قاعدة تتبدل، والرمل ماهوش هو بيدو متاع البحر، كين اصطناعي ماهوش حقيقي.
2: هو معناها المبدأ لازم نستحفظوا عليه عنه. لازم تستحفظ على الطبيعي، خاطر الاصطناعي عمره ما بشي يبدأ معناها يعوض الطبيعي، مستحيل الحكاية هذه. الشواطئ الاصطناعية موجودة في العالم الكل، في أمريكا، في دبي، نجم نشوفه معناها تجارب بحذانة في إيطاليا، في فرنسا، كل موجودة دي. وكل صيف اختاروا منهم دول، اختاروا كل صيف يعملوا تغذية اصطناعية بالرمال دورية، خطر حشتهم بالشط ذاك في فصل الصيف فقط للاستعمال في فصل الصيف. احنا لا، احنا معناها اخترنا المبدأ بتاع السلامة البيئية، واستصلحنا الشواطئ كما الدول معناها متقدمة في الجانب البيئي. علاش؟ لخاطر من بعد نحبوا نسترجع التنوع البيولوجي فهمني والإيكولوجي، وذا كله مهم جدا لشواطئنا. احنا معناها دولة تهتم جدا بالبيئة وعطينا قيمة، وذاك علاش عندنا وزارة بيئة فهمني. وفرصة نحب نشكر السيد وزير البيئة معناها على الخدمة الكبيرة اللي قاعد نقوموا بها تحت إشرافه. علاش؟ لخاطر لازمنا نحافظوا على البيئة. راهو البيئة كانت تخسرها ما عادش تسترجعها بسهولة.
1: قداش خسرنا من كيلومتر في شطوطنا؟
2: أنا كما قلت لك معناها
1: آخر الأرقام،
2: آخر الأرقام هم معناها التحيينات طبعا بالصور الأقمار الاصطناعية معناها مقارنة قبل وبعد. احنا كما قلت لك خاسرين 380 كيلومتر اللي هما فيهم حالات انجراف، والانجراف فيه حاد، فيه متوسط، فيه معناها أقل.
1: وقداش وقت سرعة الانجراف؟
2: الوقت هم معناها تقريبا على نصف قرن فهمني. علاش؟ من اللي بدينا نشاهدوا تقريبا في البناءات قرب الشواطئ، البناءات على الكثبان الرملية، الاعتداء على المنظومة البيئية الشاطئية بدأت المشاكل. تعرف اللي الوديان اللي يجيبوا في الرمل ما عادش كما قبل، تجي انت معناها ما تحترمش التخطيط العمراني، معناها الأمثلة التهيئة الترابية كيف كيف، معناها
1: والأمثلة عديدة مع الأسف.
2: لا دونك يقع ذا معناها الكل. طبعا الجانب التوعوي مهم، والوكالة تخدم في الشيء هذا برشا، لخاطر أهم حاجة زاد المواطنين بتاعك يكونوا واعين بالشيء هذا. لو مكفيش الإدارة معناها تخدم هي وحدها ولا تقول أعمل، ومش معناها فرض هكا بالسيف ولو القوانين موجودة، لا، التوعية والتحسيس راهو جانب مهم جدا، راهو هي بلادنا الكل، يلزم نستحفظ عليها الناس الكل. فهمني، هذا هو معناها السلوغان، لازم ديما معناها في السلوك بتاعنا.
1: الملك العمومي البحري، فما قوانين تحمي، أما فما تجاوزات وفما برشا مخالفات. خلينا بداية علاش نحمي الملك العمومي البحري، شنو المخالفات والتجاوزات، علاش يزمنا نحمي الملك العمومي البحري، سينا وين نجمو نوصلو، القانون شو يقول، لأنه نعرفوا زيدا أنه معناها صارت قضايا الحمد لله، نعرفوا أنه تم استرجاع بعض الحقوق.
2: هو معناها الملك العمومي البحري، ونحب نسطر هوني على كلمة بحري، نحكيه على الماء، معناها البحر. الملك العمومي البحري المساحة بتاعه تقريبا 37,000 كيلومتر مربع، دونك ماشي مساحة صغيرة، مساحة كبيرة ياسر. هو فيه عنده قانون خاص به، القانون عدد 73 سنة 1995 متعلق بالملك العمومي البحري. وخاصة كي نقراو القانون نلقاو معناها المنهجية اللي فيه، الفلسفة اللي فيه، هي حمايته وتثمينه في نفس الوقت. نلقاو هالتوازن هذا، وهي الحاجة المهمة والفلسفة والرؤية هامة جدا. والحقيقة هو قانون سباق في التاريخ اللي معمول فيه، دونك كي تقرا
1: سباق مقارنة
2: بالدول الأخرى طبعا. ما عندهمش علاش نقول لك الكلام هذا، لخاطر كي نجيو نطبقوه على الميدان حاجة باهية. المخالفين اللغال بزم نطبقوا عليهم القانون، مش نحميه بلادنا، خاطر هذاك ملك عمومي بتاع الناس الكل، لازمنا نحميه. طبعا القانون هذا نجم نلقاه في الفصل 31 بتاعه، كيفاه وشكونهم معناها الجهات المخولة بالمراقبة بتاعه ورفع المخالفات وحمايته. وأيضا في الفصل 28 زاد نلقاه شنية العقوبات اللي تسلط، معناها

0: هذا ممكن جدا بالقانون معناه حسب إجراءات الأمر 1847 سنة 2014 كل شيء مقنن وكل شيء ممكن معناه
1: كل شيء مقنن أما ديما فما التجاوزات ديما فما الاستحواذ والاحتكار. باش نحكي بعد لحظات على المنع حكينا شوية على الملك العمومي البحري ونعرفوا تجاوزات عديدة وحتى كما حكينا من البداية التونسي يحب ديما يكون موجود على البحر قريب للبحر يخدم في البحر يعمل قهوته على البحر يسكن على البحر وهذا غلط وهذا طبقت فيها القوانين الحمد لله نحن في بلاد تحترم القانون ولكن فما أطراف حتى كان يصير التنبيه والعقوبات والقضايا وهابش نحاول نعرفه حتى عدد القضايا ما تحترمش حق المواطن في البحر الشط للناس الكل الترخيص بالقانون ولكن التونسي ساعات ما يلقاش مترو ينجم يعمل غطس باراسول دوبل باراسول برك شنو يقول القانون في هذا عدد المخالفات اللي تم رفعها حتى لليوم مازلنا في اول الصيف نرجع بعد لحظات
2: فريكونس ايكولو فريكونس ايكولو مع ليتر حالي.
3: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شون يخليو صغارهم مع انتهاء السنة الدراسية غلق المدارس وأغلب الروضات وخاصة كيبداو الصغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة الجدات مثلا إن كانوا قراب الاستعانة بشخص الكلوب لكاغد إلى آخره وهذا متاح للأولياء الكل وكيفاش لبارون يملي وقت صغارهم في فصل الصيف وشنو ما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدوهم على ساعات طويلة قدام ليزيكران
4: نبدا نخمم صغيري ومش نحطه الصباح مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عاملة جارد ما تخدمش دونك تبدا نبدا نخمم ومش نهزه وانا نهار هذاك انا نشوفه هذاك هو الحل معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه تمشي تخلي صغيرك وين يجي كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حمات اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير انت ولا عمرك كم اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في ثراهم نقولوا نحن معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل
5: محمد سيرو لازم تدخلوا حل تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك لازم تخلي صغيرك انا اساس في سيانو خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار نتاع 4 5 ans لازم تلبي لها صغار لعبتك تخلي في الدار واحد وخطر تعرفش علاش باش يعمل صغير مثل انا ولدي صغير لاني الحمد لله ربي وفرت له السونتر ب 350 وكشافه ب 400 ب 150 دينار هذوما مازلنا شرلون
3: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم موضوعنا في فورم نهار الجمعه
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس فريكونس إيكولو كل نهار جمعة من 11:30 نهار مع جابر عبدالله
1: لحداش و 33 دقيقة على الأولى في تونس وانتي تسمع في فريكونسي كلو نحكيو على الحق في البحر على حق المواطن في البحر عنا ما شاء الله بحورات وما شاء الله شتوت وما شاء الله مناظر طبيعية ولكن اليوم التونسي علاش يجي يمشي للبحر يلقاه ما عندوش الحق سامحنا اخرج البر وساعات باعتداءات وساعات عنف هوني هل اماكن هذوما او هل اشخاص هذوما عندهم تراخيص ولا لا قديش عندهم تراخيص باش ينتصبوا ويمارسوا نشاط اقتصادي في البحر شكون قاعد يفك في حق شكون خاطر ساعات يجي يقولك انا يا مواطن مخلص شاري كيري البحر بالفلوس خلينا نفهموا الحكايه نذكر ضيفنا سيد مهدي بالحاج مكلف بتسيير لابال مرحبا من جديد البحر نتاع شكون
0: البحر بتاع الشعب التونسي واسمه كما قلت لك الشط هو جزء من الملك العمومي البحري وهنا نسطر على كلمة عمومي راهو عمومي وحق المواطن مكفول بالقوانين والتراتيب اللي عنا احنا راهو كي الدولة تعطي ترخيص تجاري المنشأة اقتصادية راهو نكون انظرنا في الملف ونحب نقول راهو ما نعطيوش أكثر من نص عرض الشاطئ هذاك نطبقوا الأمر 1847 سنة 2014 مستحيل نعطيه أكثر من نص عرض الشاطئ
1: وساعات ما
0: القانون يفرض علينا هكا شو كيفاش بعد راهو باش نلقاو بعض التجاوزات هذا لاحظوه دونك فما تراتيب قانونية نقوموا بها رانا نرفعوا محاضر نحيلهم للنيابة العمومية وفما إجراءات إدارية تاع هدم أو إزالة أنت والحالة هذا كله يصير المواطن بطبيعة مش شوف فيه

0: ظهر لي الأسبوع اللي فات شافوا كما يلزم الدولة موجودة.
1: أي.
0: هذه فرصة نحب نشكر السيد وزير الداخلية اللي أعطى تعليماته الأجهزة الأمنية الكل للتصدي للمخالفين وخاصة الناس اللي ما عندهاش تراخيص. هوني نقول لك ونأكد لك راهو الناس المنتصبة من غير تراخيص يتفوق العدد بتاعهم 4 إلى 5 مرات الناس اللي عندها تراخيص.
1: معناها فما 10 مرخصين نلقاو عندهم 50 بليش رخصة،
0: 50 ما غير رخصة. وذاك علاش شفتوا الحملات هذيك الكل، وكنا راهو من يوم منذ يوم 11 جوان خرجنا البلاغات وحذرنا ونبهنا وذكرنا بالقوانين وراهو بالفصول القانونية وعلى العقوبات اللي ستتسلط.
1: شنو العقوبات في الحالة هذه سي مهدي؟ هي خطية تنجم توصل القضايا عقوبة سجنية؟
0: نبدأ الساعة التدخلات الإدارية ذاك الحجز وهزين معناها التجهيزات اللي شفتوهم الباراسولات وكل عشش وكل برارك وكل تحطهمنا بصفة غير قانونية
1: يتنحى ويتهز
0: يتنحى الكل ذاك كله الحجز كله معناها شفته معناها هبطنا الدولة بطم طميمها. فهمت كيفاش؟ هوني معناها طبعا تحت إشراف السادة الولايات، وفما بعض السادة الولايات نشكرهم كيف كيف اللي هبطوا بنفسهم على الميدان لخاطر مش معقول باش يصير المواطنين باش يقعدوا يتقلقوا وهما عندهم الحق. هاني قلت لك في ديجا حتى كي تعطي ترخيص في نص عرض الشاطئ راهو بتاع المواطنين، في شيء معناها كلام ما في شيء نقاش الشيء ذا هذا قانون. دونك اللي صار انه ابار معناها هل الحجز وهل الترتيب واللي شفتوه الكل راهو ندونوا محاضر نحيلهم للنيابة العمومية، والعقوبات راهي تنجم تكون سجنية او تنجم تكون مالية او الزوز، وراهي تنجم توصل حتى 50,000 دينار. معناها نعاودوا ننبهوا على الناس هذوما اللي مخالفين القانون، راهي ماهيش لعب، ردوا بالكم.
1: تحط على عقوبة سجنية معناها يظهر لي معناها نحكيه على ردع ومن غير تفدليك إذا ردع صارم وقت اللي نتحطه على سجن ونحكيه على حقوق مواطن ونعود نأكده هو ملك عمومي بحري ملك للناس الكل. أما كيفاش فما سجن في المقابل أما مازالت التجاوزات والناس المنتصبة على الشتوتة التونسية تتجاوز 5 مرات و4 مرات من غير رخصة؟ معناها السجن مش ريدة ولا تحبون
0: فيه؟ هو كما تشوف هاو معناها احنا معناها هكاية تفكير ذا تشوف عبطناه من منذ 11 جوان باش فمن الناس تقول لك لا والله ما نعرفش القانون انا نجهل ما نعرفش، لا هاو في بالكم الكل. انا نشكرك الحصة هذه زادة معناها باش نسمعوا صوتنا المواطن، هو قبل ما نتعداو الامور الردعية وغيرها والعقوبات احنا ديما ماشيين في التوعية والتحسيس
1: بالمراحل
0: وهذا اللي صار فهمني. ثم مع السيد وزير الداخلية تعدينا المراحل الاخرى فهمني. هذا حق المواطنين، شكاية كبيرة. يظهر لي مثال الهوارية، شفتوا سيادتك؟
1: شفتوا مثال حتى شفتوا التونسة الكل مثال الهوارية، وانا بيدي تعاطفت وتفعلت معاه مواطنة تونسية هست بنتها باش تتعاوم في البحر طفلة صغيرة فتم الاعتداء عليهم من قبل عصابات منتصبة من غير رخصة. اللي عجبني في الموضوع هذا انه بعد 3 أيام من تبع شفت التدخل وشفت الرفعة كيفاش صار وكان بحضور الامن، زيد الامن ديما موجود في الحالة هذه.
0: احنا نشكر معناها الاجهزه الامنيه الكل اللي نتعاملوا معها لخاطر من غيرهم هم غير ممكن معناها باش ندخلوا في ملك عمومي بحري ولا الشريط الساحلي معناها الشواطئ الشريط الساحلي تاع دوله كامله راهو فهمني. دونك هاك شفت في الهواريه، واي مثال رانا باش نشوفوه ولا لاحظوه مانيش باش نساومو، رانا باش نهبطو مباشرة توا معناها في الوقت هذا في التوقيت هذا في اللحظة هذه عندنا معناها فرق على الميدان للتصدي له المخالفين ومانيش فخليهم. نعاود نشكر السيد وزير الداخلية اللي أعطى الموضوع هذا معناها مهم أهمية كبيرة لخاطر التدخل لازم يكون حيني وفوري، ما كانش ما عملنا شيء. يلزم مواطن كيمشي للشط يلقى المساحة اللي حاجته بها ويتنعم بالشط بتاعه، هذا حق من حقوقه. وكما شفت البارح اكيد راك شفت تخيل معناها انتم الصحفيين متفلتوا شيء دونك
1: هذا الشكر ولا
0: لا شكر هو شكر شكر شكر بالعكس تخدموا في خدمتكم دونك شكر
1: نراقب
0: علاش نقول لك شفت كيفاش تعليمات السيد وزير الداخليه اللي المقاوي السيارات تكون بصفه مجانيه تاع الشواطئ، وهذا هام جدا
1: باركينج البحر سي مهدي، ولا منعرف المواضيع هذوما هما للطرفه ولا نكونوا جديين فيهم. خاطر باركينج كي تمشي البحر مش كيما الباركينج كي تبدا في وسط البلاد. باركينج على البحر سمو فوا 3 ولا فوا 4 معناها العصابات، سامحوني على استعمال العباره هذه، ولكن اللي حاول يفك حق مواطن وهو ما عنده فيه حتى حق فما نجموش نسميه حاجه اخرى بخلاف عصابات. يبدا من الباركينج يوصل للشط ويمكن حتى ساعات في البحر. معناها
0: فما كما قلت لك معناها السيد وزير الداخليه مشكور جدا، معناها اسدى تعليماته للبلديات باش ما يكريوش الشواطئ وما يعملوش فيهم لزمه، ولكن زاد اسدى تعليماته للتصدي لهالعصابات تاع كراء معناها المقاوي يجيو كيك. معناها اوكي احنا معناها الحراسه تنقم بها كدوله، فما اجهزه عندنا الموظفين سنقوم بالشيء هذا ونمتثل التعليمات هذه، ولكن المواطن من حقه يستمتع. ناس عديت معناها عام كامل يقريفوا صغارهم، ناس تعبة من حقه طرف شط طرف بحر، هذاك المنفس الوحيد. خلنا حاجة أخرى،
1: حتى هو اليوم سي مهدي حتى 26 جوان قديش جيتكم دعوات أو طلبات من مواطنين؟ انتوما قديش لاحظتوا مخالفات وقديش قمتوا بالرفع في إطار هالحملات هذه؟
0: سأل الرقم الأخضر 18-20 الجسر اللي هو بتاع وزارة البيئة ما يقفش لليل نهار. نحب نقول لك هالتصدي هذا راه يصير في النهار كما في الليل، وتشوف الحملات الأمنية معنا حتى في الليل في حلق الواد وغيره. معناها حتى في الليل باش تهز صغارك تحب تقعد على الشط باش تلقى هالناس هذوما اللي هم منتصبين طرق مخالفة ونلعبوا معنا في لعبة الفأر والقطوس. هلا نقول لهم أجهزة الدولة موجودة واحنا هنا بالمرصاد وما نعرفش
1: شكون. معناها ساعات الانتصاب موجود اما شخص الجهول.
0: نعرفهم الاجهزه الامنيه بتاعنا قويه برشا وتطلعهم ما فماش نطلعوهم انا وما غير ما يحملوا هالافلام بتاعهم تاع التحيه الذي ليس بالالي.
1: قديش عدد عمليه الرفع؟ قديش من مخالف؟ قديش نحينا من باراسول؟ في قديش عدد النقاط؟ وين الجهات؟
0: احنا توا في ظرف اسبوع عملنا 1230 مخالفه. فيه. اي اي اي معناها علاش خاطر هما شنو معناها جي الصيف جوان دخل كملنا كذا معناها الامتحانات واحد وهبطوا خاطر باش يستقبلوا الكليونات. هذا هو الفمخاخهم فهمني. نحن لهم بالمرصاد كنا عملنا معناها برنامج ومعناها وخطه بتاع عمل الشيء هذا، وكم شفتوا تدخل وراه كيما المثال تاع الهواري راهو نشوفوا مواطن حتى على
1: موقع التصادم
0: راه ما نخليوش مواطنين بتاعنا واحنا موجودين. انا معناها حتى رقمي الشخصي موجود وبرشا ناس تعرف وبرشا نواب يكلموني راهو ندخلوا بالوقت. معناها الأجهزة الأمنية كلها معانا ماناش خايفين من حتى حد وراهم باش نتصدوا لهم ولا سبيل إليه باش المواقع بتاع المواطنين المجانية نلقاو فيها ناس تستغل فيها وبدون ترخيص وزيد ما يخلصوش الدولة.
1: جوستومون معناها الدولة خاسرة والمواطن خاسر. إذا ناخذوا مثال الكوكو بيتش سي مهدي اللي برشا مواطنين يتشكي ويقولوا علاش مش نتاع الناس الكل، علاش كله محتكر هوني، شنو الوضعية؟ برخصة من غير رخصة شنو الحكاية؟
0: هو الحقيقة معناها ماهوش كله محتكر. شوف القانون يقول لك معناها كما قلت لك نص عرض الشاطئ باش نلقاو شط كبير في كوكو بيتش معناها وغار الملح بصفه عامه معناها الموقع ذاك باش نلقاو اللي معناها نجموا يمشيو يعوموا به. فما خدمات الحقيقه شفناها ولاحظناها التلامذة خاصه والطلبه والشباب اقبال كبير على الجهه ذيك.
1: يعني موطن شغل تقول انت؟
0: فما موطن شغل وموطن ترفيه باثمان معقوله. خاطر اللي باش تلقاه غادي ماكش تلقاه في بلاصه اخرى، وذاك علاش برشا يحبوا يمشيو غادي. وفما ناس تحب تهز باراسوله مرحبا بهم. وعندنا راهو رقم اخضر كما قلت 18-20 نعاودوا، واذا فما اي قلق هاتوا ندخلوا مع السادة معناها كتاب عام البلديين مع الأجهزة الأمنية مع الحرس البحري مع السيد الوالي راهو النجم وندخلوا في أي حاجة.
1: الأجهزة الكل
0: حاضرة موجودة، الدولة كلها موجودة، احنا رانا دولة واحدة متحدين ما ميش كل واحد يخدم واحد.
1: من أجل حق المواطن في البحر الصيف هذا
0: الصيف هذا بالذات معناها ماناش باش نسمحوا بحتى تجاوزات هكاك شادين صحيح. معناها يلزم كيكا والحملة هذية والتدخلات هذية راهي باش تدوم صيف كامل، ما هيش تكون بداية الصيف ومن بعد تقولوا لا ها ورجعنا لا لا لا. نقعدهم حتى لسبتمبر بصفة يومية باش نكونوا متجندين على طول، لا سبيل إليه. علاش؟ لخاطر المواطن من حقه يتمتع معناها بحقوقه، وهذه أبسط الحقوق بتاعه، فهمني؟ وخول هالو القانون أنه معناها الملك العمومي البحري يكون مجاني وحر متساوي، حتى يمشي يتمشى على الشط العشية معناها يتفضل يقعد، فهمني؟ كيفاش عشنا هكا وإحنا صغار باش نواصلوا هكا؟
1: ما نجمش نحكيو على حق المواطن في البحر، وإن نعرف أنه بكفائتك سيمادي نجم نفتح معك قوس بخصوص التلوث، وإحنا باش نحكيو على حملات التنظيف من بعد شوية المستمرة المتواصلة، الطريقة اللي ما تضرش بالبيئة وقت اللي نحكيو على التنظيف اليدوي والطريقة الميكانيكية زيدا وشنو يفرقوا على بعضهم. ولكن وقت اللي نحكيو على حق المواطن في الشط نلوموا العصابات، صحيح نلوموا الناس اللي تنتصب من غير رخص، والمواطن يزمو يبلغ والرقم موجود، قالكم حتى رقمه للتبليغ، ولكن هوني فما مظلمة أخرى يعيشها البحر وتنجم توصل للشط وتمس الحركة وقت اللي نحكيه على التلوث. نعرف أنه هي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أما التلوث زيادة يضر في الشريط الساحلي، الوديان المعامل اللي في البداية قلنا كلها منتصبة على الشريط الساحلي كلها تصب في البحر، برشا بحورات خسرناهم. فما عدة نقاط اليوم التونسي من حقه أنه يعوم في جهته القريبة له، ولكن يلقى روحه يتنقل باش يمشي لبحر آخر بعيد، البحر قديمه وما يعومش فيه، هذا مظلمة من نوع آخر.
0: صحيح، هو معناها كما شفت سيدتكم معناها أسبوع الفارط تزامن مع إعلان وزارة الصحة على النقاط اللي يمنع فيها السباحة، هي نقولوا احنا ملوثة وهي 49 نقطة سنة 2026، يعتبر عدد هام الحقيقة مقارنة بالسنوات الفارطة، لكني معناها هذيك الحقيقة وقاعدين ندخلوا. مرة أخرى شكر للسيد وزير الداخلية، علاش؟ لخاطر إذن تكوين فرق جهوية تحت إشراف السيد الولات، ومن عمناول معناها تقريبا من أوت عمناول وإحنا نخدمه ومراقبة شديدة للمصانع والملوثين والمصادر التلوث اللي هي تنجم تكون ساعات الديار، ماهيش مربوطة بأي بشبكات التصريف الصحي. موجود معناها ناس عاملة فوستيبتيك وناس عاملة معناها برانشمون كلانديستان على معناها قنوات تصريف مياه الأمطار، راهو نشوفوا أنواع الكل. معناها كنت البارحة معناها نقلنا بصفة حكاية معناها غير معنى أنا والسيد وزير البيئة للضاحية الجنوبية وحتى لسليمان، مشينا نثبتوا خاطر معناها شفنا مواقع الحقيقة نظيفة ومزيانة، لكني هذا
1: حتى سليمان هم المتسكنين يطالبوا بغلق الويد، ما يحبوش يخسروا البحر.
0: أي نتفهموا الشيء هذا، عندنا كما قلت لك لجان جهوية مشات المراقبة وتحرير المحاضر ومخالفين وخذينا الإجراءات القانونية معهم. هلش قلت لك هالموضوع بتاع النظافة وحماية البيئة تعدينا المستوى آخر بتاع الردع والتدخلات السريعة، وهذا المطلوب وزمنا نواصله هكا. ما نجموش معناها بلد سياحي فيه تلوث بحر، وكما شفت معناها السنة الفارطة ولا حتى السنوات القبل مع التغيرات المناخية لون البحر ساعات يتبدل يمشي للأحمر للأخضر
1: المستير أحمر سليمان نهار لأخضر أزرق ساعات.
0: معناها نعتذر معناها الغالب السنة الفارطة مثلا في خليج تونس معناها معناها تعبنا ياسر باش نحدوا حتى المصادر وكيفاش معناها تصير كيف معناها وزارة الداخلية مشكورة معناها وفرت لنا المعدات خاصة صور الدرون، يزمك المتابعة الحينية. احنا معناها مجندين كيف الأجهزة الكل ليلة النهار، نتعرف فما ناس تسيب هاللي برودوي بتاعهم في الليل فمن الصباح تلقى الدنيا ملوثة، دونك المراقبة ولينا معاش في التوقيت إداري على طول 24 ساعة، فهمت كيفاش؟ احنا هذا كل معناها باش نوفروا الراحة للمصطفين المواطنين تاعنا، هذا حقهم في العيش الكريم، هذا حقهم في جودة الحياة.
1: عدد الأعوان سي مهدي اللي موجودين في الوكالة باش نجموا تراقبوا كل هالتجاوزات كل هالمخالفات، يطلب مجهود كبير ويطلب حضور بشري أكبر.
0: هو معناها المهام بصفة عامة بتاع الوكالة كبيرة ماهيش صغيرة، معناها خاطر الطموح اللي كان وراء الشيء هذا معناها طموح كبير باش نحافظوا على الشريط الساحلي بتاعنا. الحقيقة الوكالة فيها حينيا معناها في 135 موظف، اللي هو عدد ضئيل جدا معناها التدخل
1: في الجنوب الكل ولا
0: الجمهوريه
1: في الجهات
0: آه. بالجهات في الجهات ساعات عندي في فرع تلقاهم 31 وانا مراقبي شواطئ، ومع ذلك احنا ما نرقدوش ليل ونهار فهمني. ونحييهم معناها السادة رؤساء الفروع والموظفين اللي معاهم معناها مراقبي الشواطئ، خاصة على المجهود اللي يقوموا به، مجهود جبار وما يتشافش، ولكني معناها انا بيدي منبه عليهم. هما يعرفوا معناها نعرف معناها الاستراحات ممنوعة، هذا الكل معناها خايفين، ولخاطر احنا ملتزمين بالعمل بتاعنا وبواجباتنا، وخاصة معناها بتحقيق النتائج. ما يكفيش العمل لوحده، احنا مطالبين بالنتائج، والنتائج ما تكون كان فوق الميدان، لازمها تظهر.
1: بما أنه حكينا على التلوث وحكينا على المخالفات، هي منظومة كاملة لازمها تتراجع فيما يخص التلوث في الشطوط. ما نجموش نتعديه من غير ما نقوله حتى كلمة في البحر جيبس، هو نجم نقوله شهيد التلوث، وإن شاء الله تتصلح الأوضاع في جيبس. فما نقطة مضيئة يلزم نحكيه عليها، على خاطر المنع أحيانا يكون للاحتكار، فكة من ناس معينة لابا للأمن موجودين الجهة الكل، المواطن زيدا بشي بلغ باش نسترجع حقوقنا في الشواطئ متاعنا، ولكن المنع أحيانا يكون لهدف نبيل. وقت اللي نحكيه على المحميات البحرية والساحلية، نتحطوا على جزر في تونس، زمبرا وزمبرتا كوريا وغيرهم، ظهر لي العدد المحميات هو 6، هما تحت حماية الوكالة. العدد متاعهم قديش؟ شنو نحميه؟ ويقولك محمية ساحلية، شنو نحميه؟ بخلاف السلاحف البحرية وبعض أعشاش الأسماك وبعض الأعشاب، طبيعة المحميات التونسية.
0: هو ذي من المواضيع اللي يحبها السيد وزير البيئة، المحميات، لخاطر هذه المحميات شنية الغاية من وراءها؟ هو معناها المحافظة على مخزون للأجيال القادمة. تعرف أنت فما العديد من الكائنات اللي انقرضت، كسوا حشائش ولا معناها أسماك ولا غيره، السلحفات البحرية، وسيادتك تلاحظ اللي الحريقة كيفاش خارجة بعدد كبيرة جدا.
1: قداش كثرت شفناها في المستير، صوروها البحارة مؤخرا، معناها المحيطين بقارب واحد على الأقل فما 100 ولا أكثر.
0: فوالا، دونك فما اختلال في المنظومات البيئية البحرية والساحلية
1: مش معدل.
0: يعني صح، ذاك علاش هالحكاية والرؤية بتاع المنظومات اللي هي معناها مقاربة عالمية راهي، واحنا انخرطنا فيها. احنا معناها عنا استراتيجية كاملة احديث المحميات الساحلية والبحرية، وكنا معناها اصدرنا قانون سنة 2009 باش نحثوا المحميات، وخدمنا عليهم ياسر، وتعرف يطلبوا برشا وقت راهو لي زونكيت بيبليك وغيره اكسترا. توا معناها عندنا مشاريع اوامر، معناها لدى مصالح رئاسه الحكومه طبعا، النظر فيهم مع الوزارات الاخرين ان شاء الله في القريب يصدروا في الرائد الرسمي، ويكون عندنا معناها اول محميه معناها ساحليه وبحريه في الجمهوريه التونسيه، اللي حتى كي نمشيو المحافل الدوليه تبدا معناها رسميه نفتخروا بها. مع هذا معناها لي بايور دو فون معناها قاعدين يدعموا فينا وناخذوا في فلوس معناها برشا تمويلات عليهم، خاطر تعرف الممولين الخارجيين في مجال البيئه الحكايه هذه بتاع المحميات البحريه بالنسبه لهم موضوع معناها ترتيب اولويات
1: مواضيع، واللي يحطوا فيها ميزانيات كبيره في الدول الكل، في تونس ممكن زاد الميزانيه محترمه جدا.
0: صحيح، احنا في زاد الموقع الجغرافي بتاعنا اللي احنا اكثر بلاد معناها في شمال القاره الافريقيه، دونك نقول لك هكا راهو عندنا 61 جزيره وجزيره صغار، والجزر كي نحكي على الجزر نحكي لك على ارخبيل جزر جهلطة اللي هو في الشمال اللي باش تكون محميه ان شاء الله، زمبرا وزمبرتا، قوريا في المستير، عندنا جزر الكنيس في صفاقس، عندنا شمال جزر قرقنة بدينا بهم، وشبه جزيره راس الرمل في جربه. هذا البرنامج الاولي المؤكد، وفما برنامج اخر جاي في جرته كما كاب نيجرو، عندنا مواقع اخرى نحضروا فيها صحيح أنا معناها مهتمين بهم، أنا قلت لك علاش، لخاطر حماية للتنوع البيولوجي ويكونوا مخزون للمستقبل، والشيء هذا ضروري مع اللي صار الكل، مع الصيد الجائر، مع الانتهاكات اللي صارت الكل، مع التغيرات المناخية راك برشا معناها التغيرات، تعرف حتى كل وسكون أبل كراب بلو معناها السلطعون الأزرق، كيفاش ما كانش عنا قبل ولا عنا نحضر رواحنا احنا، فما حوايج كيما معناها في الجيني في الجينات معناها الحبوب وغير نستحفظوا عليها، كيف كيف البحر والسواحل لازم نستحفظوا عليها، علاش باش تلقى انت هالمحميات مفرقين من الشمال الجنوب، لخاطر التنوع البيولوجي مختلف من الشمال الجنوب، احنا راهو صحيح ممكن دوله في المساحه بتاعها مش كبيره ياسر، يا ما راهو انت تتعدى من منظر اوروبي في الشمال للصحراء في الجنوب في ساعه بالطياره، معناها لازم نستحفظوا عليه الشيء هذا، ما نجيش كل عندها كره
1: بالضبط، هي النعمة يجب نستحفظ عليها، بين الحماية والمحميات اللي تحدثنا عليهم وحماية المحيط، في المقابل عنا السياحة والاستثمار، كيفاش اليوم نخلقوا أنه نوازنوا بينتهم الاثنين، الاقتصاد مهم، العملة الصعبة السياحة هذا الكل، أما زادة الحماية مهمة، الموازنة كيفاش تتخلق في لابال، خليني نقول بين المراقبة بين الحرس بين كيفاش تتخلق الموازنة بين الطبيعة والاستثمارات.
0: هي الموازنة الحقيقة استباقية تكون، لخاطر احنا طبعا قانون الوكالة خاصة الفصل 4 منه ما يحدث حتى مشروع الا بالموافقة الوجوبية المسبقة للوكالة على الشريط الساحلي. شفنا العديد من المشاريع اللي تعملت في السابق، ويزمنا نستخلصوا العبرة منها معناها والنتيجة منها، فما بعض الاخطاء مازمش تعاود. احنا مع التنمية ما تكون مستدامة مهم جدا مش نقراو حساب التأثيرات على البيئة الجوانب الكل، علاش لخاطر هو معناها هالملك العمومي البحري والشريط الساحلي ملك الناس الكل، لازمنا نستحفظ عليه، هذا واجب.
1: فما مشاريع تكون مشاريع كبيرة ومهمة ولكن ترفضت لأنها ما احترمتش البيئة ما احترمتش الشريط الساحلي،
0: ترفضت ليه؟ ما الغاية ماهيش الرفض، الغاية تعديل معناها مكونات المشروع باش يتلائموا مع البيئه،
1: باهي مش تعدلت
0: اي تعدلت لا فما بالطبيعه ديما ما نعرفش ما نعرفش نبديو في الراي معناها كما مهما كان، حتى معناها ساعات يجيك مشروع بتاع محطه تحليه مياه البحر فهمني، اي يكون القنوات نعملوا عليهم معناها اطول لازمهم يكونوا معناها باش الملوحه تكون بعيده، كيف كيف قنوات تصريف مياه الصرف الصحي، معناها كل دراسات معناها القرى ولا كما نقولوا احنا المشاريع الكبرى السياحيه الضخمه، وهذا كل نقراوا له حسابه، واجهزه الدوله تخدم في تناغم مع بعضها، بالطبيعه فما لجان تصير وموافقات تصير وضروريه لحماية معناها الثروة اللي عنا كما قلت انت، نعم عطاها لنا ربي لازم نستحفظوا عليها.
1: 18-20 هو رقم محطوط على ذمة المواطنين الكل باش يبلغوا، تنجموا حتى على صفحة فيسبوك على ميل، المهم إذا لاحظتوا أي تجاوز تبلغوا، أما المواطن ينجم يبلغ على نفسه سي مهدي وقت اللي يمشي يعوم وينسى دلاعة وساك وقشور وديشي وجازوز وبلاستيك وكوش وما تبعه.
0: شوف احنا معناها
1: في كليمة رسالة توعوية،
0: رسالة توعوية انا نحب نقول لك راهو 18-20 ندعو المواطنين التبليغ حتى على السيارات رباعية الدفع ودرجات نارية على الشواطئ، راهو مش مسموح به، وخرجنا بلاغات ومشكورين احنا والأجهزة الأمنية رانا باش نتصداو للشيء هذا، وديما واقفين وديما ليل ونهار نتصداو له، معناها وراي العقوبات تكون صارمة، راهو ما فيش كلام الشيء هذا مش معقول، ناس قاعده تحت باراسولاتها جايين يرتاحوا وعندهم صغار وكسترا ونشوفوا
1: صارت حوادث، فما ناس توفيت مع الاسف، فما ناس توفيت بحادث كواد تحت الرمل تحت باراسول على غالب،
0: فما سلوكيات منابذه الاخلاق، فما معناها استهلاك للكحول ونشوفوا في معناها الشقوفات اللي لموا فيها يوم كامل، ديما نلموا ونشكر الجمعيات اللي تلم معانا وتتدخل معانا، فما ناس واعية في البلاد هذه وعددهم كبير الأقلية هي اللي مش واعية، وندعوهم باش معناها نحسوهم ونحطوهم في الإطار. مهم جدا معناها نحافظ على نظافة الشواطئ بتاعنا، مهم جدا عملية التحسيس والتوعية. هو عنا أوبراسيون كبيرة باش نقوموا بها، علاش؟ لخاطر هذاك ديما نعملوا على ذكاء المواطن التونسي والعقلانية بتاعه. شوف المواطن تاعنا، المواطنين تاعنا ما شاء الله قارين، الأسر بتاعنا متربين، ما فماش علاش نشوفوا المظاهر هذه.
1: يعطيك صحة، شكرا لك سي مهدي بالحاج مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. مازال عنا برشا ما يتحكي في البحر، جست حاجة بركة ما قلناهاش، هو فيما يخص الحواجز اللي تثبت الكثبان الرملية، هذوك ماهمش أعواد للزينة، معناها ما تنحيهمش وتعمل بيهم باربيكيو، ما تنحيهمش وتعمل بيهم جول باش انت تكور على الشط. نحترموا الشطوط نتاعنا، كيما تلقى شط نظيف تخليه نظيف من غير تجاوزات، اللي عنده رخصة يخدم، اللي ما عندوش رخصة حتى كان خدمت ما عندكش رخصة مش لازم تتعدى على المواطن يجيبش يعمل غطسة. نشكرك برشا سي مهدي، يعطيك صحة وشكرا على المجهود اللي تقوم به لبال الكل. نتمنى لكم صيف ممتع. كانت هذه آخر حلقة من فريكانسي كلول الموسم هذا، نتقابلوا في الصيف تنحكي لكم الحكاية. ما توا وقت الأخبار في لمن، باي باي. فريكانسي كلول.
2: فريكانسي كلول. دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
3: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
4: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Dunya de Abdelhamid Bouchner. Oshig Dunya au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamal.
5: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو، ابلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
6: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
7: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير تجهيز إصلاح الزواري يؤكد أن نتائج مشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني تعد مشجعة، سيما من خلال التقدم المحرز في جرد المنشآت وتوحيد مناهج التفقد. والوزير يعتبر أن تطور حاجيات التنقل والتقدم التدريجي للبنية التحتية تفرض اعتماد رؤية حديثة لإدارة وصيانة المنشآت الفنية ترتكز على التخطيط الاستباقي والتصرف المبني على المعطيات الدقيقة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة أنسالينغو إلى جلسة 16 من أكتوبر المقبل، وذلك في قضية تعلقت بجرائم إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. يشار إلى أن يحيى الكحيلي شملته الأبحاث فيما عرف بملف أنسالينغو، وقد حكم ب18 عاما سجنا، وهو مساهم في شركة المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي المحكوم ب54 سنة سجن مع النفاذ العاجل. في أخبار العالم، صندوق النقد الدولي يقول إنه لاحظ انخفاضا في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت بحسب وكالة رويترز. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنها مستمرة في دراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيين لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، مؤكدا مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
9: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: دقيقة مونديال.
10: هلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم انتهت المشاركة التونسية في المونديال بعد آخر هزيمة أمام منتخب هولندا 3-1 اليوم الفجر، نقولوا فات المقابلة. الناس كل تجتمع على نفس الرأي، الناس كل متفقة أنه الحصيلة والمشاركة سلبية جدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن ما فهمش ما أصدق من الأرقام شفسرنا مدى فظاعة نقولوا احنا الكارثة والفضيحة بالنسبة للمشاركة التونسية في المونديال. يتحبين نستعرض معكم بعض الأرقام اللي تخص منتخبنا في 3 مقابلات في المونديال. بعد الأرقام الحصيلة السلبية هذه للمنتخب، باش نبدأ بمركز أخير في المجموعة مع 0 من النقاط، ما جبنا حتى نقطة، 3 هزائم متتالية، وهذه الأول مرة تصير في تاريخ مشاركتنا في المونديال. عنا أضعف خط دفاع في المونديال هذا حتى التو، قبلنا 12 بونتو في 3 ماتشات بمعدل 4 بونتو كل مقابلة. من 74 يعني من عام 1974 احنا أول منتخب إفريقي يقبل 12 بونتو في دورة واحدة، احنا أول منتخب إفريقي قبل 5 بونتو في المقابلة الافتتاحية متاعه في المونديال. هدف السخير البارح ضد مرميه مع هولندا هو ثاني أسرع هدف عكسي، يعني ثاني أسرع هدف ضد المرمى في تاريخ كاس العالم، أسرع هدف عكسي مركاه البوسني كولا سيناتش في ماتش الأرجنتين عام 2014، تسجل في 130 ثانية. احنا بونتو سخير البارح هو الثاني بما أنه تسجل في 142 ثانية منذ بداية المقابلة في تاريخ المونديال. احنا المنتخب الوحيد اللي قبل بونتو على الأقل في أول درجين في 3 مقابلات متتالية، يعني في 3 مقابلات نقبلوا على الأقل بونتو في الدرجين الأولى من الماتش متاعنا. احنا أكثر منتخب عدينا وقت متأخرين في النتيجة في 3 جولات في 3 مقابلات، قعدنا متعادلين أول 7 دقائق مع السويد، قعدنا متعادلين أول 4 دقائق مع اليابان، وقعدنا متعادلين 3 دقائق الأولى مع هولندا. دونك عملنا 14 دقيقة متعادلين والباقي الكل عديناه متأخرين في النتيجة، يعني أكثر من 270 دقيقة بالوقت الضايع بنسير عديناه متأخرين في النتيجة في المقابلات متاعنا. نقعد مع الأرقام مش تاع المنتخب المرة هذه، مدرب المنتخب نحكي على ريفيرونار، حتى هو زاد كيف سجل رقم تاريخي بالنسبة له، هذا 3 مونديال للمدرب الفرنسي بين 2018-2022، والمونديال هذا خسر 6 مقابلات. أوكي عنده برش خسائر، لكن أكبر 2 خسائر حققها كانوا معنا أحنا للأسف مع منتخبنا، 3-1 مع هولندا و4-0 مع اليابان. كانت هذه دقيقة مونديال أكاو ودقيقة ولا أكثر شوية، ومازال برشا وقت تحكي على الحصيلة متاع المنتخب في المونديال. دقيقة أخرى مازالت اليوم مع 4 متاع العشية، يجيكم تسويت نوفل وبقية الكيب في ميدي ماج.
8: دقيقة مونديال.
9: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
11: ماغ كل يوم الثلاثاء من نص النهار لمدة ساعتين مع نوفل ورداني.
12: يا مرحبا مرحبا، اليوم الجمعة 26 جوان 2026، مرحبا بكم في ميدي ماغ على موزايك كافي من نص النهار حتى الماضي ساعتين مثيل الجمعة. نعطيكم آخر وأهم الأخبار. لاحظتوا لي الهزيمة الثالثة ولفنا بها، يعني ما عادش الهزيمة الأولى جينا مصدومين، الهزيمة الثانية مصدومين شوية، والهزيمة الثالثة ولفنا بها. تحية الإسكندر، أعطاكم أرقام مرعبة لمشاركة تونس بصراحة بصراحة، لكن فما نقاط إيجابية ما حكاش عليها إسكندر، ونتهمك بأنك تخبي نقاط الإيجابية. أولا البارح ماركينا 3 دونك حاجه مهمه برشا، شوف كيف بالغالب زوز بونتو مشاو لهولندا، ولكن ماركينا 3 بونتو بصراحه. وثانيا انجازنا البارح انه في النشيد الوطني ما تمركيش بونتو، يعني حاجه ايجابيه زاد انه في النشيد الوطني ما تمركيش بونتو. تنرجعوا لمشاركه المنتخب بعد شويه، ولكن باش نحكيو في برشا برشا مواضيع. نحب نرحب سينجي زعيري، مرحبا بك سينجي.
13: اهلا وسهلا في المرحبا.
12: سي خليل رقيق، شنو احوالك؟
14: اهلا وسهلا مرحبا.
12: سينه جندوبي،
15: صباح النور. مرحبا بك وبكل المستمعين، ربي يعاوننا ويعاونهم على الحرارة.
12: على الحرارة
15: والخسارة.
12: والله والله سي
15: صليح، قاعد تشيكك بين الزوز.
13: تحمل الخسارة أصعب بكثير من تحمل الحرارة.
12: احنا راني هين علينا حرارتنا كي شفنا أوروبا كالشعلين، مع أنك اللي تشمتنا شوية، تعرفك اللي كي قص الضوء بوك يبعثك يقولك برا شوف دار الجيران، سينو دار الجيران مقصوصا نتفرهدوا. تونس كل
14: خاصة انك الاحصائيات اللي يسمعني، وفهم واحد كي يسمع احصائيات يتغشش. احنا كي نسمع ونلبدو
12: ارقام قياسية. سيس لحسك وحش نحويلك،
16: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، انسى المزيد على كل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
12: ارقام قياسية. حسام في الديجيتال، مرحبا بك حسام. سليم السمعي في الاخراج التقني. باش نعملوا دورة تو في الساعة الثانية، نحكيو برشا حكايات، باش نحكيو وزارة التربية على التوجيه الجامعي، باش نحكيو على فيروس ايبولا الى حد الان ما خلطش لتونس، شروق في الجرائد مكان على الشاطئ بخمسين دينار، شواطئنا مستعمرة، لابريس سألت سؤالنا، الخبز المدعم الغني بالألياف حقيقة أم وهم في الصفحة الأولى، في البرلمان وزارة الداخلية قدمت أرقام صادمة على واقع المخدرات في تونس، ومش نرجع لدى رئيس الحكومة لأكدت منتدى تونس للاستثمار، المشارات الاقتصادية في تونس سنة 2025 شهدت تحسن. كما قالوا تحسن ما حسوش المواطن، لكن فما تحسن في الصميم متى يسدل الستار على أزمة طويلة بين كنام والصيادلة. كي بعث لي الموضوع خليل كلمته قلت له خليل راهو مكرر، راهو حكيت عليه قبل قليل، ما هو الموضوع يتكرر دونك نكرروا بجوانب اخرى.
15: كل مره من زاويه مختلفه، كل مره دوسي.
12: لا ما انا احنا اجا نفسر لكم، خاطر احنا نبينا نعملوا نهار ثلاثة البيستوف في الساعه الثانيه، تخدموا لروحكم الساعه الاولى في الساعه الثانيه البيستوف. لقينا خمسه مواضيع هما بيدوم نحكيوا فيهم، يعني ما فماش بيستوف كبير نفس المواضيع. باش نحكيوا على السخانه في الساعه الثانيه، على الكليماتيزورات المقطوعه لاول مره، معناتها الصحفي التونسي اللي هو صليح باش يعطي نصايح للفرنسيز كيفاش تقضيوا على السخانه بالاساليب نتاع التوانسه، يعني باش نفهموهم كل الامور. باش نرجعوا لمايكل جاكسون في ذكرى وفاته، ونعملوا طلع على اخر اخبار دقيقه نيوز معنا هدا.
17: دقيقه نيوز.
15: نبدأ أخبارنا بالحديث عن العودة المدرسية القادمة. نعم، جينا لتحذيرات من توا وزير التربية نور الدين النوري، أكد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد حتى يكون الكتاب المدرسي متوفر بالمكتبات بداية من 15 أوت 26، باش يسروا على التلامذة وأوليائهم الأمور. هذا وقت شرفوا على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة أعمال عاين فيها مدى تقدم إعداد الكتب المدرسية وطباعتها، دعا إلى تعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة هذه، ضمان الشفافية واعتماد أقصى درجات للتدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وتباعته. نذكر أن المركز الوطني البيداغوجي يعتزم توفير 130 عنوان موجهين لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 26-27 من غير احتساب الأدلة البيداغوجية المخصصة للمدرسين. نقعد مع وزارة التربية لأعلن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين في دورة المراقبة بداية من اليوم الجمعة إلى الأحد لتعزيز استعدادهم للاختبارات، علما وأنه المبادرة هذه تشمل دروس للمراجعة وحصص توجيهية لفائدة مختلف الشعاب بأمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. ذكروا أنه اختبارات الكنترول دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا باش تنطلق نهار الاثنين الجاي تتواصل حتى نهار الخميس. عدد المترشحين للدورة هذه يبلغ 50,236 تلميذ وتلميذة حسب أرقام ومعطيات وزارة التربية. ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يبرزوا وقت جلسة استماع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه قطاع المحروقات يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي، يستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويقولوا أن القطاع يواجه اليوم في عدد من التحديات منها وأبرزها تراجع الإنتاج، غياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تنامي العجز الطاقي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن جميع عمليات التوجيه الجامعية تتم حصريا عبر الموقع orientation.in باستعمال كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. الوزارة توضح أن المترشحين للتوجيه الجامعي نجموا يحصلوا على كلمة العبور المتباس الخاص بهم حصريا عبر خدمة الإرسالية القصيرة SMS، هذا بتوجيه رسالة إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال اللي تم إدراجه وقت اللي تسجل باش تعدي امتحان البكالوريا كالوريا لسنة 2026 عند وزارة التربية. نفاو مع كلام المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية البروفيسور رياض دخفوس اللي أكد أنه تونس ما سجلتش حتى حالة اشتباه في إصابة بفيروس إيبولا أو هانتا منذ انطلاق بروتوكول تكثيف وتعزيز المراقبة الصحية في مطاراتنا والموانئ متاعنا والمعابر الحدودية البرية، هذا كان في مايو اللي فات. والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يقول في تصريحه لتاب أن السلطات الصحية قاعدة تتعامل مع المسافرين وفق تقييم فردي لكل حالة داخل تونس.
17: دقيقة نيوز.
12: شكرا لك ناهد بلاي. تحية للسيد وزير التربية اللي في العمل اليومي تحسه سابق وديما يخدم وديما واقف وديما يتحرك، ما دام يقعدش برشا في البيرو
14: ويعلم
12: ويعطي الصحة،
15: خاصة وانه صارتنا في السنوات الأخيرة كنت تذكروا صارتنا برشا مشاكل مع مسألة التباعة كسوى الروتار وكسوى زادة أيضا الأخطاء اللي نلقاوها كل مرة وقت الرونتري.
12: معناتها انه توا يحكي على الكتب حاجة انه سابق الوقت بالنسبة للمشاكل العميقة للتربية تطلب أكثر من الوزارة. مثلو سيناجي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة معناتها يحكيوا على فما جملة قالت نحب نسألك عليها تقنيا، غياب الاكتشافات الكبرى. نفهم العبيد الاكتشافات الكبرى هي احتياطات، معناتها حقول فيها احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، يعني احتياطي ضخم يمكن يستمر لسنوات ومجدي اقتصاديا في تونس. للأسف لمدة سنوات ليس لدينا اكتشافات كبرى،
15: تراجع رخص الاستكشافات هذا بالأرقام.
12: ليس لدينا اكتشافات كبرى، معناتها هل إنه ما فماش مجهود، فما مشكلة في الرخص، ولا بلادنا ما فيهاش، معناتها شنو السبب؟
18: قبل ما نحكيه على بلادنا خلينا نحكيه بشكل عام في الدول المنجة للثروات الطبيعية، يعني النفط والغاز بالأساس اللي هم يمثلوا تقريبا يعني أهم وأكبر الثروات في العالم والأغلى، وهما اللي دخلوا أكبر عائدات مالية لأي دولة. يلزم العمليات الاستكشاف تكون متواصلة، يعني ما تقفش، ما يلزمش يكون فما توقف أو تعطيل لعمليات الاستكشاف. وراهو كي تشوف أنت حتى الدول أكبر الدول المنجة النفطية أو الدول المنجة للغاز، خذ على سبيل المثال فنزويلا، المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات وغيرها، الجزائر، حتى الدول هذه اللي الأكثر إنتاجا للنفط والغاز عمليات الاستكشاف لا تتوقف، ما يزماش تتوقف. شنو اللي صار احنا عنا في تونس؟ عنا حقول شاحت نضبت ما عادش منجة، جات من بعد فترة الدولة تحركت وأسندت العديد من الرخص الاستكشاف بطبيعة الحال عن طريق الشركة التونسية الأنشطة البترولية لوتاب. في فترة ما بعد 2013 وقت اللي حطوا فما فصل حطوا البرلمان وقتها المجلس التأسيسي عملوا فصل يجبر الإدارة على ضرورة أن ينظر تنظر اللجنة المكلفة بالطاقة في البرلمان وقتها أنها تنظر في كل رخص الاستكشاف
15: لجنة الطاقة والمناجم
18: لجنة الطاقة والمناجم
12: هربوا برشا
18: شنو اللي صار وقتها صار بلوكاج تعطيل كبير التعطيل في مستوى الإجراءات وفي مستوى حتى الوقت لأنه راهو المستثمر اللي يجيك راهو المستثمرين في قطاع الطاقة يمثلوا مؤسسات عملاقة يعني كتقول شركة إني ولا شيل ولا توتال وهذه شركات عملاقة فوالا بريتش غاز مثلا وفما شركات خرجت غادرت تونس كريمو راهم ما يلعبوش ما عندهمش استعداد لي باش يضيعوا الوقت
15: وقت فلوس
18: يعني ولا الوقت بالنسبة لهم راهو يعني فلوس شنو اللي صار تعطلت رخص الاستكشاف واللي كانوا في لجنة الطاقة ناس ما عندهم حتى علاقة بالطاقة دونك تعطلت الأمور قعدنا هكاكا معناها لسنوات حتى لين معناها حتى الدول معناها الدول المجاورة سبقتنا يعني وخذات معناها مشيت بنسق أسرع بكثير وقت اللي فقنا بعد سنوات نحكي في السنوات الأخيرة اللي راهو ولا عنا مشكل ولا وصار تراجع كبير في مستوى إنتاج النفط وفي مستوى الإنتاج المحلي للغاز من حسن الحظ أنه الغاز ما عناش فيه إشكال لأنه عنا جارتنا الجزائر
12: نأخذ
18: أكثر تقريبا حوالي أكثر من 40% من استهلاكنا نأخذوه من الجزائر تقريبا في حدود 46 و 47% دونك في مستوى إنتاج النفط صار فيما تراجع كبير هذاك علاش اللي خلى الدولة التونسية تضطر أنها ولا تستورد يعني حجم وارداتنا من النفط ماشي ويزيد وهذاك اللي زاد ثقل ميزان
12: دونك دونك أولا احتياطاتنا محدودة هي من عند ربي الحقول القديمة شيخت تراجع الاستثمار في الاستكشاف كما كان يحكي سيناجي انخفض فرص الاستكشاف تقول الإطار قانوني وجبائي عدد تقارير دولية تقول مش معقدة ولا تشجع المستثمرين والمعطيات الجيولوجية زاد فما شركات تقريت مقال يقول جودة البيانات الزلزالية في تونس غير كافية دونك الشركات تتردد برشا لتدخل في بلايس ما تعرفش عليها معطيات يعني أمور تقنية زي ده يكونوا مش
18: معتش على سبيل المثال
12: معت اللي يقولوها غياب الاستكشاف أنا علاش حبيت نيجي يحكي بطريقة صحفية باش نفسروا معتها بار أبلوس بي المجلس التأسيسي ولا غيره من الهيئات اللي جاتنا يكون حاجة ماشية يعمل هكا يدمرها تلقاوها يسخايدوا فيها جعالة ولا حاجة يعملوا هكا يدمروها البلاد تخسر وتنجم خسائر بملايين الدينارات في السنوات المقبلة بسبب إجراء سامحوني غبي من مجلس تأسيسي وقف البلاد يسخايدوا كل احنا السعودية ولا قطر مش ناس تبدأ تجري ورانا تيهو يجي معتها يبدأوا في الريسك معنا
14: فقط عندي ملاحظة نوفل توا الواحد من يجمش ليعاند للطبيعة ولا العلم ولا وضعنا الجغرافي كل شيء هذه امكانيات الاستكشاف حكي عليها هي لكن احنا عملنا استكشاف في حكايات اخرى مش في النفط وفي الغاز عملنا استكشاف في الفوسفات ولقينا عندنا حقل اسمه سراور ثاني نجم يعمل لنا يضاعف لنا كميه
12: عندنا 30 سنين من
14: القيمه ريتا اي ايش عملنا كي استكشفنا
12: ريتا قعدنا نحكي
14: معناها ثم حتى جهات تاع شراكه خارجيه طرحت الاستثمار في الموضوع ما جاوبها حتى واحد في تو مو زاد مو نحكي باهتنا ما هو عندك ثروه اللي عندك اللي عندك كيما نحكيو على الزيت ونحكي ما عندك الفوسفات ولا نخدم على الفوسفات
12: لا لا ما فلا ما
14: عوض هذا بهذا
12: لا ما تعوضش علاه تجي مجلس تأسيسي لا ولا بدا تشكونك انت باش يتعدى عليك وناس لازم تبدا قاري 100 سنه والدنيا معناتها الحاجات باستهتار ونحن تفك علينا معناتها راهو رم قرار هذا توريد قرار علاش حبيت نجي فسره كي تقراه في جريده ولا في ارتيكل ما تنتبهلوش وهيئة فهمت ولكنه قرار ينجم يخسر البلاد مليارات وهذا اللي قاعد صاير نحن ضحية لقرارات تأسيسية دمرت البلاد توافقت عندها سنوات البلاد برعات باش تقنع وباش تجيب وباش كذا تيليا وكلي ندلوا كانوا ما ماناش دولة غنية معناتها انت باش تلقى
14: ماناش دولة بترولية
12: يلا سيني جينا نختموا بسرعة شكرا
18: تعرف اللي الدولة ما تدخلش في الريسك مثلا تجي شركة مستثمرة سواء في النفط في البحث عن النفط أو البحث عن الغاز الدولة ما تدخلش في الريسك تكاليف الاستكشاف لان التكاليف ضخمه جدا ما تدخلش فيها الدوله التونسيه. وقت تدخل الدوله تدخل وقت اللي تكون فما نتيجه يكون فما مثلا يعني فوالا يتم اكتشاف بئر او حقل نتاع غاز او بئر نتاع نفط, وقتها الدوله تدخل. باش اعطيك بزيد معلومه صغيره, في الوقت اللي ضيعنا فيه فرص معنا مشات مهدوره تعمل طلع مثلا على ليبيا اللي لا فيها لا استقرار امني ولا استقرار سياسي,
12: ومصر قد غاز,
18: شوف كميه وحجم العقود الكبيره اللي صحتها وقعتها السلطه في ليبيا مع اكبر شركات النفط والغاز, يعني حاجة الحقيقة
12: فوق
18: أرقام صادمة
12: واضح فوق من الخيال. واللي أنا سراورتين فرحت قلت مشي جيني باي ولا حاجة, ما سراورتين قلت كان فرقوا بكشي خطرني ورتين يجيني حتى 20 مليار لا
14: هذا معناها معطيات سير علمية أنه يضيفن قيمة مضافة عالية جدا في تصدير الفوسفات.
12: واضح واضح, هاو نستنوا يلا نعملوا طلع جراد بسرعة
17: في الجرايد.
12: سعيد جدا انه جريت لابريس دونك حكيت على الموضوع اللي احنا ديما نحكيو فيه, دونك لازمنا نستغلوا الفرصه. باغيتو ايلوزيون محلاها الجو دو مو اللي عملوه لابريس, دونك خبز باغيت مدعمه وغنيه بالالياف. قالك لابريس قالت فاتوا 3 شهور على الاعلان الرسمي الباكيت الجديده المدعمه شبه مفقوده في 3 ابريل قرار مشترك من وزارتي الفلاحه والتجاره تم الاعلان رسميا عن انتاج خبزة باكيت مدعمه بنفس سعر الباكيت العاديه اللي عندها 3 سنين جبنا ذقناها في الموزايك جي تذكر ذقناها بزيت الزيتون وعجبتنا
15: زيت الزيتون قعدت الباكيت
12: 3 سنين يا سينيجي جيت الخبز وعجبتنا. دونك تحسين القيمه الغذائيه للخبز اللي ياكلوا فيه التوانسه والفرينه البيضاء مكرر مستعمله في البكيت تعتبر فقيره من الالياف وكذا. دونك فما مخابز بداوا يصنعوا لكن التجربه ما طولتش, والصحفيين سالوا اصحاب المخابز عن السبب ما لقى حتى جواب. والمهنيين قالوا لي المستهلكين ما عجبتهمش المشروع واقف تقريبا. لابريس قالت ما فما حتى تفسير رسمي, حتى الوزير كي سالوه ما جاوبش. دونك هل تاخير في التطبيق ولا بدايه فشل المشروع؟ نجاوبكم هذا بدايه فشل المشروع.
15: سالت سالت مره خبيز قلت له شنو صار فيه الملف, قال لي راهو مره بركه خرجني هالباكيت هذيك مره بركه جابونا الفرينه بعد ما عادوش جابونا.
12: واضح سي خليل تفضل.
14: علاش انت ايه فهمت علاش انت قلت باش نفسر لكم علاش
15: لا لا انا عطيتك الاجابه اللي عطاها لي اللي عطاها لي الكويش.
14: انا فهمت سبب
15: جابوا لهم مره بركه الفرينه وبعد ما جابوا لهم
14: كلمتين من عند موفل وقارنتهم بالواقع واش نسمع كلامك صحيح لانه كان نعطي كل حد حق دوب ما خرجت الحكاية والحكاية فسروها علميا الطب والصحة والطب التغذية والكل
12: قعدنا جمعتين نحكي عليها هنا
14: وأصحاب المخابز موافقين وقالوا كذا. بدأت ثم حملة في البلاصة اللي تعرفها أنت السمحة العظيمة اللي تحول للرأي العام يوكلوا فينا في النخالة ونحن ما ناكلوش النخالة وخرجوا البرة في الشارع هو عن النخالة أي ما زادة لا ما كي تعمل أنت قراءة ثم زادة دول تحرى
12: هذوكم العبيد اللي تحب تفشل المشروع حرشة عبيد
14: في العقل خلي نبعدوا من الفتن نفسروا في عقلنا كذا. ثم الثانية اللي هي مش تأمورية
12: إن شاء الله يكونوا واحد اللي خايف علينا قال في العقل.
14: السبب الثاني أنا نعرف منيح المستفيد الأساسي من بقاء الفارينة على عادتها تلك ومنظرها ذاك هم الناس اللي كانت تستغل فيها باش تصنع بها الباتيسري والتاجر فيها
12: الكواش هم اللي بيعوا اللي يشري الكواش والباتيسري
14: مش موافقين على تغيير الصبغه اللي باش تمنحهم يعني باللون نتاع الفرينه باش يمنحهم من الغش واستعماله وتحويله جديد.
12: وانا مره زاد سالت كواش قال لي ولدي زيد راهي ماهوش باش يتعمل الباكيت ظهر عنده الحق. تفضل سينيجي ما نعرفش يعني ما ايش عندك باش تقول في الموضوع
18: هو تلمع ولا مسلسل
12: حكينا برشا حكينا برشا
18: انا نقول معناها ما نطرحوش
12: لابريس جريده حكوميه سالت
18: ما نطرحوش سؤال
12: بالله بالحق بلي باش نسالك سامحني يا اخي مازالوا راهو سؤال انكيت نعرف الجواب مازالوا اللي زاد تاشي دو بريس يقصوا المقال ويهزوه في دوسي ويقدموه للمسؤولين وكذا. معناتها المقال في لابريس نقولوا احنا اذاعات ما يسمعوش
14: نورمالمون
12: يقوروها ويهزوها
14: ويقراها صحيح
15: والريفيو دو بريس تصير كل يوم
14: ملحق صحفي طياره يخدم كل شيء
15: اذاعه في كل شيء اذاعه وصحافه
12: نجم يكون السيد المسؤول تو قدامه مقال لابريس ما يتسالش
14: لا لا بالتاكيد
12: ما يتسالش
14: لان لابريس توصلهم باللابولمون خاصه المسؤولين
12: لابريس راهو اللي تبيعوا تو كان لابولمون به ما يتسألش كيفنا
18: ما
12: عرفوا ما يكلموش يقولوش بها وقفت
18: لا يبدو أنه الناس كل معناها في بالها
12: السيد الوزير سألوه في مش نواب ما جاوبهمش نقولوا ما عندوش جواب ما هبطش للمسؤولين متاعه يقولهم جاوبوني لماذا هذا الموضوع هاوكا ما عادش نحكيو على البنان؟ لماذا هذا الموضوع ما يلا ما يجاوب عليه حد؟
18: انا باش نحكي باش نعطي معطيات، لانه في موضوع كما هذا كيف وكيف برشا مواضيع اللي القرارات او القوانين او الاوامر اللي تعطل التنفيذ نتاعها ديما انا نقول ما عادش نطرحك السؤال التقليدي من المستفيد من هذا، لا نطرحوه اطرمه من المتضرر من هذا. السؤال هو ما يعني أنا هو الطرف اللي متضرر من الباجيت هذه الباجيت الجديدة بالألياف
12: الكوشة والباتيسري
18: بي. عندك فما ثلاثة أطراف في الموضوع هذا فماش طرف رابع، فما الدولة اللي هي وزارة التجارة وزارة الصحة والفلاحة، ثلاثة وزارات هذوم
12: ما سيرتو التجارة الصحة والفلاحة شو
18: مدخل إيه إيه بنسب متفاوتة هما هي التجارة
12: يعني المسؤول المباشر
18: وفما وزارة الفلاحة بطبيعة هي الوزارة المسؤولة عن توفير كميات القمح والنخالة وثم المخابز وثم المطاحن دونك فما طرف من الأطراف الثلاثة هذية متضرر من الباكيت. هنا يجي السؤال ويزم نلقاو الإجابة إذا كان مش نمشيو بسيستم يعني الفرضيات
12: أنت باش تمشي بانسبكتور ديري كالمتضرر هو المتهم
18: ولا
12: ولا
18: شكون هل أن الدولة متضرة؟ قطعا لا،
12: بالعكس الدولة مستفيدة. الدولة
18: هي اللي بادرت وهي اللي تحركت وهي عملت الترتيب وكذا وتنشر في الرائد الرسمي واصبحت مسألة معلومة وعملوا هك حصص

0: ما طرف اخر الناس ما تحكيش عليه اللي هما لي باتيسري
1: لانه فنوار يا مستفيد
0: بيه. النخاله هذية اللي باش تعوض الفرينه الفرينه البي اس ات الفرينه البيضاء اللي يخدموا بها
2: ما طيبش جاتو
0: ولا الجاتو ما يتعملش بالفرينه هذه بالفرينه النخ يعني
1: منخلة
0: الفرينه أي. مش النخله الفرينه نخله راهو عندها معنى اخر
1: اه اي اللي فيها نخاله
0: لا أي لا اللي يقول لك اللي تقول الفرينه المنخله ولا القمح المنخر هو اللي يقدام يسوي
1: لا لا به
0: لي باتسري المرتبات دونك فما باب نتاع فما باب مش يتسكر اللي هو باب الاستفادة من الفرينة المدعمة اللي تصنع بها المرتبات دونك فما باب مش يتسكر دونك فما طرف في هذا اللي كنت نحكي لك فيهم اللي الطرف هذية ثم طرف منهم متضرر لكن اللي نستغرب فيه أنه كيفاش الطرف هذا المتضرر يستطيع أن يتفوق في إفشال هالمشروع هذا والدولة تلازم الصمت ثلاثة وزارات يلازموا الصمت لاحظ أنت قد ما تحدثنا عن الموضوع مش البلاتو هذا فقط
1: مش كل
0: وسائل الإعلام حق المواطنين يتسألوا أصلا نحكي لك فما تجربة صارت في قفصة ثم ثلاثة ولا أربعة مخابز في قفصة نتذكر مليح عندها مدة خدموه وبدأوا يبيعوا
1: روح عثلهم كل مريضه
0: اقبال كبير برشا ولا الحقيقة كي كلمت وقت تواصلت مع المراسل متاعنا في قفصة قلت له خاطر بعث معناها خبر بي مهم فرحت قلت تيا هاو بدات توا هذا أول الغيث القطر ثم ينهمر لكن القطر لم ينهمر قعدت غادي وسرعان ما تسكر الدوسي ورجعت المخابز تخدم بالفرينة القديمة دونك السؤال هذا يلزم يجاوب عليه شكون يجاوب عليه جاوب عليه يلزم بالضرورة وزارة التجارة على خاطر فما حديث يتقال في كواليس وزارة التجارة وأنا سمعته من عند واحد من المسؤولين قال لي تهنى يا فلان لن يطبق هذا المشروع معناها قال هي لي راو بصيغة التأكيد راو بصيغة الثقة قال لي تحكيوا عليه كل راو مش يطبق ثم تجاوب عليه وزارة الفلاحة يا اخي مش عنا احلى مشكل كبير توا معناه في رانا نستوردوا في الفرينه راهو فما تخفيف فما مصلحه كبيره مش سير
1: للناس الكل للناس الكل للدوله
0: للدوله اساسا راهو عنا نلقاو مشكل كبير راهو في توريد القمح راهو فما برشا فلوس تدفعها المجموعه الوطنيه باش يجيبوا القمح من برا دونك نرجع مش نختم بالسؤال من المتضرر المتضرر أصابع الاتهام موجه إلى المتضرر ما المشروع متاع الخبز هذا خبز الأليف
1: واضح معناتها والدولة كيفاش سكت على تجاوز كما هكا من المفروض ونحكي عليه ديما ولا أحد يعني حتى حد ما يكلمك حتى يقولك ما تحكي يعني الفراغ أحكي اللي تحب واضح فاصل وبعد نرجع للموزيك 24
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو كارتاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل
4: تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
5: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. بشتشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك، ولا تصل بينا على 70131800.
6: كل صيف يتعدى يوسخه والتونسي.

0: عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
1: ياو في بالي
0: سيف السني كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه. سيف السنة كيما كل عام كوما يكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدأ نهار 6 جويلية. تلقونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale, avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: ميديماك كوليو بسينجما منو سنهاري من الساعتين نو فلور تاني.
4: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي والموزايك 24.
3: موزايك 24
5: في موزايك 24 باش نسكم للبرلمان للمجلس، خطر اللي سمعناه البارح مانيش باش نسين نسمعوه. الحقيقة أرقام صادمة تم تقديمها من قبل وزارة الداخلية في علاقة بتقارير حول واقع المخدرات في تونس. نعطيكم بعض الأرقام من عديد المعطيات اللي تم تقديمها. تونس سجلت عامناه والبركة 15,253 قضية مخدرات، تورطوا فيها 27,338 شخص. قضايا الترويج تمثل أكثر من 20% من كل إجمالي قضايا المخدرات في العشر سنين الأخرانيين، والفئة العمرية المستهدفة الأكثر من قبل شبكة الترويج هي من 19-40 سنة. خلنا نسمع بقية المعطيات في تقرير الحبيب والذاني.
6: كشفت تقارير لمصالح وزارة الداخلية التونسية المعنية بمكافحة المخدرات أن الفئة الشبابية هي الأكثر استهدافا من قبل المروجين وعصابات المخدرات في تونس، حيث بلغت نسبة المستهلكين في صفوف الشباب من الفئة العمرية ما بين 19-40 سنة 89%. وبينت التقارير ذاتها أن تونس تحولت في السنوات الأخيرة من مجرد منطقة عبور للمخدرات إلى سوق استهلاكية محلية قائمة الذات، وخاصة بعد سنة 2021 من حيث تنوع المواد المخدرة المتداولة وتعدد مصادرها وتغير مسالك ووسائل تهريبها. وأظهرت التقارير التي أوردها وفد ممثل عن وزارة الداخلية خلال جلسة استماع أمس بمقر مجلس نواب الشعب أن الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2025 شهدت حجز 821,143 كيلوغراما من المواد المخدرة، بينما بلغ الإجمالي العام للمحجوزات من الأقراص المخدرة خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 7,500,000 قرصا مخدرا. وأوردت تقارير وزارة الداخلية أن قضايا الاستهلاك وترويج المخدرات سجلت قفزة واضحة، فبعد أن كان المعدل السنوي سابقا في حدود 2,000 قضية، بلغ الإجمالي العام للقضايا المسجلة خلال العشر سنوات الأخيرة 86,600 قضية، شملت 146,000 مروج و 104,000 مستهلك، 80% منهم من فئة الشباب بين 18-40 سنة. ووفق التقارير ذاتها فقد تجاوزت قضايا الترويج في العشرية الأخيرة 20% من إجمالي قضايا المخدرات، حيث تم في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 تسجيل 12,000 قضية ترويج، فيما بلغ عددها 18,000 قضية في الفترة الممتدة بين 2018 و 2022. كما أكدت تقارير وزارة الداخلية أن تونس الكبرى والشريط الساحلي في طليعة المناطق التي تسجل أعلى نسب الاستهلاك للمواد المخدرة، فيما يشهد الشريط الحدودي الغربي أعلى نسب قضايا الترويج.
5: وكان بعض الأرقام نوفل، ولكن الرقم اللي يلفت الأكثر تقريبا كما قلنا 15,000 قضية مخدرات في عام، من بينهم 20,000 شخص اللي تورطوا في الملفات هذوما هما مروجين.
4: واضح. باش نعطيكم أرقام مقارنة باش نخفوا شوية الأجواء، ولكن الأرقام تعتمد على العمل والشرطة كذا. بمعدل 125 قضية لكل 100,000 ساكن. تونس يتسمى رقمها طايح، مثلا المغرب من 250 ل 300، فرنسا يفوت ل 400، إسبانيا 300 واش، إيطاليا 320، ألمانيا 400، كندا 280، أمريكا 550. معناتها يتسمى تونس رقم طايح مقارنة بالعادة، ولكن الجديد أنه تونس بدأت تمشي لأرقام محترفة، معناتها لأرقام كبيرة.
1: محترفة معناتها الأرقام هي تحكي على روحها، معناتها كيف يعطيك الإحصائية 821,000 كيلو في العشر سنين تاع وسبعة ملايين حربوشة صديقي، سبعة ملايين حربوشة
4: احنا في عام 12 مليون،
1: ثم في مقابلها يعطيك الفئة المستهدفة أكثر فئة تستهلك. معناها كي تقول من 19 إلى 40 سنة هكا ولا لا، معناها السن متاع بناء الحياة ومتاع العطاء ومتاع العمل.
4: احنا منعنا نيجي وخليني منعنا
1: متاع إنسان. ليه معناها هذا
4: 19 إلى 40،
1: اي مو 19 إلى 40، هيك السن اللي تبنى فيها الإنسان. المواطن معناها باش يكمل قرايته، باش يمشي يخدم،
5: يبدا فاعل في الحياة،
1: باش يحل العائلة. معناتها كارثة، وكارثة كبيرة برشا. الحاجة الوحيدة اللي في تونس توا بدات تهني شوية هو أنه حجم المشكل هو كبر، حجم التصدي كبر، بمعنى قاعد يقع الكشف، وكشف قاعد بريتم كبير برشا، ما هوش كشف متاع كل مرة قضية وانسى. تولينا تقريبا في الجماعة نسمعوا ثلاثة أربعة الإطاحة بشبكات مخدرات، وخاصة في الجانب الخاص بالمروجين. 20% قضايا ترويج، معنى 20% تربطها طول بفكرة العصابات وشبكات الاتجار والعصابات الدولية.
5: 10,000 شخص
1: أي
5: من جملة ألف مشمولين بقضايا مخدرات، 10,000 ترويج،
1: عنا 10,000 واحد معناتها أعضاء في شبكات. وهذا الأخطر، وهذا اللي باش يخلي تحدي كبير لحماية المجتمع نتاعنا، خاطر الاستهداف بالطريقة هذه اللي يجيب النوع ذي ما عنده مستهلكين في سوق واحدة بالنسبة للتاجر المخدرات. وقت يجيب
4: في السنوات الأخرى سوق واحدة سينيجي، سامحونا استعملنا مصطلحات اقتصادية لتجار المخدرات،
1: سوق واحدة بالنسبة لتاجر المخدرات،
4: بالنسبة لتاجر
5: المخدرات.
7: هو بالتأكيد الحقيقة اللي كنا نتداولوا فيها أن تونس ما عادش بلد عبور، ولا بلد معناها استهلاك وسوق ترويج، معناها بالنسبة للشبكات هذه والعصابات، يعني عصابات المتاجرة بالمخدرات. لكن الأرقام الحقيقة اللي تقالت البارح، ويعطيهم الصحة ممثلي وزارة الداخلية، أنه على الأقل يعني كانت عندهم شجاعة أنه أعطاوا الأرقام هذه، أرقام صادمة جداً. خطر كنشوف أنا في العشر سنوات الأخيرة الحجم الكبير متاع القضايا، معناها رو معناها في العشر سنوات يعني أكثر من 86,000 قضية في المحاكم، معناها مخدرات، وفيها نسبة كبيرة برشا من المروجين، وأكثر من 100,000 مستهلك. والضحية شكون في نهاية المطاف؟ الضحية هم الشباب، لأنه 80% من المورطين في القضايا هذه معناها واللي هم أغلبهم مستهلكين شباب صغار. هنا يعني خلينا من الأرقام اللي تعطات البارح، واللي أكيد معناها التعامل معها الرأي العام بشيء من الاستغراب والدهشة، لأنه صدمتنا الحقيقة الأرقام البارح، كما تصدموا حتى النواب اللي معناها اللي كانوا حاضرين وسمعوا الأرقام. اليوم راو ما عادش نحكيه على ظاهرة، اليوم نحكيه على يعني على غول متفشي، غول قاعد معناها يهيمن ويسيطر على شبابنا، على جيل بأكمله. اليوم مش وزارة الداخلية فقط، خطر احنا كي نحكيه على قضايا المخدرات نقولوا هوك الأمن قاعد يشد وقاعد يحبط في شبكات، ثم مجهود كبير برشا قاعد تقوم به قوات الأمن، شرطة وحرس، وفما زاد مجهود آخر
5: ديوانة.
7: معناها في مستوى الديوانة، ثم الأحكام اللي قاعدة تصدر عن المحاكم، الأحكام صارمة صارمة بالمعنى الإيجابي راهو معناها خطر يلزم تكون الأحكام صارمة خطر اللي يدخل السموم هذية ما تنجمش تتعامل معاه معناها بليونة أو تتعامل معاه على أساس قرينة البراءة هذا إنسان معناها دخل سموم معناها دخل اختر كبير برشا بشي معناها بشي يقضي على شباب مش مسؤولية وزارة الداخلية فقط هنا ثم مسؤولية وزارة التربية وزارة التعليم العالي على الأقل يعني اليوم أصبح من الضروري جدا من الواجب أنه معناها فئة الشباب اللي في التعليم الثانوي وكذلك في التعليم العالي في الجامعات وفي الكليات في المعاهد العليا اليوم يلزم على الأقل إدخال معناها ما نعرفش أنا مش مادة يعني تدرس لكن يلزم توصل الرسائل هذه
5: ديزوتي
7: فوالا ما فيها باس في حصص التدريس سواء في المعاهد أو في الكليات وفي الجامعات تحسيس الشباب يلزم وزارة المرأة اليوم تتحرك لأنه هي المعنية بالأسرة الأسرة والطفولة الأسرة وزارة الشباب والرياضة رأى وزارة الشباب والرياضة ما فهمش كان الرياضة فقط رأوا ثم فئة الشباب معناها اللي هي الوزارة معناها مطالبة اليوم أنها باش تأثر الشباب هذم تعاون العائلات ويلزم اليوم على الأقل معناها كلام نقوله الحقيقة معناها كلام قاعد يوجع في برشا ناس راهو فما عائلات أنا نعرف عائلات اللي الغالب معناها دخلت الظاهرة هذه معناها راهو فما عائلات اللي تلقى عندهم ابن ولا زوز اللي تعطاو في المخدرات واللي يوصلوا إلى مرحلة الإدمان راهو مرحلة الإدمان قاعدة توصل في مش الشباب مش المدمن هو فقط راهو ولا يشكل خطر كبير عائلته هي المسؤول الأول والمباشر على السقوط أبنائهم في الإدمان راهو ما يزمش الأب والأم يقفوا موقف سلبي وعليش قلت وزارة المرأة وزارة الشباب وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية رأي العائلات اللي عندهم مدمن رم يعانيوا في الأمرين راهو المدمن راهو يتحول إلى عنصر يشكل خطر كبير على العائلة وراهو فما ضغط كبير وراهو خلف البيوت المغلقة راهو وقت اللي يبدأ فما مدمن راهو فما حالة رعب فما حالة استنفار راهو فما مشاكل راهو فما عنف كبير يمارسه المدمن وقت اللي يطلب فلوس باش يمشي يشري السموم هذه وما يلقاش أمه ما تعطيش ولا أبوه ما يعطيش ولا أخته ولا أخوه ما يعطيش راهو يتحول إلى وحش كاسر المعاناة هذه راهو يلزم على الأقل خاطر قعدنا نوفل سمحني تولت في الموضوع هذا خاطر موضوع اختيره مهم جدا يهم أجيالنا الجاية ما يلزمش يطلع جيل راهو فيه معنا جيل مدمن على المخدرات وزارة الماء تحركوا شوية على الأقل يا رسول الله ادخل امشيوا للبيوت امشيوا للعائلات مش معناه ما نفيقوا كان بالمدمن بعد وقت اللي يوصل للمرحلة الاختيرة والحرجة وقت يقولوا هاي نهزوه للسنتر متاع جبل الوسط ولا امشيوا ابعثوه لسفاقس ولا لا امشيوا غادي شوفوا المشكل غادي شنو اللي قاعد يصير داخل العائلات عاونوا العائلات على الاقل باش يتجاوزوا المرحله
4: ولا معناتها المخدرات قاعده تدور ما يلزمهاش دور برشا راه فاصل ومن بعد نكملوا معكم
8: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 343 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
9: تدلل
10: جيان
11: ايام دللنا
3: ميديماك كل يوم الاثنين جمعة من نهار من الساعتين نوفل ورتاني
4: يلا نكملوا معكم نعتذروا المجلس الوزاري تو نحكيوا فيه ان شاء الله في مناسبة اخرى نمشيوا للصميم
3: في الصميم
4: متى يصدر الستار عن أزمة طويلة بين الكنام والصيادلة؟
1: تقريبا أسمع منطق المسلسلات احنا في الحلقة 450 مو ثمك المسلسلات
4: اللي كي
1: تجي تحل مشكلة البطل اللي يعمل أكسيدان وبعد الأخرى تمشي دان شوي نوار وكذا
4: ثم تكرار
1: كي يبرى هو هي تعود تعمل أكسيدان وانت ماشي تعرف
4: مشكلة فلوس
1: شوف مشكلة فلوس عندها حل. احنا نحكيه على المرض وتأمين على المرض ونحكيه على الصيادلة وموش توا من باب الغريب انا قاعدين نعاودوا لانه لا عاده ما نعاودوش عطيش نعاودوا وقت مشكل ما يتحلش وتحدثنا على الصيادله واستشرفنا الحل والصيادله اتصلوا برئيس الجمهوريه والصيادله خذوا وعود والامور بدات تترتب واذا بينا اليوم 30 جوان واخر موعد حدوه الصيادله اذا ما استخلصوش مستحقاتهم من الصندوق رام باش يعاودوا ما عادش يصرفوا الوصفات الطبيه للتيار بيون معناتها باش نعطيك عندنا 18% من جملة المنتفعين بالخدمات الصحية عاملين طبيب العائلة كي يمشي الفارماسي يدفع نسبة مئوية وعندنا ناس ماشيين بنظام استرجاع المصاريف اليوم قرابة 25% هذوما أصلا هما بيدهم في استرجاع المصاريف ثم ببطء كبير خطر الصندوق ما عندوش فلوس وثم ناس منتفعين مباشرة بالعلاج العمومي اللي هما أكثر من النصف هذوما تروى كاتيجوري اللي هما زاد عندهم مشكلة أخرى يمشي هو عنده حق في يهز دواه ويروح به يمشي للصيدلية متاع السبيطار يقول له هذه معناش هذا الوضع اليوم الصيادلة قالوا رانا باش نعودوا نتوقفوا على إزداء الخدمة هذه وبالتالي باش يعطلوا جزء كبير من الفئات التونسية اللي ما تقدرش تدفع مباشرة مش يعطلوها على الدواء وخاصة أنه فما ناس بالحق معناتها في أمس الحاجة للدواء هذا سهل ياسر المواطن هذا التروى كاتيجوري حب توا نحكي معاك نوفل نبدأ نحكي ومنطق التروى كاتيجوري ما فيهمش حتى واحد موش خالص مالكنا حتى واحد حتى بشر أنت تعرف أنه الأجير سواء كان في الخاص أو في العام ومهما كان قدره يدفع شهريا للصندوق الوطني للتأمين على المرض لكن كيفاش يدفع شهريا؟ يدفع شهريا عبر الصناديق اللي تستخلص التأمين على المرض ضمن الباكيج متاعه اللي هو التقاعد الحيطة الاجتماعية إلى آخره وصارت مشكلة لهنا أنه الصناديق ماش تصب الكنام والكنام وقع بين الصندوقين
4: تخم المواطن وما تصبش
1: والكنام راه وصل الديون لدى الصندوقين معناتها انا ما صدقتش عاود التليفون الاول والثاني قريب ال 10 مليار دينار يعني ديون 10 مليار دينار
4: مش مليون دينار مليار
1: دينار مليار دينار 10 مليار دينار شنو 10 مليون دينار فلوس هذيك انا بعث لك
7: مش برشا خليل 10 مليار دينار
1: انا بعث لك المقال في تونس الرقميه بتاليف الدكتور بدر السماوي نرجعوا نكتبوا فيه نجموا حتى نحلوه المهم الصناديق هذه ايش قاعده تعمل قالوا الصناديق مش قاعده تصب جينا فقنا بانه ثم خلل جاء قانون في 2017 اللي هو القانون عدد 47 لسنه 2017 المنقح لقانون تامين المرض بتاع 2024 ايش عمل حب يحل المشكله الزام المشغل العمومي بانه يدفع تامين على المرض مباشره للصندوق نجحت في بعض الوزارات تاع الوظيفة العمومية لكن المنشآت العمومية اللي ترجع بالنظر للسينساس مش قاعدة تصب والسينساس الكلها كمنظومة ما دخلتش في الاتفاقية هذه بمعنى الصندوق اليوم تمش تقول له نسترجع مصاريف ولا خلص الصيادلة ماكش مش تلقى فلوس أو نقولها بكل وضوح يلزم حلول أخرى هكا ولا لا به اليوم الصيادلة باش عاملين تحرك والكنام قاعد يتفاوض والمريض اش يعمل المريض القانون ثمله القانون تاع تأمين على المرض جاب له طرف متكفل شكون طرف متكفل نبداو نحكيو عاد بالصحيح تو باش ما قلت لك ما نحبش نحكي في القديم باش نجيب جديد طرف المتكفل انه قانون تأمين على المرض اعطاه لوزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية وفي رواية اخرى مسؤولية ايجاد اليات للتكفل لضمان حقوق المنخرط بمعنى ما تنجمش تجيني اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية تقول لي انا خاطيني يستحيل أو ما تفهموش في بعضهم أو كوخر على بعضهم وزارة الشؤون الاجتماعية مدعوة في هذه الحالة في حالة التعطل هذا للبحث عن آليات تكفل حماية للمنخرط ولواجبها تجاه المنخرط لأن الصندوق عمل إخلال بالتزامات تعاقدية مع مزدي الخدمات الصحية وراه في التاريخ صارت مش كان صيادلة وحدات تصفية الدم عام 2022 هبدوا بالخروج من الحكاية هذه وشوف عادتي شوف تصفية الدم وشني أهميته الحياتية ودخلنا في هذا وفي في كذا وهي اتفاقيات وهي ما كذا فأنا نحب اليوم نقول أنه وقت اللي الرئيس وعد الصيادلة يعرف جيدا أن الدولة عندها جزء من مسؤولية التكفل وأنه يلزم يتحل الإشكال، لأنه كمش نقعد ونشوف الصندوق عنده فلوس والصيادلة ما عندهمش فلوس، ولا وكل واحد يسأل واحد حتى نص الصيادلة المركزية، مناش مش نحلو مشكلة المواطنين التوانسة. وبالتالي اليوم قبل 1 جويلية نورمالمون الوزارة ذات الشأن تتحرك لإيقاف الإشكال، إما بأن يتجمعهم مع بعضهم، إما بأن يتعود الجدول، وراهم يحكيوا على متخلدات من 25 الصيادلة، ما خلينا نكونوا واضحين، الصيادلة منين يجيبوا فيه الدواء؟ يصنعوا الدواء يشريوا فيه بالمزود والمزود يشري وكذا، وإما بأن تتكفل ربما بدعم الصندوق على الخلاص واستخلاص ذلك فيما بعد. هذيك أمورها تدبر راسها، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة كما هي مسؤولة على تطبيق القانون بتاع التأمين على المرض اللي نص يا سيناجي على المجلس الوطني للتأمين على المرض. وما أدرك نتجمعوا فيه الناس كل عندنا شي مشكلة نحلوها، عندنا شي استشراف، يجيو مزدي الخدمات، يجيو ممثلي الدولة. المجلس هذا تعمل بأمر عدد 2192 مؤرخ في 9/2005، معناه بعد القانون بعام، على أساس أن يجتمع مرتين في السنة. سؤال 4 سيارة، كم يجتمع من مرة؟ كم اجتمع من مرة من 2005 لليوم في 21 سنة؟ مرتين. هم مرتين في العام،
4: هم مرتين في الواحد،
1: اجتمع في مرتين في 21 سنة. الله راح نتوى نحكي وشوف، مش كما الإنسان اللي قاسي في الوضع واللي عنده حكاية الميزانية والإمكانيات، ونعرف إمكانيات الدولة ومناش الناس طالبين حلول سحرية، ولكن أيضا كي تبدأ عندك الأليات وعندك الالتزامات التعاقدية، أخويا برا خمم، خمم فيها الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي خليته أوتاج بين زوج صندوق أخرين، شوف له حل كيفاش ياخذ مستخلصاته. اثنين، شوف حل للصيادلة، لخاطر الصيادلة ينجموا يصبروا شوية لكن ما ينجموش يصبروا إلى ما لا نهاية، وشوف حل في نهاية الأمر لهك المواطن اللي هو الوحيد في الناس الكل يقتطعوا آليا من أجل حق
4: التأمين. واضح، وإمكانية الدولة ولا مش إمكانية سيناجي، هذا السميق، هذا الواجب الدولة اللازم، معناتها مهما كانت الدولة إمكانيتها ضعيفة ما نجمش نفهم كي تقولي ما عنديش باش نوفر دواء للمواطن، معناتها هذا ما أنا ما تنجم سينو، ما هذه هذا أسس الدولة.
7: هو من واجبها الدولة،
4: أي ما فيهش نقاش،
7: أي هي واجبها، تعرف علاش واجبها؟ مش واجبها بالدستور ولا بالقانون، لا، خاطر المواطن التونسي، المواطن
4: صح العمل
7: التعليم يدفع، قاعد يدفع يا اخي، الاجير قاعدين يقصوله، راهو يقصوله في المساهمه نتاع الصندوق الاجتماعي
4: حتى قاعد،
7: وفما مساهمه اخرى تقتطع تمشي لصندوق التامين على المرض. يا اخي انا ندفع لك، انا ندفع، قاعد ندفع كل شهر، وبعد نمشي تقول لي نمشي الفارماسي باش ناخذ دواء، يقول لي لا راهو الكنام ما خلصنيش، ولا نقابه البيولوجيين اصحاب المخابر البيولوجيه اللي حتى هما زاد هم يهدوا زاد باش يقصوها مع مع الكنام،
1: اخويا 10 مليار دينار،
4: ايه
7: نمشي انا باش نعمل تحاليل في الـ في الـ في المخبر، يقول لي لا راهو الكنام ما خلصنيش، وشو دخلي انا؟
4: ماني مخلص انا،
7: اي انا مخلص، انا انا انا كاجير كمساهم، أنا كمنخرط في نظام الكنام هذا اللي تعمل في التسعينات، أنا مخلص. يخي كي راهو المشرع اللي عمل هالنظام هذا، نظام التأمين على المرض، تعمل في التسعينات، تعمل على أساس باش يحل الإشكال متاع النفاذ إلى الصحة للفئات الاجتماعية اللي ما نجمش يمشي يداوي عند طبيب ولا في كلينيك، راهو يعني عنده الحق باش يسترجع المصاريف نتاعه. وتعاملت كثلاثة أنظمة، هاو فما النظام منهم يظل لي ندثر أو انقرض نتاع التير بيون.
4: سينيجي عندك عشرين،
7: شوف أنا عطيت مقترح قبل وباش نعاود نقوله وأنا مازلت مصر عليه، يلزم راهو إصلاح نظام التأمين على المرض، إصلاح الكنام راهو مرتبط بإصلاح الصناديق الاجتماعية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية يزمو يخرج من وزارة الشؤون الاجتماعية وتتعمل لجنة وطنية، لجنة وطنية فيها أفضل معنا من الخبراء في المجال هذايا، ويتعطالهم مدة شهر يعملون إصلاح،
4: واضح
7: يلقاو الحل،
4: واضح سينيجي، أما تسميوهاش لجنة بجرب يلا
7: سميها
4: أي حاجة، المهم لجنة
7: سميه منتخب
4: لا
7: نرجع اللجنة خير.
4: شكرا لكم بويكاند الأخبار، ونرجع الساعة الثانية
9: نيدي ماك
10: C'est
9: فرعون مع ليتر حالي.
10: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شون يخليو صغارهم مع انتهاء السنة الدراسية، غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو الصغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يملي وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدوهم على ساعات طويله قدام ليزيكرون؟
11: نبدا نخمم صغيري ومش نحطه الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله جارد ما تخدمش، دونك نبدا نخمم مش نهز وانا النهار هذاك، انا نشوفه هذاك هو الحل معناتها الوحيد، انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه تمش تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حمايه اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه، هذاك يبدا صغير انت ولا عمرك كم اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في ثراهم نقولوا نحنا معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
12: تحمس يروجي لازم تخلو حل، تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك لازم تخلو صغيرك. انا نساس في سيانو خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار نتاع 4 و5 اذا ما تبدل عصار العباد وكو تخلي في الدار واحد وخطر تعرفش عليش فيش عامل صغير مثل انا ولدي صغير ماني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب 350 وكشافه ب 450 دينار هذو ما مازلنا الشرلول.
10: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
9: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
9: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
14: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
15: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. احتياطي النقد الاجنبي في تونس يبلغ بتاريخ 25 من شهر جوان الجاري مستوى 25,220.3 مليون دينار، اي ما يعادل 120 يوم توريد مقابل 100 يوم توريد قبل عام وفق اخر مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه. وبلوغ العائدات السياحية بتاريخ 20 جوان الجاري 3,116.2 مليون دينار مرتفعة ب 134 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج يؤكد لموزايك تواصل الحملات المشتركة مع القوات الأمنية لتطبيق القرار الصادر عن وزير الداخلية بأن تكون كافة مآوي السيارات على الشواطئ مجانية مع التصدي للأشخاص المتحيلين الذين ينتصبون قرب الشواطئ بطرق مخالفة للقانون حسب تعبيره. والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يؤكد رفع 1230 مخالفة في ظرف أسبوع واحد.
16: نحب نقول لك هالتصدي ذا راه يصير في النهار كما في الليل، وتشوف الحملات الأمنية معنا حتى في الليل في حلق الواد وغيره، معناها حتى في الليل باش تهز صغارك تحب تقعد على الشط باش تلقى هالناس هذوما اللي هم منتصبين طرق مخالفة ونلعبوا معنا في لعبة الفأر والقطوس. هنا نقول لهم أجهزة الدولة موجودة وإحنا هنا بالمرصاد. إحنا توا في ظرف أسبوع عملنا 1230 مخالفة. ترى هما شنو؟ أنا جي الصيف جوان دخل كملنا كذا معناها الامتحانات واحد وهبطوا. خاطر باش يستقبلوا الكليونات هذا هو الفمخاخهم فهمني. نحن لهم بالمرصاد. راهو ما نخليوش المواطنين بتاعنا. وإحنا موجودين. أنا معناها حتى رقمي الشخصي موجود. برشا ناس تعرف. وبرشا نواب يكلموني راهو ندخلوا بالوقت. الأجهزة الأمنية كلها معانا ماناش خايفين من حتى حد وراهم باش نتصدوا لهم ولا سبيل إليه باش المواقع بتاع المواطنين المجانية نلقاو فيها ناس تستغل فيها وبدون ترخيص وزيد ما يخلصوش الدولة.
15: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكبلي تعلن عن طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار عميقة جيوحرارية وإغلاق 4 آبار أخرى وفق رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية سفيان العيادي. في الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل يوم الاثنين القادم سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا. سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته رسميا بعد عامين فقط من فوزه، وبذلك تدخل بريطانيا نفق الغموض السياسي وتستعد لاختيار وزراء رئيس وزراء جديد خلال 10 سنوات فقط، هو السابع. فهل تعد عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي حلا؟ تقرير هبة الخميري.
17: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلف أزمات اقتصادية مستمرة منذ 2016، فالحكومات المتعاقبة ورثت نقص العمالة وضعف النمو وارتفاع الأسعار. ستارمر وعد عند انتخابه في 2024 بالإصلاح، لكنه صدم بفاتورة الخروج الثقيلة من الاتحاد. وبحسب استطلاعات الرأي، يعتبر جيل الشباب الضحية الأكبر لهذا القرار، حيث تؤكد أن الشباب هم الكتلة الأكثر ندما على خطوة الانفصال. فالقرار حرمهم من فرص العمل والدراسة المجانية وحرية السفر أوروبيا، والحكومات ركزت في المقابل على إرضاء كبار السن وتجاهلت ديون الجامعات وارتفاع إيجار السكن. كما يعتبر ملف الهجرة أساسيا، فتدفق المهاجرين أصبح المحرك الأول لسقوط الحكومات في بريطانيا، والبيانات تؤكد أن غلاء المعيشة والتضخم هما المحرك الأساسي أيضا وراء هذا التحول الشعبي الحاد. فأحدث استطلاع رأي يبين أن 55% من البريطانيين يدعمون العودة إلى أوروبا حاليا، وأن 57% من الشارع البريطاني ندمون على قرار الانفصال، وترتفع نسبة التأييد للعودة لتصل إلى 70% بين فئة الشباب والمراهقين. فهل تعد عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي حلا؟ وهل هي ممكن الآن؟ قانونيا العودة الكاملة مستبعدة حاليا لأنها معقدة وتتطلب موافقة 27 دولة. السيناريو الأقرب هو سعي لندن للعودة إلى السوق الأوروبية المشتركة لتنشيط التجارة. هذا الخيار يضمن انتعاشا اقتصاديا ويفتح الحدود مجددا لحركة البضائع ودراسة وعمل الشباب. والعودة السياسية الكاملة مستبعدة، لكن الضغط الاقتصادي سيجبر الحكومة المقبلة على شراكة تعيد بريطانيا تدريجيا لأوروبا.
15: في الختام، الذهب يتجه اليوم لتسجيل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي بعد أن بلغ سعره ما دون مستوى 4,000 دولار للأوقية في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع للتحكم في التضخم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي ماك.
18: الأولى في تونس. ميدي ماغ، كل يوم الاثنين والجمعة من الساعة 9 ميدي ماغ مع نوف الورداني.
19: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماك. عجبتني الغنية، سيرتو الاجتهاد اللي كانت، الاجتهاد في الكلمات. نسافر وسفرة صفورة، واللي معايا صنفورة، يعني باين فما اجتهاد باش يلقى الوزن. ما لقاش على وزن أورا، قال سفرة صفورة واللي معايا طفلة صنفورة. يعني فما شاعر قاعد يخمم قبل ما تسمعوني. فجأتكم بالحكاية هذه،
2: ترى قداش تكتبت
1: اليوم باش نبداو بما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء،
2: في ما فاتك شيء بعد شويه باش نحكي على فيديو غريب خرج لي مسؤول عراقي فضيحه. الفيديو هذه المسؤول العراقي خرج في التلفزه يحكي، ذي ديجا تحسب له هو انه خرج باش يفسر باه، لما تنحكيو شنو هي الحكايه. لكن كي خرج قال مراد ذكاء اصطناعي،
1: اي ديما شتم الحكايه ما نجموش نلخصوها في عنوان، لازم نحكيو حكايه
2: نحكيو لكم بالكدا. بعد زاد عندنا نصائح للفرنسيس لمقاومه الحراره على الطريقه التونسيه، برشا سخانه في
1: يوسف خاطر ريتو الصفوف على الكليماتيزوريت والمراوح،
3: وصل العرك بالضرب.
2: اخص العائلات اللي عندهم فما نوعيه نتاع امراض ما لازمهاش سخانه، معناها سورتو الكبار في العمر شويه معناها ما لازمش سخانه. لكن قبل نحكيو على ثلاثه هذه اما 12 هدف مقبولين، حصيله غير مسبوقه. لكن يقول قائل هل فما جوانب ايجابيه بالنسبه للمشاركه اللي صار معناها بالنسبه للمنتخب؟ نعرفش خاطر مثلا قالوا لي فما ايجابيات،
1: طبعا اي لازمنا كوسائل اعلام نعطيه السلبي والايجابي.
2: السلبي
1: تحمين كي قرر وجونا به وسائل اعلام هي اللي تفتن في الامور، دونك ينجم يكون عنده الحق.
2: الحاجه الباهيه انه فما انتعاشه في بيع الادويه في الفارماسي، هذه حاجه مثلا من الايجابيات. فما القهوي خدمه زاده، فما صار نوع من سورتو البارح صار ترشيد في استهلاك الطاقه، برشا ناس ساكر تابز على بكري خاطر
1: لاحظت هذيك
2: لما تفجع معناها قال لك زبونتو في درجين، دونك خلينا نرقد خير.
1: فوالا خاطر احنا قبل زبونتو في ربع ساعه
2: في درجين. من الحاجات زاد نشوفوا، عملنا دور على شويه هكا اش فما كونتوني موجود. مثلا اسكندر حجام اللي هو من بوث الوطنيه قاعد يقدم في هو موجود في التيران تاع كانساس اللي وين تلعب الماتش، وجاو زوز من البانيا بالطبيعه صارت بيناتهم هكا شويه كوميونيكاسيون.
4: ملي الماتش صعيب والمنافس صعيب وهولندا صعيبه. مرحبا، هاو ار يو فاين، ثانك يو فيري ماتش. اوكي معش منين ذولي من البانيا اون فيت، يعيشوا في كانساس البانيا، فوالا دونك من البانيا تونس، ان شاء الله شجعوا تونس لهنا.
2: هو كيفاش عرف بهاواريو اللي هم من البانيا تونس؟ وقالوا قال لي يعيشوا غادي، هو البانيا فيق بالعالم نقولوا هاي بيعيشوا غادي، كيفاش عرفت بهاواريو؟
1: فاين ثانك يو فيري ماتش.
2: نجي نقول مثلا
1: تبدا مسافر وماذا
2: يجي يقولوا اي لوف تونيجين فود، والله قال لي هو يحب تونس برسي بوسعيد وكذا، وعرفته يمشي هكاك ويتحل، وقال لي راه توا ما 3 و4.
1: هي جملته راهي تلخص يعني مشاركه المنتخب.
2: هو اليوم مانيش فاين،
1: فاين ثانك يو فيري
2: ماتش. المهم فما شكون فاين في التيران،
3: ميرسي او ريفوار.
1: تحية لزملائنا في الوطنية
2: اللي عملوا عليهم برشا برشا
1: مواكبة باهية. اي معناتها فوالا معناتها
2: فاين
3: ثانك يو.
2: كملوا نحكيو على الجمهور، جمهور تونس اللي كان موجود غاديكا، واحد من الجماهير كان تكلم في ميكرو موزايك على المنتخب، قال راهو ما يجيش انك تدخل كوب دي موند بتحضيرات في 3 شهور فقط.
5: احنا فرحانين ماركينا بونت الاخر، مش 5-2 و4 بالبيش، فما تطور عجبنا الجو. احنا ديما مع تونس خاصين ولا ربحين، فهمت؟ شويه فما النيفو مش كيف كيف، النيفو نتاع التحمومه اقوى منا. احنا الكوب دي مون الكيب تاع كوب دي مون نتاعنا كوناه في 3 شهور، هما ب4 سنين وما يخدموا، هذه المشكله. نجيبوا فيهم واحد من تونس من ايطاليا ولا من فرنسا ولا من بلجيكا، ما لعبوش مع بعضهم، فهمني؟ يزم وقت، يزم بيكونوا تول الوقت التكوين، يرجعوا من تونس لكيب تاع تونس مش من برا.
2: دونك قال انه ثم مشكل في التكوين، وكلمة صحيح برشا، لو مقدر احنا عندنا مشكلة في البطولة التونسية متاعنا، عندنا مدة ما خرجناش جوارات نحكي كيما اللي كانوا قبل موجودين حتى يخرجوا لبرا ولا يكونوا هما العروس نتاع المنتخب الوطني. زاد من بين الناس اللي كانوا مترشحين اللي هو نجم نقولوا الوحيد اللي كلاه 5 مرتين اللي هو مراد الروج، خاطر كان عايش في السويد قبل، دونك كلاه 5 من عند هولندا وكلاه 5 من عند السويد بيدا. دونك شنو قال هنا بتبيع حكايه مراد الروج كان تفاعل بعد المباراه بالضبط.
6: يا سيدي نخدموا كالطيارة مع بعضنا ونروحوا الشعب الكل يستنى فيكم. أول حاجة قبل لك التبعان متاع الديوانة والباجاج استقالة جماعية لناس الكل، ما عاش نحب ونشوفوا حتى وجهة متاع واحد فيكم كان السبب في تطيح الاخضر اللي صار، وكاللغة متاع ما مش باش نستقيلوا معيناش وكذا، هذاك كي نستدعاك على فيم جيري ولا المدام تحبك تخرج تعشى معاه قول لها راه ما عينيش وما نحبش سينو اقعدوا وحدكم احنا رانا ما عادش باش نتبعوا عليك ناسيونال، خاطر طيحتونا قدرنا ضحكتوا علينا العالم، انتوما وجوهكم داير فيها الدم وكل حناك راهو فيكم وكذا، واحنا مرضى الذل اللي عملتوه فينا كالسخيري عنده في بالكم سخيري راهو عنده ارقام خير من مبابي وعامل زوز بونتوات ودوز اسيست عام اما ضدنا، وكراني خبيره تقول شيف داجونس بتلف عنده فلوس وكذا، استقاله وتمشيوا تبحثوا الكل
2: دونك شفتوا في الغضب اللي كان موجود معناها
1: شفت السخيري اكثر من
2: رفقا بالارقام السخيري
1: ارقام تراه المنتخب في المونديال ناخذ مركز اخير دونك المجموعه صفر ثلاثه هزائم متتاليه اول مره في تاريخ مشاركتنا في المونديال اضعف خط دفاع في المونديال هذا حتى لتوا 12 بونتو في ثلاثه ماتشات 4 بونتو كل ماتش من 74 احنا اول منتخب افريقي يقبل 12 بونتو في دوره واحده الحمد لله من 74 رغم اللي بعدها جات 78 رانا عملنا ريكور اول منتخب افريقي قبل 5 بونتو في المقابله الافتتاحيه دونك هدف سخيري البارح اللي معناتها بعد ما عمل زوز غلط في الماتشات الاولى حطوه في اللاكس قربوه للجول دونك ثم هو كان في المستوى قربوه للجول يخي ماركا اسرع هدف عكس مرميه هو في المرتبه الثانيه في تاريخ المونديال احنا المنتخب الوحيد اللي قبل بونتو على الاقل في اول درجين في 3 مقابلات متتاليه الحمد لله الحمد لله معناتها احنا اكثر منتخب عدينا وقت متاخرين في النتيجه في 3 جولات
3: 200 دقيقه 250 دقيقه
2: نعلق الركور
1: قعدنا متعادلين اول 7 دقائق مع السويد متعادلين اول 4 دقائق مع اليابان ومتعادلين اول دقيقتين مع
2: الاداره السريعه
1: والبقيه الكل احنا خاسرين حاجه غريبه وغريبه دونك المونديال هذا حاجة غريبة المنتخب الوطني التونسي قبل الأهداف بصراحة مهما نقوله احنا منتخب معروف منتخب التونسي يقول لك شباب معروف بصلبتنا الدفاعية معناتها احنا في التصفيات بلعبنا ونعملوا كونتر اتاك ونماركيو بونتو ونسكروا اللعب معناتها لي روبير ضاعوا فوالا هل من حق الناس نقولوا استقاله كذا هل من حق وسائل الاعلام تقول استقاله مش استقاله لا نقولوا احنا معناتها فما رده فعل غاضبه جدا من الجمهور فما برشا ناس يقولوا معناتها راو اللي صار عمره ما صار في تاريخ تونس راو تونس اللي كانت الاولى افريقيا في التالق في كذا اليوم معناتها كي نشوفوا منتخبات نشوفوا البارح ضد المانيا يا صديقي ربحوا المانيا شفتك المدرب طلع يجري بالهدف الثاني طلع معناتها بونتو المانيا فيه كوفرونز هذا ولاحظت انه الفار يمشي مع المنتخبات الكبيره معناتها حتى بلانتي ضد مع تونس وكذا برشا
2: ضربات جزاء الكبار ديما فافوري سورتو مورشين
1: دونك اللي صار معناتها الجامعه التونسيه لكره القدم تقول لك انا ما نستقيلش واللي باش يصير هاكا هيجين هاجين هاجين رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم اللي هو المسؤول ما فهمتش علاش ناس تحكي على مسؤول نائب رئيس المسؤول هو رئيس جامعة تونسية كرة قدم ما ظهرش ما تكلمش ما دارش ما تعداش يظل قاعد في بلاصة في
2: ما نذكرش حتى في تصور
1: قاعد يشرب في كاس ماء في الوتيل وما يوري شيء ما يظهرش انت سامحني معناتها أقل شيء رئيس جامعة تونسية كرة قدم تخرج تعمل تصريح أقل شيء تخرج قل نعتذر من الشعب التونسي على هذه الخيبة التي لم تشهد لها تونس معناتها حاجة رهيبة ورهيبة جدا معناتها على الأقل تخرج تواجه تتكلم تقول كلام تقول كذا فما ربط الهوية تساندت المنتخب يخذهر مسافر معهم لأمريكا معناتها حاجة غريبة أنه رئيس الجامعة ليس موجودا معناتها وزارة الشباب والرياضة زادة ليسوا موجودين معناتها ما فما حتى معناتها الشعب مغش ولكن حتى ردة فعل الشعب مغشش بطريقة كبيرة رو معناتها بطريقة فوق من الخيال لأنه الناس ما يحكيوش على مردود خايب يحكيوا على تطيح قدر معناتها رانا ما عديناش 4 باسيت ورا بعضهم معناتها غريب وغريب جدا الناس الكل يقولوا نكبسوا رواحنا باهي ماتش هولندا باهي ما نخسروش برشا زوز بونتو في 7 دقائق لعب معناتها حاجة فوق من الخيال ملاعبيه هبطوا وجوههم صفر تعبين كذا تو يزيدوا يحلوا المحلين من بعد المراول المقطعين دوزيام ميتون واقفين نستناو في سخيري يدخل معناتها الملاعبين كله واقفين الحكام باش يظفر يستنى في سخيري يدخل دراوين كان ماريولو مقطع النوامر مقطعين الشعار متاع تونس طايح يا معلم حتى المراول ما قديتهمش مليحه شعار متاع تونس في الميطان ما يعبيه شعارها طيب النوامر مقطعين معناتها اخي شارين مريو الفيك المدلسين الدوزيام شوا ولا ما فهمتش انا شنو ولا اللي بون اللي طبعوا مع خاطر المريو ولا ما فيهمش نوامر اللي طبع طبع ما يعني كل شيء
2: هما تصوير تشسمه انيس بن سليمان وقت تصوير اللوجو متاع ليكيب ناسيونال وقت طايع فما زاد هذه تصويره متاع سخيري النمرو متاعو 17
1: مش اول مره تصير شنو هذا يا وليدي تشوفوا في التصوير هل معقول منتخب وطني هكا مريولو لو شعار تونس يطيح باهي انسى الكره ولهذا ما فما حد مش مسؤول صحيح هكا اننا يا معلم سخيري ايكيب كامله تستنى في سخيري يدخل دوزي ميتان يظل حبها يبدا باش ما يكيرش بونت واخر ما فهمتش انا معناتها حاجه فوق من الخيال اللي صارت دونك الجامعه تقول لك لا فشل كذا نكمل على روحي فما انتخابات فما افريقيا فما بوستوات نجموا ناخذوه ما نعرفش شنو صاير اكيد مارينا حتى ردت فعل رئيس الجامعه لم يتكلم سيدي رئيس الجامعه راه من واجبك تخرج وتتكلم الاخر قال باش نعرضوا لهم في المطار للاسف اكيد مش باش يروحوا في المطار اشترهم اللي باش يمشي لفرنسا اللي كذا وكذا باش يجيو ثلاثه جوارات توانسه فقط ولكن بيان مسؤوليه حاجه كلام معناتها وضحوا راي اسوء رانا الاخرانيين يا وليدي فهمتوش معناتها نحن في المرتبه الاخيره في المونديال الاخيره من 48 الاخيره وطيحنا ريكور معناتها تو ثاني منتخب في اسوء مشاركه من عام 74 بخلاف الاهداف وقبول وكذا واول منتخب افريقي زوز اهداف ضد مرماه معناتها الارقام حتى معناتها لومونا نحكيوا على الايجابيات شنو هي الايجابيات قلنا في النشيد الرسمي ما تمركش بونت وبارسا فما حاجه بالحق فما حاجه الدحمين شد زوز كور البارح تي صح فوالا معناتها
2: مدين ديما هاني قلت لك راهو
1: غريب معناتها شنو نعملوا شنو اين الكوميونيكاسيون اين راهو صارت راهو شوفوا بلدان العالم شو يعملوا بعد هزيمة اللي يستقيل واللي يتكلم واللي يحكي نعرفه ما تحبوش تستقيلوا وتقولوا تو يهيجوا الإعلام جمعة جمعتين وبعد ينساوا وبعد نرجعوا ونعملوا حاجة ولا تو هاي إقالة زياد جزيري وخليل شميم ومنظر كبير تلقاها محاضرة ولا حاجة معناتها يخموا بتدر في حكاية كحاسيلوا إن شاء الله يا ربي خمسة سنين واحد تذكروا نذكركم كل انتخابات والانتخابات صارت والانتخابات ما صارتش وقتي راه عندنا خمسة سنين هكا رانا أرد تذكروا معناتها المهاجم اللي خرج وقال حاجه طايح القدر حاشم
2: تقريبا حمدي الحربيوي
1: لا مش حربيوي اسمه اللي في الزمالك
2: زياد جزيري زياد
1: سيف الجزيري معناتها رانا عندنا خمسة ستة سنين واحنا هكا في تحت الصفر

0: انت مطالب. ولو كان باش تعمل هذا ما نعرفش شنو ينجم يصير. يلا سلاح سامحوني كان
1: باش نكمل فيتك شوية نشوف لحظات ومن بعد نكمل فيتك شيء
0: نمشي فاصل. فرعون
2: مع ليتر حالي. الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاو شوين يخليو صغارهم مع انتهاء السنه الدراسيه، غلق المدارس واغلب الروضات، وخاصه كي يبداو الصغار في سن صغيره يلقاو بعض الاولياء صعوبه في القعد نتاع صغارهم. شنو الحلول البديله؟ هل هي العائله، الجدات مثلا ان كانوا قراب، الاستعانه بشخص، الكلوب، الكاغد الى اخره؟ وهذا متاح للاولياء الكل. وكيفاش لي بارون يمليو وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش بعدهم على ساعات طويله قدام ليزيكران؟
3: نبدا نخمم صغيري ويمش نحطه الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله قارد ما تخدمش. دونك نبدا نخمم ويمش نهز وانا نهار هذاك، انا نشوف هذاك هو الحل معناتها الوحيد، انك تشوف امراه انسان تعرف وفي قلب تمشي تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حميت، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير. انت ولا عمرك كان اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في سراهم نقولوا نحن معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
4: تحمل سيروتي المتقل وحل تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك يزمك تخلي صغيرك. انا ساس في سيانو خدمتها تشد الصغار حطوه مصغر بتاع 4 أو 5 ans يزمك تبدل عصار العبدكو تخلي في الدار واحد وخطر تحس عليش في عامل صغير. انا ودي صغير اني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب350 وكشافة ب400 ب150 دينار يذو ما مزلنا الشرلول.
2: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
6: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
5: ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. نوفل ورتاني
1: باش نكملوا نحكيوا على تونس بالطبيعة والمنتخب، لكن التفاعلات ما كانتش كما تونس. خاطر خلينا نقولوا ونوضحوا للناس، راهو صارت صدمة حتى مثلا في خاطر جمهور الكرة مثلا في مصر، في قطر، في فرنسا بيدها، في برشا بلدان. الناس اللي تتبع الكوب دي مونت كانوا كلهم معناها ماهمش يحكيوا على نتيجة عادية، يحكيوا على صدمة كيفاش تونس حققت النتيجة هذه. مثلا فما شكون قعد حتى يتسائل علاش مشيتوا اصلا للكوب دي مونت
7: يا تونس؟ هو انتوا بجد جايين المونديال ليه انتوا وقطر؟ والله سؤال يستحق ان هو يتسأل. يعني انتوا ليه جايين المونديال طالما انتوا بالمستوى ده؟ يعني حرام عليكم تاريخكم، حرام عليكم سمعتكم في افريقيا، حرام عليكم هيبتكم اللي اتمسحت حرفيا. تونس وقطر يا جماعه لو ما كانوش اتأهلوا للمونديال وطلعوا من التصفيات كان هيبقى بكرامه ليهم عن اللي بيحصل ده. بجد الموضوع صعب قوي قوي. يعني
1: دونك شوفوا حكي على تونس وعلى قطر، زاد فما شكون كان تفاعل ديريكتومون مع الماتش نتاع هولندا يتابع هذا وديما يتفاعل مع كل مباريات، لكن كان مصدوم من اللي صار في تونس. برشا ناس حتى قالك نتضمنوا على الشوالي، معناها اللي ما عاشش دي مومون قويين مع المنتخب التونسي. ترى نسمعوا هذا شنو قال.
8: جماعة قسما بالله مستحيل، مش قادر استوعب اللي عم بشوفه قدام عيوني حاليا. شو اللي عم بصير مع المنتخب التونسي يا رجل؟ تونس عم تستقبل هدفين بأول 7 دقائق أمام المنتخب الهولندي. تونس بدمار كامل وشامل في بطولة كأس العالم، خسروا بالأربعة، خسروا بالخمسة. حاليا تونس 2-0 بأول 7 دقائق من هولندا، شكلها نتيجة تاريخية، شكلها راح تكون أكبر نتيجة في بطولة كأس العالم 2026 يا جماعة.
1: وقتها كان في البداية المباراة، وقتها كان بالحق فما ناس تفاجأت، تفاجأت خافوا من سكوري سوي.
0: إخي احنا قبل الماتش نقولوا إن شاء الله نخسروا 2، معناتها أمنيتنا نخسروا 2 معناتها. وراو البارح هولندا باش نكونوا واضحين راهم 2 بلاش ركحوا اللعب خاطر هما خايفين كي شافوا اليابان تعادلت ركحوا، كي ماركينا احنا 2-1 كبسوا عطاو الثالث وبعد عاودوا ركحوا اللعب وحبوا يشوطوا كوتسيزو حبوا كذا. يعني ما سافا باش ما يتعبوش وهكا وكذا. فما زوج 3 جولات توانسه كي تشوفوهم يجريوا في

0: تيران تفهموا لتا ديسبريم تاع جواريت هبطوا وجوههم صفر ومفجوعين للأسف هاي معناتها جوار مفجوع ما فهمتش معناتها مفجوع ما نعرفش فما جواريت ما مشاوش المونديال ممكن خير لهم ما باش تنقصوا لهم مشاركة ما خير لهم كانوا نجموا ياخذوا برشا كلام خايب. يلا نكملوا معك صديقي
1: نكملوا نحكيوا على السخانه في فرنسا نمشيو نبعدوا شويه الموضوع وين غاديك تو الدرجات قياسيه نحكيوا غادي وفي المجازان لي فونتيلاتور قاعدين يفيو بطريقة كبيرة برشا. نسمعوا مثلا بعض الأرقام في البيوع تو في فرنسا كيفاش والناس هيجين على المجازان.
2: Partout en France, les clims et les ventilateurs sont en rupture. Depuis plusieurs jours, des files d'attente se forment dès l'ouverture devant les enseignes qui vendent des ventilateurs et des climatiseurs mobiles. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, affirme sur BFM que 30 000 ventilateurs ont été vendus en une seule journée, soit 1000 fois plus qu'une journée normale. Chez Fnac Darty, les ventes sont comparées à l'effervescence d'un Black Friday. Chaque jour, on essaye de trouver de nouvelles pièces à droite à gauche, mais on ne reçoit pas grand-chose quotidiennement, explique à 20 minutes la chef de produit traitement de l'air de Fnac Darty. Selon elle, l'enseigne a déjà vendu autant de ventilateurs que pendant toute l'année 2025. Trois phénomènes expliquent ces ruptures de stock nationales. D'abord, les délais d'approvisionnement. La plupart des ventilateurs sont fabriqués en Asie et il faut entre 3 et 5 semaines pour que les containers arrivent en France. Ensuite, toute l'Europe cherche à s'équiper en même temps. Des températures supérieures à 40 degrés sont aussi enregistrées en Espagne et en Italie, mais aussi au Royaume-Uni où il faisait 36 degrés hier. Les fournisseurs doivent donc approvisionner plusieurs pays en même temps, ce qui ralentit les réassorts.
1: بالضبط دونك كيما سمعتوا فما برشا طلب كبير ياسر ونجم نقول المنتج ماهوش موجود بكثافه
0: وهو كيتعاركوا قاعدين نشوف في فيديو يتعاركوا
1: خاطر
0: كي تيح الدنيا يبدلوا كاركتيرهم
1: وبخلاف خاطر ما ينجموش ياخذوا كان لي فونتيلاتور خاطر مثلا معناها
3: كيماتيزور ما عندهمش الحق
1: كيما باريس اليوم
0: ما عندهمش الحق
1: لا في باريس فما معليش معناها
0: لا فما شروط
1: لا ما فماش شروط مثلا فما لا هم فسر لك مثال هو خطر في فرنسا مثلا فما البني معين ما عندكش حق تنقب بالحيط
3: فما ديكومون فما ديكومون ما تنجمش تركب فيهم كليماتيزور في نوع الاركتيكتور نتاع الديار
0: فما بني معين فيهم شروط معينه معناتها منع الكليماتيزور منع تام لا
1: مش ممنوع يا ما
0: صار فما الحيط هذوكم اما لا ثبت فيها البارح فما قواعد صارمه جدا معناتها اما هما ما في معناتها في الصيف 20 درجه معناتها مش في مخاوف في لندن ما عندهم ضباب برد معناتها في ما في بالهمش من المفروض ما معناتها ما تجيش لمخاخهم باش يعملوا ديكليماتيزور وغيره معناتها المنع البيت لا فما شروط صارمه فقط ولكن هما مش في البيجي نتاعهم زاد يشريوا كليماتيزورات والدنيا ماهيش تسخن نتاع كليماتيزور فوالا
1: بالضبط ما سمعنا احنا توا اللي فما الحراره وصلت ل 40 الناس ولات مفجوعه في فرنسا هذاك علاش قلنا برا
3: وصلت ل 44 في بعض المناطق
1: نعطيهم بعض النصائح باش ينجموا يتعاملوا ولا كيفاش يبردوا رواحهم
0: عيشوا كيفنا فوالا
1: مرحبا بكم ساعه في نهار عادي من شهر افريل في تونس معنا اللي تعيشوا فيه توا بما انه احنا عندنا خبره تمتد من ايامات كارتاج من عام مقاومه السخانه قررنا قلنا نعملوا نوعا ما دوره تكوينيه مجانيه الصباح عمرك ما تقول شنو باش نلبس قول شنو اقل حاجه باش تلصق فيا لازم هكا تخمم معناها في اللبسه نتاعك اي ضيف يجيك ملزوم عليه يجيب دلاعه معاه ولا مش لازم يدخل في الليل كما جاك شنو معناها مسخانه اعمل كيف اي تونسي اصيل واطلع افرش في السطح ورقت لانه متستحره و...
0: واذا انت معناتها عندك البيجي ادهنوا بالجير مع فيفري مارس
1: صحيح أيه. وما... ورد بالك غاديك يا فرنساوي تشكي مسخانه قدام تونسي خاطر باش يقول لك معناها بنسبه 99% احمد ربي على التفاء وكان تسمعوا تونسي يقول ما احلاها شميسه راه اليوم طقس نتاع بحر ردوا بالكم خاطر اكيد انه سخانه تشوي غير هو مستانس وكهو اذا شفت تونسي كيف كيف يدور في القايله ولا قاعد في تراس ما تكلموش البوليسيه ما تتفاجئوش عليه راه عايش سنوات طويله من التدريب عنده مناعه ضد السخانه بالطبيعه لازمكم تتعلموا حاجه مهمه اللي هي القايله اللي هي هذه استراتيجيه وطنيه وقت اللي الشمس تولي كاسحه ياسر لازمك بوز بحكم انه الكليماتيزور مش موجود معناها فما طريقه ممتازه تخليك تحس بالبرد هي انك ترقد على الزليز مش خايبة تنجح ساعات لا غالب ما عندكمش الحق نهار صخور ما تحبش تمشي للخدمة ما فيها بيس كان تكلم عارفك وتقوله على جدك الله يرحمه روعة ودميت نعاود نحكي وزاد انه المروحة فما استيوس بحكم المراوح يشري فيهم حطوا قدامها دبوز امام ثلجة وإلا منش فما بلولة حركة تونسية قديمة بدائية لكن فعالة وتنجم تخليك تحس روحك شوية قريب من الكليماتيزور
0: ولا ما عندكمش البيجي حطوا الكليماتيزور في أكبر بيت ولا في الكولوار وتتلموا عائلة كاملة معناتها والجريري تبدأ مستوي معناتها اللي راقد بالطول اللي راقد بالعرض اللي راقد كذا و...
1: كتتريس يرقدوا
0: فوالا معناتها وتولي وتولي الكولوار فيه كل شيء يصير معناتها ترقد وتاكل وتعشى وكل شيء يصير فيه تسكروا الكليماتيزور هاي كبردت الدنيا هذه نجم بوك يقولها لك مع ساعتين
1: كان فقت الصباح تقرأك غارق لو بوك ساك كليماتيزور وانت راقد
0: سبحان الله يقوم نص الليل مساعة يسكر الكليماتيزورات وانت راقد فوالا دونك نتعاملوا معاها. اما هما مفجوعين وعلاش قاعدين يشريوا؟ خاطر جاتهم قبل ايام سخانه توا بداو يفيقوا. الدراسات بدات تقول راهي فرنسا باش تولي هكا.
3: تولي كل عام هكا، تولي كل عام هكا. هو ابار ابار لي فونتيلاتور فما حاجه اخرى صارت فيها بينوري في فرنسا اللي ما عادش موجودين، وهما كان تعرفوهم هكا الخطاويات لي كوفرتور اللي يلبسوهم وقت يفهم حرائق الالومنيوم هذوكم كلي ملونين صفر شويه، هذوكم شريوهم ولا يشريو فيهم ولا يعلقوا فيهم على الـ على الـ النوافذ نتاع ديارهم على شبابك باش يرجعوا شويه الشمس. هذوم من الحاجات اللي لقاوهم ينجموا يبردوا لهم شويه ديار نتاعهم. دونك حتى لي كوفرتور هذوكم ايزوترميك ما عادش فيهم
0: جوستوم. وكي تمشيو في الكراهب معناتها منشفه بلوها وحطوها على منشيره الشمس. ما بالا منشيره الشمس ما ريتش تكون جاي على اليمين وعلى اليسار، مش مشكل معناتها عملوا كونستا.
1: شراه مشاهد ما بك ربي فرنسا اللي جاي ما تشوف معناها برشا سخانه. والتوينس يعيشوا غادي ان شاء الله ربي معاهم يتحملوا ما محاله. انا مستنسين شويه لكن ان شاء الله ربي معاهم. نختموا نوف الفيديو في العراق اللي نحكيوا على فضيحة أخلاقية. هذا كيفاش تسميت مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. هو مسؤول في شركة النفط في العراق، مسؤول سابق، وكيف كيف فما تضارب في الروايات. الفيديو فيها معناها هو ومرأة في اللي يقولوا اللي هي واحدة من الموظفات متاع الشركة موجودين في بيروه. الفيديو كانت تسربت وللمحتوى متاعها فما برشا تفاعل قال هذا فضيحة ولا أخلاقية، استغلال للنفوذ باش ينجم يعمل هو اللي يحب عليه. وخرج زادة هو أحكيه في مقابلة تلفزيونية إن في بشكل قاطع علاقته بالمقطع المتداول.
4: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
5: شنت شباب هنا سيد أياد؟ أكيد كل الصحة والعافية لك، لكن شنت شباب هنا ليش ما استغلوا هذه الفترة اللي أنت بيها أكتف وتشتغل وتروح وتجي وعندك إنجازات؟ إيش معنى هسه يعني؟ يعني الناس إنه اليوم تتساءل معقولة أنت بفترة عملك ما تعرضت إلى مضايقات، مرور عقد، مرور صفقة، توقيع ممكن، واستغلوك بهذه الشخصية اللي كانت ظاهرة قبل شوية. أكيد وحق الرد مقفول يا سيد.
4: فترة أني ممكن أن أسردت حضرتك أنه أنا تطلع إفادات
5: زين
4: وياي زملائي وياي إخواني وياي أصدقائي وياي أي واحد قدر يسألين إذا صار عندي هذا الجانب. طبعا تعرفين حضرتك بالمناطق الأوروبية وغيرها شيء مفتوح.
1: دونك كان يتكلم زاد
0: قال حتى قرآن حلف عليه
1: أي قال راه ذكاء اصطناعي لحد الآن. قال لي زاد هو تعرض لمحاولة ابتزاز قبل انتشار الفيديو. قال القضية طولت في دين الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية. بين رواية النفي استمر الجدل على مواقع التواصل هل هو بالحق بالذكاء الاصطناعي تعمل الفيديو هذية. الحقيقة ما فهمش لحد الآن، لكن برشا الناس تقول في عصر التضليل الرقمي ولا ديما أي حاجة تخرج يقول لك ذكاء اصطناعي.
0: ما عادش. اما هو الفيديو خرج معناتها في دوله اوروبيه ولا في دوله اخرى ما يخرجوش فيديو تكيك معناتها فيديوهات لا اخلاقيه.
1: بل خرجت لا يخرجوا
3: احيانا حتى مع رياضيين كنت اتذكر
1: في الكيب فرنسا يخرجوا ساعات يخرج في حالات معينه يخرج.
0: واضح. يلا فاصل ومن بعد نحكي على مايكل جاكسون.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبي. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: نهار من ساعتين نوفلور تاني.
1: يلا هنا نرجع معكم. شكرا على حسن المتابعة. نمشي وتوال أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية
2: في عالم الموسيقى فما فنانين ينجحوا فنانين يخليوا أثر، وفما مايكل جاكسون اللي هو مش مجرد مغني، ظهر عالمية بدت مفهوم الفن والنجومية.

مايكل جاكسون تولد عام 1958 في ولاية إنديانا في أمريكا، عائلة متواضعة فيها 9 أخوات وأخوات، وكان والده صار برشا في التربية والتدريب. ملي هو صغير دخل مع أخواته في مجموعة معروفة برشا اسمها The Jackson 5. في عمر صغير برشا بدأ يلفت الانتباه بصوته القوي، حضوره على المسرح، طريقة تحركه اللي ما تشبه لحتى حد. المجموعة نجحت في أمريكا وبسرعة، وأغانيهم دخلت للتاريخ، ومايكل ولا نجم وهو مازال طفل صغير. لكن المهم في حياة مايكل هي الانطلاقة الفردية. في أواخر السبعينات مايكل قرر يبدأ مسيرته وحده، لكن التحول الحقيقي جاء عام 1982 مع ألبوم أسطوري اسمه ثريلر. الألبوم هذا ما كانش عادي، كان حدث عالمي.

هذا أكثر ألبوم مبيعا في تاريخ الموسيقى لليوم، أرقام خيالية وصلت لعشرات الملايين من النسخ في أغاني أيقونية كما بيلي جين، بيتت وثريلر. الأغاني هذه ما كانتش مجرد موسيقى، كانت تجربة كاملة، صوت، صورة وإحساس. الابتكار في حياة مايكل جاكسون جاء في الفيديو كليب والرقص. مايكل جاكسون بدل مفهوم الكليبات، ما عادش مجرد تصوير أغنية ولا كأنه فيلم قصير. في نفس الفترة ظهرت لحظات ولا تاريخية، أهمها حركة المون ووك الشهيرة، خطوة تبدو بسيطة لكن وقت العالم الكل وقف مذهول فش إنسان ينجم يمشي القدام ويبين كأنه يتحرك إلى الوراء. ومن هنا مايكل جاكسون ولا أكثر من فنان ولا رمز عالمي. الشهرة والضغط مع النجاح الكبير زادت الضغوطات، إعلام، كاميرات وشائعات ولا جزء من حياته اليومية. كل حركة، كل تصريح، كل تفصيلة في حياته الخاصة وليت مادة إعلامية. ورغم هذا مايكل واصل بيعطي موسيقى ناجحة وجولات عالمية ضخمة.

من أشهر جولاته باد تور ودانجرس تور اللي هي جولات دخلت التاريخ من حيث عدد الجمهور والتنظيم. الجانب الإنساني بالنسبة لي بعيد عن الموسيقى مايكل جاكسون كان عنده جانب إنساني قوي، شارك في أعمال خيرية دعم قضايا الأطفال والفقر في العالم، عنده أغاني كما هيل ذا وورلد ولا بي آر ذا وورلد مع مجموعة من الفنانين العالميين تحولت إلى رسائل إنسانية أكثر منها مجرد أغاني. في عام 2009 توفى مايكل جاكسون عن عمر 50 سنة، خبر وفاته هز العالم الكل، لكن رغم رحيله تأثيره مازال حي، أغانيه مازال تسمع، حركته تتقلد، أسلوبه الفني مازال يلهم في أجيال جديدة. اليوم مايكل جاكسون ما عادش فنان، هو جزء من تاريخ الموسيقى العالمية، ولليوم هو أكثر فنان متوفي يدخل فلوس في العالم.

0: بعد شوي الناس موضوع دون لي كيلو بوتاز. اما مايكل نجاح كبير, اما البوليميك زاده كانت كبيره. ملول الوالد نتاعو تدخلوا برشا ناس تقسموا, قالوا الفيلم عطى صوره سلبيه للوالد, ولكن الوالد نتاعو والانضباط نتاع الوالد نتاعو هو اللي خلى الجروب ينجح. ولكن قالوا قسوه كبيره خلته مايكل معقد بين ظفرين وما عادش عنده برشا اصحاب, وما اعتقد يحب الحيوانات الاولاد الصغار وكذا وكذا. ثم كي قرر يتخلى على جاكسون 5 ويمشي ينجح, هل قرر يعمل نجاحه الشخصي على حساب الجروب كامل؟ زاد صارت فيها بوليميك. ثم الاشاعات الكل اللي طلعت عليه طبيعي مع
1: اليوم لليوم قضايا ما يجبد في اخرهم, مثلا إبستين التصويره مع إبستين لليوم فما قضايا كثير, فما اللي خرج فيها بريء لكن جدل قعد موجود وجود, فما حتى دوكيومونتير خرجوا, لكن ديما يقول لك راهو هو مادام مات توفى راهو معناه زايد كان باش يقعدوا يحكيوا في القضايا هذه. كان جاء على قيد الحياه وقتها يمكن التحقيقات نجم تكون اسهل والناس تنجم تعرف الحقيقه بطريقه اسهل.
0: يلا نسمعوا موسيقى ونرجعوا لكم. هذه ميدي ماج على موزايك اف ام, هذا مايكل جاكسون.

0: هذه ميدي مقع على موزايكا فيم. شكرا شكرا شكرا لكم, يعطيك صحة ناهد على طيلة الأسبوع الجمعة الأخرى, مازلت نهار اثنين وثلاثة ومن بعد بإذن الله باش نبدأ معناتها في البرمجة,
1: البرمجة الصيفية إن شاء الله
0: باش ينضموا لنا برشا ناس وبرشا جو
2: ومازلنا برمجة شتوية
0: مازلنا برمجة شوية باش نعملوا معناتها كلبسين نص. شكرا صلاح ناجي خليل, شكرا حسام في الديجيتال, شكرا سليم. دونك غنية نديوها لل لتوينسا اللي غنمها برشا ليمت اللي فاتت بعد ما تفرجوا في الكرة. يلا الأخبار سبور إكسبريس ومن بعد لندر فروم. يلا فيلمين

0: في فورم على موزايك كافي. مرحبا بكل مستمعينا. هذه ساعتين و16 دقيقة شاركوا معنا 71113 في موضوع اليوم. نحكيه على الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شوين يخليو صغيراتهم مع انتهاء السنة الدراسية. غلق المدارس أغلب الروضات وخاصة كيبدأوا الصغار في سنة صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في الجارد متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة حسب رأيكم؟ هل أنه الحل يكون ساعات في أفراد العائلة، جد الجدة، الأخوة إن كانوا قراب، وإلى الاستعانة بشخص، وإلا فمالي كلوب، فمالي جارد، إلى آخره؟ هذه متاح زد للناس الكل وللأولياء الكل، فما شكون يقول لك سي إنكسيسيبل من ناحية الأسعار ساعات في الصيف لكلوب وغيرهم. كيفاش لي بارون يمليوا وقت زد صغارهم في فصل الصيف؟ شنو ما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يعديوا ساعات طويلة متاع الصيف وباش يبعدوهم زد على الساعات الطويلة قدام ليزيكران وغيرها؟ مرحبا 71113 تشاترونا بتبيع الرأي في بعض النقاط ولا تناقشوا ولا تعطيوا تجربتكم في إطار موضوعنا اليوم، خاصة وأنه أحنا توفي آخر شهر جوان داخلين على شهر جويليا، فما تقريبا الأغلبية يكونوا في عطلة، فما السيونسونيك وبرشا حاجات باش تتبدل في الريتم متاع الأولياء ومتاع الصغار زادة. كيف كيف مرحبا بكم. شوي آخر رئيس الغرفة الوطنية رياضة محاضن الأطفال مدام نبيها كمون تدخل معنا باش نطرحوا سؤال، هل أنه روضات مفروض عليهم يقعدوا محلولين في الصيف ولا وإلا ليه؟ خاطر برشا يقول لك أنا روضة ولدي ولا بنتي تسكر في الصيف، شنو نعمل؟ ثم مش نحكي وزيد كيف معاكم بالتليفون على دي المونياج بتاعكم. يرافقني ساني عبد الله المختص في علم الاجتماع. هذا كل بعد ما نسمعوا أصواتكم اللي خليتوهم في ريبوندور موزايك فاما فرام
1: تيمونياج. الو عسامة، حبيت نحكي على اليوم على الموضوع متاع ليغات ولي كلوب دي تي. بالحق معاناة، انا عندي بار اكسبيريونس ولي دوختي مثلا حطتهم في الجارد وما نعرفش توا في الصيف يولي كلوب دي تي، حتى المونطون متاع الجارد يتبدل. الو هي ماهيش لوجيك، حتى تعرف ما انت الحكايه. بالحق انا نحب نعرف وينهم القوانين وينهم المراقبه وين معناتها كيفاش كل واحد يعمل كيف ما يحب هو. سامحني السمان ب 150 دينار، ما في الشهر نحكي 600 دينار، سي با لوجيك.
2: الو صباح الخير اخواننا، بربي تحكيوا على العطله الصيفيه. العطله الصيفيه صغار يصلوا تبارك الله عنا اربعه ما شاء الله، هم مرتي بالحقيقه بالهبلين معناها نهار كامل في الدار وكم بالليل جوج متجيما بالضبط، ما عندهم وين يمشيوا لا هكا لا هكا كما يقولوا فيها، لا طارت باش يمشيوا باش نتحرك تاع ربي يحفظك.
3: فورم تاع اليوم الحقيقه قاعد نتاع صغار حاجه تري امبورطون سورتو للاولياء اللي يخدموا. انا واحده من الناس اللي خدم تابع التعليم العالي، بصيف صحيح ما نخدمش اما ساعات نستحق باش نكون موجوده في الفاك. دونك الحقيقه نتاع ربي عندي حماتي ربي فضلها، هي بالحق عاوني برشا في تربيه الصغار في شدينهم. سينو فما الترناتيف اخرى اللي باغ اكزومبل السنة عندي صغاري حطيتهم في كلوب مي بوندون لو مواد جوي اكا هاو لو مواد اوت جو سوي اوبليجي باش نقعد معاهم دار على خاطر لا عندي وين نحطهم، ما نجمش نمشي نخدم ونخليهم دار. موضوع تري امبورطون بالحق، الكارد نتاع الصغار مساك العباد اللي ما عندهاش باش تكون تحط وما عندهاش شكون يعاونها، بالحق حاجه صعيبه على الاخر.
4: عسامة، انا نحب نشارك في الفورم، عندي راي في وين تخلي صغيرك اذا كانك انت امراه تخدم ولا عائله تخدم. شكرا، سلامه ربي يعينك.
5: نبدا نخمم صغيري ومش نحطه الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله جارد ما تخدمش. دونك نبدا نخمم ومش نهزه انا نهار هذاك، انا نشوفه هذاك هو الحل معناتها الوحيد، انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه تمشي تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حميت، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير. انت ولا عمرك كم اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في سراهم نقولوا نحن معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
6: محمد سيروتي لازم تقالوا حل، تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك لازم تخلي صغيرك. انا ساس في سيانو خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار نتاع 4 5 ans لازم تبدا صغار العباد تخلي في الدار واحد اخطر تحس عليه في عمل صغير. انا ولدي صغير اني الحمد لله ربي وصلت له السونتر ب 350 وكشافه ب 400 750 دينار هذوما مازلنا شرلون.
1: ويا عسلامه، والله ماذا بيا نشارك في الفورم نتاع اليوم على خاطر اللي قاعد يكونوا يخدموا ملبس عليهم جوية وقوتي وليو دي كلوب بالـ400 وبالـ500 الصغير على نص نهار باش يحطوا لهم بيسين في طرف ميم مسخ صغار على بعضها لسيكوريتي لحد شيء تضربهم الشمس وإلا طرف تلوين ورويق فارغ ما فماش كنترول ما فما شيء. حرام عليكم احسبهم صغيراتكم، راي الأولياء ياسر تعبة والعروفات ما ترحمش قديش كون جيت في الصيف وقديش فصحى ومن بعد تقولوا الإدارة التونسية فارغة كيفاش يلقى واحد صغيره ملوح شنو اللي باش يعمل له. شكرا والى اللقاء.
7: رمزو مش يقول لك راه مشكل كبير كبير خاصة المرأة اللي تخدم مسكينة. أنا بنتي الكبيرة حاولت بكل معناها تورق السلعة معناها تبدأ تهني على صغيرها، لكن في الأخر كهو بوها يرحمه راجل حائنا كل مالا أقعد في الدار كلام ولادك وتخبر ربما شعرية خير من اللي كنت تخدم معاولوك ونقفوا معاك ومخليوك شو بار نعم مش تحس على خدمة أخرى. الحل الوحيد لقيناه معناها معناها هي تقعد في الدار بوها حاسد على خدمتها وكمان واحد كان يخدم وبعد يقعد واللي عنده مسؤولية أكبر أكبر وقل على عصابها، لكن حاولنا جدا حاولت أبوها ثانية مدبرتها ثانية مدبرتها شركتهم عاملة نادي في ريتشوفيت على الشركة بتاعه جيبوا ولاده سلاعة كل سلاعة تهزوا معناها ورجل اللي يخدم معها في الشركة دي معناها كل سلاعة كان يمشي ويجيما مع موضوع معناها فما حتى مشكلة. ولا ذيك اللي حبيت أقول أنا رو تعب تعب تعب كبير تعب نفسيني أكثر منه مرة اللي تخدم ربي يعينها إن شاء الله ربي يهنيهم على صغارهم وإن شاء الله كل واحد يلقى حل والعائلة الحق تعاون تعاون باللي العائلة تعاون الأم والبوب والراجل والمرأة يعاونوا صغير برشا صغار يمشي ولا عزيزاته كما يقولوا أم وأبوه ولا أم أمه ولا أبو أبوه أبو أمه يعني الكبار كل كان ياسر يقفوا مع أولادهم وما خص خاصة المرأة اللي تخدم. ربي وفقهم الكل ربي وفقهم الدوم الجدة حبيبي نحبكم بويكان.
8: السلام حبيبتي ليندا، نحب نشارك في موضوع اليوم بمخص العطل الصيفية كيفاش يقضيوها أبنائنا والحلول البديلة للعطل الصيفية ولا حتى العطل في السنة الدراسية. بصراحة تلمدات والصغيرات مسكنات اللي هما حق من حقوقهم حق من حقوقهم الترفيه ما فماش. كان عندك فلوس هاك تمشي تشارك في النوادي تهز صغيرك تبدأ عمل له برنامج من قبل له الظروف المادية متاعك تسمح تلقاك صغيرك تعلم حاجة وحاسين ويتفرهد على روحه. ما عندكش فلوس هاك صغيرك مسكين يا عند جدته يا عند الجيران يا في الشارع ما والوالدين مسكنات يا هاو يخدموا البو والأمه ما يلحقوش. ولذا الحلول البديلة هي اللي تقوم المبادرة تقوم بها لزمها الدولة المؤسسات متاع الدولة كما وزارة الطفولة وزارة المرأة والطفولة وزارة التعليم يكونوا معتها الصغير ما يخلولوش طرف من وقت وضايع يلزموا كده الوقت هذاك الوقت من ذهب يلزموا يتعلم فيه حويجة ترفية هو وعيلته كلزم يعملوا برنامج علاش يمشي وحده ولا. أما نحن آخر اهتمامنا الترفيه والحلول البديلة.
9: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
0: كانوا هذوم أصواتكم في علاقة موضوع اليوم في فورم وين نحكي على الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية نلقاش وين يخلي صغار وشنو الحلول اللي تلقاوها الحلول البديلة. فما اللي يمشي كما قلنا الأفراد العائلة فما لي كلوب فما لي غارد فما اللي يخذ كونجي كاريمون صيف كامل باش نجمش صغيرات وخاصة كيبداو في عمر ولا سن صغيرة ما ينجموش يخليهم وحدهم في الدار وكل حد كيفاش يلقى بلون أ بلون بي إلى آخره. مرحبا تشاركونا تجربكم على 71 113 013 في موضوع اليوم. قبل ما نبدأ مع دم سونيا من العمر نبدأ بأول سؤال معك سنيم نحكي على العطلة الصيفية كأنه في العطل الكل اللي موجودة المدرسية على طول العام برك الله فما برشا عطل كأنها هي العطلة الأطول ولكن الأهم كأنه نبدأ نخبيولها في مثلكم جين نخطولها أكثر تمتد ساعات حتى 3 أشهر عند البعض اللي يكملوا على بكري امتحانات وغيره. فعليش عندها تحس أهمية أكثر في عام كامل خاصة أنها تتزامن مع باشا أفراح ومناسبات.
10: بالفعل هي نهاية سنة دراسية أو جامعية للكثيرين وتحضير لانطلاق سنة جامعية ودراسية أخرى مع عناصر أخرى تدخل كما ذكرت أنت اللمات العائلية عودة أنسين بالخارج والكثير من الممارسات الاستثنائية اللي تتراكم وتتداول في الأساس في الصيف مع صعوبة التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية لعدد من الأولياء لأن الموضوع سيطرح بشكل خاص للأولياء
0: اللي يخدموا
10: واللي ما نجموش ياخذوا كامل الصيف راحة واللي باش يلقاو تحديات صعوبات
0: في واللي صغارهم في سن صغيرة أكثر
10: وحتى ساعات مع التقدم في السن
0: دي ليسي
10: تحديات أخرى يعني حتى هذوك ما باش تبقى معاهم تقعد معاهم باش تنظم لهم أنشطة باش يكون عندك نوع من المرافقة أو المتابعة عليهم الثابت الأطفال ومبزاج ما تكون المرافقة أكثر أهمية ولصيقة أكثر إلا أنه ما بالنسبة لعام عندهم الأبناء الأولياء باش يطرحوا أسئلة خاصة كيكونوا يخدموا، هل ياخذوا بالالتيرنونس متى واحد ياخذ العطلة هذه بعد ياخذ العطلة الأخرى،
0: وما يحبوا العائلة كلها مع بعضهم
10: بالفعل. وفي حال أنهم ياخذوا الأولياء في نفس الفترة، احتمال أنه الأيامات أو الأسابيع اللي يكونوا الأبناء وحدهم خلال هذه الفترة ربما. ونابش نحكيه على الهيكل المعنية، التضامن العائلي، عدة محاور باش تفتح وتبينك تعقد الموضوع، لأنه نحن عادة في الصيف صيف ضيف وخفافي،
0: ماهوش ضيف ولا يوفى في أكتوبر احنا سخنة ترانت
10: بالفعل. الناس تحس اللي ما تدي كونتراكتي ناكلوا اللي يجي مرة في الشارع مرة في البرة ناخذوا ساندويتش
0: أسهل يعني،
10: إلا أنه باش ترى أنه أنت الضغط متاعه نخرجوا أكثر نتحركوا أكثر، ما تنجمش تسخن ما تنجمش تقعد في الدار أكثر، المصاريف باش تكون أكثر، لأنه الأسر أيضا عندها الكثير من الأشياء اللي باش تعملها إن كانت أسرية أو لإعداد السنة الجامعة. فهذا كل باش يخلي أسرة تطرح للأسر التونسية خلال الفترة.
0: بالضبط. هوني سليم تبيت تحل في البارونتيز، شنو ما الحلول اللي يلقاهم الأفراد لكوب العائلات باش ينجموا يلقوا حل في الصعوبات هذه، خاصة كيبداو زوز يخدموا الأم والبو في الجارد نتاع صغارهم، خاصة كيبدا يقولنا في سنة صغيرة. شاركونا بالرايت وبعد شوية نحكيو على الحلول البديلة. خلينا نبداو مع أول تيمونياج معنا مدام سونيا من عمران. Alors madame Sonia تقول اغلب لي غارد يسكروا في الصيف والا يوليو عندهم نشاط اخرى كيما لي كلوب، ومش فورسيمون محليون صيف كامل، وخاصه زاده حكايه الفلوس مدام سونيا بالنسبه ليها ياسر غلي. مرحبا مدام سونيا، تحيه ليك.
11: يعيشك لله يفضلك.
0: يعيشك. شحوالك مدام؟ مرحبا بيك.
11: الحمد لله. يعيشك.
0: يعيشك مرحبا. بيه مدام سونيا، دونك حسب رايك انت فما اشكال يواجهوا بعض الاولياء لي غارد ما همش ديما محلولين والاسوام غاليه.
11: وي الاسوام غاليه برشا. اوت لو بلوبار نتاع لي غارد يسكروا، ما يخموش في لي بارون اللي تخدم. في الشتاء كيف كيف ياخذوا جمعه تخدم باغزومبل الباكونس نتاع ديسمبر، جمعه تقول لك محلوله الغارد وجمعه مسكره.
0: أيه؟
11: ورد بالك راه تخلص الشهر كامل ما تنقص حتى فرنك. قولك لا فاكونس، الفاكونس نتاع مارس كيف كيف، قولك جمعه نخدم وجمعه مسكره.
0: أيه؟
11: كيف لي بارون يلقاو مشكله ما يلقاش وين يحطوا صغارهم. جويي كلوب اوت كلوب، وفما دي غارد اللي في اوت يسكروا. ونحن في تونس راه مش ناس كل من تونس، فما اللي ما عندهاش امها هنا، فما اللي ما عندهاش حميتها.
0: اي يبدو بعض في ولايه اخرى ولا حاجه.
11: ميلا في ولايات اخرى. واسوام نار، معناتها باغزومبل يكون الجارد 200 تولي في الكلوب 400 وجيب له الباني.
0: معناها دوبل الاسعار.
11: دوبل فوالا. وما فما شيء، معناتها باش يحطوا صغار تلوين ولا باش يحطوا صغار يحطوا لهم بيسين بلاستيك والعب وكاهو. انا ولد اختي 10 سنين تالي تحت دماغي بيسين عفص على قزيزه ولا درشنو ولا سطو غرز في ساقو. مي با اوبليغاسيون، اوبليجي باش تحط صغيرك، ما عندكش شكون تخليه.
0: اي اي معناها لهوني مدام سونيا. خلينا بون خاطر كان فما شكون معانا بربي عندهم دي غارد، ماذا بينا زاد يدخلوا باش يفسروا لنا السيستم تاعهم كيفاش، اسكو معناها قانونيا مش ملزم عليهم باش يحلوا. تو بعد شويه نسمعوا زاد على الروضات باش ياخذوا زاد هما الكونجي انوال نتاعهم، اسكو فما في كل مثلا منطقه ياخذوا اتور دو رول لي كونجي باش الاولياء على الاقل يحط في غارد اخرى، كيفاش تتم العمليه؟ ماذا بينا يكلمونا على 71 113 ألف. ولو انه بريوري في الصيف كل حد ينظم معناها الكونجي انويل نتاعو كيما هو ينجم يساعدو. مدام سونيا نتفاهموا اللي هما مثلا عام كامل عندهم الحق ياخذوا هكا الكونجي انويل زيد لي غارد ولا
11: اي اجا نقول لك هي غارد فيها على الاقل 4-5 ياخذوا بتور دورال. فهمتني؟ يخموا في لي بارون، اخي بارون عنده شهرين هو قانونه.
0: أيه.
11: هو في البريفي يقول لك 18 جور وفي اللي تاتيك شهر.
0: كان ماخذاش منهم وسط العام يعني.
11: أيه. كان ماخذاش منهم في وسط العام، هاي بريود اكزاماناتها وصغير ومريضها ومنها ومنها ما اعتقدش يقعد. البارون فهمتني؟
0: صحيح.
11: معناتها العبيد ياسر متعذبل على صغارها ياسر. انا الرام من معناتها انا ولد بنتي عام ونص.
0: أيه.
11: في الكريش. قلت لها جويه كلوب، عام ونص شنو باش يعمل في الكريش؟ تقول لها كلوب يولي والسوم يولي دوبل. معناتها هو عام كامل في الكلوب، عام ونص ما تكريش نو يعني ما يزين ويلعب. شو اللي باش تعطيه فلوس انت كي تقول لها جويه راهو كلوب؟
0: وكي تتبدل كلمه كلوب الاسعار تتبدل معناها
11: بيان سيغ سي توت افي نورمال يلعبوا على الاسم الواحد نتاع الكلوب الكلمه ديك يلعبوا بها كيما يحبوا هما.
0: احنا هاو باش
11: اعذروا لي بارون، اعذروا الغلاء المعيشه، اعذروا العباد ربي يعلم بها، البريفي ما يرحمش.

0: عام كامل. لازم نحطوا انا جبي وقود في الروضه تشقلق مسكين ما يرجعش عنده كل اكل حب الروضه نتاعه وكل اكل اشتياق للمدرسه. انا عندي تو ليكول بريفي تاع ولدي عامله كلوب دي تي نكون نفس المدرسه عام 12 باش يفد منها الصغير
1: خلي يعمل باز يرتاح
0: صحيتك. ونقولوا احنا كما قبل احنا عندنا العطله نتاعنا كنقعدوا جوي اخر جوان جوي اوت ونرجعوا سبتمبر نبداو مش محتاجين متوحشينك الساحه ومتوحشينك القسم ونبدا نقول نبدا انا وراجل يا ربي وين مش نحطوهم صغيراتنا عام السنه لازم نشوفوا لهم كلوب لازم والميزانيه زاده مدام لينا فهمتني لازمتنا خاطر احنا ريت عام 12 ما فماش كل بوز نرتاحوا في الصيف نقولوا يا اي ما عندناش كل الشارج نتاع الفورنيتور وكم نتاع ليتود
1: على طول العام على طول العام
0: والباني زاده اي الساندويتشات ولي ساندويتشات ما اخترحوا بكري عاد في الواحد تولي حضر الباني الغله نفس الباني تحضر كيما كور دو لاني تحضر نفسها تحضر في الصيف فهمتني اما شنو حاجه اللي مسخفتني صغيراتنا صغيرات نقولوا ما هذيك هي الماما اللي تخدم والبول يخدم وما عندكش عند شكون تحط باش تتلذ تشوف دي كلوب باش تشوف تتلذ. انا زاد كونتر لي غاردوري خاطر اقليه فما دي غاردوري عم دي كلوب يهزوم البيسين وساكوت زاده مدام ليندا فهمتني. انا الحق شفت لهم كلوب في المنسه كله ديزاكتيفيتي سبورتيف اما خساره مش كتيف كامل معناتها شهر جويه كهو فهمتني
1: في اوت في اوت
0: صحيت في اوت نشوف لهم غاردوري غاردوري كتقريهم وتعملهم اكتيفيتي تكون فيها اكتيفيتي هكا يهزوم البيسين يخرجوهم معناتها من الله غالب انا تريد ديما نحب ونشوفوا حاجه نفسيه لصغيراتنا تكون يكونوا مرتاحين فيها فهمتني
1: معناتها يتلوج الوقت المناسب والحاجه النفسيه المناسبه والسوم المناسب
0: اي مش كهو تحط وكهو اي حط وكهو عند شكون ونروح انه العشيه لازم تشوفوا له باش هو كي يروحوا كي نوصلوا له يبدا فرحان تعديله نهار محلاه قبل فيها صغيرات جدد تعلم حاجات جديده يروحوا شيخين من الحق من الكلوب خاصه ما كله فيه ديزاكتيفيتي سبورتيف ويخرجوا بهم يزوم البيسين تاع رادس يجيبوهم حق معناتها نحس بك روح بهم ثلاثه نحس
1: يبدا شيخ معناها ايبانوي صغير
0: صحيتك مدام لينا وحاجه اخرى يبعدوا على الشاشات على التليفون فهمتني نقول هكا حاجه بيه انا في بارتي نقول يا كان خليتهم عليه مسيك مفيقتهم الصباح ما صابني معاهم فهمتني اما ما تنجمش ما معناتها
1: مش بسهل تعمل شو هذيك
0: مش بسهل مش صحيتك برافو عليك مدام ليندا
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا حوله
0: عيشك عيشك عيشك
1: وهذه يظل تحكي فيه انت لخصت فيه السوسي نتاع الاولياء الكل فينالمون يحب يلقى المعادله بين السوم الباهي بين الاكتيفيتي الباهيه بين راحه صغيره النفسيه وبين الوقت المناسب انه يتوالى مع خدمته وهذا سؤال باش نعطيه لسنين ماعرفش كيفاش يحل هالمشكله نشكرك يا خولة. دونك سنين معناها تحديات كبيرة للأولياء أنه باش يلقى وكما خولة قالت لك جويلية لقيت يسكروا في أوت زمني في أوت نلقى جارد أخرى في جويلية لقيت كلوب ثم لازم السومي يناسبني فما شكون عنده زوز فما شكون عنده ثلاثة صغار ثم لازم التوقيت يمشي معايا ومع الخدمة متاعي وأخيرا لازم يكون ولدي متنفس ونفساني نروح به شيخ إيبانوي. يعني هذا الكل سي با ايفيدون باش تلقاه في على طول النهار في فصل صيف لي بارون يخدموا سورتو اللي يخدم دوبل سيانس ما عندوش سيانس يونيك الى اخره.
2: بالفعل ما تفهم هي الصعوبه اللي قاعده تطرح هي انه مثلا فما عرض محدود وفما حتى كما قلنا مؤسسات اللي هي ما تخدمش بالكل او مؤسسات تخدم ظرفيا وهذا يخلي الاولياء ما فماش اون اديكواسيون فماش ملائمه بين الطلب وبين العرض ولانه كاين المؤسسه نتاعنا عندها دي سيرفيس ستاندار ما تراعيش الناس اللي يخدموا دوبل سيونس الناس اللي تخدم بالليل الناس اللي ساعات حاشتهم حد يوفر لهم النقل انك انت تعمل بيبي سيتينغ صديقتنا اللي دخلت مقبليك لقات الحل في البيبي سيتينغ اما مع مختصه متخرجه من درمش
1: اللي يبيدها في الصيف مسكينه ما تخدمش وما عندهاش شهريه
2: وهذا في بلدان اخرى دي بلاتفورم وتلقى ما كاينه اليوم في تونس الى حد الان المؤسسات إن كانت القطاع العمومي والقطاع الخاص ما زالت ما نوعتش في الخدمات باش تراعي التنوع يعني كيني فما اون دوموند بعمال وهي تتنوع لأنه المسارات مختلفة العائلات متنوعة الأولياء متنوعين وما حكيناش على اللي فامي مونو بارونتال أنا نحن توا وين عنا زوز أولياء يخدموا ونوعا ما
1: ما تختلفش برشا خاطر باش يمشيو زوز يخدموا ولا واحد بركة يخدم نفس الاشكال
2: غدوة ما تتنجم انت ساعات تقول هم مرة البو مرة الأم ما تتنجزوا
1: صحيح
2: معناتها الوضعية أنه كأنه اليوم كل واحد يعمل بريكولاج معناتها الوضعية تخلق
1: شو كبخة
2: يدك ساعة كان من الأولياء يلقاوا رواحهم يلزم يلقاوا الحلول اللي تلاهمهم الثابت اللي

0: تلاقى من الشهادات فماش واحد ينجم يعمل حل لمدة شهرين وثلاثة كيف كيف. يعني يزبك بار سومان كيف باش عم بلان داكسيون. يعني هو يبرو بما سهل من سبتمبر جوان
1: كل صيف تبدل
0: يعطيك الصحة من سبتمبر جوان على ميت واضح المدرسة خش تحل وخش تسكر وتلقى حل يواتي. بار كونتر في الصيف اللي الشهرين وليو أصعب
1: أو ثلاثة ساعات
0: ثلاثة شهر أصعب من كور دو لاني لأنك لازم تعمل أن بلان داكسيون تاع مؤسسة إدارية معناتها أنك أنت وونتيان كونت علما أنك أنت في هذا كل لازم تلقى وقت الترفيه الممكن بيناتكم أنتوما لو نجمتوا تاخذوا كونجي باش تعدي وقت مع صغيراتك
1: بالضبط. وسليم أنت قلت فما نقص من الفليكسيبيليتي مع أوقات واحتياجات ساعات الأولية فما شكون ذكي بالعكس يستغل هالثغرة هذيا ويلفا أدابتي البروجي نتاعو للبزوان نتاع الأولية كيما باش تحكي لنا مثلا مدام مفيدة من أرينا. في الأغلب المدارس تسكر في الصيف ان جنرال نحكي مقبل على الروضات على لي كلوب على لي غارد ولكن مدام مفيدة صاحبة مدرسة خاصة اون ايكول بريفي تقول تتحول في الصيف لنادي صيفي وفضاء اللي ينجم يحتوي الصغيرات تقول مش صحيح الأسوان مش غاليين على خاطر تختلف حسب دي كريتير هاي باش تفسرهم لنا الجودة الخدمات والمنطقة. مرحبا مدام مفيدة تحية ليك.
2: مع سلامة مدام ليندا مرحبا بيك وباللي معاك الكل.
1: يعيشك لله شكرا على المداخلة معنا. دونك مدام مفيدة حبيت تكون مفيدة في فصل الصيف وتعاون برشا أولياء اللي مساكن يحلو وما يلقاوش كيفاش يعملوا في الجارد نتاع صغارهم. دونك انت ليكول بريفي نتاعك ما تسكرش في الصيف تحولها الكلوب.
2: اي احنا ليكول من وقت التأسيس معنا خممنا لانه الأولياء ديما عندهم مشكله وين باش يخليوا صغارهم مش كلهم اسابه معلمين يسلعوا زاد هما مع وليدهم يقعدوا في الدار هما برشا موظفين وليش يخدموا في البريفي يخدموا في دي تابليسمون اللي عندهم كونجيات ما عندهمش عطله طويله. دونك هذوما خممنا فيهم وخممنا في رواحنا زيدا خاطر ماذا بينا ما نقعدوش ان شوماج احنا شهرين كاملين وعندنا دي زونجاجمون وعندنا فقلنا معناها هكا لونفون اللي ايبانوي وبعيد على ليزيكرون وبعيد على ليزاكسيدون في الدار وقت اللي يبدا وحده ولا وقت اللي يبدا مع اخوه ولا واحنا كل صيف نسمعوا معناتها وربي بعد علينا في ليزاكسيدون معناتها اللي يصيروا في الدار يبداو صغار وحده. كلنا صغير يعمل جو يقابل أصحابه يقابل أصحابه أخرين خاطر احنا نستقبله كل شوية تلمذتنا ولا حتى تلمذة أخرين معناتها
1: من بلايس أخرين
2: من بلايس أخرى يعملوا ديز اكتيفيتي فاريي خاطر نهار طويل يعملوا كل شيء بخزك الفطور يدوشوا يعوموا على بيسين ما هيش بيسين بلاستيك بيسين بيسين معناها ونعملوا سينما نعملوا كل مره في الاسبوع نعملوا انيماسيون كبيره هكا باش نخدموا بها لسمان ديز اكتيفيتي نتاعنا مصورين يهبطوا لي بارون يشوفوا الكاليتي نتاع الماكله يشوفوا الكاليتي دو سيرفيس فهمت ونقسموهم بار ترونش داج هذايا كله.
1: فوالا ما فماش كيما كنت نسمع في مستمع قالت لك يحطوا عامين مع 12 سنه ومع 10 سنين
2: هكاك لي عاد خاطر اخذ يلزمنا احنا واحنا نخدموا نخدموا في اجواء باهيه فهمت معناها احنا ناخذوا صغار نقسموهم بارترونش داج حتى كيف نحطوهم في البيسين نحطوهم يبداو متقاربين في الطول متقاربين في البوا متقاربين في كل شيء ديما معاهم دوز ادولت واحد معاهم في الماء واحد لبرا ردين بالنا عليهم في الدوش كيف كيف اللي فهمتوا تغبيس هم اللي دوشوا لهم هم اللي عاونوهم باش يلبسوا معناها تكونش عليه في الدار والله واحيانا اخير حتى من الدار خاطر احنا ما نحبوش
1: يصيروا
2: عندنا ديزاكسيدون
1: بيان
2: سور حتى واحد ما يحب في المؤسسه نتاعو من غدوه يصبح حديث لي باج معناتها في لي ريزو سوسيو ولا تلقانا ردين بيننا على الاخر خير من اللي يمشيوا للديار خير من اللي يمشي يقعد عند حد كبير هو
1: يعني
2: بيدو يحب يرتاح
1: يبدأ يحب يرتاح يعني مدام مفيدة حسب كلامك كي تتوفر الجودة البيرسونيل الكاليفي الخدمات وتكون في بلاصة منطقة معناها قلت انت حسب المنطقة زيدة السعر عنده تبرير ولكن هل انه صحيح يرتفع مقارنة بوسط العام وإلا لي
2: هم قلت احنا مثلا ينخفض مقارنة بوسط العام
1: ينخفض فما شكون اي مثلا
2: معناها هم شو قالك باغ اكزامبل نعطيك انا فورشيت في المنطقة اللي احنا فيها منطقة باهية ما نقولش معناها الاسوام بين 250 دينار و 300 دينار
1: اي الشهر معناها
2: الشهر بيان سور فيه الماكلة وفيه اكسيل اللي كلوب الكل انا زيدة كوالي راو حتى كي باش نزيد 50 دينار ولا باش نزيد وانا مرتاح عندي شهرين معناها لا غالي مش نقرا بحسابهم فهمت خير من اللي نقعد ريقي شيح ونقعد نخمم ونقعد فما شكون يفطر لي كونجي معناتها ابار كونجي نتاعو واللي مسان ياخذوها ومره هز سيرتيفيكا انا
1: معناها يلقى حل إذا كان فما حاجة صغيرة رمزية يلقى حل معناها بلوس فيها أكثر سيكوريتي لليه والصغار به به مدام وفيدة كمل فكرتك باش نتعديو بعد مدام آمنة ونرجع للسنين
2: حبيت أنا نقول اللي لاحظت في هالفنجور الأخرانيين فما تناقض معناها بين الأولياء وبين المؤسسات شفنا معناها كان زور التالي فما مؤسسات والكلكم تبعتوا اللي خرجوا قالوا باش نفرسوا رياض الأطفال اللي قردوا دي سكولير كذا الأولياء ما يكملوش جوا معنا والناس الكل تسلى وإحنا باش نسكروا طويل الكونجي ونسمع اليوم اللي الأولياء يقول لك ما بقينا وين نحط ولادنا فما مشكلة
1: هي المشكلة هذه مربوطة برشا عوامل مربوطة بالبلايس المدن الكبرى بالبلايس اللي عندهم شكون ابروكسيميتي من العائلة ياخذوهم كبديل مربوطة بالبرشا حكاية على الجانب المادي يقول لك الولي عام كامل يقول لك خنرتح وموان في الصيف ما نخلصش وما نصرفش فما مصاريف صيفية والحاجة الثالثة مدام مفيدة ربما مربوطة زادة بالكونجيات الناس تمشي فاكونس تمشي تبحر فمش ريغولاريتي باش يقعد على فرد بلاصة شهر كامل هذا هو اللي يفسر انه ما مش كونكوردونس سنين قبل حكيت على بلاتفورم تنجم تقرب المصالح من جهتين ما عندكش كل حل من الحلول ولا لي ريزو سوسيو
0: بالفعل يعني كل ما هو رقمي نجم يسهل برشا باش نحددوا شنو هي الاحتياجات ومقدمي الخدمات باش يحاولوا يتاقلموا مع
1: مدام مفيد خلينا نسالوها شنو ترى الحل
2: معناتها الحل
1: معناتها توبة اللي يحل وما يجي وش شكون واللي ما يسكر الولاولي يشكيوا علاش مسكرين كيفاش
2: الحل انهم يسمعوا بعضهم ويقربوا لبعضهم من الاولياء خاطر المؤسسة ما تنجمش تخدم 5 أو 10 من الناس يزلنا نفهموها خاطر شو حتى الريتم نتاع الخدمة انتي حتى الصغار يقلقوا معناها ما تلقاش ما تنجمش تعمل امبيونس
1: نعملوا كيما الفارماسي دو غارد كل منطقة تحل
2: هو راهو مش المؤسسات الكل سون كابابل باش يخدموا كلوب ديتي نقول لك لانه كلوب ديتي فيها شخص هذاك علاش باش تلقى في كل منطقه شقه زوج ثلاثه يخدموا فهمت يلزمني انا كوالي نزورهم هكا زوج ثلاثه حتى كان ما زرتهمش فيزيكمون نزورهم فيرتوالمون على لي باج فيسبوك نتاعهم شوف لي زوفر نتاعهم نطلبهم نسال وما نشوفش كان الاسعار نشوف الاسعار الخدمات سيكوريتي مهمه برشا مش انا معناتها نختار خاطر اقل ب 30 دينار ولا 50 دينار بعد نقعد لا قدر الله معناتها عندي مشكل ونقعد
1: هذاك ديما ديبون من كل عبد شنو هو البوخص نتاعو وظروفه الماديه ولو انه معناها اهم حاجه هي راحة صغير وسيكوريتي نتاعو وهذا ما فيش كلام نشكرك برشا برشا مدام مفيده اللي دخلت معنا وعطيتنا رايك في الموضوع اكيد انت فاعله في الاطار هذا شكرا كبير ليك ومن مدام مفيده نمشيو لمدام امنه من تونس أمنا تقول احنا جيل التسعينات كان فما برشا انشطة وحاجات وكشافة وفما ديزاكتيفيتي في المدرسة اللي نقراو فيها كان فما دار ثقافة كان فما دور شباب ولي بروغرام دي تي وغيره فأمنا تحكي كيفاش ربما هذايا اليوم زعما اقل او ربما السنتر دانتيغي متاع الصغار متاع اليوم هو اللي تبدل مرحبا أمنا
3: عسليمة
1: شحوالك يا للا تحيا ليك
3: الحمد لله بعد نهايرين ذوما أكيد ضبط كنت نفكر
1: من شنو سخانة ولا بالضبط سخانة إن شاء الله ربي معنا الناس الكل
3: كونتيرنون في الصيف أهم مشكل هو ليمونسيباسيون دو لا فام قبل مش الأمهات الكل يخدموا توا أوني دون لوبليغاسيون مالوزمون إنه لي دو بارون يخدموا أما كي كنت قلت أنا من جيل التسعينات قرينا في المكتب وقتها كانوا في الصيف يجي المدير قبل ما نعديو ليزيكزاما يقول راه مثلا شهر جوان الأخر وإلا حتى شهر جويليا راه عندك كشافه باش يجيو ونعديو هذيك توت اون جورني المهم حتى من الاربعه وحنا موجودين في المدرسه اللي احنا نقراو فيها ان كادر بيان بريسي بروتيجي لي بارون باش يكونوا متهنين علينا كنا يعلمونا نكونوا اوتونوم يعلمونا نعملوا دي زكتيفيتي اون جروب كيفاش نعملوا العقده هذيك نتاع الخيمه نعملوا برشا غنيات انا هاني في التوا 34 نبدا ندندن فيهم مرات
1: محليها
3: الامبيونس هذيك اكزاكتومون هذه الأولى ومن بعد ذيك فما دار الثقافة نتاع الحومة تعبت لو بروغرام ديتي مثلا ثلاثة أيام في الجمعة عندك نهار دونس نهار مسرح نهار يحطوا فيلم بروجيكسيون هذوما ما نعرفش صغار توا أنا عندي بيبي مازلت ما دخلتش في المشاكل اللي نحكيو فيها وعنده ميمتي ربي يفضل هي لي أما بالحق ما نعرف علاش توا اللي يقراوا في المدرسة ولا لي ليسيان لما المنكشفة حاجة طيارة على الأخر حتى شخصيتي تكون بالحق كما الميليتير عند الرجل كي تعدى بك عام الميليتير يتسنتر
1: ترى انه ربما فما شويه ايفولوشن لازمها تصير في دور الثقافه دور الشباب باش يجلبوا هاللي جون يدخلوا لهم حاجات اكثر ديجيتال حاجات اكثر ماشيه مع عمرهم وجيلهم ولا انت مع انهم يعيشوا كما الجيل اللي قبل نفس التجربه
3: احنا الجيل اللي احنا سبيسيال على الاخر خاطر حذرنا على الطرق البدائيه
1: مخضر.
3: وعلى دخول الانترنت اكزاكتومون مخضر مين احنا بيرسونيلمون معدي عام كامل يتسبب بالليكرون باش يقرا ان جروب خاطر عندهم جروب البروف يهبط فيه ويزي من الليكرون في الصيف نرتحوه نعملوا له سويعه ايكرون يزي راهو سيونتيفيكمون سي بروفي اللي هو ياثر على الديفلوبمون سيكوموتور نتاع لونفون وحتى عينيهم احنا قبل في جيلنا كعبه كعبتين تلقاه يلبس لينيت توا ما شاء الله من ثلاث اربع سنين كلهم باللونيت خاطر تصير من ديفورماسيون نتاع العين وقت اللي هو يشد الليكرون الديفورماسيون هذيك يحب لها ساعه باش العين ترجع تخدم الفورما العاديه نتاعها توا ما شاء الله يقول لك انا استيغمات الاستيغماتيزم حاجه ممكن هذه كله من ايفي انديزيرابل نتاع ليزيكرون ليزيفي تانجيبل بريزون فما بالك بعد 10 20 سنه احنا كنا نبدعوا الفراغ توا حتى اللي سبيسياليست ومعك انت عاده خبير هو يجي ياكد الفراغ يعاون على الابداع مش لازم انا نشارجيلو لسباس باش نكون عندي طفل مبدع معناها مرات انت قاعد انت تخيل لعبه انت تخيل حاجه عندك بنسو انت تخيل ارسم حاجه مش نقل هذي اعمل هذي هذا يا رايين
1: اي ما هو معروفه وجهه النظر هذي انه الفراغ خلي الصغير ولكن ربما غولاتيفمون هذا يقعد ديما على حسب كما قلنا الجيل جيل قبل الفراغ حاجه باهيه برشا لي بالحق يخلقوا يبدعوا ويعمل حاجات جيل توا جيل السرعه جيل التكتيل جيل السكرولينج في التيك توك وغيره هل عنده الصبر باش يقعد يقلق يوصل ويعمل حاجه يبدع ولا لا سنيم تفاعل مع ايمن المداخله نتاعها برشا كلام قالته مهم وخاصه تجربه هي قالت لك من جيل التسعينات كيفاش عاشت الكشافه دار ثقافه دار الشباب لي بروغرام تاع الصيف
0: وكل طفل وضعيه خاصه فما اشياء تربط بين جيل لان يعني عاشوا لحظات تجارب معطيات تحديات مشتركه لكن فما مسارات زاده فرديه اللي تخلي كل طفل فريد في مساره في تطور التجربه نتاعو ولذلك معناتها ايضا نحن اليوم نقولوا الخدمات قبل كانت اقل لكن كانت تلبي الاحتياجات اليوم كاينه في وضعيه اللي فما تحديات عيشها الاسره اسره تبحث عن نفسها اسره اليوم اللي هي اقل دعم من قبل المحيط الاجتماعي نتاعها باعتبار قلنا خاصه في المدن الكبرى الاولياء ما عندهمش الدعم الاسري اللي كانوا يتمتعوا به في السابق من العائله الممتده في الاثناء اليوم ايضا الحياه المهنيه فيها تنوع كبير ومؤسسات خاصه ومؤسسات عموميه وفي الخاص أشياء متعدة في وتيرة العمل في الحصة الواحدة في نظام الحصتين إلى آخره بالإضافة إلى أنك اليوم طفل اليوم ليس بطفل البارح واحتياجاته مختلفة وهذا اللي يخلي ما تفهم حاجة إلى مؤسسات وخدمات قرب باش تساعد الأولياء لأنه التحدي متاع التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية كان يظهر أصعب بكثير في الصيف خلال السنة الدراسية
1: وعليش في العطل الأخرى سنين حسب رأيك خاطر أقصر شتير بيع خريف فما عطل وسط العام
0: أقصر الفصل زاد الحرارة تعطي
1: واللي قاعد موجودين أكثر.
0: أطفالنا في تونس ما يرقدوش 7-8 متاع الليل, معناتها أنت نمط العيش متاعهم مختلف نوعا ما. الحياة متاعنا تحتاج حضور أكثر في الدار في الصيف باش تحمي روحك من الحرارة الكبيرة وتخرج في أوقات أخرى. اليوم المنازل كي نبنيوها فيها مخاطر ضوء وفما معناتها الغاز, فما ماشينا نافيه, فما ميكروات,
1: باش تخلي صغير حاجة غير مسؤولة باش تخلي صغير وحده في الدار.
0: أي. هو في المطلق, أما قبل كانت المخاطر أقل,
1: معنا بعض الأكسيدون اللي
0: يصيروا تقريبا هذو
1: حرائق ولا غيره
0: حوادث المنزلية, لأنه المنزل نفسه فيه ما تمش مهيئ, عندك عمارات, عندك تجهيزات, عندك أشياء عديدة اللي تنجد مثل خطر بالنسبة للطفل. وهنا كاينو الفورمول, معناتها نحن البيبي سيتينغ مثلا في تونس ما عندناش العاده نتاع انك تجيب شخص ما تعرفوش تدخله لدارك وتعطيه صغير باش تلاها بصغير,
1: باش يكون يجيب معينه او مرات تشد موجود,
0: لكن الفورمول لي بلاتفورم والشركات المختصه باش تساعد, لان لي بارون تلقاه هو يلزم يلقى الحل. في بلدان اخرى يعطيك الضمانات ويعطيك الحل وكان لازم يعطيك
1: سيفونسيوني دي ستوديون, تلقى برشا يحطوا دي زانونس دي ستوديون يخدموها,
0: وساعات يكفي باش هو يوصله من الدار للكلوب او باش يتلاها بيك الوقت اللي يقعد له, خاطر عندك انت الكلوب في حد ذاته ومن بعد ده عندك شكون باش يحل الدار ويقعد مثلا في انتظار وصول الاب او الام. فما الكثير من الناس تعمل اون انتريد اونتر فوازان, نحن في تونس هذه الناس ولا ترد بالها من العلاقات مع الجيران, في حين في بلدان فما بعض التجارب اما نو فورماليزي, في بلدان اخرى لي بارون اللي عندهم اطفال في وضعيات متشابهه اللي انا في نفس النادي في نفس الروضه في نفس المدرسه يعملوا ان سيستم دونتريد, انهم هما يعملوا رمساج, اب او ام يعمل رمساج تاع 3-4-5
1: او يوصل واحد يجيب
0: مثلا او نهار بنهار او اسبوع باسبوع. ونظن هذه فما يعني هي الحلول ممكنه, اما كينا تحتاج وحاجه ناكد عليها اللي تظهر كاينه في كل المدن الكبرى التجارب متعدده ومتنوعه, وكاينه كل حي يلقى شخص يلقى في حل روحه في الحي متاعه, وكاينه ما عندوش محيط اجتماعي. يعني حد ما قارني انا مع الجيران عملت حاجه او عملت حوار مع الروضه, وهي قالته المسؤوله عن الروضه لازمنا حوار, لازمنا نسمع بعضنا باش نعرفوا لي بزوان, كاينه فماش ديالوج. يعني هو كاينه
1: واضح البزوان, هو قالته اخر مستمعه انه فما شكون يحل في الصيف وما يلقاش النومبر الكافي, وفما شكون يسكر ويلقى تشكيات من الأولياء ما لقيتش وين حط صغيري. فكأنه لهوني كيما قلت انت فكرة وين بلاتفورم ولا حاجة تقرب المسافات والعبيد به يا برشا, ولأنه انترنت موجود فيها اليوم يا غيزي سوسيو كل شيء, ما عملت بحث تصير
0: وكاينه يلزم ديما الصولات العموميه تكون هي المؤطره شويه لمثل هذه التجارب, باش لانك اليوم نعاود ونرجع في بلدان عديده البلديه اللي هي لا تقتصر على الاناره وعلى النظافه,
1: ولكن كاينه 90% من الحلول تحسها ماشيه في قطاع خاص,
0: صح, القطاع الخاص والمبادرات الفرديه بتاع الاسر, ما غير هك التاطير المؤسساتي العمومي واللي يلزم يكون متوفر, لانه الدوله تنجم تساعد, تنجم دعم وتنجم زاده تعطي الدعم وقت يلزم تعطيه, لانك باش تتفطن انه فما هشاشة اقتصادية. لأنه لما تقول اليوم مسؤول عن الروضة راهو الأب يجيب ولده لبخمي أكتوبر يشرب جماعتين, نتعاطفوا معه نتفاهموا معه, لأنه هو ما عادش لاحق, معناتها أنا نتفهم المدرسة والروضة زي ما تخدم زي ما تخلص الأجور متاحها وتكون في
1: ولكن
0: معيان.
1: الولي عنده لكن زادة بعض الضغوطات المادية,
0: فما هشاشة اقتصادية بدأت تتمس في الطبقة الوسطى اللي كينا غير ما تتمتعش بالدعم, وهذه بعد شو تداعياته على مصلحة الطفل, خاطر نحن ثابت إنه الأولياء قاعدين يتألموا ولا إحساس بالذنب, أما غدوة بشي يكون على حساب التعهد بجودة عالية بالنسبة للطفل.
1: فولا, وهذا حكيناه بالنسبة للحلول الأخرى, زي ما شركات توفر جارد الموظفين متاحة على حسابها مثلا. هو حل بيجي فما شكون يهز معاه صغيره للخدمة,
0: هذه لازم التفاهم, لا هذه لازم التفاهم زاد من المسؤول بيت, وفما شكون زاد يعملوا ديكولوني, ما تفهم اطفال مؤسسات اقتصادية انهم يهزوا الصغار اسبوع او 10 ايام باش يعطيو راحة للاولياء نتاعها.
1: شكرا لك سنيم, يعطيك الصحة. حبينا انه فيه بغنية ياسر تعبر على الفاكونس, ذكرها سيلي فاكونس نتاع ايلونات ضربت وقتها يا كلكو زاني, اللي هي ان هيت الصغار الكل يغنيوا فيه وفرحانين, دونك نادى للصغيرات اللي كملوا سنة دراسة إن شاء الله ديما ناجحين متفوقين وفرحانين ويعديوا عطلة هيلة وإبانوي مع العائلة في كلوب مع أي حاجة ليكم انتوما. شكرا لكيب الكل تاع فوغام, ميرسي سليم عبد الله مختصر علم اجتماع في الميكرو ليندا رحالي, ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من فوغام من ساعتين الأربعة.

0: صندوق عصب.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله يا لالا حتى أنا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشوف ما شيء شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: دي اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض. على شنيا البيض؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بيض بيض بيض.
4: ما يقولش المرأة

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
0: راديو ميكا فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026، حيث قدرت ب 770.7 مليون دينار. والمرصد الوطني للفلاحة يفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3%، حيث بلغت 121.5 ألف طن مقابل 115.4 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي. يشار إلى أن المغرب يعد أول مشتري للتمور التونسية بنسبة 14.1% من إجمالي التمور المصدرة، يتبعها إيطاليا بنسبة 12.2%، ثم ألمانيا بنسبة 10.4%. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي تومي يؤكد أن الجامعة ستولي خلال المرحلة المقبلة أهمية خاصة لملف العمرة تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم، مبينا أنه سيتم إطلاق برنامج العمرة الموثوقة وهو علامة جودة وطنية تجدد سنويا بهدف تعزيز ثقة الحريف والتصدي للدخلاء والممارسات غير القانونية التي أضرت بالقطاع وبسمعة وكالات الأسفار.
4: برنامج جامعة في الأربع سنوات الجايين تكلمنا على 5 محاور. تكلمنا أول شيء على محور الإصلاح، تكلمنا على محور التنمية، محور التحديث، محور التمكين، محور الرعاية. مثلا جبدنا على سبيل المثال أنه في مسألة التحديث والتمكين تكلمنا على العمرة، لأن بحكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيه في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها 3 مستويات. المستوى القانوني أنه نحاول ونضربوا على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الأسفار. المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحين الوثيقة التوجيهية نتاعنا ونحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم، باش تعرفوا لهم كل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت معناها كما يحبوا ويرضاو التوانسة الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأسفار اللي من شأنها يولي الحريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه. أولا تبدأ بالعمرة وثم تتجه باش تعم جميع وكالة الأسفار المصنفة والمنتمية للجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
3: استكمال مبيت 3 أوت ودعوة المبيتات الخاصة المرخصة للمشاركة ودراسة كراء عقارات نظافية بالتنسيق مع السلطات المحلية وضمان جاهزية الجامعات من بين مخرجات جلسة عمل عقدت بولاية المنستير للاستعداد المبكر للعودة الجامعية وسط توقعات بارتفاع عدد الناجحين في البكالوريا 2026. في أخبار العالم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يؤكد مقتل 14 بحارا منذ بداية الأزمة الحالية في مضيق هرمز، مضيفا أن أكثر من 600 سفينة ما تزال محاصرة في المضيق الذي يشهد حاليا بدء مغادرة عدد كبير من السفن. وزير الخارجية الإماراتي يشدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وحماية الممرات البحرية بما يشمل مضيق هرمز. وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تقول إنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب 500,000 مسيرة محاربة ونشر 10,000 من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهبين برهومي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
5: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
6: مرحبا بكم في دقيقة مونديال، ويتواصل المباريات في المونديال مع الجولة الثالثة، والبداية متاع المباريات اليوم يهم مجموعة فرنسا والنرويج السنغال والعراق، بداية من 8 متاع الليل للمواجهات القمة بين فرنسا والنرويج لتحديد شكون متأهل كرأس على رأس المجموعة هذه، وأيضا مواجهة أخرى بشكون بين السنغال والعراق. وهذا الترتيب في المجموعة هذه، فرنسا والنرويج عندهم 6 نقاط في الصدارة، السنغال والعراق 0 من النقاط. مع ماضي ساعة السعودية في مواجهة الرأس الأخضر وأسبانيا في مواجهة الأوروغواي، منتخب السعودية المطالب بالفوز، وأيضا أنه يستنى زيادة فوز إسبانيا على الأوروغواي لضمان التأهل نتاعو. المنتخب الإسباني في الصدارة بأربع نقاط، الأوروغواي بكبير عندهم زوز نقاط، والسعودية نقطة واحدة في المجموعة هذه. والأربعة متاع الصباح مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا، وأيضا مواجهة المنتخب المصري بالمنتخب الإيراني. المنتخب المصري اللي حظوظه كبيرة في المجموعة هذه ومتصدر بأربع نقاط، إيران بلجيكا عندهم زوز نقاط، نيوزيلندا المركز الأخير بنقطة واحدة. حتى التوا 19 منتخب على جملة 32 تأهلوا للدور الثاني، وعرفنا زادة بعض المواجهات اللي بتكون حاضرة في المونديال في الدور القادم. يوم 28 جوان مباراة جنوب أفريقيا وكندا، أيضا يوم 29 جوان ماتش اليابان والبرازيل، أيضا 30 جوان المغرب وهولندا، 2 جويليا الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة. يوم عطلة وطنية في الإكوادور، هذه الهدية للشعب الإكوادوري البارح بعد بفضل المنتخب الإكوادور بعد الفوز على ألمانيا 2-1، فوز مكن المنتخب الإكوادوري من مرور الدور الثاني في المونديال، وهذه ثاني مرة في تاريخ المنتخب هذا بعد نسخة 2006 وقت تعدى للدور الثاني. دقيقة مونديال، وفيها نخليكم على كل سن.
0: دقيقة مونديال.
5: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: les tubes. Mosaïque FM. الأولى في تونس على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. هذا على كل لسان من توا حتى للستة كالعادة، الفقرات اللي استنستوا بها نشوفوا الأخبار ونشوفوا اش تقالش ما تقالش الاشتاق، برشا حاجات تستنى فيكم زي الجيمينج والموزيكا وكيف كيف وكالعادة موعد الربح. اليوم نورمالمون أميمة باش يكون عندنا 500 دينار، تصورك هي 600 دينار للربح اليوم بالطبيعة باش يكونوا موجودين. تكلمونا على 71 113 ألف، وإن شاء الله مربوحة للجميع. روح تربح 6 أسئلة في 30 ثانية وإن شاء الله ربي ديما ربحين. تحياتي المستمعين وين ما كانوا موجودين توا اللي شادين الثنية، سيسر ويحكم إن شاء الله ربي. جمعة مباركة للتوينس الكل، نسلموا عليكم وين ما كنتوا حتى خارج تونس اللي تابعونا على السيت متاعنا mosaikefm.net ولا على الابليكاسيون mosaikefm. إن شاء الله ديما تكونوا في الاستماع، شكرا لكم لاختياركم لفريكونس متاعنا واختياركم موزايك، ونسلموا كالعادة على الفريق. نبدأ بالمتعلقة دائما وأبدا، عندنا برشا ما تحكي اليوم عايدة عرب.
2: أهلا،
1: شنو الأمور؟
2: شحوالك صليح؟ لاباس،
1: حلوة الكسكيت،
2: يعجبني الديناميزم نتاعك رغم حر الطقس والتعب
1: وقسوة المناخ
2: وما يخلفه من أتعاب على مستوى الذهني والبدني.
1: من البارح تحكي بالعربية فصحى،
2: لكن طاقاتك ما شاء الله البدنية والذهنية دائما في يقظة وعلى يقظة
1: ديمارية.
2: شكرا،
1: الحمد لله،
2: شكرا،
1: يعيشك
2: صفاء الجملة كاملة يونس.
1: باهي باهي،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكا شوي شوي خاطركم ديما تقولوا لي انت فرانكو، حبيت نظهر لكم اللي راني اوسي فرانكوفون كارابوفون كونغلوفون. عسلام اخونا إيهاب، شو أحوالك إيهاب؟ لباس، سلموا على خلودة، سلموا على دراكو اللي طلع اسمه بسام في الأخر، سلموا على ولي في الستاندار، سلموا على كل المستمعات والمستمعين،
1: سلموا عليهم الكل. جوست أنت سلمت عليك غلطة،
2: قلت لك تو
1: جمعتك على 10 قديش؟
2: جمعتي صفر على 10 مع المنتخب ومع النتيجة هذه، تحبني فرحانة؟
1: الحمد لله،
2: شعب العالم الكل فرحان،
1: كنا احنا
2: تحبني أنا في وسط الناس كل نطلع فرحانة تابع كرساو
1: 56 ألف معتمدية في تونس فرحانين، وإحنا ليه بنسلموا ساعة.
2: هو هولندا نفسها اللي لعبنا ضدها البارح في منتج المليون،
1: حكاية فرغة معنا. سلموا زادة برشا برشا على يونس الفرحي. مرحبا
3: مرحبا سلاح،
1: مرحبا
3: عايدة وميمة خالد إيهاب دراكو ناس كل
1: نسلم عليهم،
3: نسمعوا فينا الكل إن شاء الله، الناس كلها تكون بخير
1: إن شاء الله. ربي جمعتك على 10 يونس،
3: جمعتي إلى حد اليوم نص نهار ونص، كانت 8 على 10 بعد نص نهار ونص وليت 8 على 10.
1: والله ممتاز،
2: خاطر بنيت الزوز جابوا الكارني
3: صبوا
1: يا رسول الله،
3: امتحانات
1: صبوا امتحانات هاي الحمد لله 8 على 10. نسلموا زادة برش على أميمة المتألقة، زادة تحياتي لكم أميمة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا،
1: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
1: جمعتك
4: 6 ب
1: شنو هي
4: فوق المعدل؟ فوق المعدل،
1: فوق المعدل، صافا هاي ممتاز.
2: هذو مش معايا
3: اللي نسالي 10 توا،
2: لا لا بالعكس، هذيا توا أميمة من الناس اللي ما تأثرش فيهم برشا نتائج كورة، مش كيف نحن معناها نتنكبوا معاها.
1: صحيح،
2: معناها تبدا 6 فوق المعدل، معناها تبارك الله عليها سيبورت بيان الشوك.
1: هي تبع المنتخب التركي، هي أميمة تبع المنتخب التركي.
4: والله لا يا سلاح، والله البارح تفرجت وبايه ومن بعد شنو باش نعملوا
1: معناها
4: توا يلزم نصلحوا
1: من دول.
4: تو نحكيو، تو نحكيو
1: طبعا، نحكيو من بعد بكثة تفاصيل زي طبعا. نسلموا برشا على دراكو الوحيد اللي احترم فينا اللوك بتاع السيف، بارك الله عليك دراكو، هذاك هو الظلالة والدنيا وامور واضحه.
3: ظلالة قالوا ظلالة، شنو
1: يقولوا الظلالة؟ هاي فما عقل. فما بلايس في تونس يقولوا الظلالة، وفما يقولوا للظلالة، وفما يقولوا مظلة.
3: مظلة اي
1: مظلة بخي، انت تعرف تونس اكثر مني، عاد كل جهة تقريبا عندها الكلمات بتاعها.
3: تحيي فيك العرق الجربي ولا شنو؟
1: لا لا جوست تقول ظلالة،
3: اوكي
1: انت ايش تقول؟
3: بيه بيه، هما في العربية زوج صح،
1: قولوا شابو،
3: صيغة مبالغة وصيغة
1: حطوا شابو،
3: شابو مظلم
1: مظلم بيه. برشا سلموا برشا على إيهاب، زادة موجود اليوم في الإخراج في الديجيتال. نسلموا على خالد كتات المخرج، تحية لي، تحية زادة الويل في استقبال تليفوناتكم. تكلموه توا على 71 113 ألف 71 113 ألف، أنا برشا مواضيع اليوم باش نحكي فيها برشا موسيقى زادة باش تتعدى باش نحكي على عزوف اليافعين واليافعات عن المراكز والفضاءات الصديقة للشباب بين العوائق الاجتماعية والضعف الوعي الصحي. زادة باش نحكي على سباق شكون مهم ماذا لعشاق الجري في قلب الطبيعة. كل التفاصيل باش تكون في آخر ساعتنا هذه. زادة باش نحكي على المنتخب اللي ودع كأس العالم بأداء ونتيجة مخيبة الأمال في أسوأ مشاركة للمنتخب التونسي في تاريخه في كأس العالم 7 مرات. هذه الأسوأ ستر الله من كوب دافريكا أكثر حاجة مخوفتني أنا 2027 صلى الله وعلم خاطر كنشوف النيفو متاع الفرق الإفريقية سنة مثلا غانا اللي ما شاركتش في كاس إفريقيا اللي فات, غانا اللي درجين قبل كوب دي موند عينت مدرب مع هذي تعادل سفر سفر مع إنجلترا وشعر اللي ربحت
2: كوت ديفوار
1: برشا هي عطيت مثال انا كوت ديفوار فما الكونغو زاد فما ما نحكيوش على الاشقاء العرب
2: الاخضر
1: مصر والمغرب وفما زاد الجزائر والكل هذوما الكل اكثر تفاصيل اكيد باش تكون مع بعض شويه. لكن كيما العاده وكيما استنسناكم نبداو بموزيكا سبيسيال بالنسبه لنا الجماعه هذه زياره على موزيكا فام كاملين معاكم اليوم حتى للسته.

0: أغنية المبوتياج.
1: في غنية المبوتياج كل عادة أنتم اللي تختاروا شنو تسمو بتبيع بعد شوية. ذيك عليش اليوم ما اخترت لكم هكا دوزيك سري بشو كونوا حاجة. نرجعوا هكا شوية للفنانة اللي غابت علينا ياسر انتاجاتها قلت لكنها تقعد واحدة من أهم الفنانات. نحكيوا على أديل، نختاروا لها اليوم رومر هازت.

0: انتم اللي تختاروا اني الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها بين اديل وفيرفونيك. بتبيعوا الاختيار ديما عندكم، موسيقتنا ديما على ذمتكم في موزيك فم. لكن توا هاد نمشيو ونبداو نحكيوا على اخبارنا. رئيس الحكومه تؤكد اهميه توفير بيئه استثماريه داعمه للشراكه بين القطاعين العام والخاص. التفاصيل مع اميمه.
1: قالوها اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تأكد خلال الافتتاح الرسمي للدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار على أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يعد ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة من التنمية وخلق الثروة وفرص العمل. وقالت أنه التزاما بمقتضيات الدستور التونسي تحرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محافظة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهم على قاعدة العدل الاجتماعي خدمة للاقتصاد الوطني. وبينت رئيسة الحكومة أن العمل الإصلاحي يتجسد في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال على كافة المستويات. ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الاستثمار بتحديث إطارها التشريعي والمؤسساتي بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعث المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة. وأبرزت أهمية الإصلاح هذه من خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار حيز الاستغلال، وهو ما يعكس حرص الدولة على الرقمنة الشاملة لمسارات الاستثمار للحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية.
0: نحكي بتبيع على موضوع مهم برشا العايدة، إنه القطاع العام والخاص الشراكة بيناتهم أثبتت حاجة هذه الناجحة في برشا تجارب في العالم. معناها مانيش نحكيو على حاجة اللي مش تاخو فيها ريسك، نحكيو على حاجة مهمة برشا، واللي هي تنجم تكون اكزاكتومون هذه الشراكة هذه كيما قلت لك حاجة أثبتت نجاحها. يمكن اليوم لازم تولي أكثر على تسليط الضوء أكثر عليها والخدمة عليها أكثر.
2: شوف، هي ما حكيتش على هذا برك، حكيت على عدة نقاط، والسيدة الوزيرة تقريبا قالت على اللي يلزمه يتعمل للكل واللي يلزمه يتقى، ابتداء من توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وهذا مطلوب، الشراكة هذه، العمل الإصلاحي يتجسد في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال على كافة المستويات، تطوير منظومة الاستثمار بتحديث إطارها التشريعي والمؤسساتي، تبسيط إجراءات بعث المشاريع، رقمنة الخدمات ذات الصلة، الحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية، دعم برامج تكوين المهني نوعية وعالية الجودة تتلائم مع سوق الشغل، تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية. جميل جدا، هذه الكل إجراءات متفق عليها من كل الخبراء وطالبنا بها احنا كصحفيين منذ قرابة عقد ونص توا، وكل مسؤول يتم تعيينه وتكون له سلطة يعرفها ويحق هالإجراءات هذه وحتى يتحدث عليها ويصرح باستعمال عبارات نوايا الإصلاح. سوف ونعزم وسنقوم وسنحرص عليه، والحال إنه اليوم على أرض الواقع حتى شيء ما تغير، البيئة لا تشجع على الاستثمار، الإطار التشريعي لم يتغير وحتى اللي تغير ما يتمش تطبيقه، التعقيدات الإدارية تمشي وتزداد تعقيدا في عوض تسهيل، الرقمنة ولات عبارة افتراضية باش ما نقولوش شبح نسمعوا بيه ومراوهش، وباقي الإدارات تطلب عليك حزمة من الوثائق وبرويتها تلقاها معبية بالبوات درشيف والوثائق. نعطيكم أنا مثال صغير من تجربتي الشخصية. يعني أنا توا فما جمعة ولا جمعتين مشيت باش نهز باش ناخذ ورقة، الورقة هذه قديمة شوية، معناها قالوا لي في الإدارة، مانيش باش نسمي لا الإدارة ولا الناس، قالوا لي هذه الورقة روحنا ما هنا في الإدارة هذه ما عنيش وين نحطوا لي زارشيف تلمون كثروا علينا، رانا حاطينها في بلاصة أخرى بعيدة، منجموش نعطيو لك توا حتى نشوفوا شكون يمشي للوين حاطين الارشيف ويلوج على الورقه هذيك باش نجموا نخرجوها نعطيوها لك باش تفهموا معناها شنو هو الرقمنا وشنو هي الحاجات الجديده اللي قاعدين نرسيو فيها في تونس. الاصلاح التربوي حلم نامل انه يجي نهار ويولي حقيقه، هو تبديل برامج التكوين المهني لملائمتها مع سوق الشغل. وسي ديجا كنت تفكروا البارح بركه حكينا عليها لهنا وقلنا على المسألة هذه متاع التكوين المهني وملائمتها مع سوق الشغل ومتطلبات جديدة متاع العصر والتكنولوجيات الحديثة ولا غير ذلك. وعليه أنا كصحفية، ولكن زاد وأيضا وأكثر من هذا الكل كمواطنة، اللي يهمني مش ما يجب تغييره هو الإجراءات اللي سوف ونأمل وإلى غير ذلك اللي بشي تم تغييرها بالنوايا. أنا اللي يقنعني أنك تعطيني اليوم إن فاي دو غوت سيدة الوزيرة، قلت الدنيا الكل وهذاك هو المطلوب، لكن أعطيونا اليوم إن فاي دو غوت فيها دي ديلي واضحين متاع إنجاز، أني نبدأ نشوف الإجراءات المزمع تنفيذها على أرض الواقع. هذا هو المطلوب، نعرف شنو يلزم يتغير ونعرف شنو هي الإجراءات اللي يلزموا نتبعوها. هذا الكل وانت قلتها الكل وهذيك الكلها معناها عين العقل وهذاك هو اللي يلزم يصير، لكن اليوم سوكي الفو على مستوى السلطة إنها تمر تطبق على حيز الواقع، وإنها نشوفوها بعينينا ونلمسوها ملموسة المواطن معناها يمشي. مثلا أعطيكم مثال، أنا نحب نبعث مشروع كمواطنة، مش أنا بينسور نحكي في المطلق جدينا مبورتكوا إخويا، نحب نحل نقى تطبيق على الحاسوب متاعي وأنا قاعدة في داري، نقى الأوراق والوثائق المطلوبة نسكنيهم ونحطهم أون بيس جوانت على كتطبيقة هذيك ولا سيت، بعد كان ناقصة وثيقة تبعثوا لي بغميل تقول كيما صار نحكيه على رقمنا، وهذا اللي تحكي عليه السيدة الوزيرة، قالت لك تسهيل الإداريات والرقمنا والتعجيل والاستثمار. بعد كي تبدأ فما ناقصين وثائق تقول لي راي ناقصة هكا وهكا، نجيب الوثائق هذه كنعاود نسكانيها ونحطها على سيت هذيك، وفي سرعة قصوى تقولي سي بون راهو رقك الكل كامل وتنجم تبعث المشروع. وقتها نجم نتحدث على استثمار ونجم نتحدث على بي بي بي على شراكات بين الخاص والعام، ونجم نتحدث على القضاء على التعقيدات الإدارية، ونجم نتحدث على ثورة اقتصادية وعلى نمو اقتصادي من جميع النواحي. اليوم معناها ما عناش هذية، عنا الإجراءات كنا فاهمينها كلها عارفينا، لكن on n'a pas les moyens de nos ambitions. نهار اللي تبدا عنا فاي دو غوت ونهار اللي تبدا عنا تعطينا دي ديلي نتاع تطبيق ونشوفوهم في الواقع، وقتها نباركوا فعلا باني بدينا نشوفوا في التغيير. مع ذلك سوف وسنفعل كل بالنسبه لي انا الحقيقه سي دو لا ليتيراتور
0: اكزاكتومون. وما زاد نحكيوا لهنا على البيروقراطيه الاداريه يونس، اللي هي نوعا ما فما حاجات قاعده تتصلح اما نحكيوا لها بطء كبير، وفما حاجات اللي كان بالرقمنا وكان نتخلصوا من البيروقراطيه تولي اسهل في التعامل، وتولي خلي نقولوا من الاخر الحاجات هذه تمس المواطن بالحق، خاطر فما هما نوعين الحاجات، فما حاجات يمكن ما يحسش بهم المواطن في العاده كي تصير تجد تكون باهيه، مي فما حاجات اللي بالحق يحس المواطن وفما حاجه تصلحت. فما بالنسبه للمستثمرين المواطنين الناس الكل معناها باش حتى خرجعوا الشيء بالنسبة لبرشة قطاعات خاصة والخواص أنهم يخدموا ويتعاملوا مع الدولة.
3: بون، الرقبنا هو حلم أو مشروع مؤجل. أحكي لك حكاية بسيطة، فما مسرحية في دول دولة من دول الكتلة الشرقية سابقا، فما رجل اخذ بلوزون من الشارع من السوق مش بشي قيدها، قالوا له سمحنا رو معناش احنا في اللي استمتعنا بلوزون هي ميدام صوف خلنا قيدوا هالك نعجة، أما رأوا كيف كيف
0: شيء.
3: قالوا نقيدوها. بعد 4 سنين هو قاعد جاه الفيسك قالوا السلام عليكم وينك النعاج اللي عندك الرسلة اللي عندك، قال ما عندنا رسلة، قالوا له 4 سنين التالي خذيت نعجة دونك توا لازم يكون عندك على الأقل 10 عليهم. اي قال لا راه بلوزون، قالوا له لا احنا عندنا نعجة. المسألة البيروقراطية هذه ما تتنحاش هكاك بمجرد هكاك رغبتنا او حلمنا، لا مثلا هذه الضربه في عمق ذهنيتنا
0: سي لو بلون براتيك.
3: الكلام اللي تحكي فيه عايده مجرد حلم، تقول لي بعمل حل شركه ونلقاها ومايل، لا لا لا معناها
2: قلت وقت اللي وقت نمن اللي يعمل
3: صح.
2: مش انا ما نحلمش انا
0: بالعكس، حاجه صغيره هي اوكي انت تقول انه حلم، حلم بما معناه حاجه تحلم بها تتمناها، خاطر التمني الحاجات مش ممكنه والكل، لكن احنا نشوفوا مثلا نرى اغزلي انا من عمري ما نحب نعطي امثله بدول اخرين أه؟ فما دول راه هنا مانيش نحكي على الدول العظمى راه وعندهم امورهم واضحه في فيما يخص الرقمنه، فيما يخص بعض الشركات اللي راح حكيت شدك ثلاثه سوايع موجود، علاش احنا صعيبه؟
3: احنا مادام
0: مانيش نحكي على دول غنيه استونيا مثلا،
3: مادام احنا مازلنا نشدوا صف نقعدوا 4 سوايع باش نعملوا تعريف بالامضه في البلديه كيفاش تحب انت المسائل هذه اللي هي مسائل نورمالمون شكليه راهو كيف نحكيوا على القطاع الخاص والقطاع العام، راه مزوز كيانات مستقله ومختلفه تماما الاختلاف شكلا ومتنا. كيانات مختلفه على المستوى الملكيه ومستعده ترميل الاهداف المرونه التشغيليه المسائله، هذه مسائل مختلفه بعيد على بعضها. دونك الرغبة في كونه يكون علاقة تكاملية بين هزوز الكيانات هذوما حاجة باهية برشا، لكن هل هناك إرادة حقيقية؟ إرادة حقيقية راهي مش مسألة أنه تحب ولا ما تحبش، تنجم تطبق ولا لا،
2: وعندك الإمكانيات لذلك ولا
3: عندك الأدوات
2: الأدوات واللوجستية والإمكانيات.
3: صحيح، مسألة مش
2: كل هذا يعرفوهم يحكيوا فيهم ليه سنوات وسنوات.
3: دونك تعايش الناتج هذا اللي نحكيوا عليه يعتمد على عدة مبادئ وأسس تشريعية واقتصادية تضمن تحقيق توازن بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما ثمش ثقة راهو بيناتهم. دونك لأنه في القطاع هذايا يلزم تتوجد فرص استثمارية صحيح، لكن يلزم عقود دقيقة حقيقية، يعني المسألة التشريعية يلزم تضبط هذا وهذا، لأنه احنا نحب نكرر المرفات كنا نحكيه على المشاكل الاجتماعية وغيره وغيره وغيره. هل الشركات الكبرى نحكيه على السنيت والسبروس قادرة وحدها تمتلك لوجستية وتمتلك أدواتها الكل باش تعمل مشاريع كبرى؟ لا، يلزم تتعاون مع القطاع الخاص، البعث العقاري الخاص. إيه ما يلزم عقود دقيقة، عقود فيها تاخذ حقوق
0: واضحة
3: صحيح،
2: فيها مرونة أيضا،
3: فيها مرونة
2: فيها تسهيلات إدارية وفيها صحيح. تحفيز للقطاع الخاص باش هو يسونت امبليكي بور كيل سونت امبليكي اي انجاجي.
3: فوالا، دونك إذا كان نحكيو على إعداد بيئة استثمارية تكون عادلة وتكون راهي مش مسألة كيكا أنا نحبه،
0: لازم
3: نشوفوها صحيح، لازم نشوفوها على أرض الواقع، مع أنه الواقع معناها لازم الساعة الصدع القديم بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأنه ما عندوش ثقة في بعضهم. إيه القطاع الخاص يقول لك القطاع العام ما يخدمش، ما هو مش خدامة، دونك ثم فروق كبيرة،
0: ثم فجوة. عرفت كيف يقول لك فجوة الأجيال كيكا بين العام والخاص؟ معناها ساعات فما ناس كي تقارن في المعاملات بيناتهم الزوز مثلا، معناها ساعات اللي يقول لك البلديه كانت بريفي راهي اسرع مثلا، معناها
3: كان النظمه اكثر راهي اسرع، اكثر راهي اسرع راهي هذه التونسي يعرفوا هكا. دونك مساله انه باش تخلق البيئه هذه حاجه جيده جدا، لكننا نحب نشوفوها في اقرب الاجيال تبدا
2: بالديلي فايدغوت سيتو سيتو سيتو. انا من نمن كان فايدغوت ديلي نتاع انجازك هاو سوا سوف ونحن ما وسن ونعمل.
0: اهم حاجه انه تحديد كما قلت انت يا عايده، ما نعطيونا مثال شقول يا سيدي قد تشد الحكايه، عامين قول عامين، ثلاثه قول ثلاثه، باش انت من بعد تعرف شنو تخدم، خاطر كي تحط انت بروجي وباش تخدم عليه تنجم تعرف ببري قداش ينجم يشد لك وقت، قداش ينجم يتكلف لك. المهم لازم حاجه تكون واضحه، ما هذا الكل نتمنوه بالطبيعة. انتم مازالت نجمو تخليو لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا على موزيكا فام.
4: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
0: صحيح، عودناكم بالربح في موزايك، اما اليوم مش ربحكم حاجه سبيسيال سيربريز، ركزوا معايا مليح. نحكيوا على افريكا جاد قربه، نحكيوا على افريكا جاد قربه ساعه على تونس العاصمه، اثنين مريقله، نحكيوا على كادر كالم مرتاح، ارشيتكتور نتاعو هايله، بحر بريفي نظيف، تمشيو غاديك كادر مزيان يلم الفاميليا الناس الكل الاحباب والاصحاب، الماكله والسيرفيس ما غير ما نحكي لكم حاجه ياسر طياره. ونحكيوا على ان اكسلون رابور

0: شويه شكون الرابح باش يكون بالنسبه للاكسي غراتوي هذايا بالنسبه للي دو بيرسون. اما توا هادي نكملوا بالطبيعه قبل ما نحكيوا على الربح والامور هذيك الكل مش نمشيو توا نحكيوا على حاجه قلبي وجعني يونس للاسف بكل مرارة باش نعديو الفقره هذه نحكيوا على المنتخب اللي هو
1: داكار.
0: انا ليه نقرا قبيله والله يا باش سامحني قبل ما نعطي الكلمه للوميم نقرا تونيزي لو نوفراج توتال معناها العالم مصدوم راه مش احنا متغشين العالم مصدوم فرانسيس دي بلج خليجيين عرب افارقه معناها للقاره الافريقيه والمنتخبات اللي مستنسين تواجهوا معاهم باهتين في تونس شبه هكا
2: يحكي. غادر المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا من دور المجموعات بتحقيق أسوأ مشاركة في تاريخه بتذيل المجموعة السادسة دون رصيد من النقاط بعد تلقيه 3 هزائم متتالية 5-1 قدام السويد 0-4-0 قدام اليابان و 3-1 قدام هولندا واستقبل شباكو 12 هدف. الحقيقة الموزيكا معبرة يا خالتي الماما خليني نركز. وغير النتائج أداء لاعب المنتخب التونسي في المباريات الثلاثة كانت كارثية وطرحت عديد التساؤلات غير الأداء والنتيجة والوجه الباهت اللي شارك به المنتخب. شفنا البارح فضيحة من نوع آخر حتى المراول متاع اللعبية وين دارت برشا تصوير اللاعب الياس السخيلي وأنيس بن سليمان اللي الأرقام اللي في مراولهم تاعهم تنحات وتقشرت في وسط الماتش حتى اللوجو متاع علم تونس طاح
0: بالعرق هذاك.
2: خيبة أمل كبيرة للجماهير اللي تنقلت باش تشجع المنتخب الوطني التونسي اللي رغم الهزيمة الأولى والثانية حضر في المباراة الثالثة من غير ما نحكيوا على التوانس اللي موجودين لهنا واللي سهرت وصبحت باش تتفرج في منتخب بلادها اللي للأسف خذلها مرة أخرى.
0: للأسف أخذلها مرة أخرى نحكيه على شوف أرقام قياسية سلبية حقتها تونس بالنسبة للمسابقة هذه بالنسبة للنسخة هذه من كأس العالم. نحكيه على الحقيقة ما كانتش في المستوى متاع الانتظارات يونس فما نوع من خيبة غير متوقع خاطر احنا مثلا عنا تو من 2004 ما حققناش
1: ولاتيفمون كانت متوقعة
0: هي متوقع. جيست باش نديرك من حاجة صغيرة شنو صار معناها احنا مستنسين ومعناها مع احتراماتي لأي إنسان لعب في الكيب ناسيونال خلطنا على ديزيفكتيف أقل من هك في الموهبة في القيمة في كذا أما ما صارش هك عمره ما صار هك يونس.
1: احنا ما نعرفوش التفاصيل الدقيقة اللي خلت للفريق الوطني لكن أنا بالنسبة لي تو نخلي عايدة تحكي أكثر تفهم خاطر في دومينها هي بو سي بو خسرنا ثلاثة مقابلات عملنا نتائج كارثية خيبة أمل الكلام تقال الكل قالوا العرب وغير العرب علينا
2: بكل لغات
1: دونك احنا توا شنو باش نقدروا نبكيو ونشكيو وانتهى الأمر الصفحة ذي
0: قضي الأمر
1: الأهم
2: قبل ما تطوى تتفرق الرومان
1: تتفرق الرومان المهم هو مستقبل المنتخب ومستقبل الكرة التونسية لأنه في نهاية الأمر اللي نشوفه فيه في البطولة التونسية هو الصورة المعناها اللي صار هو الصورة اللي موجود في البطولة التونسية. لا عنا ملاعب لا عنا حكام لا عنا معنا دونك ما نحبش نحكي برشا في الكرة خاطر موش مجالي. خلي عايدة
2: عندها ما تقول كده أربع صفحات.
0: أما قبل ما تحكي عايدة فما بعض الأرقام اللي نحكي على أول منتخب إفريقي يقبل 5 بونتوات في أول مباراة ليه في كأس العالم لماتش السويد. أول منتخب إفريقي يقبل 9 بونتوات في أول زوز ماتشوات في كأس العالم. رابع ماتش ورا بعضه تكل فيه تونس 4 بونتوات على الأقل. هذه أول مرة من عام 1960 معناها باش نفهم قداش المدة. أسرع ثاني هدف ضد مرماه اللي كان سجله صخيري البارح ونحكيه زادة ما كناش معناها تقريبا مشادين درجين في حتى ماتش فعناها وإحنا خسرنا معناها لما قعدناش فكان يفهم تاع التعادل 0-0 فيسا يتنحى ذاك 1-0 كذا دونك تقريبا ما قعدنا ربحين كان ما متعادلين كان ربع ساعة في الثلاثة تراحة ذوما. لكن الكلمة عايدة عرب
3: شوف إغفي غنار لخص الوضعية البارح في كلمتين بعد مباراة هولندا كيف قال On n'a tout simplement pas été à la hauteur de l'événement. أنا باش نزيدها كلمة أخرى Je dirais sur tous les plans. كيفاش؟ فعلا احنا ما كناش في مستوى الحدث على جميع المستويات وباش نبدا نعدد اول شيء سياسه رياضيه من وزاره الاشراف اللي دخلت حتى في تعيين المدرب بعد خيبات البطوله العربيه والكان فياسكو كارثيه جامعه عاجزه على اخذ قرار ورئيسها شبح وهنا ان غران بوين دانتيروغاسيون ولا ان غراند انتيروغاسيون اين هو سيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شو اسمه هو؟
2: فلا شو اسمه؟
0: معز
3: الناصري اسمه معز الناصري ولا
0: آخر مرة شفناه مطار تونس قرطاج
3: به سي معز الناصري تعرف ما هو انتم قارينكم

0: كوميونيكاسيون تقاري كوميونيكاسيون ذا اللي مو تعرف ليكول دو بالو التو يقول لك اون نو بو با نو با كومونيكي حتى لا نون كومونيكاسيون وقت ما تكلم سي اون فورم دو كومونيكاسيون انا جي لامبريسيون اليوم اللي السيد معز الناصري عجبته الحكايه اللي الناس الكل تقول المسؤول الاول على الجامعه هو حسين جنايح هاكي هنا متملس من المسؤوليه على خاطر سو سيلونس اي لوي اوسي اون فورم دو كومونيكاسيون سو سيلونس هو مباركه هو يقول لك السكوت علامة الرضا معناها راضي بالوضعية هذيك منيش أنا المسؤول هاوك الناس كل تقول حسين جنايح واللي يحكم لا يا بابا أنت اللي انتخبوك الجمعيات وأنت المسؤول الأول هذه زادة أن فياسكو كارثية أنك أون بريزيدونس اللي ما تعرفهاش عند شكون واللي الرئيس ساكت ما عمل حتى تصريح كان جا واحد آخر معناها شخصية وما يقبلش على روحه أنه هو رئيس جامعة ويقولوا ما عنده حتى صلاحيات النائب الرئيس هو اللي يحكم راه خرج وتكلم ليه سامحوا يا ناس وين ماشيين أنا الرئيس ما هذا سي لو سيلونس اي لابسونس به هذه النقطة الثانية من الجامعة نمشي لكم من الفوق ونهبطة تحذيرات واختيارات للمباريات الودية كارثية التنقل في رحلة عادية للأراضي المكسيكية كارثية فياسكو
1: 24 ساعة.
0: الوفد المصاحب الناس الكل العالم الكل عندهم طيارات خاصة كوب دي موند راي اوني با على اوتور دي ليفينمون هذا اللي قالوا كلمتين يلخصوا علاش بديت به هو خاطر يلخص وضعيتنا بالحق على جميع المستويات الوفد المصاحب الضخم 57 واحد كيف كوا صديق
2: واش باش يعملوا بربي 57
0: كيف كوا اعطيني كيف كوا اعطيني كل واحد شنو هو دوره في المجموعه هذه
1: كيف تاع غزوه ذا مش تاع
0: فوالا اكزاكتومون كيف كوا ما ندروش قال الاخر الاختيارات الفنيه والتكتيكيه كارثيه القرارات الارتجاليه في تظاهره رسميه وتغيير مدرب بعد مباراة وحيدة لتسكين والامتصاص الغضب وإسكات الاحتجاجات الشعبية فياسكو وكارثية الأجواء الداخلية ما يعلم بها كان ربي لكن باين من التصرفات الفردية والجماعية إنها كارثية أيضا المردود والنتائج الحاصلة على الميدان والأرقام التاريخية اللي كان يذكر لكم فيها خوكم سلاح السلبية في كلمة لو بيلون اللي خرجنا به من المشاركة هذه فياسكو كارثية وأخيرا وليس آخرا استراتيجية الاتصالية أكثر من كارثية مسؤول جامعي خرج قال قدر الله وما شاء على فل ما يعرفش حتى يقولها ينطقها بصحيح مسؤول آخر قال احنا مش باش نستقيلوا أما باش نعود نوزعوا الأدوار ملاعبي قال من بعد المباراة الثانية وقبل ما يلعبوا الثالثة ما كرهمش استغنيوا على اللاعبين اللي كانوا في المنتخب معناها ضرب لاعبين اللي توا يلعبوا معاه وهما مازالوا ما لعبوش المباراة الثالثة ومجد ناس ما همش موجودين أصلا في الفريق اللي هو هذا كان كابتن الفريق وكيما بديت بإغفي غنار باش نوفى بيه لأنه الكلام اللي من المفروض راهو قالوه المسؤولين الجامعيين وتوجهوا بيه للجمهور التونسي اللي تقهر من مشاركتهم وسخطوا من الذل اللي حسوا لأن الدول كل تتمسخر علينا اليوم وعناوين الصحف الأجنبية والفيديوهات اللي عاملينهم علينا العرب والقورة مخجلة ومذلة وشكون يخرج باش يقول C'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. يعني المدرب اللي جاء اون كاتاستروف على زوز ماتشوات بركة شعر بالخجل من الجمهور التونسي ويخمم في القهرة والحزن متاع الجمهور أكثر من تخميمه على مستقبله مع المنتخب اللي سألوه عليه المسؤولين الصحفيين التوانسة اللي وقت اللي انت خايبة باش تلوج على التقييم تلوج على اونترنور جاء على زوز مباريات باش يكمل وإلا لا دونك أعضاء المكتب الجامعي خايفين بتتر على كرسيهم قال لك احنا نحبوا نخدموا واحنا جنود الوطن فشكرا على الخدمة الكبيرة اللي قدمتوها للوطن فريمون فرحتونا الكل ذا اللي احنا الدولة الوحيدة من جملة 47 اللي شاركوا اللي عايشين في نكبة واللي ريال ما معناها فرحتونا بر شكرا يا جنود الوطن شكرا لكم
1: مالوريزمون ما كانتش مشاركة كما نستاني وما كانتش على الأقل كما العادة على الأقل معناها احنا كلمة حالة عنا مدة لوجه على الدوزيام تور ما ظهر لي وخ نخاف برشا كان نتواصلوا كان ولي ولوجوا على ترشح بالسيف معناه لكأس العالم ومازال هب شوفوا كأس أفريقيا معناه الجايين باش يكونوا فما زوج نسخ 27 و28 كيف ربي يسترنا ربي معانا احنا كجماهير بطبيعة نحكي وقبل ما نكونوا موجودين في الاعلام
0: التقييم والمحاسبة يا سلاح ما فماش حاجة اخرى كل دورة نخرجوا منها كل تظاهرة نشاركوا فيها عمرنا ما عملنا تقييم على اسس علمية اليوم المطلوب التقييم المحاسبة واعادة كل المنظومة من فوقها حتى من لسومي حتى القاعده
1: هو ديجا حتى نحن ديجا نستنوا في التقييم تاع مرحله سيمي تربلسي قالوا باش يقيموها المرحله ذيك نتاع كوباراب والكوب دافريك ما ثم حتى شيء حسي الوي كانت هذه هاشتاغ يحكي بالنسبه اليوم خلينا لي كومونتير نتاعكم موجودين بتبيع على الباج فيسبوك
2: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نذكركم تكلمون على 71-113-1000 وإن شاء الله مربوحة بتبيعة في رواح تربح اليوم 600 دينار يستنوا فيكم تكلمونا توا على 71-113-1000 مرحبا دراكو
3: هلو كيف الحال الحمد لله في فورم
1: صحة بخير
3: صفا
1: أهم حاجة ديك صحة بخير
3: أنا والله بعد الطرح مشيت حطيت طرح فوتبول معناه قعدت لعبت وما ريت لعب
1: حاجة بيه في جيمينج ريت تحكم فيه طرح
3: صحيح
1: أنت مولا كورة ليه الموت أجب تحكم
4: سخير مش عمل في
3: الـ ليه ما دخلتوش
4: ما دخلتوش
1: لا ما في الفيش
0: عامل هو فيش نيشن نتاعو
4: في اللكحه اليوم
3: بلو مدريد
1: سي بلو ما عادش عندنا وقت هذاك علاش باش نمشي نتوى في سان نشوفوا اخر
4: حاجه مهمه راهو اول حاجه في المستقبل ما يتكلم حكيش
1: والله نهار كي تصير عمليه القبض عليه من قبل الناس تاعين فيش نيشن نمشي نشوفوا اخر اخبار العاب الفيديو
3: ليتس جو

0: اوفر. عسلام ومرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنزلانيه وباش نحكيو على منصه ستيم اللي هي اكبر منصه في العالم وين نجمو نلقاو العاب فيديو ونجمو تيليشارجيو اغلبيه لي جو تلقاو موجودين غديكا. ولكن مؤخرا في سنه 2026 خلينا نقولوا اللي فما تقريبا 10000 لعبه يعني كانوا موجودين انهم لي ديفلوبر استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي في عمليه التطوير نتاع الجيم هذايا. من الحق تاع ربي تسمى حاجة باهية وحاجة خايبة في نفس الوقت. لكن الحاجة خايبة هو أنه الكوميونيتي متاع الجيمرز ما استجابتش بالباهي الحاجة كيف هكا، لأنها تقريبا أكثر من 50% من الألعاب هذوما يعني خذوا خلينا نقولوا ريفيو خايب أو مراجعة خايبة على الأخر، يعني حطوا بوست روج للي جو هذوما أنهم تغيب فيها توتالمون الكرياتيفيتي متاع الإنسان، وأنها العباد تشجع على حاجة عملتها ولا حاجة عملوها بلوتو عباد كو ذكاء اصطناعي، واللي جو هذوما ماشين معناتها ياسر ماخذين كورب طايحة لوطة، لأنه كما قلت لكم أغلبية العباد تحب ترى كرياتيفيتي يومين في اللي جو فيديو ينون با ذكاء اصطناعي. وخاصة أنها ستيم حطت خاصية أنه أي جيم باش تكون موجودة على المنصة ذي باش يكون فما كيما هكا المعلومة صغيرة أنه الجيم ذي أو اللي ديفلوبر متاع اللي جو ذي استعملوا الذكاء الاصطناعي في تطوير اللعبة، ذاك علاش باش تكون not recommended أو باش تكون يعني مش باش تشارجيوها برشا عباد ما باش يلعبوها برشا عباد تو سامبلومون، لانها لعبه باش تكون مطوره بالذكاء الاصطناعي. اون ساشون كو فما اشاعه تقول انه في جيم اوف ذا يير 2026 و2027 باش يزيدوا كاتيجوري جديده جمله، يعني نلقاو احسن لعبه لهذه السنه، احسن لعبه اكسيون، احسن لعبه رياضيه الخ، ولكن باش يزيدوا كاتيجوري باش يكون احسن لعبه مطوره بالذكاء الاصطناعي. الحق تاع ربي ان شاء الله ما راوهاش حاجه كيف هكا. ولكن حط لنا رايك، اسكو تحب جو ديفلوبي من عند انسان او من عند ذكاء اصطناعي؟ في نفس الوقت بعد مارينا البريوردر متاع لعبة جي تي سيس وما أدراك في 24 ساعة الأولى كان بوز ياسر كبير، وحتى منصة سوني بلاي ستيشن بدت ليكون متاعها نفس الكولور متاع لعبة جي تي سيس، والحق متاع ربي كان بوز دي يونيفرسال حاجة ولا أروع. حسب رأيك سلاح أنت في 24 ساعة الأولى كهو من البريوردر أكهو قديش دخلت روكستار جيمز فلوس في 24 ساعة فقط؟
1: تصور 50 مليون دولار.
0: لي 50 مليون دولار يذلي فاتوره الضوء. ما لي
1: فاتوره الضوء رسولي ما عمل خياطة.
0: نحكيو تقريبا 39 مليون شخص عمل بري اوردر في 24 ساعة.
1: ما فما 1 بليون
0: اكثر في 24 ساعة رونار، معنى نحكيو على اكثر من 3 بليون دولار في 24 ساعة فقط، يعني 39 مليون
1: فلوسهم راجعت
0: سكر
1: نجم بيعيشه. بري اوردر خذ فلوس
0: ان شاء الله ماهيش رخيصه، معناها هبط تقريبا عندنا نحن في تونس الفيرسيون العاديه معناتها 80 دولار، والفيرسيون الالتيميت نقولوا نحن اللي هي 100 دولار اللي ما تنجم تستمتع بالقصه ككل كان ما تشري الفيرسيون تاع 100 دولار. 3 بليون دولار هي كانت معناها ال 24 ساعه الاولى فقط. اون ساشون اللعبه راهي تهب 19 نوفمبر 2026، والحق تاع ربي هي الجيم المنتظره وبالرسمي راهي الجيم كيف هكا، يعني تنجم حتى تأثر في اقتصاد برشا بلدان، وخاصة انه شركة روكستار جيمز معناها صرفت على الجيم 2 بليون دولار في ال 24 ساعة الاولى. سي بون رجعتهم معناها جوست من البريوردر كهو. اون اتوندون 19 نوفمبر نجيو لهنا في موزايك ونجربوا لعبة جي تي سيس وتحكي تاتيونا رايكم في الجيم
1: ان شاء الله. اكيد ماذا بينا كان نجربوها ونستناو كنت دراكو باش نجربوها معك انت. جو ذا المنتظر عنده السنوات. خلينا انتم رايكم زاد على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فما

0: بالزين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: يا عشاق الرياضة والجري نحكيو في قلب الطبيعة باش ناخذوا كل التفاصيل بعد لحظات. فما ايفينمون ليكم انتم بالذات. اما قبل هات نسمو اغنية Good Vibes هذا Soul King ساكنة مارسي تسمعوها على موزيك فهم.
0: Good Vibes

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان باش نحكيو على تريل باي نايت ريميل. هذه بطبيعة نحكيو على عشاق الجري في قلب الطبيعة. إيفينمون مهم برشا للسياحة، الاقتصاد، زاد البيئة، وبرشا ناس قاعدين نشوفوا فيهم مغرومين بالسباقات هذه. حاجة ممتازة برشا، وأن الرياضة تكون للناس الكل. هذاك علاش فرحان برشا باش نستقبل معايا اليوم زوز ضيوف. معنا فؤاد الويتي مدير التظاهرة. مرحبا.
2: مرحبا.
1: مرحبا بك، شحوالك؟
2: الله الحمد لله.
1: الصحة بخير.
2: الحمد لله. شوية تحذيرات وشوية تعب والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. معنا زادة رضا حميدة اللي هو عضو لجنة التنظيم. مرحبا.
3: عسلامة.
1: شحوالك؟
3: عايش خويا الحمد لله.
1: أنا نتصور إيفينمون كيف كيف فيها برشة تعب، فما برشة تخمام. نبدأ معك أنت شي فويد الويندي، نحكي وأنه علاش السباق هذا ديما يقول لك علاش؟
2: والله السباق هذا أول حاجة يعني الرياضة، هو الهدف نتاعو الأساسي الأول هو الرياضة، ومن بعد فما أهداف أخرين، الصحة، السياحة البيئية بالأخص السياحة، اجتماعي اقتصادي، عندي يعني برشا أهداف.
1: هو باش يكون نهار 27 جوان، علاش الاختيار في الليل؟
2: الاختيار في الليل هو يعني تظاهرات، برشا تظاهرات يعني في النهار، برشا سباقات في النهار، حابين نعملوا حاجة جديدة. بون هي مش جديدة، مي احنا ديجا عملناها التظاهرة، هذه هي الثانية، الدورة الثانية.
1: دونك سافا نحكيو توا انتوما الدورة هذه اختيار في الليل، حتى لو حتى الوقت نحكيو حتى بامور الصيف يمكن في الليل خير، جارية ارتاح من النسخانة تبدا موجودة والكل. علاش وهذا باش نحكيو فيه مع السيريدا زيدا، خاطر نحكيو على ثلاثة سباقات باش تكون موجودة. نحكيو على سباق الواحد كيلومتر للصغيرات اللي يحبوا يجيو المغرومين، فما زيدا
3: على 8 كيلومتر
1: أي.
3: للناس المغرومة واللي يحبوا يجيو يكتشفوا المكان البلاصة.
1: أوكي.
3: نحكيو على منزة جميل في بنزرت، بلاصة مكان طبيعي، بلاصة روعة باش تكون اكتشاف ممتاز، أو ميم طون باش يمارسوا الرياضة وباش يسهروا، باش تكون مدة يعني براتيكمون نهارين، خطر الناس جايين من بعيد أكيد باش تكون نهارين نروجوا للسياحة. راي بلادنا مزيانة برشا، كانت في وقت من الأوقات كانت مش معروفة برشا، اليوم بالوقت
1: نحكي على غابة الرمال
3: اللي هي غابة الرمال أكيد بالضبط. بلاصة تتميز تروازونا، نحكيو على غابة، نحكيو على رمل، ونحكيو على بحر. وكنقول لك بحر لهنايك باش يجيو العباد وباش يكتشفوا، أكيد باش تكون مش اللولة والأخرى، باش يوليوا يتراودوا، باش تتروج حكاية الرمال. راهي بلاصة ممتازة، نشجع أي واحد باش يجي يمارس الرياضة، خاطر هي فيها جانب رياضي فيها جانب سياحي، باش نروجوا للسياحة. احنا يعني في ثاني باب باش نروجوا للسياحة باش يجيو لهنايك، المنزة جميل أكيد، بعد إلفون بروفيتي باش يمشيو لبنزرت، مكان طبيعي، بلاصة مزيانة برشا، تو تجيو تكتشفوا.
1: حاجة مهمة برشا، انت كتقول صغيرات مثلا والمغرومين، نجم نقولوا حتى هذا حدث عائلي، نجم العائلة مع بعضهم مشيوا.
3: اكيد احنا نحكيوا تويكا عنا اقبال متاع 2500 كورور اللي هما 6000 على باز سويفون يعني قدراتنا، احنا من نجم نأمنوا 2500 باش ننجحوها 100% بقدرة ربي، باش يكونوا الصغار حاضرين اكيد، اولياءهم باش يكونوا حاضرين زادة معاهم، وعنا المسافة 8 كيلومتر باش يكونوا فيها لي زاماتور باش يجيو باش يجريو، وعنا 20 كيلومتر بور لي برو يعني نحكيو على لي بروفيسيونيل
1: المحترفين والكل اللي يحبوا يجيو عندهم 20 كيلومتر ذي بالنسبة لي مهم.
3: بالضبط.
1: مهم برشا
2: صغيرات قولي. يعني خممنا فيهم بالكدا جينيرالمون سباقات متاع اللي مالفين ديما الكيدز الولي تلقاه سي خرج يخرجوا من بعد، ديما الكيدز يخرجوا من بعد.
1: أي.
2: المرة هذه حابين نعملوا اللي سباق صغيرات يبدأ قبل ويبدأ الولي حاضر يخلط على ولده ويجري معاه،
1: نجم يشجعوا ويجري معاه،
2: باش نعملوا لهم جو كبير، أنيماسيون سبيسيال للصغار سيرتو يعني وفاة القراية وبدات الصلاعة، باش يعملوا جو كبير معانا.
1: حاجة مهمة برشا نحكيو على انه مهم ياسر انه الصغيرات تتصور انه اليوم معنا سباق من نوع ذي سباق رمال الليلي تظهر رياضية نجم تشجع زادة صغار. صحيح هي فما محترفين كما قلنا معناها 20 كيلومتر، فما زادة 8 كيلومتر، ثم الناس المغرومة راه فيهم ديما يجريو من الشباب والكل والناس حتى الكبار اللي مغرومين والكل، فما زادة الصغار نتصور مهم برشا انك تغرمهم خاطر تعرفش عليهم نهار آخر في إديسيون أخرى يجيوك في المحترفين.
2: وهذا هو الهدف يعني كما نقوله، هو يعني كما نقوله الرياضة والتشجيع على الرياضة وتتواصل من جيل لجيل، ونبعدوا على البرش حاجات اللي ترى الصغار التليفون وبرش حاجات يمشيوا في الرياضة خير.
1: حاجه مهمه برشا حسب ما عندي لهنا هو باش يكون تامين معناه كيما حكينا باش يتم تامين كل متسابقين معناه نحكيوا على حاجه سيكوريزي.
2: احنا خممنا في الحكايه هذه عن قوات الامن بالطبيعه هي على باز وهي كانت مشكوره كانوا متعاونين معانا وكانوا سند لينا بالكدا بالكدا تعرف يعني تظاهره خاصه يعني سباق في الليل وفي الغابه
1: بالضبط.
2: الحمد لله يعني القوات الامنيه اللي تكون معانا ان شاء الله بعدد كبير ان شاء الله. عنا احنا المتطوعين عنا فوق ال 200 متطوع. عنا شركاء معانا كما الهلال الاحمر
3: مشكورين الهلال
2: يعطيهم الصحه
1: ممتاز.
2: ومعنا المجتمع المدني في منزل جميل باش يكون معنا ان شاء الله
1: حاجه ممتازه برشا. هذه نذكر نهار 27 جوان 2026 في غابه الرمال هذا باش يكون مهم ومهم جدا.
3: الهدف يكون سياحي اقتصادي هدف صحي بدني وتوعوي سورتو باش نوعيو صغيراتنا غدوه خطر الجيل القادم لازم يكون مسؤول على بلاصه طبيعيه في منهكه لازم يكون مسؤول عليها باش نتفاداو برشا اشكاليات قاعدين نراو فيهم التالي يعني.
1: وعنا برشا بلايص مزيانه في تونس كيما مثلا توا نحكي واحنا على غابه الرمال مهم برشا انه علاش لي يصيروا هكا دي زيفينمون فيها تجي الناس خاطر فما الناس ما تعرفش كي تمشي تشوف في ايفينمون في كادر كيما هكا العائله حتى اصحاب مغرومين يترناو مع بعضهم وهم برشا يمشيوا هذا نوع من يعني انتم يمكن هدفكم زاد مسؤوليتكم نتصور في هذا الوقت.
2: اكيد هو من باب المسؤوليه يعني يلزمنا نوعيه الناس والضياف اللي باش يجيو بحذانا انهم يستحفظوا على الغابه كما نقولوا هذيك الناس المتنفس
1: نتاعنا اعتبرها دارك
2: هذا هكا هو لازم يستحفظوا سيرتو توا الدنيا سخونه يستحفظوا على يعني على تشعيل النار على حاجه ماذا بهم يستحفظوا بالكدا بالكدا وان شاء الله احنا يعني كما نقولوا باش نزيدوا نهبطوا منشورات على الحكايه هذيا ونحاول الناس كلهم نكونوا واعيين بالنقطة هذه.
1: مهم برشا نخلي لك الكلمة سي فؤاد الودي مدير التظاهرة كنت معنا دعوة تنجم توجهها بطبيعة للناس اللي تحب تجي وتحب معناها تواكب وتحب تكون معناها موجودة في النسخة كيف هكا نحكيو على هنا اللي كولو اللي باش يكونوا موجودين نوجه لهم زادة التحية الناس الكل اللي جا غادي دونك نجدوا الدعوة لهم.
2: والله نقولوا ساعة مرحبا للناس الكل اللي باش تجي بحذانا السنة مالوريزمون ما نجمنا قبلنا كان 2500 إن شاء الله الدورات الجاية تكونوا معانا أكثر عدد سامحونا الناس اللي ما خلطوش. بالنسبة للناس اللي بتجي معانا نحاولوا أنه نكونوا الناس كل واعية بقيمة الغابة ونستحفظوا عليها ونزيد زادة حاجة على السباق ماذا بينا الناس كل تحضر لي ما كتعرف يعني جارية في الليل لي لامب فرونتال متاعهم يكونوا مجهزين بالنسبة للعشرين كيلومتر ماذا بيهم دوبل لامب فرونتال الهاتف الجوال ماذا بينا يبدا مشارجي كسوسوا بالسولد
1: باش تحصلوا عليه من بعد
2: سولد وشارج
1: بالضبط.
2: زاده ليدراتاسيون ساك ديدراتاسيون يعملوا على رواحهم في الماء احنا باش نوفروا بالنسبه ل 20 كيلومتر ان شاء الله ثلاثه نقاط
1: نتاع تعميه
2: نتاع سي بي رافيتايمون. بالنسبه ل 8 كيلومتر عندنا نقطه رافيتايمون والناس كل عندها رافيتايمون في داريفي و
1: اي كم بالضبط نختموا بيت
2: ونرحبوا زادة بضيوفنا عنا ضيوف اجانب ما شاء الله نحكيوا على السياحة يعني عنا عدد كبير من الاجانب ومن برشا دول عنا حتى من استراليا
1: حاجة مهمة برشا
2: من كندا عنا من فرنسا من امريكا ما شاء الله يعني دورة دولية يعني
1: حاجة مهمة برشا نشكر كيسر سي فؤاد الودي سي رضا حميدة كلمة ختام بسرعة نسلم عليك تعوضوا لجنة التنظيم
3: مرحبا بهم الكل مشاركين وإن شاء الله نكونوا أفوتر ديسبوزيسيون لكلهم باش نحاولوا نأمنوا لكم لماكسيموم التظاهرة وباش نفرحوا بيكم راو سوية نومبرو ومرحبا بيكم وشكرا.
1: مرحبا بالناس الكل في غابة الرمال نهار 27 جوان حبيت تقول كلمة سيفيد بسرعة
2: كلمة انه راهي الدورة هذه من تنظيم رانين كلوب الرمال نحب نشكر الأولاد الكل وبناتنا في رانين كلوب الرمال برافو يعطيكم الصحة الناس الكل وان شاء الله ربي يوفقنا ونفرحوا بضيوفنا غدوة
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالتوفيق لكم انتم نهار 27 جوان باش يكون نهار مهم برشا كان هذا حدث على كل لسان احنا بالطبيعة مازلنا مكملين معاكم حتى لستة بعض لحظات باش يكون فما موعد الاخبار احنا مازلنا انا راجعين
0: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم
4: ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
5: كي تتلقى ترابوتشينو بنة الكافي مع الكراميل في كورني، ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل، فوريفر تشيل فوريفر بريما.
6: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: في مونوبري جاونا ابلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
9: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة لدائرة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل المحاكمة في الملف المفكك المتعلق بخلية الاستقطاب والتحريض على اغتيال الشهيد شكري بالعيد إلى جلسة 16 من أكتوبر القادم استجابة لطلبات المحامين. ويشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية تشمل زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى بعياض، وإمام جامع بحي الخضرة، والقيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور سليم القنطري، وقائد الجناح الإعلامي للتنظيم المحظور عفيف العموري، ومتهمين آخرين من بينهم سامي الصيد وأحمد الرويسي. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تشدد خلال ندوة في العاصمة اليوم على ضرورة تعزيز تنافسية قطاع وكالات الأسفار وتشجيع عالية الحجز المبكر وتطوير منظومة الدفع بالتقسيط بما يحقق مصلحة المهنيين والحرفاء على حد سواء. وفي هذا السياق، لطفي إبراهيمي نائب رئيس الجامعة يعتبر أن الموسم السياحي الحالي يمكن اعتباره موسم آخر لحظة بالنظر إلى تأثير الحروب والتوترات الدولية والتغيرات المناخية على سلوك الأسواق السياحية، إلا أنه أكد وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في الارتفاع المتواصل للحجوزات. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، قوات في الشرق الأوسط، قوات جيش الاحتلال الصهيوني تتوغل الجمعة مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل في ريف القنيطرة الجنوبي في خطوة تشكل استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب السوري. نقابة قضاة الهجرة في الولايات المتحدة تندد بإقالة 113 قاضيا منذ بداية العام الجاري وتصفها بالتعسفية، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعفت مؤخرا قاضيتين عرقلتا ترحيل طالبة بجامعة تافتس وطالب في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في على كل سن، ابقوا معنا.
8: الأولى في تونس على كل لسان.

0: صباح الربيع على موزيك اف ام، ان شاء الله تكونوا عاملين جو مستمعينا وين ما موجودين انتم توا في كرهبكم. نسلم عليكم برشا برشا. بالنسبه للناس اللي تحب تعمل برشا جو ننصحكم ببلان هاي الافريكا جات قربه، نحكيوا على الساعه بركه تونس العاصمه 2 بريغ. اللهم صلي على النبي، تمشي الكادر مرتاح كالم. نحكيوا على الاركيتكتور هايله، بحر بريفي نظيف، ماكله والسيرفيس. نحكيوا على معناها سهل برشا باش تربح اكسي بليش الزوز اشخاص، سهل ياسر. تدخل طول الانستغرام نتاع افريكا جاد وموجوده زيد اون ستوري في الكونت نتاع موزايك فام، تدخلوا ثم ريل ثم فيديو ريل غاديكا موجوده في الكونت نتاع افريكا جاد. يل سوفي تحط كومونتير، اكتب اللي تحب عليه، تنجم تماركي ولا تاجي العبد اللي تحب تمشي معاه، تاجيو بعضكم ابعثوا لبعضكم وتربحوا بالطبيعه انا اكسي غراتوي بور دو بيرسون بالطبيعه لافريكا جاد. عاديو نهير غاديكا وان شاء الله يا ربي حظ موفق للناس الكل اللي باش تشارك. احنا زاد ما زلنا باش نكملوا بالربح بعد لحظات.
1: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Roa, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسمن أن في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: كاملين معكم كي العادة. وتو موعد الربح بالطبيعة ذي الفلوس، تو 600 دينار زعما شكون سعيد أو سعيدة الحظ.
1: روح تربح.
0: ميسا بن علي من قربة خياتها، مرحبا.
3: مرحبا بك، عسلامة.
0: اش نحويلك؟
3: لاباس الحمد لله.
0: صحة بخيرة؟ احنا الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: عملت بحيرة ولا مازلت؟
3: والله يعملنا تبحيرة بالطبيعة، بحرينا البحر.
0: اي حاجة هذيك على سألتك، انت تقول لي ليه ما عملتش نقعد بيت؟
3: بحر كل يوم.
0: مش تعملنا دعوة البحر قربة ولا؟
3: ايه مرحبا بكم.
0: ممتاز، نلموا بعضنا كيف كاملة ونجي وحدكم.
3: مرحبا.
0: اما لا شرط،
3: تفضل.
0: لازم تربح، خذ معناش فلوس تصرف انت، كاسكروتات ماك هذا شغلة كان ربحت نجيو. ما ربحتش عم جي.
3: ان شاء الله نربح وان شاء الله تجي
0: ان شاء الله. ربي انت عندك شباب ثقافتك في علوم الاحياء باهيه؟
3: والله في كل شيء متوسط.
0: باه اوكي، مش نسالك عليهم، ما حبيت جوست نعرف. باه نبدا دونك ستة اسئله في 30 ثانيه. الاجابه اللي ما تعرفهاش قول باس، ونتنا نرجعوا لها من بعد. انا تنحاول نعاونك خاطر نحب نبحر الويكاند هذا. اوكي
3: ان شاء الله.
0: ممتاز برجع ما نبداو بعد 3 2 1. شنو هو عاصمة بلجيكيا؟
3: عاصمة بلجيكيا طاسب أنا رجو لهم بعد طوال
0: يا رجو لهم بعد. أي المنتخب الملقب بالمانشافت؟
4: يس ليه
3: أنا ثقافتي كروية مش برشا راهي لما حي
0: مانشافت. مانشافت عاصمتها برلين. هاني سهلت لك.
3: ألمانيا.
0: ألمانيا ممتاز. مقدم برنامج ما بيناتنا في الويكاند في موزايك.
3: مبيناتنا في الويكاند جمعة الويكاند طاس تنرجعو
0: تنرجعو بيها بش نرجعو من بعد. أي سبعة في الستة قديش؟
3: سبعة.
0: سبعة في الستة.
3: ستة وسبعين.
0: قديش؟
3: 42.
0: 42 به. اسمع أنا تو هو ما 30 ثانية. هاني معك للستة أنا تو. ما نبش نحيو البرنامج. هاني معك رجمو تو ليكيب تا هاني معك به. مخرج مسلسل قمر سيدي محروس.
3: المصلح السيد
0: هذاك شكون؟
4: مصلح حسين قال
0: اي هذاك هو مصلح الدين السيد. الوان علم كندا؟
3: ازرق احمر.
0: شنو هي الازرق احمر؟ برشلونه يا اخي عليها كمان. سؤال سهل راه كندا كيما تونس. هاني قربت لك في الالوان
3: احمر وابيض. احمر
0: ممتاز صحيت به. نرجع مقدم برنامج ما بيناتنا اسمه اسماعيل لقبه بن عيسى، حسب لك شكون؟
3: اسماعيل بن عيسى.
0: اسماعيل بن عيسى ممتاز ممتاز ممتاز. شوف والله انت محليك ولازمك لازمك تربح عشان نجيو هذيك. انا غالب مثر لازم نربحك. شوف ميسا انا غالب وقفنا معاك لان هي 30 ثانية قاعدة معاك 30 دقيقة مش مشكل ميسالش الفايدة في الضحك المزيان الفايدة في المشاركة متاعك ربحت معنا. ميسا
3: ازعدنا بالمشاركة ومرحبا بكم زادا
0: ومرحبا بكم حتى باش فلوسة
3: ميسا مرحبا بك
0: 400 دينار على الفازة مبروك عليك يا ميسا ان شاء الله مبروك
3: عايشك
0: جالة ديما ربحة
3: عايشك يا بركتيك
0: عايشك عايشك يا عايشك
3: ميسا نحب نسلم عليكم الكل
0: سلمنا علي زغرت في جنبك بالله سلم عليهم سلم عليهم بالقدي بالقدي
3: هما زاد يسلم عليك
0: يا عايشك شكرا ليك ميسا ربحت معنا 400 دينار ان شاء الله مبروكين ليك بتبيعك
5: عايشك عايشك نخيطوا عندها
0: يا اخي مالهم يا اخي باك يا اخي قاعدين باك عندكم باك
3: والله يا ايه عنا في الفامي باكي ان شاء الله ربي ينجحهم اللي تحت كنترول
0: امين امين يا ربي ان شاء الله ينجح التوينس الكل. شكرا ليك ميسا كانت هذه روح تربح بالنسبه لليوم بتبيع هذه 400 دينار مبروكين ان شاء الله على ميسا. احنا مازلنا بتبيع والربح مازال موجود ان شاء الله مع حسن اللي باش يكون فرحان باش يربحكم 400 دينار نهار الاثنين ان شاء الله يرجع لكم هو بتبيع باش يكون معكم موجود الملتقى بالنسبه نهار الاثنين في روح تربح جديده
1: تروح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: ما زلنا مكملين معاكم ومش نمشي وتوى الاسم على كل لسان نحكي ولا عزوف اليفعين واليفعات عن المراكز والفضائط الصديقة للشباب تعرفوهم ولا ما تعرفوهمش سمعتوا بهم ولا ما سمعتوش بهم بين العوائق الاجتماعية وضعف الوعي الصحي تفاصيل مع أميمة.
1: اسم على كل لسان
5: قبل ما نبدأ باش نسألكم هل تعرفوا أنه فما مراكز صحة جنسية وإنجابية مخصصة للشباب أو ما يعرف بالفضاءات الصديقة للشباب في تونس؟
0: صدقني قبل الحلقة ما كنتش نعرف قبل الحلقة
6: يس
5: نعذرك على خاطر للأسف
0: نعرف دار شباب دار ثقافة
7: أنا نعرف رو من خلال لزانيتي اللي جيونا هوني في مزايك
5: ما كنتش تعرف قبل
7: لا ما كنتش لا
0: دونك من هنا
7: وبلوس أنا مني الشاب دونك ما
5: لا بالعكس هي من قبل موجودة
7: من قبل موجودة هي
0: بركل عليك تشاب 73 سنة
7: بركل يندو 74
5: لكن للأسف برشا شباب ما يعرفوش أنه فما فضائيات كيما هذية في تونس وما يعرفوش أصلا الخدمات اللي تقدمها وين يربطوها ديما بالمراكز اللي تعنى بصحة المرأة الحامل أو المتزوجة وحسب عينة قمنا به المتكونة من 157 شخص أكثر من 89% منهم ما يعرفوش المراكز هذية وعمرهم لمشاو وفقط 11% يعرفوا المراكز هذه وهذا اللي أكدوا أخصائي في علم النفس وعلم الجنس أنس العويني.
8: من أهم الأسباب الحقيقة هي الحواجز الاجتماعية والثقافية حيث تخاف البنية من الوصم الاجتماعي تقول لك أنا باش نمشي مراكز كيف ما هذه هذه مراكز أكيد اللي باش يمشي لها وهو عنده نشاط جنسي لكن في الحقيقة الحفاظ على الصحة الجنسية وعلى الصحة الإنجابية ما يتطلبش أنه الإنسان يكون عنده نشاط جنسي بل هذه رعاية صحية اللي تخلي الإنسان في مأمن وتخلي صحته لباس وخدمات كيف ما هكا كما يستحق الإنسان الناشط جنسيا كما يستحق الإنسان الغير ناشط جنسيا. فالمعتقدات التقليدية هذه هي اللي تخلي الشباب ما يتمتعوش بالخدمات هذه.
5: تعد الصحة الجنسية والإنجابية من الحقوق الأساسية اللي تضمن للشباب واليافعين حياة صحية وآمنة وتمكنهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهم ومستقبلهم لأنه للأسف مازال الإقبال عليها محدود وضعيف برشا خاصة في صفوف اليافعين واليافعات ويمثل تمكين الشباب من النفاذ إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أحد الحقوق الأساسية اللي تكفلهم ممارسة حقوقهم الإنسانية من خلال إتاحة المعلومات والخدمات اللازمة لاتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهم وأجسادهم وحياتهم في بيئة تحترم الكرامة والمساواة وتخلو من التمييز أو الإكراه حسب ما صرحت به المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة خولة سعيدي.
9: حبيت نقول لك اللي أول حاجة اللي احنا في الجمهورية التونسية الكل عنا 21 فضاء صديق الشباب اللي هو لاكسيم تاعو اكسيسيبل للي جون كله واللي هو غراتوي ينجموا يجيو في أي وقت يجيبوا كان بطاقة التعريف نتاعهم وحتى اللي مينور ينجموا يجيو مع الأولياء نتاعهم باش يتمتعوا بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. في الفضاءات نتاعنا يتمتعوا بخدمة المعلومة احنا نسميوها ليدوكاسيون وإلا ليوسي لاكسي الانفورماسيون ليدوكاسيون l'éducation et à la communication. Ils aiment nous soulever. Je nous recommande les nageurs qu'ont mohamlham. Malheureusement, femme عزوف للشباب بشيجيونا عليه على خطر غياب المعلومة. احنا en moyenne femme في النهار يجي entre 8 et 10 شاب في النهار. ما طبعا بجميع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المونتاليتي نتاعنا كيف يراو بنية داخلة للتنظيم العائلي ديما في مخاخهم اللي هي جاية باش تتمتع بالإجهاض وإلا باش تتمتع بالوسائل منع الحمل وإلا تحب تعدي على الالتهابات المنقولة جنسيا. واللي أنا نقول لا من هنا راهي أي شابة تنجم تجي على اضطرابات في الدورة الشهرية، تنجم تجي الكشف المبكر على سرطان الثدي، تنجم تجي على خطر عندها وجيعة أثناء الدورة الشهرية، راه مش بالضرورة تكون عنده شبهة. نجم تجي تتمتع كما أي إنسان يحب يمشي عادي عند طبيب، عادي عند سيكولوج، عادي عند قابلة، كما الشابة كيف كيف من حقها إنها تجي تعدي. كيف كيف ما يخفيكش اللي إحنا نقدم خدمات الكشف المبكر للنساء ولا فتيات ضحايا العنف. عنا زادة لبارتنير متاعنا اللي نجم نوجهوهم بطبيعة يجي يتمتعوا بخدمة التوعية والتثقيف بطبيعة.
5: برشا شباب ما يعرفوش الخدمات اللي يقدموهم المراكز والفضائيات الصديقة للشباب، وخاصة الأهمية متاحة وتأثيرها على حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، وكيفاش يتم ضمان عدم التمييز في النفاذ إلى الخدمات الصحية بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية وبين المناطق الحضرية والريفية. المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلة رشيد تعطينا أكثر تفاصيل.
6: بالنسبة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يختص أنه يقدم خدمات في الصحة الجنسية والإنجابية، ويقدم خدمات هذه الموجهة للشباب عبر مراكز صديقة للشباب. المراكز هذوما شنو الخدمات بالضبط اللي تقدمهم؟ فما خدمات توعية وتثقيف، فما خدمات وقائية وخدمات صحية وخدمات إحاطة نفسية، فما زاد علاج الإدمان، التوجيه والرعاية للمدمنين. هذوما جل الخدمات اللي يقدمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عبر الفضائيات صديقة للشباب.
5: من بين أسباب العزوف على الفضائيات هذه هي الوصمة الاجتماعي وعدم الدراية بالخدمات المقدمة، وأحيانا المشكل يكون في نوعية الاستقبال اللي ساعات تكون منفرة لمراقبة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الفضائيات على الاستجابة لاحتياجات الشباب وسبل كفيلة بتعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستفادة من خدماتها. الأخصائي في علم النفس أنس العويني يوضح هذا.
8: كيف كيف ما ننسيوش اللي ثم نقص الوعي والمعرفة، ثم برشا ما يعرفوش اللي المراكز هذه موجودة وما يعرفوش شنو الخدمات اللي تقدمها، وما يعرفوش كذلك أن الخدمات الصحية الطبية هذه والخدمات النفسية تتقدم للشباب بالمجان. ما ننسيوش زادة اللي ثم ناس يعيقوهم العوائق النفسية كما الخوف والقلق، حيث برشا منا ما يحبش يعدي على أمراض جنسية أو أمراض صحية، يكون خايف لا يطلع عنده مرض معين، والخوف هذا يمنعه من أنه يشخص المرض متاعه وأنه يبدأ في العلاج. كيف ينجم يكون ثم عوامل أخرى كما صعوبة التنقل متاع الشباب اللي تكلفهم يعني مبالغ من المال، صعوبة ومعناها وصولهم إلى مكان اللي حاولوا يكونوا موجودين فيه من غير ما يعرفهم أي شخص، هذا يخلي المسألة صعبة شوية في التنقل متاعهم، وهذا اللي يمنحهم من القيام بهذه الفحوصات.
10: الخدمات اللي قدمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري للشباب تتمتع بالسرية التامة والخصوصية المطلقة، لكن بعض الشباب يخافوا أنهم يمشيوا المركز يكون متواجد في المنطقة متاعهم، وبالتالي من الأفضل أنه كل شاب يتنقل حسب إرادته لأي منطقة يرتاح فيها هو باش يقوم بالفحوصات متاعه ويتمتع بالصحة العلاجية التامة.
8: العديد من الشابات ما يعرفوش بوجود مراكز الصحة الإنجابية، هذاك علاش ما يمشيولهاش. فمن المهم أن نعرفوا بالمراكز هذه، نعرفوا بمجانيتها، نعرفوا بالخدمات اللي تسدى لها، ونفهموا الشباب أن الخدمات هذه مهمة جدا لوقايتهم من كل الأمراض والحفاظ على صحتهم في الحاضر وفي المستقبل.
5: وأكد الدكتور الباحث في علم الاجتماع سني بن عبدالله أن الوصم الاجتماعي والحكم الأخلاقي من بين أسباب عزوف الشباب على المراكز هذه رغم أهميتها وتأثيرها الإيجابي على حياتهم.
11: تمثل الفضاءات الصديقة للشباب في مختلف الولايات في تونس فضاءات مهمة، لأن مطالبة بتقديم جملة من الخدمات في علاقة بالصحة الإنجابية والجنسية للشباب إن كانوا فتيان أو فتيات. والمبدأ في تأسيس هذه الفضاءات هو تقريب الخدمات للفئات الشبابية للحصول على معلومات وخدمات في علاقة بهذا الموضوع. ينبغي أن نذكر بأن هذه الفضاءات تطغى عليها صورة التنظيم العائلي السابقة، البلانينج فاميليال، صحة الأم، صحة الطفل، مما يجعل في أغلب الأحيان في المحيط الاجتماعي تم ربطها أكثر بالمسائل متاع الحمل، مسائل الإجهاض، مسائل متابعة الحمل، بعيدا عن كل المسائل الأخرى المتعلقة بالسلوكيات محفوظة بالمخاطر بأنماط العيش السليم. واللي يخلي مع الأسف هذه الفضاءات المهمة اللي هي تكون على مستوى الولاية، ونعرف الولاية نفسها يمكن تكون ساعات بعيدة جغرافيا عن مختلف الفئات الشبابية اللي هم ينتميوا إلى معتمديات مختلفة، مما يجعل الإقبال عليها ضعيف. فهذه المكسب ينبغي العمل على تطويره، لأن هناك حاجة أساسية في الحقوق الإنجابية والجنسية للشباب ينبغي أن تتوفر، وبالعكس ينبغي أن تقترب أكثر ما يمكن للشباب حتى يتمكنون من الحصول على حقهم في المعلومة في هذه المسائل الحياتية والمهمة في حياة مسار أي شاب إن كان فتاة أو فتاة. بالفعل وربما في بعض المناطق حتى ارتياد هذا المكان اللي هو ساعات تم فتح باب آخر ليه، لأنه في العادة يكون جغرافيا قريب، فساعات هناك خوف من قبل الشاب لدخول هذا المكان، لأنه يعتبر أنه ربما نظرة الآخرين لو أنه ما يراه هو داخل هذا المكان كأنه فما احتمال أنه هذا الشاب أو الشابة هو يقوم بأفعال أو بسلوكيات محفوظة بالمخاطر، وبالتالي المجتمع ينبغي أن يتغير أو يكون هناك وعي بأنه هو حق في الحصول على المعلومة بدون أي حكم مسبق على الأشخاص أو أحكام أخلاقية. وهنا ينبغي القيام أكثر بحملية توعوية وحمليات أيضا للتعريف بهذه الفضاءات التي أحيانا غير معروفة لدى الجمهور ولدى الشباب بالأساس، بالإضافة إلى أن يكون هناك فيها أكثر حرفية من قبل العاملين في هذه الفضاءات حتى يسهلوا التحاق الشباب بها، ولمن العمل أيضا على كل ما هو عالم افتراضي، لأنه يعني اليوم أيضا مهم جدا توفير المعلومة في العالم الافتراضي.
5: اليوم اللي لازم يعرفوه الشباب انه من حقهم يتحصلوا على معلومات علميه دقيقه وشامله حول الصحه نتاعهم، من حقهم نفاذ العدل الى خدمات الرعايه الصحيه لجنب ضمان الاستقلاليه الجسديه والمحافظه على الصحه النفسيه مهما كان العمر، حسب المكلفه بتسيير المندوبيه الجهويه الاسره والعمران البشري بتونس الدكتوره نجلة رشيد.
12: واحنا معناها الديوان الوطني للاسره والعمران البشري وتحت اشراف وزاره الصحه، اللي هي معناها الوزاره حاطه استراتيجيه كامله معناها للصحه الشبابيه وخاصه الاحاطه النفسيه بالشباب. دونك نحاولوا ديما كما قلنا من بكري انه نتناقلوا للشباب، انه نعطيهم المعلومه الصحيحه. كيف كيف زاد فما الخدمه على ليزابليكاسيون موبيل والكل هذوما ان شاء الله في المستقبل القريب باش نبداو نخدموا عليهم. خدمنا عليهم ديجا وكانت فما لابليكاسيون سيكسو سونتي اللي موجهه للشباب، وباش نزيدوا نخدموا فيها لابليكاسيون هذيا باش تقدم الخدمات للشباب. اول حاجه اللي الخدمات نتاعنا راهي تحت اشراف ناس مختصين، معناها باش يلقى هنايا الخدمه والمعلومه الصحيحه. الاستقبال راهو الكوادر التثقيفيه نتاعنا وكوادر الاستقبال على مدار السنه يقوموا بمعناها بدي فورماسيون في الأكاي وفي التوجيه للشباب كل الفئات كل الأعمار. الفضاءات هذه محلولة للشباب من 15 إلى 29 سنة، أما زيدة إذا كان أقل من 15 ولا أكبر من 29 سنة إذا كان عنده بعض الخصوصيات كيف كيف يتوجه للمراكز هذه وبش يلقى الإصغاء والإرشاد والمعلومة الصحيحة والخدمة الطبية الصحيحة.
5: الصحة الجنسية والإنجابية تعتبر ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وتعزيز صحته الجسدية والنفسية، كما ترتبط زد ارتباط وثيق بقضايا التنمية على غرار التعليم العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ورغم الجهود اللي تبذلها تونس في المجال هذا ما زالت التحديات قائمة بما يحد من تكافؤ الفرص في الاستفادة منها، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة الشباب اللي يسمعوا فينا.

0: قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public de Carthage chante. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوغر ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديليس عيش جو المونديال.
4: سيف السنين عارفين بروغرامنا، ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا. نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
5: هيا ويكم هاي حاضرين، هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى، دانس، مسرح والسينما دور بطبيعتها. وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسينو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
0: موزيك فيم
6: مع غلاس بريما، سي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما، كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
7: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، احنا باش نكملوا في مواضيعنا، لكن قبل هيت نحكيوا على بلاصه بعيده ساعه على تونس العاصمه. نحكي على افريكا جات قربه، نحكيوا على ثنيه ممتازه، نحكيوا على كادر كالم ومرتاح، اركيتكتور هايله، البحر بريفي نظيف، الماكله ممتازه، السيرفيس ممتاز. نحكيوا زادا على ان اكسيلون رابور كاليتي بري، وبالطبيعه فما شكون سعيد تحظ اللي ربحت معنا انكسي غراتوي بور دو بيرسون. علاش ربحت؟ خاطر دخلت الكونت نتاع افريكا جات على انستغرام، تلقى غادي كريل تنجموا تشوفوها توا زاد على الباج فيسبوك نتاعنا. الريل هذا كي تدخلوا له انتم على الكونت نتاع افريكا جاد، يل سوفي تحط كومونتير، تكتب اي حاجه ولا حتى تاغي اي انسان تحبه يمشي معاك وتربح. وهذا اللي عملته يسرى فرشيشي، ان شاء الله مبروك عليها، ربحت معنا انكسي غراتوي بور دو بيرسون. هذا بالنسبه لليوم. بالنسبه لي مازال وتوا كيسمع وشي انه زاد يربح انكسي غراتوي بور دو بيرسون، غدوه يتبع ميرا في صباح الخير ويكاند. الصباح باش يكون فما نفس الشيء، هذاك علاش غدوه موعدكم الصباح، وعلاش ليه تربحوا انتم زاده انكسي غراتوي بور دو بيرسون في اوتيل افريكا جاد قربه.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه.
7: باش نكملوا نحكيو توا على الموضوع اللي بديتو، وميما حكيت في برشا تفاصيل، عدت برشا ناس متدخلين في الموضوع هذا. نبدا معاك انت يونس، المراكز هذه ما نعرفش هذه فكرة عندي أنا وما نعرفش إذا كنت توافقني فيها وإلا لا، فما عزوف والعزوف هذا يعود

0: الخوف زاده يعود مش خاطر هو ما يحبش ولا غير مهتم بصحته الانجابيه ولا الجسديه في شباب تونس مثلا ولا الشابات، لكن ما تجذبش، ما فيهاش عامل جذب باش انت تمشي.
1: هو مبدئيا الناس ما تعرفش الفضاء هذا، معناها ما تعرفوش، معناها لانه كان تحكي حتى على ديوان الوطني الاسره والعمران البشري، تجي الواحد جون تو عمره 18 ولا 20 سنه تقول له تعرف انت ديوان، يقول لك ما نعرفوش. دونك يعني مثلا تاع ساعه تواصل الساعه بين. ثاني حاجه ثم لي جون اليافعين تو اللي عندهم انجذاب معناها طبيعي لفضائيات اخرى اللي هي فضائيات اكثر ديناميكيه اللي هي ريزو سوسيو وغيره غيره غيره. وحتى كان تسال تو جون تقول له اجا خذ نصيحه يقول لك لا تو مشي لشات جي بي تي تو غاعطيني كل شيء انا.
2: ما هذيك المشكله.
1: اي فوالا. دونك اسكو الفضاء نتاعنا هو فضاء جاذب، بيئه معناها جاذبه مطمئنه، لانه اذا كان نحكيو على الحاجز النفسي زاد كيف كيف والاجتماعي اللي يخلي لي جون ما يمشيوش، لانه نظره المجتمع وغيره حتى كان يحكي تو سلاح نظره حتى اللي يخدموا غاديك احيانا نجم تكون خاطر مساله حساسه شويه عند الناس. دونك مع انه القلق الكبير الاجتماعي اللي عايشه الشاب توا يخليه زاد كلكو بار يعزف على اللقاءات المباشره، ما يحبهاش لانه
0: يحشم،
1: لانه استانس بفضائيات اخرى، استانس بفضائيات اللي ما تفضحوش هو شخصيا، معناها لا ينجم يتعامل يسال يتجو مع ناس مع
0: ناس عنده فيهم ثقه.
3: هذا عندهم فيهم ثقه، يحكي لك على وسائل، يحكي لك على وسائل اخرى كيما مثلا تشات جي بي تي وكيما معناها ينجم يتواصل معاه من غير ما يتفضح.
1: ما يعرفش وجهه ما الحكايه وسرك في بير واكثر معناها سريه وحافظ عليهم يحافظ على الخصوصيه وكيدو. دونك اللقاء بيده مع عبد كيفو مصدر نتاع ضغط نفسي بالنسبه ليه، دخوله اصلا للفضاء بيدو انه يشوفوه الناس خاصه الواحد اذا كان في حومته، لان المساله هذه المساله المرتبطه بالصحه الانجابيه وبالجنس وغيره مساله مسكوت عنها معناها.
2: وراهو هما ما يقدموش كان خدمات اللي تعنى بالصحه الانجابيه،
1: ما يعرفوش الناس
2: اي ايفيكتيفمون. دونك خاطر ما يعرفوش الخدمات اللي قاعدين يقدموا فيها، دونك بالنسبه لهم هما ارتبطت بحاجه واحده
1: صحيت اللي يمشي حتى على حتى الحكايه اخرى حتى على كشف مبكر على كذا كذا حتى صحه نفسيه يقول لك لا ما انا باش راني ندخل غادي باش يقولوا سورتو انه معناها
2: في حوم.
1: دونك مطالبين باكثر تواصل مع الشباب زاد كيف
3: هو من قبل تواصل مع الشباب. سامحني يونس، ساعه هو اتصاليا اسمه ديجا ينفر شوي،
1: أي.
3: ماهوش قريب بناء الشباب.
0: كلمة مركز
3: معناها
0: مركز
3: صديق. أو فضاءات صديقة للشباب سيلوخ ساعة اتصاليا، هو أصلا التسمية متاعه ما تشاركش، ماهيش قريبة، ماهيش دو بروكسيميتي مش قريبة من الشباب. ناحية دي النقطة الأولى. ثاني حاجة أنا جو بونس أوسي اللي هي فما نوع من مسؤولية الآباء مسؤولية الأولياء، على خاطر أنت وقت اللي انت بنفسك ولدك ما يستفيقكش باش يحكي معاك اشياء من نوع هذا، في حين مفروض هو تكون الاتصال الاول داخل العائله والعائله تنجم توجهك الفضاءات من نوع هذية. هو احنا المشكل متاعنا انه الاحكام المسبقه متاعنا لي بريجوجي حتى في لي زادولت، نحكي توا لي زادولت ما يخليوش لي جون اليز اكيد جينيريشن جاب بلا يحكي صليح على هي تصادع الأجيال ولا
0: فجوة بين الأجيال
3: الفجوة الكونفلي دي جينيراسيون هذيك
0: جينيريشن
3: جاب هذيك هي اللي نحكي عليها الفجوة بين الأجيال.
0: حتى فجوة ما تفجع
3: وقت لي بارون معناها هما نفسهم شاب في عائلته مع أخرب الناس ليه ما نجمش يحكي في المواضيع هذيا، على خاطر فيها تعتبر أحكام مسبقة ساعة فيها أحكام مسبقة دي بريجوجي وفيها أحكام تكور دي جوجمان دفالور. أحنا قائمة المونتاليتي العقلية متاعنا على الأحكام المسبقة والأحكام لي بريجوجي اي لي جوجمان، معناها مشي شبيه ولدك خي مشي هزيت ولدك
0: السيكولوج
3: شبيه مختل عقليا هزيت بنتك التنظيم العائلي شنو عنده شبيه.
0: والله يا عايدة جوز باش نزيد على كلامك هو حتى فما بعض الاختصاصات الطبية واحد كي يمشي ما يقولش يحشم قدام ماشي متخبي
3: قريب يلبس معايا حاجة دبورة هي
0: في برشا صدقني فما اختصاصات يقول واه ليش فهمت كلمة احنا مثلا فما برشا بديت او فما وعي ناس تمشي لبسية مثلا والكل ما يحكيوش
2: يمشي
0: ما يقولش
3: صحيح.
0: الا يقول كان المقربين صاحبه بالكدية ولا حبدا كزوز يعرفوا بعضهم مليح ينصحوا مثلا جوت في اطار نصيحة امشي راني انا مشيت باش يشجعوك.
3: هذا هو صحيح، هذا ايش قلت لك عقليتنا قائمة على لي بريجوجي اي لي جوجمون، معناها تحكم على الأحكام المسبقة هذيك والأحكام تكوغ هذيك حرام هذيك ما وشبيه هذيك. دونك أنا صغير الشاب وقت اللي في عائلته نفسها ما يقاش المناخ المناسب بشي فرهد على قلبه يحكي على حكايات هي هذية اللي معتبرة تابو، كيفاش تحبوا تمشي لزيترانجي ولا مؤسسات اللي هي معناها متخصصة، هي بوم متخصصة في الاستماع والتوجيه والرعاية الصحية الجنسية الإنجابية والصحة النفسية، وهي مؤسسات حكومية وشراكات مجتمعية معناها مع بعضهم شراكات مجتمعية مع بعض، معناها ما هوش بش يكون عليز بش يمشي لا تيو ما يقاش في دارهم في عقر داره ما يقاش كلا كونفيانس ميتويل وكل الانفتاح في اللي بارون اللي بش يرغبوك اني تحكي معهم في مشاكل من نوع هذا وإلا يوجهوك لنزين يقولوا لك انا مش مختص اما راو هذه حاجات مهمة ولدي. احنا نخمو تاو اليوم نقولوا في الاسلاح التربوي من دخله التربية الجنسية داخل الإصلاح التربة وداخل المدرسة معناها من الصغرى
2: هذيك علاش عايدة من المهم أنه طوى نحكي
1: زادة مع الأولياء. وأما عن عايدة فقد كفرت الكلام تاعك ولا عند ناس برشا
0: ناس
1: شخاريو صغارنا التربية الجنسية شبين عليه
2: راه مهم مهم يا يونس يا حتى في التغيرات الجسدية متاع الطفل حتى متاع الطفل ولا متاع الطفلة انه باش يفهم بدنه معناتها يمشي
1: الاكسبيرت المشكلة انه لابوه لامه يحكي له ما يحبش في المدرسة
2: هذيك المشكلة
3: عقلية كاملة يلزمها تتغير. أنا قلت لك ابتداء من العائلة خاطر كانت تتعدى تتغير العقليات داخل العائلة تو نوصلوا أن نغيروا داخل المدرسة وتو نوصلوا أن نمشيوا للمنظمات هذه ولا المراكز ولا الفضاءات الصديقة
0: مهم برشا. والوعي يبدأ كما قالت عايدة وأهم حاجة ديما الوعي يبدأ من عند الوالدين، هم اللي لازمهم يشجعوا ويحتضنوا أبنائهم في مراحلهم العمرية. صحيح فما يجي لقبل ما كانش عندهم الليكس هذا تو نتصور ليه ممكن معناها تتبدل شويه العقليات. حافظوا على صغاركم وان شاء الله تكونوا ديما لاباس. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه عنا لكم اخبار تكنولوجيه طازجه، اما هذا كل بعد لحظات.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70131 800.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة
6: ياو في بالي
5: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
7: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
8: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مستمعينا وين ما كنتوا موجودين نسلم عليكم بتبيع الناس الكل. احنا هذه على كل سين جوست بتنجموا تبعوا زاد الاخبار على السيت متاعنا موزايكا فام بوانيت. في السيت نجموا تلقاو خبر عالمي ما نحكيو على السخانه في الاوروبا الكل، حرائق تجتاح بريطانيا بسبب موجه الحرب، درجه الحراره طلعت بشكل كبير في اوروبا قال لك يولي تقسم كيما الشرق الاوسط. كل الاخبار تنجموا تلقاوها موجود على السيت موزايكا فام بوانيت. اما توا نخليكم مع لاري بيج الاذاعه محمد علي سويسي
9: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
10: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. أوبن إي آي الشركة الأم متاع تشات جي بي تي أعلنت على خطوة، خلينا نقول لكم خطوة مفاجأة، حتى واحد ما كان يتوقع أنه أوبن إي آي البارح باش ترانسي هالابينيو هي أول بوس إي آي باش تنقص من خلالها أوبن إي آي الاعتماد متاعها على إنفيديا. لحد الآن الخدمة متاع أوبن إي آي الكل من اللي بدينا نكتشفه في تشات جي بي تي ومن اللي بدينا نكتشفه في الميزاجور بالنسبة للجينيراسيون متاع لجي بي تي كل باللي اوبن اي اي بدات تخرج في خدمه بعد خدمه بالنسبه للذكاء الاصطناعي التوليدي. الكل يعتمد على انفراستركتور في اكثرها جايه من عند انفيديا. لي جي بي يو نتاع انفيديا حاضرين بقوه بالنسبه للاستراتيجيه نتاع اوبن اي اي لتطوير خدمتها بالنسبه للذكاء الاصطناعي. واكثر من هكا فما انفستيسمون, فما استثمار من انفيديا في اوبن اي اي تم الاعلان عليه نهار 22 سبتمبر 2025, استثمار نتاع 100 مليار دولار. وقتها الاخبار حكيت على انه البارتناريا هذه بارتناريا استراتيجيه باش انفيديا تمنع اوبن اي اي من انها تتعامل مع جوجل بالنسبه للخدمات نتاعها, بما انه حتى جوجل هي بيدها عندها خدماتها وعندها لي جي بي يو وعندها لي سيرفيس نتاعها بالنسبه لتطوير الذكاء الاصطناعي. لكن اوبن اي اي اليوم قالت لهم راني انا بدي نخمم في ثنيتي وحدي, وذاك علاش اطلقت هالابينيو. شنو هي هالابينيو؟ هالابينيو هو اسم نتاع فلفل اخضر مكسيكي معروف بالقدا, لكن هالابينيو بالنسبه للتكنولوجيا هو اسم البيوس هذيا. البيوس هذيا تم تطويرها بشكل كلي في اوبن اي اي, والهدف الاساسي بالنسبه لهالابينيو من طرف اوبن اي اي, البيوس هذيا ما تهدفش لتدريب اللونجاج نتاع الذكاء الاصطناعي, لكنها تهدف لتطوير اكثر الخدمه والاستجابه لطلبات المستعملين. خطوه اولى كما قلت لكم بالنسبه لاوبن اي اي في الصناعه نتاع لي بيوس, يمكن ياسر الخطوه هذيا باش تولي هي من ابرز النقاط الاستراتيجيه اللي تركز عليها الشركه في السنوات الجايه. نقعدوا مع لي بيوس المره هذه, نحكيوا على لي بيوس نتاع الماك. تعرفوا مليح انه ابل تعتمد منذ 2019 على الهاي سيليكون, من هنا لقاو لي بيوس ام نتاعها. اخر ما فهمه بالنسبه للاصدارات هي الام 5, نستناو لي ماك اللي يخدموا بالام 6. لكن يظهر ياسر انه الام 6 ماهيش باش تخرج, ابل باش تركز على جام جديده بالنسبه للبيوس نتاعها ام, والجام هذه باش تعتمد في خدمتها على الذكاء الاصطناعي, تسمى اي اي فيرست ام 7 بالنسبه للماك. ونستناو انه بالنسبه للاطلاق باش تكون حاضره في 2027 مع الماك نتاعها. يمكن حسب بعض الاخبار انه ابل باش تركز على دو كاتيجوري بالنسبه للماك, لماك انتري دغام ولا موين غام, باش يعتمدوا على البيوس ام 6 اللي باش تظهر في 2027 باش يتم تاخيرها بالطبيعه, والبيوس ام 7 باش تكون حاضره في كاتيجوري اعلى بالنسبه للماك نتاعها. على كل بالام 6 بالام 7 ولا باي بيوس اللي نعرفوه هو انه لي ماك باش يكون اسوامهم اغلى برشا. ديجا ابل البارح اعلنت رسميا على الترفيع في اسعار لي ماك لي زايباد والعديد من المنتجات الاخرى الا الايفون. الايفون 17 باش يقعد بالسوم نتاعو, ونستناو انه الايفون باش يخلط على الليستا الطويله نتاع الاسوام اللي باش يزيدوا يغلاو اكثر مع الايفون 18 اللي باش يتم الاعلان عليه في سبتمبر الجاي. كيف قلت لكم ذكروا البارح تحكينا على المارشي نتاع لي سمارت فون, قاعده كان ابل كاو في المارشي اللي ما زادتش في السوم نتاعها نظرا للبينوري للمشكله الكبيره بالنسبه للتحصل على لي بيوس بالنسبه للانتاج نتاع لي سمارت فون. وابل رسميا خلطت على الليست هذيا وتاكد انه المارشي ماشي نحو يعني نسق تصاعدي بالنسبه للاسوام نتاع المنتجات نظرا للبينوري الكبيره لفقدان لي بيوس هذوما في جره الخدمه على الذكاء الاصطناعي. هذا بالنسبة لموعدنا الهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
6: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة, خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
12: أريدو طور عالمك
8: على كل سن.

0: رومر هازت من عند ديل كنت اسمه فيت. تحياتي لكم مستمعينا, نشكركم برشا للمتابعة. شكرا ليك يونس, شكرا عايدة,
1: شكرا
0: زيدة ليهاب اللي كان معنا اليوم, شكرا لخالد كتاد, شكرا زيدة لأوائل اللي كان في استقبال تليفوناتكم. نسلم عليكم انتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. بعد شوية بش يكون عندكم الموعد مع سبور إكسبريس, آخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم, زيدة الموعد مع الأخبار مع الستة, زيدة الموعد بعد شوية ريكاب سبور مع حيدر الشيرني بتبيع الساعة, شوف فيها آخر التطورات شنو باش يحكيوا على الكيب ناسيونال, شنو هو جديد. هذا الكل باش يكون بعض لحظات. كان معكم سلاح الدين ساكوحي.
1: شكرا ليك زاد انت سلاح على تشريفنا. لا على تشريفنا بحضورك
0: الحمد لله
1: وعلى ضمارك.
0: يعيشك
1: والله, محليك
0: عايشك ضامر انا
1: ضامر والله ضامر.
0: يعيشكم والله, شكرا
1: ان شاء الله على خويا.
0: نفرح الحمد لله الحمد لله, ان شاء الله ديما هكا, ان شاء الله ديما نكونوا خفيف روح على المستمعين بالطبيعة. ونسلم عليكم الكل, سيسروا ويحكم من ما كنتم موجودين.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش, ضحكة من القلب مع الأصحاب, ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة, ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي, مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة, خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: تخبز ما يكلوش معانا الخبز, مش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس, تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل, وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
6: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط ديليس تلقى الدرابوات, خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق بكيفهم شثنين, وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك نجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: حب تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليسيون اوكارد. نجم تصبي تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارتة, تعمر كارتك en toute sécurité et en temps réel, وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون أوكارتين. ولا انرجي, prenons la route ensemble.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة التجارة ستعلن قريبا عن إحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي، وفق ما صرحت به مديرة التعاون مع أفريقيا في الوزارة بشرى النجمي على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار. واللجنة تضيف أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجال والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. وزير السياحة سفيان قية يؤكد خلال الاحتفاء بسبعة حرفيين وحرفيات بعلامة معلم الصنعة التونسية على أن المحافظة على الحرف التقليدية ونقل المهارات يجسد رؤية متكاملة لجعل الصناعات التقليدية رافعة للتنمية المستدامة ومحركا للتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. والوزير قي يضيف في تصريح للزميل السلطاني أن الصناعات التقليدية تمثل أحد أهم القطاعات الحاملة للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية، وهي من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما تؤمنه من مواطن شغل لما يقرب من 300 ألف حرفي وحرفية موزعين على 76 اختصاصا في مختلف جهات البلاد.
3: أن مشروع دعم الدولة الثقافة والتنمية المستدامة في تونس يتجاوز أهدافه المحافظة على الحرف التقليدية أو نقل المهارات المتوارثة، بل يجسد رؤية متكاملة تجعل من الصناعة التقليدية رافعة للتنمية المستدامة ومحركا للتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فالصناعة التقليدية تمثل اليوم أحد أهم القطاعات الحاملة للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية، كما تمثل في الوقت ذاته قطاعا اقتصاديا حيويا يؤمن مواطن شغل ما يقارب على 300 ألف حرفي وحرفية موزعين على 76 اختصاص حرفي بمختلف الجهات. ومن هذا المنطلق فإن حماية الحرف التقليدية لا تعني فقط صون التراث، بل تعني كذلك حماية مواطن شغل المرتبطة بها والمحافظة على منظومات إنتاج محلية متكاملة.
2: ووزير السياحة يؤكد أن 13 ألف حرفي وحرفي انتفعوا سنة 25 و2000 ببرامج التأهيل والتكوين والمرافقة بزيادة بلغت 20% مقارنة ب 24 و2000، حيث ساهم الجيل الجديد من الحرفيين الشبان في تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وإدماج المعارف والتكنولوجيات الحديثة في الإنتاج.
3: مكنت برامج التكوين والتأهيل والمرافقة خلال سنة 2025 من تسجيل ما يفوق 13 ألف حرفي منتفعا بزيادة بلغت 20% مقارنة بالسنة 2024. وقد ساهم هذا الجيل الجديد من المستثمرين الشبان في إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع من خلال تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وتوظيف المعارف الأكاديمية والتكنولوجيات الحديثة في الإنتاج. كما تم إحداث عدد من مراكز الابتكار والتصميم لهوب بمختلف الجهات الجمهورية، وهي فضاءات متخصصة تجمع بين الحرفيين المصممين والباحثين والأكاديميين بما يساهم في تعزيز نقل المعارف والخبرات. وستواصل الدولة دعم هذا التوجه من خلال إحداث مراكز جديدة وتدعيم المراكز القديمة، وكان آخرها مركز الابتكار والتصميم في القصرين، وإن شاء الله فما مراكز أخرى جديدة.
2: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كاظم غريب بادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارة طهران، ويؤكد أن أي إطار ذي مصداقية بشأن المضيق يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وتأتي هذه التصريحات بعد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في المضيق الحيوي. تقرير مشترك لمنظمتي الأطباء من أجل حقوق الإنسان وهيومان رايتس واتش يسجل ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الوفيات داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع فرص الحصول على اللجوء والرعاية الطبية. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني وبعد نهاية المشاركة وثلاثة هزائم الوفد المنتخب كيفاش تكون العودة نتاعو لتونس بعد نهاية المشاركة في المونديال. عديد من اللاعبية ما رجعوش مقر الإقامة الأصلي في مونتيري وخيروا العودة مباشرة من كانساس لوجهات مختلفة. هذه شحبوا برشا من اللاعبية من لاعبية المنتخب ومجموعة منهم اختاروا العودة لمقر الإقامة الأصلي في المونديال بالنسبة لوفد المنتخب اللي هو مدينة مونتيري. ومن مونتيري تمبر مجد رحلة العودة إلى تونس واللي باش تكون على عدة دفعات. نواصل مع المنتخب الوطني من جراء المشاركة هذه يتواصل التراجع على مستوى ترتيب الفيفا وتصنيف الفيفا اللي دخلنا المونديال في المركز 45 وبعد خمسة هزائم ثلاثة مباريات رسمية وزوز وديات المنتخب يلقى روحه في المركز 59 عالميا. نواصل مع المونديال مع الثمانية بالقمة بين فرنسا والنرويج ونفس التوقيت ماتش السنغال والعراق. بالنسبة لرياضية الترتيب المجموعة هذه فرنسا والنرويج في الصدارة 6 نقاط، السنغال والعراق 0 من النقاط. مع ماضي ساعة ماتش السعودية والرأس الأخضر وأيضا مواجهة إسبانيا والأوروغواي. إسبانيا متصدرة المجموعة بأربع نقاط، الأوروغواي والكابفير زوز نقاط، السعودية نقطة واحدة. والأربعة متاع الصباح ماتش بلجيكا ونيوزيلندا وفي نفس التوقيت مواجهة مصر وإيران. مصر هي تتصدر المجموعة بأربع نقاط، إيران وبلجيكا زوز نقاط، نيوزيلندا نقطة واحدة. في النادي الإفريقي المفاوضات ما زالت متواصلة مع ظهير أيسر أسامة السيدي على تمديد العقد والملاعب عنده عرض من نادي عراقي بامتيازات هامة. في الأولمبي البيجي موصل حتى ترشح مع أندية أجل تقديم الترشحات لرئاسة النادي وهذا الموسم الثاني ما يتقدم حتى ترشح والجلسة العامة الانتخابية للأولمبي البيجي مبرمجة على 28 جوان. نفس الشيء في الاتحاد الرياضي المنستيري اللي مورد حتى ترشح وبالتالي تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي مبرمجة نهار 30 جوان والهيئة التسييرية مطالبة باش ترجع لمواصلة مهام. كانت هذه ثلاث نشرات الرياضية لليوم اللي تلقاوها على السيت مزي كاف ما بونات. خليكم على كاب سبور.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. موعدكم اليومي كل يوم من 6 نتاع العشيه حتى للسبعه على موزايك اف ام. البارح كان معكم حيدر في بلاتو سبيسيال خاص مباراه تونس. دونك اليوم معكم ماكي من قدام الميكرو باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ونهايه المونديال بخيبه جديده بعد الهزيمه البارح ضد المنتخب الهولندي 3-1. باش نرجعوا على تفاصيل المقابله نتاع البارح، على كل تفاصيل المونديال والمشاركة شركة المخيبة للمنتخب الوطني التونسي اللي نجم يكمل المونديال. هو إلى حد الآن في المرتبة الأخيرة في المونديال، 48 على 48 منتخب مشارك في الدورة هذية، حاجة توجع برشا المشاركة هذية واللي صار فيها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في 3 مقابلات. نرجع على كل تفاصيل المقابلة نتاع البارح، تقييم الأداء الفني للملاعبية، كيف إداريا والمسؤولية الإدارية على المشاركة الهزيلة والفضيحة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كنا حكينا برشا كلام في الأيام الفارطة ونقلنا صوت التوانسة في الأيام الفارطة من المشاركة هذية. دونك باش نرجعوا على كل تفاصيلها، باش نرجعوا زادة على المستقبل، خصوصا انه يستناو فينا جورني فيفا في سبتمبر، فيها زوز مقابلات ماهمش سهلين من تصفيات كاس افريقيا، لانه الفضيحه الاكبر عاد كان نوليو نغيبوا على كاس افريقيا، لانه فمنتخب فقط يترشح من المجموعه نتاعنا في تصفيات الكان، والتصفيات تبدا من سبتمبر. شنو اللي لازم يتصلح قبل سبتمبر؟ شنو الجديد زادة بخصوص ايرفيرونار، مواصله ايرفيرونار خصوصا مع الكلام على عروض إماراتية وعرض التدريب المنتخب الجزائري لرفيرونار المدرب الحالي ولا اللي انتهت تجربته مع المنتخب الوطني التونسي. ونرجعوا على كل التفاصيل هذه. يرافقني في التحليل الفني نادر داود. مساء النور نادر.
1: مرحبا بيك مكي، تحية ليك، تحية المعز لخيانا معنا هنا ولكل السادة المستمعين.
0: معز بن شريفية، مساء النور معز.
2: مرحبا أخويا، مرحبا بنادر، مرحبا بالمشاهدين مستمعين موزايك فيهم.
0: ومعنا صالح في الإخراج ووسيم في الإخراج الرقمي اليوم. دونك بعد لحظات باش يلتحق بنا أحمد عدلة مبعوثنا الخاص للتغطية المونديال، باش نرجع معه على كل التفاصيل، وخصوصا أنه فما كلام على أولى الاستقالات. هل صارت أولى الاستقالات ولا ما صارتش بعد الخيبة متاع المونديال؟ سؤالته وجاوبنا عليه أحمد عدلة. كيف نحكيه على العودة متاع الملعبية دايور نادر المرة اللي فات بعد الماتش الأولى، يعني فما برش حاجات قلت حتى نستنيه المونديال ونهاية المشاركة في المونديال تو نحكي لكم عليهم. دونك تونس كاملة تستنى فيك اليوم على برشا حاجات.
1: تونس كاملة سمعت وتعرف شنو اللي ثم وشنو اللي صار، والجمهور الرياضي يعرف ويقيم، لأنه احنا لما حكينا ما حكيناش على تخمينات أو استنتاجات، أو احنا حكينا على بلاغات، على حاجات صارت، على تعيينات، على إطار فني، على اختيارات، على قائمة، ما جبنا حتى شيء من عنا.
0: لا ودير حكينا بما فيه الكفاية وقت اللي محكي حتى حد.
1: المنتخب وصل البارح للمكسيك ماذا 3 متاع الصباح.
0: خليلي عاد شوية ديزانفورماسيون اللي بعد نزلنا مش نحكيه ده، ولأنه البداية مع آخر مسار.
3: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
4: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: آخر مسار.
0: في آخر مسار، آخر تطورات بعد الهزيمة المخيبة البارح ونهاية المونديال بخيبة كبيرة، وحديث ربما على أولى الاستقالات بعد المشاركة هذية. أحمد عدلة مبعوثنا الخاص تغطية المونديال، مساء النور أحمد.
5: مرحبا بك مكي، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا مباشرة في صوت النصر. وما كانش بروغرامي الفصاجة ايه في بالي، كملت انا كوب دي موند، اما مدام سي مكي في الريكاب يزيني يكون موجود معاه باش نلموا شوية حتى اخر مسام والاخبار. قبل اخر مسار نادر كنت تسمع فيه على الكيب ناشيونال روحة المونتوري مكتسر بتاع صبيح، مش الكيب بكل روحة، تقريبا 10 لاعبين فقط رجعوا للمونتوري، بقية اللاعبين ثم شكون مشى لميامي، ثم شكون مشى يتفرج في
0: ميامي
5: اي ثم شكون مشى بلاتشير، عندهم بلايص معناها ما نعرفش ميامي فلوريدا. المهم مشاو فاكونس نتاعهم باش ما عندوش البلايص، مشاو فاكونس، انطلقت الفاكونس. اي واحد غادر المنتخب الوطني التونسي وقرر توني يروح باش يروح على حسابه، مش على حساب الجامعه التونسيه لكرة القدم، والبعثه لازمها ترجع للكونت دو باز نتاعها في مونتيري. ثم شكون رجع وثم شكون انطلق غادر، يا اما لعائلته والا الفاكونس نتاعه ولا عائلته تستحق به، كل واحد يمشي على روحه وين يحب عليه هو. هذا اللي يخص المنتخب الوطني التونسي، حتى المرويح نتاع الملاعبيه اللي قعدوا ماهوش باش يكون فرض نهار، مفرق حاسم جديد اليوم. هذا الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني يبدو كانوا ثم اتفاقة هي الأولى مش تكون في إدارة المنتخب الوطني التونسي مش في الجامعة تخص خليل شامين اللي عبر بشكل رسمي عن رغبته في المغادرة وأعلم المسؤولين ومتمسك جدا بالمغادرة متاعه من منصبه في الإدارة الرياضية للمنتخب الوطني التونسي. دونك خليل شامين هو أول من سيستقيل ومن سيغادر المنتخب الوطني التونسي.
0: دونك خليل شمام استقال ومتمسك بالاستقالة متاعو. باش نعاودو لانفورماسيون هاك لانفورماسيون احمد
5: لانفورماسيون خليل شمام استقال من مهامه في الإدارة الرياضية للمنتخب الوطني التونسي ومتمسك بالمغادرة ايا كانت يعني باش يقولوا لي ليه ولا كمل راهو هو متمسك بمغادرة المنتخب الوطني التونسي ومغادرة الإدارة الفنية المنتخب الإدارة الوطنية الرياضية للمنتخب الوطني التونسي. هذه بالنسبة لخليل شمام. الموضوع الثاني يخص مستقبل منظر الكبير مع المنتخب الوطني التونسي. نعرف الكل كنا حكينا منذ أشهر على الوزارة اللي قالت كون لازم نشلوا أبل دوفر نشلوا أبل دوفر يخص الإدارة الفنية. تحلف الدوفر نهار 29 جوان في مقر الوزارة تمت مناقشة الملفات اللي وصلتهم يعني لكونديداتور سامحني مش زابل دوفر لكونديداتور وصلتهم الملفات مكشوف من 29 جوان وبالتالي حتى منظر الكبير سيغادر الإدارة الفنية للمنتخب الوطني التونسي إلا إذا كان سمح حاجة جديدة تبدل.
0: به واضح خليك معنا أحمد. دونك هذوما أول دوز انفورماسيون يخص الأولى تخص خليل شمام. دونك خليل شمام أول المستقيلين من الإدارة الرياضية للمنتخب الوطني التونسي. نادر
1: والله موقف يحسب له بصراحة. يعني نشوفه هو كمدير رياضي مساعد المفروض أنه كل ما هو قرارات فنية ورياضية هو وزياد المفروض أول ناس يستشيروهم ويأخذوا رأيهم ويكون رأيهم هو اللي يعتمدوا عليه أكثر لأنهم هم أهل الميدان هم اللي لعبوا كورة. صحيح ما هم مش مدربين ما عندهم شهادة في التدريب لكن عندهم الخبرة متاع السنوات العديدة والمباريات الكبيرة والسيرة الذاتية متاعهم كلاعبين في النوادي متاعهم والألقاب اللي هزوا ومشكلة في المنتخب. أنا انتظرت خليل شمام ينسحب من كأس أفريقيا يوم 4 جانفي لما تم الإعلان عن إقالة سامي طرابلسي في المصدح مع هيثم الراجدي وكان خليل شمام واقف معاه أنا ذاك وكان لا علم له وما زال خليل يحكي قال له مش نقيمه يا أخي هيثم قال له ما عندك متقيم هذا تم أخذ القرار. يعني إذا كان المدير الرياضي ومساعده مش موجودين في الاجتماع التقييمي لأخذ قرار إقالة مدرب منتخب وإحنا في المغرب شنو اللي قاعد يعمل؟ نتصور يكون خليل حس نفسه ما هوش فاعل ما هوش صاحب قرار. لماذا يا أخو هو يتحمل مسؤولية قرارات هو ما اخذهمش ما كانش فاعل فيهم ما كانش عنده دور؟ يمكن كذلك خليل قيم تقييم ذاتي موضوعي يقول لك أنا تشديد في دخلت في الجامعة هذه ساهمت في انتداب مدرب أول اللي هو سامي طرابلسي ما نجحش في بطولة عربية ما نجحش في كأس أفريقية غادرة ساهمت في انتداب مدرب ثاني صبي اللاموشي كيف كيف ما نجحش وغادرة وعملنا كأس عالم كيبوس رياضي ما فيه حتى تقييم لأن التقييم والحصيلة سلبية ثلاثة مشاركات سلبية يقول لك كو نغادر. دونك أنا نحييه من هذا المنبر برافو خليل وإن شاء الله الناس الكل تتحرر له بروح المسؤولية لأنه من ساهم في اللي وصل المنتخب متاعنا لأسوأ مشاركة في تاريخه ويمكن تكون من أسوأ المشاركات لمنتخبات العالم الكل في كأس العالم
0: ثالث أسوأ لا يمكن مشاركة بالتشارك مع كوريا الشمالية
1: لا يمكن أن يكون جزءا من الحل. وبالتالي برافو خليل على القرار اللي خذاه إذا كان صحيح ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسيرته الرياضية في باقي المشوار.
0: معز بن شريفية هل تأخرت استقالة خليل شمام هذه بالنسبة ليك ولا في وقت عادي؟
2: لا في وقت حتى كان خامن فيها في وقت خاطر هو تعدى بالكوب دافريك البطولة العربية كيف كيف توا في كأس العالم تعرف لو فما وقات لازمك تعرف وقتاش تخرج فيهم يسورتو كي تحس روحك تعمل في حاجات وماكش ما همش يتفاعلوا معاك ولا عندك كلام تقول فيه ماوش قاعد يتطبق يسورتو البوست نتاعو معناتها هو المربوط بالمدرب المسؤولين باللاعبين معناتها بوست حساس اي سورتو انا قلت لك تو في فتره يمكن قيم روحه كما قال سينادر قيم روحه فما راه عباد راه تقيم روحها تعرف روحها ما نشحتش راهو تبخشو ماتها تهز روحها وتمشي ما تستناش راهو العباد باش تقيمها وكل شيء يمكن هو خمم قال عملت حاجات في البريود هذه يعني حاجات يمكن نجحت فيهم حاجات ما نجحتش فيهم دونك الرغم الصالح للكرة التونسية وللمنتخب اللي هو يخلي مكانه لحد آخر معناتها باش يخدم أكثر وهذا ما يقل لحد شيء من خليل شمام اللي هو كان لاعب وقائد في المنتخب وقائد في الترجي الرياضي التونسي وكما نشوفه اكسبيريونس باهي اللي هو عاشها تعرف زادة في الكرة هي راهو فيها ربح وخسارة كيف زاد المسؤولية فيها ربح وخسارة يمكن بالشيء اللي صار هذا يتعلم برشا حاجات يزيدوا يقويوا كل شيء وإذا إن شاء الله ترينا خليفة الترجي يكون معناتها يكون حاضر أكثر من اللازم وخذي الإكسبرينس اللازمة باش يعاون الترجي خير من المنتخب إن شاء الله
0: انفورماسيون هذا ولا تنبؤات ولا
2: لا خاطر المده الاخرى سمعنا خليل باش يرجع مي كيف ترجع تو انت مش كيما تخدم اول اكسبيريونس في حياتك كيما تخدم الثانيه معناتها انا خليل مثلا بروفيله هو من قبل معناتها ملي كان يلعب معنا فما بروفيل نتاع يقول لك هذا لاعب شوالي مدرب هذاك باش يولي مسؤول خليل البروفيل نتاعو نتاع مدير رياضي من قبل الحقيقه معناتها بحكم معناتها عنده العلاقات باهي مع العباد قرا برا ناجح في قرايته وكل شيء يعرف يحكي يعرف كيفاش يتصرف رزين يمكن جات الاكسبيرونس تاع ليكيب ناسيونال هذه زادت تطورته ويمكن يمكن حسنته صحيح الريزلتا ما مشاتش كيما يلزم مي بالنسبه لي انا خليل شمام شاد ثنيه باهيه ان شاء الله ربي يوجهه خير ونشكروه معناتها على الشيء اللي معناتها اللي عمله كل سوا باهي وخايب كيف معاه جديد جزيري معناتها نمو نفس البوست دونك وذيك الكوره هذيك هي ما تنجحش تخرج تخلي بلاصه لغيرك وكاو
0: هل ينطبق الكلام هذا على البقية معز من الجانب الإداري ولا جست خليل شمام؟
2: ليه هو هني قلت لك شوف العمل في الجامعة ولا في الجمعيات راوكي تفشل مرة واثنين وثلاثة ومتخرجت ولا مش كبير أما خاطر الفشل دي ما نجم يكون موجود كرة على البار ضربت وناس خيامة صارت ساعات كرة تحكم في مسير شعب كامل اما انت كيما مثلا ما فهمش الريزلتا في كوب دافريك في بطوله عربيه في كاس عالم في فواياج للجوارات في ايكيبمون نتاع جوارات خاطر انا ما نحكي وقال البارح ايكيبمون ذكرني باللي جون انا فسخ اكتب النمرو بالواحد هي صاريف هي اما وريك معناتها بالحق معناتها ساعات ربك سبحانه يعطيك دي سيني يبين اخويا شنو موجود في الكور دونك اللي صحيح وفي ذل معناتها خاطر ما لازموش ننظموا العباد الكل اللي تخدم في الجامعه هذا تنجم تلقى عباد تخدم وتضحي مي هاني قلت لك تو وصلنا المرحله راهو لازمك تعاود من الصفر من النواحي الكل من الصفر ساعات راهو لازمك تضحي بحاجات وتعمل قرارات
0: خليلي النقطه هذيا اللي هي تعاود من الصفر لانه الموضوع نتاعنا من بعد مرحله البناء خلينا في مرحله التقييم به خلينا نرجع لاحمد عداله في الولايات المتحده الامريكيه وعوده المنتخب لتونس شكون باش يرجع لتونس شكون باش يقعد في امريكا انت قلت قبيله فما ملاعبيه سي بون بداوا الفاكونس نتاعهم شيو على رواحهم روحوا ميم با رجعوا للكونت باز في المكسيك
5: طيب ليه نعاود توضيح صغير معناها انا قلنا فما ملاعبيه مشاو للفاكونس نتاعهم ما نعرفهمش فين مشاو معناها جيت هناك مثال حديث تاعو فما ناس قعدت في الولايات المتحده الامريكيه فما ناس جابت عائلاتها فما ناس التحقت بعائلاتها الملاعبيه اللي مشاو من هوني من كانساس البارح في فول سبيشال اللي عملته الفيفا الى مونتيري تقريبا عددهم في 10 لاعبين فيهم شكون غادر اليوم الصباح غادر ايمن دحمان غادر اليوم وزير جزيري غادر اليوم معناها من بعثه ايمن دحمان وزير جزيري روح على رواحهم بون الفول طويل شويه وفي كونيكسيون اخرى يعني فيه ترانزيت فيه اسكات هذوما الزول بقيه الملاعبيه مفرقين ثم شكون يروح هنا 28 ثم شكون يروح هنا 29 يعني يخرج من هوني 28 29 دونك يوصلوا نورمالمون ديما زيد نهار ما عندناش الاسماء ما عندناش شكون يروح شكون يروح ما تنجمش تشد ملاعبيه الحق معناه وفيت وفيت الكومبيتيشن المزمني هو مثلا شكون ماذا بيه تتفصح من الميموار نتاعو لا اجعل ما تخليش ليا ولدي على خاطر تو سامبلومون هاو معز ونادر معناه عشت في ليكيب ناسيونال معناه وفيت كومبيتيشن المزمني هو صحيح معناه بعد ماهوش ملتزم اوكي
6: لا لا مش لا مش اللاعبين احمد مش ملتزمين لا لا لا انت كي انت كي تمشي في رحله عاديه بال بالاسكال بالشني يعطيني اسكال بال
0: اسطنبول اما
6: بالرحله ترتاح من مطار المطار سي نورمال انت باش مادام ماكش في رحله خاصه وماكش الناس كل مشيت مع بعضها مش ترجع مع بعضها سي نورمال باش تصير هذا الكل خاطر التذاكر زاد تنجم تلقى حجوزات اليوم ما تلقاش غدوه انا في بالي اللي هما قاعدين يبحثوا للتو يبحثوا في التذاكر للجماعه اللي رايحين لتونس دونك وقتها يولي اللي يكمل الماتش غادر سي نورمال لانه كان من المفروض وتقريبا احنا المنتخب الوحيد الذي سافر في رحله عاديه وملاعبيه في اسطنبول واقفه بثلاث اربع سوايع ينجم يجيهم اي محب واحد يحب الفريق هذا يحب اللاعب هذا يحكي معاه ومن بعد طلعنا المكسيك عملنا ترتيحه اخرى في الطياره تلقى نفسك مع مواطنين عاديين كل واحد شنو انتماء وكل واحد شنو ينجم يعني ما ثم حتى كادر وحتى قيمه وحتى ستوندينغ نقول واحنا نتاع منتخب ما صارت الناس هذه قبل ذاك انا 2018 رحله خاصه 2022 رحله خاصه الكل مرحلات يعني خاصه راهو النوادي التونسيه الترجي والصفاقسي والافريقي يتنقلوا في افريقيا بطائرات خاصه يعني في رحلات خاصه المنتخب نتاعنا ربحت انت 35 مليار يا سيدي بقداش مليار 2 مليار
0: عندك
6: طيارة
0: عندك 2.5 بالدولار على الاقل ذوكم وصلوا باش ما نقولوش يعني الفلوس الاخرى تخلط من بعد
6: يعني هذا الكل يعطيك هيك الانطباع نتاع تسيب قله نظام قله انضباط ما ثماش كادر دونك كما يقول احمد دونك الملاعبي اذا كان انت مش تهزي المكسيك باش تبدا تلوج لي بيه دافيون انا ناكد لك انه ثم ملاعبيه من بعد الماتش الثاني كي انسحبنا رسميا وعرف روحه انه باتش هولندا يكمل عمل الحجز نتاعو ولا روحه
0: قلق صح نورمال انه ملاعبين بعد الكوشمار اللي عاشوا احمد وين
5: مكي جوستومون نادر كان تتذكر اكثر من مره حكينا ونحكيو بين السطور معناها الناس تفهمنا نادر كي نتكلموا راه نقولوا راه ثم ناس خرجت من الكومبيتيسيون بعد الماتش الثاني كيفاش لازمك تحاول تخليهم مركزين في الكومبيتيسيون هذا يتماشى مع الكلام اللي تحكي فيه انت يقول ثم ناس بعد الدوزيام ماتش باش نقول لك حاجه واحده نادر بعد تعلقوا معز ونادر ومكي ثم ناس تعرف انت كيفاش تروح على روحك ما تقصش في ديراسيون تقص على روحك ثم شكون قص فاكر معناها ب 12-13 مليون راه
6: بيان سور باش
5: يلقى اي كونيكسيون المهم يروح ما عادش يحب يقعد ما عادش يحب يقعد
0: وهذا اكيد معناها وقت اللي نشوفه معز ملاعبيه بعد كابوس خاطر ما نجمش يكون عنده تسميه اخرى الناس الكل كانت اورسوجي بس نورمال انه اللاعب يحب يهرب يحب يبعد ما مش يتفادى المواجهه خاصه مع الجمهور يعني تخيل بعد السكورات اللي كليناهم مروح لتونس وكان شيء لم يكن معني
2: لا هو اللي يبدا راهو بالغلط وبالاخطاء راهو يوفى كان بالاخطاء انت تو اللاعبين نعطيهم حق كان جينا مثلا مشينا في طائره خاصه ليكيبمون كامل وكل شيء موحد منين تخرج منين تروح ومن بعد خويا يقصد ربي اما نحن ديجا من الديبار نتاعنا مشينا التركيا من تركيا اسكال
6: 25 ساعة راهو قعدوا في المشي
0: مرفت 25 ساعة
2: معناها تعب كبير وسورتو بالشيء اللي صار وبالبريسيون اللي صار وكل شيء نحن مغلب معناتها اغلب اللاعبين يلعبوا في البطولات الاوروبية دونك معناتها هو وعائلاتهم موجودة غاديكا وصغارهم وكل شيء اذا ما فهمناش زاد اللاعبين جابوا عائلاتهم لامريكا فما بيت تبروفيتي تقول لك نكمل كاس العالم نتعدى نعمل فاكونس نتاعي غادي بعد نرجع جامعتي ديريك لوجيك التخميم وكل شيء مي هاني قلت لك تو تبقى الحاجة اسكو اللاعبين اللي تو قاعدين غاديكا باش يبداو يروحوا بالواحد بالواحد اسكو هما مشاو باسم المنتخب اسكو هما كيجي مشاو يروحوا مروحين مواطنين عاديين فما مسؤولين معناتها باش تروح في الطياره وقتاش نعرفوهم روحوا ما روحوش جاو وما جاوش هاو هذا اللي تحب تعرفه
6: هما حتى المسؤولين مش كل مروحين فما شكون عنده مهام توصل بالفيفا باش يقعدوا غادي يخدموا على رواحهم
0: احمد هل فما قائمه في اللي باش يروحوا الاولانيين ولا ما فماش
5: جوج بركه باش يروحوا الاولانيين هما ايمن دحمان وزير جزيري وديجا خرج البقيه ما عنديش اللي كونفيرم زاد الكلام اللي كان نحكي فيه هذا الداو فما شكون من المسؤولين نتاع الجامعه التونسيه عنده مهام صلب تحصل باللجان لهنا التنظيميه كما حسين جنايح موجود في الكوميتي اورغانيزاسيون تاع وحده من الكوميتي اورغانيزاسيون نفس اسمها بالضبط اللي خاصه بالتنظيم تاع العالم وثم زاد شكون معناها من الاعضاء عنده مهام اخرى في نفس الكومبيتيسيون.
0: واضح
6: هو عضو باللجنة المكلفة بمسابقات المنتخبات الوطنية الذي جاء
0: معز أحمد معز يسأل الريفيرونار روح ولا لا هو الفاسون اللي يسلم بها على ستاف البارح فيها برشا رسائل
6: يغني بودعك غنية وردة بودعك وبودع الدنيا معك قلم كو قصد بلد وحفظ
5: ما فهمنيش مره يخرج في بيين يقول مرتين حتى البارح عاود يقول انا راني باش نقعد اوفيغ على توت بروبوزيسيون ونحب نسمع ويسلم عليهم بون بوتيت مش يبدل من كل زاد يكون سلم عليهم مش يبدل من كل مثلا
0: ولا غلط صحيح صحيح
5: صحيح معناها
0: نشوفوا كان هذا يصلح كرة القدم التونسية ما عندناش مشكل اللي لازم يتبدل شكرا ليك أحمد عدالة يعطيك الصحة أخويا كنت متألقا هكا وشو تحب
5: فقط حبيت نقول لا جيت نقول حاجة واحدة الشروط واضحة باش نقعد معاكم خليني من الفولي فرنسي كان ياخذ 23 مليون يورو مع منتخب سيدات نتاع فرنسا ما كانش ياخذ برشا فلوس 23 ما نعرفش كيفاش نيغوسياسيون هنا شروط زوج شروط واضحة جدا الناس لازمها تعرف لازمها تصبر على المنتخب هذا راه ما عندكمش منتخب باش نقول لك كلمة أخرى والحاجة الثانية لازم تكون ايفالياسيون صحيحة والناس اللي تاخذ التسجيل تاخذهم بالكدا باش نقول كلمة ونتحمل أنا مسؤوليتها بالنسبة لريفيرونا المنتخب هذا ب 26 مليار ما ينجمش يكون مستقبل منتخب تنحي كيلكو زيليمون صغار وتنحي بوتيتر جوار ولا اثنين من الخبرة المنتخب هذا باش تعاود تبني بالنسبة لي هو برشا خدمة سيرتون تاع ديتكسيون وتجيب ملاعبي وذلك علاش اشار للمنتخب الاولمبي تاع ايفان تروا اللي قالوا وصلت نوتونو هذه كانت اخر مراسله بالنسبه لي انا ماتش
0: يعطيك الصحه شكرا لك احمد كنت متالقا رافقنا تبارك الله من قبل ما يبدا المونديال نخليوك خويا ترتاح لانه ما تنجمش ريال مو تعمل حاجه اخرى بار انه ترتاح بعد الريتم الكبير شكرا لك احمد عداله سلموا عليك الاولاد الكل يعطيك الصحه برافو مره اخرى على التغطيه المتميزه هذه كانت هذه اخر مراسله ومعها وصلنا لنهايه اخر مسار نحن راجعين على التقييم وخاصه مباراه البارح والمرحله القادمه بعد فاصل قصير
3: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
4: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: موسينا معكم في ريكاب سبور حتى للسبعة متاع العشية. نحكيه على تقييم المشاركة التونسية, حكينا على آخر الأخبار في آخر مسار واستقالة خليل شمام الإدارة الرياضية للمنتخب, مدير رياضي مساعد خليل شمام. البقية والتقييم بعد المشاركة هذية. نادر فما زوز أنواع من التقييم, فما تقييم الساعة متاع المقابلة متاع البارح.
1: وي البارح أول حاجة خلينا نكون واضحين مع بعضنا, الشعب التونسي البارح الكل فرحان تنفس السعادة, لأنه يعني إذا كان واحد في الجمهورية التونسية يقول لي ما كانش خايف من 4-5 وسكور كبير ما نتصورش. دونك في بالي الكلنا إجماع أنه كنا خايفين بالمنطق, لينا 5 مع السويد, 4 مع اليابان, مع الرأفة, وما نزلوش على يامها متاعهم اليابان, فهمتوا ما اشترى سميم يامها وسوزوكي ودنيا. هولندا المفروض هو المنتخب الأصعب والأقوى والأفضل, وتجلى هذا البارح حتى من حيث عدد الفرص وكل شيء. دونك كنا خايفين, وسيرتو فيك السبعة دقائق الأولانيين أقسم بالله رعب, قلت إذا كان 7 دقائق زوز يا ربي يا ستار, أقسم برب العالمين أو نادي جماعة يا ربي بيخف الأثر, خاطر مش يقعد في التاريخ, مش يقعد لك ما بعد ما تتذكرش شنو الكونتكست شكون كذا, مش تقعد تونس منتخب تونس انها زي كيما تو خايفين يا ربي ان شاء الله ما نطلعوش 48 في مونديال. يعني عامت اللي فرحنا زادوا في عدد المنتخبات في المونديال, جينا في الاخر جينا اخر منتخب, يعني وقت كانوا اقل ما جيناش اخر منتخب, ما عليناش. دونك البارح شوط اول كالعاده ما خادش الموضوع, شوط ثاني افضل لانه هولندا كذلك بدات تقرا حسابها في المقابله نتاع المغرب الجاي, وكذلك ثم كذلك تغييرات تكتيكية, المدرب حاول إن شاء الله 4-4-2, التنقل السريع بالكورة كان أفضل بصراحة. الشوط البارح نجم نقول الشوط الثاني من 6 أشواط لعبناهم تقريبا أفضل شوط, لكن يبقى مباراة النمسا حسب نظري, والشوط الأول نتاع النمسا مقابلة الودية المفروض هي كانت المباراة اللي كنا نبنيه عليها. وأنا البارح كي شفت التشكيلة تفاجأت, كي شفت التشكيلة منذ البداية نحسب 4-5-1 نحسب طالبي وبن حميدة في اللاكس, فاليري والعابدي أظهر, وسخيري معاه خذيرة, خماسي هذاك اللعب ضد النمسا, وبدل شوات متاع النمسا بدلوا بالمستوري. خطر النجم جي الفكرة أنا كمدرب كي تفرش في المباريات الودية قلت عبشي كيفاش أحسن مباراة لعبوها شني النمسا في الوديات, خل نحط التشكيلة هذي كمتاع النمسا, فهمت؟ تفاجأت من بعد مرة أخرى لاعبين مش في مراكزهم, عملها صبي الموشي وعملها إيرفيرونات, وهنا نتسألوا تساؤلات عديدة. الصخيري من وقتش رجعوه المحور الدفاع,
0: مع العلم نادر أنه الفيديو ماتش الأوفيسيال بتاع الفيفا اللي قبل الماتش كان فيه راني خذيرة هو التروزيا ماكسيا,
1: على خطر راني خذيرة زي لعب في كذير شوية في اللاكس. شوف الورقة المباراة هذيك تصير فيها حتى أخطاء بالعاني, نعملوها تم منتخبات ولا جمعيات يعملوها باش في بالهم يظلوا المنافس, ما زالوا عايشين في عام 90 وهو المنافس حافظك حتى التغييرات شنو مش تعمل, يعرف شكون اللي على البنك وشكون يدخل ونقاطه كل شيء مدروس تو. دونك التشكيلة المفاجأة الكبيرة مرة أخرى كي نلقى سخيري في محور الدفاع, ونلقى بران على البنك, ونلقى رقيق على البنك, والشيخاوي على البنك, وعروس خارج القائمة لأنه مصاب. يعني نقول سخيري لاعب ارتكاز أفضل من 3 لاعبين ذوي اختصاص في المحور. هنا نتسأل, ما نجمش نلوم دونار لأنه دونار جديد ومن حقه يجرب, لكن احنا حصلنا في التجرب متاع المدربين أثناء المنافسة لأنه عملنا تغييرات مدربين, ينجم هو في زوز 3 تمارين ما عجبوهش, وهنا نرجع سينجي الشاهد للتصريح اللي عمله, قال كيف دونار سعيد بالأجواء, احنا ما في لحظة لو نطلع الفوق وبعد القناة تحت القاعة, وتقريبا راضي بنسبة 80% على السيد البشري. تو هذا النادي يعرف لاعبي تونس كله ولا المحترفين نتاعنا باش يقيم ويقول فعلا القائمة اللي جات هذا أفضل. كي بالعكس أنا كان نشوف شنو عمل, يعني نقول من بالعكس عكس الكلام نتاعو. دونك هذه نقطة استفهام الأولى. مرة أخرى زادة كيف كيف المقابلة اللي قبل لعب بن سليمان والسخيري اثنين لاعبين ارتكاز, مرة هذه خرج بن سليمان عادي واق ولعب اسماعيل الغربي مع خذيرة, ما يقدرش اسماعيل الغربي لا البنية الجسمانية لا نسق المباريات,

0: يا ولادي هذا لاعب 7 دقائق في أفريل 10 أفريل حفظتهم و 32 دقيقة 11 جانفي في 6 شهور تحب تقاوم رولو كومبريسور تقاوم ناس عاملة 50 ماتش تقاوم هذوما ناس يلعبوا في مستوى عالي في نسق مرتفع ما تقدرش. براون راكم شفتوه راو كي قلنا براون عنده 6 شهور ما لعبش من الإصابة نتاعو 3 جانفي صعب جدا أن يكون موجود مسكين وليد عمل ميطان وما هو كوقف
1: أنا نذكر في صبري لا مش وقت قال أنا كلمت المدرب نتاعو
0: فسخ بونتوه راو ديلان براون فسخ بونتوه فسخ هدف ما يفسخه حد نعطيه حقه الطفل أما الطفل أنت تعيط له عنده 6 شهور أكاو
1: حتى اللي عنده كل في ميتون ومن بعد قال راني
0: بعد 5 أيام ما قدرتش لقاه رقيق على البنك يعني ثم تغييرات هنا نتناقش فيهم مع هنا لكن ما عندي ما نتناقش معه يقول لك أنا جديد أنا قاعد نكتشف أنا قاعد نجرب أول مرة هذه أعطاه شانس للمستوري فهمت من بعد مشي لعب 4-2 في وسط الماتش كي بعد 3-1 حاول يلعب الكل في الكل يقول لك أكاو تحاول نرجع في النتيجة كاو دونك هنا ما عندك متلوم عليه كي تشوف 3 مباريات مع صبي اللموشي لعبنا ماتش الاولاني بن سليمان وسعد 2 مهاجمين و3 مهاجمين صراحة هزينهم على دكة البدلاء في الماتش بعد دخل وفاليري خرج ولعب في بلاصة فاليري الحاج محمود ونفاتي يتفرج الماتش الثاني كيف كيف فاليري انا شفناه ثم ملاعبية كي مشات كيما روحت دونك ظاهر ملاعبية مشات اما للدعم المادي لنواديها اما مشات باش ما يمشوش ملاعبيه اخرين اما مشات للفرجه دونك تحبني نقول لك الماتش الثاني حتى مع رونالد كيف كيف تونيكتي هو مهاجم بعد خذ الدرس قال يمكن يستحق مهاجم حتى لعب المستوري وما قصرش البارح المستوري في الماتش اللي عمله مش لانه سجل الهدف في الدوري نتاعو ككل فهمت دونك كي تشوف الخيارات الفنيه الكل يعني منتخب عمل 4 مباريات وديه ما لعب ولا دقيقه ب3-5-2 أو ب3-4-2-1 اللي هو لعبنا به 3 مباريات أكا وهنا هذه تغني عن كل تعليق يعني لخبطة تكتيكية وخيارات وتوظيف لاعبين صبي الله مش يتلام لأنه يعرف المجموعة وعمل 4 مباريات إيرفي رونال ما عندي ملوم عليه لأنه قاعد يكتشف يخدم بمجموعة ما اختارهاش ما عرفهاش يمكن نقتنع بالنص نتاعهم بتلف بالعشر جو سيبا فهمت يمكن ملاعبين 3-4 ملاعبية هو منين جاي ما يعرفش ملاعبي تونس حتى المستوى وين يحط بالملاعبي هذم راه يمكن كان يقعد رونالد ويتفرج بعد 4-5 شهور يعرف انه هذوما راه مش تزيدهم على ليميت 3-4 وتنقص 3-4 هيك اللي عندنا يمكن لكن هو ما ينجمش ما ينجمش وين يحط روحه رونالد مسكين رونالد عطاوه منتخب جثة هامدة ويحبوه يحيي العظام وهي رميم ولا يحيي العظام وهي رميم إلا الله سبحانه وتعالى دونك أعطاها مهمة مستحيلة نقطة واضحة على السطر
1: به معز بن شريفي دونك 3 مع الرأفة البارح ضد المنتخب الهولندي كيما كان يحكي نادر أنا واحد من الناس كنت خايف برشا خاصة زدت خوفت من بعد زوز بونتو في 7 دقائق اليوم ملخص المقابلة الثالثة بالنسبة لي كنتي نادر يقول انه لعبنا فيها الشوط الثاني كان احسن شوط في 6 أشواط لعبناها في الثلاثة مقابلات
2: لا هو المقابلة هذه يمكن ربحنا حاجة صغيرة كل شيء ثم حاجة تربح حتى انت زادة 7 دقائق من 2-0 نشيمي في الادفرسير انا ريزلتاو في 3-1 مي كوميم نحكيو تو مثلا ناخذ الاكزامبل نتاع أيمن دحمان 7 مينوت 2-0 راهو مش تخرج من اللعبة راهو صعيب بالماتشوات والستريس وقبل الكونفيرونس ومن بعد والستريس اللي على الجول مانيش نقول لك كان نجم المقابلة مي كان كوريكت ما خرجش من اللعبة قاعد مركز أخطاء معناتها عادية في الكورة في شوية بلافس هذيك حاجة تحسب له راهو مش أي لاعب باش يتعدى بالوقت هذاك ويعمل رياكسيون هذيك حاجة أخرى حازم المستوري نحيني من البونت ونمشي مع سيناد نكمل معاه راك تتفرج التلفزة تعرف الجوار اسكو قاعد يعمل في خدمة بها ولا
1: ويلعب قلبه زاد فما روح ولا لا
2: فما معناتها فما حاجات رانا مانيش تو نقولوا خاطر جبدنا الدحمان وتسن الناس كل في نفس النيفو الناس كل تتحمس ولياتها في خيبة الامل اما فما حاجات اللي نحن نفركس عليها فركس عليها معنا مدة اللي هي معناتها ناس تجري ناس تحاول تقاتل تنجم تكون فيزيك ما ماكش موجود وتحاول تعمل لي فور تو مثلا البارح نشوفوا السخيري سخيري معناتها سخيري يلعب في يلعب سنتينير حتى كي تخلي اللاكس انا ما شفت حتى كان جيت مدرب مثلا السخيري نحطه على اليمين نحط الطالبي في الوسط خاطر مستانس الطالبي ومو سخيري قدره خاطر هو لعب ذا اللي هو اللي في الوسط السخيري دونك حبيت يلعب منصر في الوسط وسخيري من أنا كيف كيف زادا شفنا البارح بن حميد كوريكت مانيش راهو نحكيو في هذه نحكي لك كروية نرى إيفيكتيف مو مش وريك النيفو اللي هو عالي بن حميد أكثر واحد يترانا وكل شيء بالنيفو ذا عمل السبرينت الأولى الثانية الثالثة راهو شاد ساقه
0: اللي ثم لقطة فاليري الكورة اللي عطاها له حنا بعد طويلة
2: أي وقف هذيك
0: عمل السبرينت هذا جاء إسماعيل الغربي يغطي عليه هذا جاء بعد دقيقتين يعني باش تعرف تشوف ملامح تاع وجهه تشوف انه التحضير الكل انه ملاعبيتنا وصلوا في يعني هما ديجا ملاعبيتنا جايين من نواديهم ما عندهمش نسق مباريات نتاع كبير وما مش اساسيين وما مش في بطولات كبيره وما همش في نسق مرتفع يمكن باش نقول باستثناء البوندسليغا الاخرين لهم اساسيين ولا يلعبوا مستوى عالي يعني ابار الخضيره والسخيري يعني حتى الاخرين في المانيا الغربي والزبور ما يلعبش ساعد في الدرجه الثانيه في المانيا ما يلعبش شكون عندنا ياخذ ما هو كان عندك شوف يعني اللقطه اللي قالك معز بن حميده يعني مثل انه كيفاش انه المستوى العالي رغم ما لعبش ثلاثه مباريات ورا بعضهم ونتذكر صبي لاموشي بين مباراه النمسا وبلجيكا تاع خمسه لاعبين اساسيين وقال راهم عندهم بعض تقلقات يا حبيبي اذا كان مباريات وديه لعبوا 90 دقيقه بعد خمسه ايام مش يعاودوا مش يطلع في كأس عالم قلت أنا هنام في البلاتو مع اسكندر قبل الماتش لولاني قبل الماتش السويد قلت له المستوى العالي يفحك يحطك في حجمك يخليك في مكانك هذه ما هيش تصفيات كأس العالم مع ناميبيا والملاوي وليبيريا ودرشكون تغطي والدنيا ولباس وصفر أهداف وصفر وأنا نبهت نسمع بعض الناس يقول لك كيفاش تحولنا من منتخب بدون هزيمة ولا يقبل ولا هدف إلى هذا المستوى يا سيد الكريم الفوارق كبيرة جدا قيمة المنافسين القدرة التنافسية مش كما تلعب مع المنتخبات تعطيه سفيرة كأس العالم في إفريقيا اليوم الصف الثالث والرابع اللي لعبنا لهم كما تلعب في مجموعة متاع كأس عالم فيها من أبرز المنتخبات
2: زد حتى السيناريو السيناريو في الماتشوات ما مشاش معنا
0: قاسي قاسي جدا
2: كل ماتش تقرأك خمسة دقائق خاسر حتى كشوية الموتيفاسيون باش تمشي بالماتش هكا ربع ساعة عديتها نص ساعة حتى الموتيفاسيون تزيد حتى جوارات في بعضنا كيما ناخذوا المثال نتاع كافير كافير ماشي الماتش بدا تدخل في اللعبة بدا نحن نقارو احنا معناتها واش بيك زوز دقائق وخمسة دقائق وسبعة دقائق قبلنا معناتها أوقات
1: اي ما القوه نتاع الجور هي قوه الشخصيه انه يرجع وما يرخش من بعد هذاك
2: الكل هذاك تبدا اخويا بدنك يجاوب كي يبدا بدنك ما يجاوبش تدخل لي قوه شخصيه لا حد شيء خاطر انت كي تبدا حاضر بدنيا رياكسيون باش تعملها خاطر انت كي تحب تعمل من بعد ما تلقاش يعني قلت لك انا باهي تو في الدوره هذه اللي ما تقطعوا زوج ثلاثة جوارات
1: معز كي نعملوا ترتيب نتاع العوامل نتاع الفشل حكيت على العامل البدني حكيت على العامل الذهني حكينا على فما زاد العامل الاداري العامل الفني اللي يخص المدرب الترتيب نتاع نتاع العوامل المؤثره في الفضيحه هذه اللي صارت كيفاش ترتبه
2: اول حاجه الذهني من الذهن مانيش حاضرين في بيننا وانت كاس العالم كاس العالم هاك باش تمشي ولا وهو الحاجه اللي قاعده هي من قبل من اشاره القرعه احسن ثالث ونحنا التورنوا اللي قبلها رانا جينا ثاب 4 بوان وما تعديناش وكذا قاعدتهم خاخنا ديك داخلين في بينا مش نستخدم وان بلوس يعني قلت لك الاختيارات في كل شيء معناتها
1: الفنيه ولا الاداريه
2: إدارية فنية أخي هي الفنية والإدارية مع بعض
1: أي في الكلاسمون بتاعهم ما هي تحطها لأكثر كانت
2: الفنية
1: تأثيري.
2: الفنية الأولانية الفنية الاختيارات الفنية
1: دونك العامل الذهني اختيار بعد الاختيارات الفنية
2: وبعدك الإدارية خاطر أنت زادك باش تمشي تلعب كوبي مونت مسيالش احترمني كجوار احترم تونس اللي هي باش تمشي كي العباد تخرج بطياراتها نتفكر كي نسافر 70% وتخرج وعباد تستنى معناتها تخرج من المطار نتاعك باش توري بيساج والعبد تتبع فيك وكل شيء. زيد راهو هذيك عندها راهو حاجه, انت كي تخرج وقتها ديجا عارف روحك راك سيء, تسكر الباب وخرج مش تحارب. مش نحن نمشي اسكال على اسكال واعمل بوز وساندويتش في الثنيه وديما ماشي.
1: وي مالوريزمون نادر تركيب الاسباب بالنسبه ليك نتاع الفشل هذا.
0: شكون يختار الفنيين؟
1: هما الاداريين ولا الرياضيين
0: ولا
1: كا؟ دونك شكون, مكتب جامعي ولا مدير رياضي مساعد؟
0: المدرب عنده الاطار الفني, عنده مسؤوليه اكيد. لكن انت كي تجيب اطار فني وتخليه يعمل شنو يحب ويهزك الى الفوضى والى العبث, دونك العبث بدا اداريا في الاختيارات, تمادى فنيا, وبعد نجي ياخذ حاجه اللاعبين. خاطر اللاعبين هذا الملاعبي هم لاعبي قدامك, الملاعبي كي يلقى هكا شويه يتمادى كاو كاو. سبحان الله
1: كي شوف مدرب جايب ولده معاه للستاج, ما تنجمش تطلب منه انه يكون برو على الاخر معناه.
0: ما عادش نحترم.
1: وهذا وقت اللي قلناه, وقت اللي قلناه قالوا لنا كيفاش وسيبوا الناس تخدم وسيب.
0: شوف ها مش نعطيك الفكره علاش اداريا قبل فنيا. المشاركه في البطوله العربيه, هل هو الاطار الفني المدرب الوطني هو يقول انا نشارك في البطوله العربيه ولا, ولا هو يقول نشارك بالفريق الاول ولا الثاني ولا الاولمبي؟ هذا خيار شكون يعمله؟ الاداره. الجامعه تقول انا مش شارك في البطوله العربيه ولا لا, وبشكون مش نشارك. انت كيف تشوف الجامعه نتاعنا اختارت شارك البطوله العربيه بتلك الطريقه, وملاعبيه جاي من تنزانيا وقتها, ودليب رمضان جاي من المغرب ماتش تشامبيونز ليج, والنفاتي والنفاتي جاي من السويد يلعب في ماتش براج ليله الماتش. شنو هذا؟ تحب نتيجه؟
2: واسماعيل غاب يلعب دو ماتش ومشي
0: اي, ونستناو في المستودي عاد فينا مع ناديك ينترشحوا تو يجي. هذا هذا شنو هو الخيار؟ شكون عامله؟ هذا خيار اداري انك اخترت. انا كي يجيني مدرب يقول لي مش نشارك بهذه الطريقه, نقول له هذا في الحومه نتاعك, في دارك, في امورك الخاصه, شارك كيما تحب خويا العزيز. انت هنا راه منتخب تونس مش نشارك. كي تعطيني قائمه وتقول لي ملاعبيه جايين ولاعبين قبل 48 ساعه في تنزانيا ولا في المغرب ولا دراوين, نقول لك سيد المدرب ولا غلط. وهنا دور الإدارة الفنية. إذا كان الإداريين ما يعرفوش أعضاء الجامعة, هنا دور زياد وخليل. هذه الغلطة الأولى. هذا علاش يقول لك ديما الإداري وبعد يجي الفني. من بعد شنو صار؟ بطولة عربية كافية مشينا كأس أفريقيا نفس الشيء, كانت المشاركة سلبية وتمت إيقاف المدرب وجاء مدرب جديد بدأت من مارس من تركيبة الإطار الفني من وهبي الخزري مسؤول على قسم التحليل, ويدذب لابس دوسات ويدذب. لكن اليوم انت وهبي الخزري لما سألوه بعد المباراة يلحوا به الصحفيين تصريح يا وهبي, قال لهم فلا, قال لهم اولي الملاعبية جايين انا ما عندي من صدح. نسمع في جوناليس الصحفي قال
1: مانيش مدرب,
0: قالوا انت كوتش, قال انا مانيش كوتش يا ودي, قالوا انت اسيستان. ايه قالوا ما شنو
1: ولا وصف المشاركة, قالوا باهية
0: صحيت, قالوا أموان كلمة على المشاركة, قالوا مشاركة باهية سي بون اكسبيريونس بو لوي بيان سور.
1: هذا اللي تعاود سي بون في التران تخرج خيبة أمل كبيرة نتاع سيف الدين الجزيري من ذاك العام تولي وهبي الخزري مشاركة باهية.
0: كي تشوف محلل الأداء يدرب وننتدبوا محلل أداء آخر مكلف المنافسين البرا يعني معد بدني, وكي نشوفوا ابن المدرب وكي نشوفوا الرحلة كيفاش كانت للنمسا وكذا, مشينا رجعنا في طائرة خاصة. بالله سامحني علاش من النمسا مشيناش ديريكت؟ كي احنا مشينا في طائرة خاصة كي قعدنا مع بلجيكا فخذ ماتش, ومن بلجيكا عملنا من غادي طلعنا ديريكت لأمريكا. هنا وقت كانوا جايين راجعين لتونس نحسب ثم يعني مش نغادر من بلادنا من تونس والطيارة والعلم ورانا وصورة جامعية حلوة كما المشاركات السابقة. قال كيف احنا عادية عودها زيناها من تركيا. دونك هذا الكل, هذا العبث الإداري وقلة الانضباط اتعدى. المدرب زاد في الطين بلة, هو إطاري الفني, هي الملاعبية تحبوا ينضبطوا وحدهم, ما يهمش باش ينضبطوا. دونك ولات أجواء غير عادية. أنت أنا كي توا أنا اللي قالوا المستوري ولا علي العابدي ولا الخزري قالوا نادر داود, المستوري خرج قال لك ثم حاجات خايبة في ستاج نتاع
1: التربص
0: المستوري, وقال لك مازلت باش نحكي, قال لك مدرب خليني 5 أيام نجري. تراجع ذاك بول اليوم مصاب في روسيا وطفل لبس عليه. أي واحد منهم يدخل السبورت بيس تبي يتفرج فيه ويلعب لبس عليه. العابدي لاعب يلوم الإدارة والجامعة على إقالة المدرب وعلى تغيير الرصيد البشري وعلى اللاعبين اللي يرشحونه ما هزينهمش، وأن المنتخب جديد وأنه يلزموا الوقت وأنه 11 يلعبوا ما يعرفوش بعضهم. هذا لاعب منه فيكم ينتقد فيكم، تقلقت ووجعتكم كي احنا انتقدناك وعملنا ملاحظات. ايش انت بلاستي خويا 3 متاع الصباح 5 متاع الصباح، ولا العباد اللي ملوحة على كرسي في قهوة شعبية قاعد غادي ويطلع عليه الضوء ويتفرج ويشوف المنتخب متاعه جثة هامدة هم لاعبية تحرك الماريونات وانتم من فوق قاعدين تتفرجوا. ايش انت قلو وقلو احكم على مشاعرك وعلى كلامك. ما ينجمش ما ينجمش. احنا في الاخير ما قلنا الا ما اذا كان كذبنا عليكم في حاجة مرحبا. احنا تكلمنا على مباراة، على مردود، على اداء، على خيارات، على قائمة، على تصريحات، على كواليس، على بلاغات كتبتوها انتم بيديكم في الصفحة الرسمية. احنا تكلمنا عليها معنا حد شيء لضدكم ولا انا مع غيركم، خاطر نعرف انا تو تفكير وماشي انه احنا ثم شكون يخدم ناس اخرين. يا ولدي لا حد يخدم الحد، وما كنش بتشوفونا راهو لا في جامعات لا في منتخبات. ما تهناو هيك الاتيكيت هيك اللي تحبوا تلصقوها بالناس، كلموا الناس كل مالها بقى كلموا الناس كل ها، ومن حاتم الترابلسي لطارق ثياب الغيظ والغيظ نسمي الناس كل هذم الكل غالطين. وانتوما اداريين المحامي ورجل الاعمال وانتوما تفهموا الكل اخير من هذوما. نحاول نعاونوكم احنا بفكره بنصيحه، ما تحبوش المنتخب متاعنا ولا يجيب في ناس بترخيص من نوادي باش يدربوا في المنتخب. هذا معقول تحبوا انتم هكا؟ هنيئا لكم بجامعتكم وبنواديكم التي تناشدكم. وهو قريب تسمع توا عدك به تسمع الغاء النزول ولا حويجه من هذا السياق من هذا القبيل. ما لا لازم فهمت شويه كذا شويه فهمت اخويا ايش تحبني نقول لك؟ هنيئا لكم اذا كان انتم التقييم تاعكم شفتوه ايجابي ربي يعاونكم. واصل في الاخير انتم هيئه منتخبه، حتى واحد اللي ينجم ينحيكم من مكانكم الا في النوادي تسحب ثقه، او انتم كما عمل خليل شمام تقيموا ارواحكم وتشوفوا انكم اخفقتوا او فشلتوا. كان انتم التقييم تاعكم اللي عملتوه مع الصحفيين غادي في جلسه وديه مع الصحفيين ليله المباراه، خطانا الوحده هذه عملنا فيها حاجات جديده، خلقنا فيها نواميس جديده.
1: ايها ما في الجلسه هذه راه ما كانتش عشاء والصحفيين بل
0: خطيم الصحفيين
1: معناها شنو اللي صار والانتقادات الكل وصل.
0: خطيم الصحفيين عيطوا لهم في جلسه وديه حبوا يعملوا تقييم وحكيوا لهم شويه على التحضيرات وعلى الازمه الماديه وعلى... يا ولدي نعفوك راهو اللي عملتوه ما عندوش علاقه بالازمه الماديه. تجي تقول لي في التنقل في تربص ازمه ماديه، اما في خيار اطار فني او معد بدني محلل اداء او محل اداء يدرب في النادي او لا، هذا ما عندوش علاقه بالامكانيات الماديه. تحبوا تغطيوا عين الشمس بالوربال هنيئا لكم، تحبوا نقول برافو عليكم ويعطيكم الصحه. انا واحد من الناس ما سموهاش مني، لكن قلت لكم عده مرات راهو يا ما تعيشوش يا جمهور تونسي مليا ما تعروسيه، راهو عندنا منتخب ملاعبيه متوسطين. قلت قبل البطوله العربيه وكاس افريقيا وقبل كاس العالم، والجامعه شكرناكم في عده حاجات كيف تعملوهم، كيف أكملتوا البطولة، كيف أكملتوا الكاس، فهذا الكل راهو نعطيكم حقكم في حاجات ونعطيكم ملاحظات وانتقادات في حاجات أخرى، هذا باش نتصلحوا. تحبوا تقعدوا هكاكا هنيئا لكم ربي يوفقكم.
1: معز نختم معاك أنت، الحل للمرحلة القادمة شكون يمشي شكون يقعد، شنو الحل بالضبط بالنسبة لك أنت؟ لأنه اللي صار فضيحة عبر القارات.
2: الحل هي شنو الحل؟ الحل عرفتك تدخل البلاصه بالتراكس زيرو دي زيرو بترابها بمخاخنا باستاداتنا بمسؤولينا بكل شيء، كل شيء لازم تعاود زيرو. الحقيقه خاطر نحن تو ساعة ونحية وساعة هذه مريول جمعياتنا روح شو كي يلعب واحد بالقداء ونحن وعملنا ونحن سبب شربح المنتخب كان واحد يغلط يلبسوا له هو القضية راو كان انا واحد من الناس هاني من المنبر هذا نتاعك ولا نهار تلقاني ننتقد حارس من الحراس خاطر تعرف علاش ما نحكي معاه كرويا خاطر نعرف الكاليتي نتاعو ونحترمه كشخص وما نقصش من القيمه نتاعو اما ننقدو انا دحمان من الحقيقه معناتها الكنو معناتها الاحترام كبير خاطر اخويا صغير كيف الشامخ وقت اللي في المقابله الاولى ما نعرفوش الشامخ كيف احترمته كشخص خاطر ما كانتش اخطاء معناتها متعمده مي بالنسبه لينا احنا نعاودوا وزير والموضوع اللي هذا موضوع كبير برشا لازم العباد الكل تتفق للكره التونسيه لازم تعاود ازيرو من نواحي الكل
1: لكن ما نتفقوش توا عاد لكن باش نعاودوا ازيرو عاد عدل الدنيا سليم. شكرا معز بن شريفيه شكرا نادر داود شكرا وسيم حميد وصراحه شكرا لكم انتم اللي تابعتونا تلت ساعه كامله موعد الاخبار مع الحسين الدبيبي.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان يوم الاثنين القادم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون المتعلق بمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030. وتنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية الأساسية والنقل والتهيئة العمرانية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في خطوة ترمي لمعالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة. كما ستنظر اللجنة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافق على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إضافة إلى مشروع قانون أساسي مماثل هم الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر جروح بعضهم وصفت بالحرجة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع صلاح الدين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ومن جهتها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تكشف أن شهداء 3 هم من ضباط وعناصر جهاز الشرطة وقد استشهدوا جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الصهيوني واستهدف مركبتهم في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى. في لبنان الأمين العام لحزب الله النعيم قاسم يشدد خلال إحياء مراسم العاشر من شهر محرم على الانسحاب الإسرائيلي من الأرض اللبنانية رافضا مسار التطبيع وإلغاء حالة العداء مع كيان الاحتلال الصهيوني. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوع يتجدد مع أمينة بن دوة في حكاية منا ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس حكاية منا. حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. أمينة بن دوا
5: على سلامتكم، مرحبا بكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا معاد جديد منا، حكايه منا، وكل مره كل مره ضيف ونحكيوا معاه على التجربه الانسانيه والعلميه والمهنيه نتاعو. تحيه كبيره لليكيب الكل معايا، معنا صالح شرقي في الاخراج، اشفق الماجي في الاخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الاعداد والتنسيق، وتابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. اليوم ضيفنا معاه باش ندخلوا العالم علم الاجتماع، علما وانه العلم هذايا الأولاني ربما اللي حط أبجديات هذا العلم هو تونسي ابن خلدون. طبعا بعد زيدوا نفهموا النقطة هذه أكثر. ضيفنا اليوم باحث وأكاديمي في علم الاجتماع، أستاذ في هذه المادة في جامعة 9 أفريل، صاحب مؤلفات عديدة في المجال، هو كان أيضا المدير العام للمرصد الوطني للشباب، هو باحث وعالم في علم الاجتماع متحصل على الدكتوراه في هذا المجال. ضيفنا اليوم السيد محمد جويلي، مرحبا بك.
6: مرحبا بك أمينة، أهلا وسهلا،
5: نورتنا يا سيدي، وشكرا لك على قبول الدعوة. سي محمد، نتحدث على علم الاجتماع، نتحدث زادة بعد في قبل النقاش على ربما بعض المفاهيم الاجتماعية وغيره، باش نفهموا أكثر ربما المجتمع التونسي على اعتبار معارفك في هذا المجال علم الاجتماع، لكن البداية تكون بالتعارف، نتعرفوا أكثر على سي محمد جويلي.
7: حس التعارف،
5: البداية بالتعارف. سي محمد الجويلي، نقترح عليك نصيف ورقة، عرفتك حصة التعارف الأولى اللي قبل قرينا بها ويعطيونا نص ورقة وغيره، كنعطيك نص ورقة، كيفاش تحب تعرف نفسك سي محمد؟
6: محمد الجويلي ابن المدرسة العمومية التونسية وابن الجامعة التونسية، وانا الآن ندرس في الجامعة التونسية. اختيار علم الاجتماع كان اختيار جيل كامل، يعني أنا متحصل على البكالوريا في أواسط الثمانينات سنة 1984 من المعهد الفني بجربة، وكان الجيل وقتها يعني في الحركة التلميذية كان فما بوادر تفكير نوعا ما ايديولوجي نوعا ما سياسي، فكان وجهة العلم الاجتماع هي بالأساس وجهة سياسية ايديولوجية بالأساس. بالأساس معناها محاولة أكثر، أو على الأقل كنا نتصور وإحنا نجم نفهم أكثر المجتمع، وأنه مزيد من التحليل ومن التعمق وغير غير ذلك، مستفيدين في ذلك من الفلسفة واكتشاف الفلسفة في البكالوريا، ولكن مش فقط الفلسفة، لأنه الانتماء للحركة التلمذية آنذاك كان فرصة أنه نطلع على كتابات مختلفة على الأدب، على السوسيولوجيا، على الفلسفة، على تيارات سياسية وتيارات فكرية، على كتب حول التراث،
5: من خلال النوادي ولا شنو؟
6: لا لا لا، من خلال انتماءات، لأنه تعرف أنه كما في الجامعة كانت الجامعة اللي هي فضاء سياسي وإيديولوجي بامتياز دائما، توا نقصت، أما من الستينيات، من تأسيس الجامعة التونسية، مرحلة الستينيات والسبعينات والثمانينات، خاصة 30 سنة هذوما، كانت الجامعة هي الجامعة التونسية كانت مختبر للحياة السياسية والإيديولوجية بأشياء إيجابية وأشياء سلبية. وكانت الجامعة التونسية هي اللي تخرج في كوادر الدولة، وكان الانتماء ضروري، وكأنه جزء أنك طالب، ولكن طالب وفي نفس الوقت منتمي سياسيا وإيديولوجيا تقريبا هذه المعادلة. ولكن هذا أثر أيضا على الحركة التلمذية، يعني ثم تواصل ما بين الحركة التلمذية والحركة الجامعية، شأنا يعني النضال الجامعي، الفضاء الجامعي بمختلف تنويعاته السياسية إلى غير ذلك، فانخرطنا يعني انخرطنا تقريبا من سنة رابعة سنة خامسة ثانوي، يعني ثمن خيرات كبير في بطفولتنا بأحلامنا بشيء عديدة عشناها وقتها.
5: وهذا يظهر زادة في الفكرة متاعك في الأول، كي قلت لك كيفاش تعرف نفسك، تقول لي أنت ابن المدرسة العمومية وابن الجامعة التونسية اللي قريت فيها وتدرس فيها، و قديش مهم أنه نتحدثوا على هالانتماء المدرسة العمومية اللي قرينا فيها، خطر المدرسة هذيك في غالب الأحيان وخاصة ربما في الستينات في السبعينات وحتى في الثمانينات والتسعينات أيضا دورها كان كبير في أنها تحل أفاق للتلميذ، أنه يكتشف السينما، أنه يكتشف النوادي، أنه يكتشف مسرح الرحلات، أنه يكتشف البلاد. المدرسة العمومية هي اللي تحل عينيه على العالم، على اعتبار وأنه لا عنده أنترنت، لا عنده إمكانيات مادية كبيرة، دونك خلينا نتحدثوا شوي على دور المدرسة العمومية هذه في حياتك وفي انها ربما خليتك تطلع حتى على العلم الاجتماعي ولا انك وقتاش تختار هالعلم هذا باش تتخصص فيه وتقراه في اختصاص الجامعة.
6: المدرسة كانت تقريبا هي مدار حياتنا تقريبا يعني هي وكرة القدم يعني كرة القدم كلعبة يعني في تقريبا
5: نشاط رياضي
6: كنشاط كنشاط اهتمام او لنقول كاهتمام ولكن فيه اهتمامات بالسينما وبالمسرح الى غير ذلك ولكن المدرسه كانت هي
5: بوابه
6: هي عيننا على العالم تقريبا وعلى المستقبل وعلى انك انت من الضروري انك تنجح في دراستك وانك يكون عندك دبلوم وانك تكون ناجح الى غير ذلك لانه وكان علاقتنا بها علاقه فيها الكثير من فيها القداسة فيها الخوف كنا نخاف المدرسة نخافها بمعنى نخافها الآن العكس تو الآن المدرسة هي التي تخاف تلاميذها الآن
5: كيفاش
6: الآن لأنه المدرسة هي اللي تخاف لأنه من التلاميذ لأنه التلاميذ كبروا برشا على المدرسة قبل كنا أصغر من المدرسة أصغر بمعنى الرمزي للكلمة
5: على مصادر المعلومات
6: كنا أصغر بمعنى يعني كانت صرح كنا أصغر كانت صراحة كانت فيها الكثير من القداسة وفيها من الاحترام وفيها من الخوف إلى غير ذلك ومن السحر وكنا نشوفوا لها بإعجاب كبير طبعا بالأساتذة وكنا نعرفوا الأساتذة البهيين ونميزوا ما بيناتهم ونعملوا جري كاملة معنا شبكة كاملة في تقييم الأساتذة خاصة من العربية والفلسفة نحن في شعبة الأداب
5: يعني كنا نميزوا مش ولا اللي علموك حاجة ما تنساهاش
6: والله فما زوز برشا أساتذة ولكن فما أستاذ عبد السلام الوشاني يرحمه أستاذ عربية هذا اللي هذا مرة عطاني في السنة السادسة عطاني في أول امتحان دفوار معنا وقتها عطاني 14 وتعرف أنه وقتها أرتخوا 14 في السادسة ثانوي عربية عنده أستاذ عربية من عنده قيمة خلاص دخلني في عالم آخر
5: ثمانينات كانت صعيبة بالأربعتاش
6: 14 وليت مقصد الجميع أوكي بالأربعتاش هذيك أنا بيدي بيت خلي فرانتيز هكا شوية كل واحد عنده ذكريات مع المدرسة فكي أعطاني 14 خلي الورقة متاعي آخر واحدة ما كنتش نتصور مش ناخذ 14 منها فهمتني وما ثماش علاش باش يعطيني اعطاني 14 انا ما صدقتش وصحابي ما صدقوش وتعرف السنه السادسه ثانوي اللي هي السنه الثالثه الان يعني السادسه ثانوي واول دوفوار وفي العربيه وفي الاداب وعند السيد عبد السلام الوشاني دونك كل هالمعطيات يعني جعلت مني بطلا وقتها وليت مقصد لا اعطتني حاجه اخرى معناها وليت مقصد معناها وليت وكاني نعمل في الفورماسيون عرفت كيما سموها توا يعني يجيوني كيفاش يا محمد كيفاش نكتب المقدمه وكيفاش كذا وكيفاش فكانت هذيك نقله مهمه ياسر يعني هو كل واحد عنده نقله معينه يعني اما ايجابيه اما سلبيه اما سلبيه فوقتها يعني اعطتني دفعه كبيره جدا هذايا فنتعلموا يعني كنا نتعلم
5: في النقطه هذه معناها في علاقه بالمدرسه العموميه ثم بالجامعه التونسيه وانت قلت انا ولد الجامعه التونسيه زاد وندرس فيها لقائك بعلم الاجتماع وقتاش هل انه بعد البكالوريا هل انه قبل جت الفكره قبل كيفاش
6: خممت قبل لانه ما تعرف انت عندك دي جينيراسيون عندك اصدقائك اللي هما في البكالوريا يمشوا للجامعه وفي العطله يروحوا واحنا مازلنا وقتها في الباك نحضروا للباك دونك يصير التفاعل يحكوا لنا على علم الاجتماع وكذا والفلسفه وكذا والاستاذ ويحكيوا لنا يحكيوا لنا وتتعدل المعلومات هذا لكن هذه حاجه اولى لكن حاجه ثانيه ما قلت لك الانتماء السياسي والايديولوجي يخليك انك انت تختار عاده ما بين انت قدراتك طبعا هنا يجي لو شوا بيرسونيل نتاعك ما بين الفلسفه علم الاجتماع علم النفس وجيم بعد اللغات على الاقل هذوما التلامذة اللي كان ثم عندنا نوعا ما توجه سياسي وايديولوجي اوكي فهذا خلانا وكانه ما نجمو نكونوا في هالمد هذا السياسي والايديولوجي الا ما نزيدوا بتدعيمه يعني اكاديميا باختيار فلسفه علم الاجتماع
5: شنو اللي جلبك في علم الاجتماع يعني انا نخمم في تلميذ عمره 16 17 15 سنه
6: 18
5: حتى قبل نتخيل معناها
6: انت عامل البكالوريا 18 اما قبل لا
5: اما نتخيل من قبل بتدفع عملت الشوا نتاعك ولا عامه البكالوريا يعني كيف اكتشفت العلم هذا وقلت هذا اللي حاب نختص فيه
6: اكتشفته عامه البكالوريا اولا مع الاصدقاء وفي اصدقاء درسوا سابقا في علم الاجتماع كنت مغروم بالطيب كتابات طيب تزيني غالي شكري هذو ما ينبقدهم برشة طبعا الجيل الجديد ما يعرفهمش.
5: الفرصة نحكي شوية هك على الأسماء الأولى في علم الاجتماع في تونس.
6: هذوما لا هذوما البرة معناها في الـ في الـ في القراءات يعني المختلفة إلى غير ذلك. فكان ما بين كان ما بين الفلسفة وعلم الاجتماع فقلت ربما أنا ما نجم تكون أقرب لي علم الاجتماع. ما ثمش هكا صراحة صورة هكا دقيقة في عملية الاختيار، لكن علم الاجتماع عجبتني الكلمة عجبتني آه. حتى الكلمة عجبتني. قرينا بسول عمران البشري ابن خلدون عندنا معرفة بابن خلدون في الفلسفة أيضا ما ننساش في الفلسفة أيضا تعرضنا لفرويد وديوركايم ويعني المجتمع منها. وقت اللي اكتشفت أنه فما دراسة اسمها دراسة المجتمع اللي هي علم الاجتماع فالمجتمع اللي نعيشه فيه فكان ثم نوع من كان نوع من السحر ثم نوع من من إعادة الاكتشاف لأنه شنو العربية عندك فيها اللغة والأدب ولا غير ذلك أوكي بيه. اللغات بنفس الطريقة، لكن لأول مرة تجي لذهنك أنك أنت ستدرس المجتمع الذي تعيش فيه
5: سفري.
6: فهذا بالنسبة لي أنا الفلسفة أكثر تجريد نقوله هكذا على الأقل صورتنا عليها وقتها يعني. فعلم الاجتماع نقول أنه علم الاجتماع هذا علم أولا أوكي من هذا جاء عنده الشرعية العلمية وعلم والاجتماع يعني العمران البشري يعني المجتمع يعني أني ممكن أن بعد يبدأ عندي الأدوات. هذا كان تفكيري مع ذاتي أنه عندي الأدوات التي تمكنني من أن أدرس الشيء الذي أعيشه يعني المجتمع الذي أعيشه. فكانت الفكرة على غاية من الأهمية، كانت هي ربما اللي خلتني نختار المجتمع. ثم أن المجتمع اللي عشت فيه زاد نفس الشيء، فيه علاقات، فيه تنوع، لأنه المعهد اللي أنا درست فيه كان متنوع
5: نسميه وكان تحب
6: المعهد فني بجربة سي تكنيك جربة دوك مشهور جدا تأسس عام 69 من أقوى المؤسسات إلى الآن، من أقوى المؤسسات التعليمية نظاما ويعني ونوعية سادة إلى غير ذلك. فكان قلعة معرفية بأتم معنى الكلمة.
5: كي بديت تقرا سي محمد في معناها علم الاجتماع في الجامعه، المواد عجبوك؟ خاطر جينيرالمون واحد يختار معناها اختصاص وكيمشي يقرا يلقى مواد فما اللي يحبهم ويكون شغوف بانه يدخل لهم ويقرا عليهم اكثر، وفما مواد اللي يقول هذو معليش نقرا فيهم. انا تو
6: احنا قبل ما كناش نقراو برشا مواد كيما تو
5: باهي
6: عندنا نظريات السوسيولوجية في نفس التوجه الفلسفي اللي قبل القراءات وكذا دونك دون لا تيوري سي بون حاجة معقولة التواصل معقول يعني. ولكن الشيء الجديد اللي هو منهجيات البحث هذه جديدة علينا. دونك عطينا الأدوات الفلسفة في البكالوريا كنا في المستوى النظري سواديزون أفكار وفلاسفة وعلماء اجتماع إلى غير ذلك مع القراءات السياسية والإيديولوجية إلى غير ذلك. دوك ما زلنا ديما في الجانب التفكيري النظري. لكن دخلت للوقت دخلت للجامعة وصلنا للتيارات النظرية والمدارس النظرية. ولكن ثم حاجة جديدة دخلت الواحد اللي هو أدوات البحث الاستبيان والمقابلة والغير ذلك والعينة
5: وكذا. يتعاملوا هكا كي حكيت على أدوات البحث
6: على خاطر أي أدوات البحث حاجة جديدة معناها أنا وليت عندك الأدوات الأساسية باش تبدأ تفهم معناها باش تبدا تفهم الشيء اللي انت عامله مش فقط في مستوى يعني نظري ربما وكذا. دونك اضافه للمستوى النظري جاء المستوى التطبيقي دونك اكتشاف وكانه نكتشف في علم جديد يعني اللي هو علم مناهج البحث. وكانت صعيبه شويه مش حاجه سهله. قرأونا ناس مهمين في علم المناهج معناها نذكر منه الراحل مصر الرويسي كان مهم جدا في هذا الاستاذ مصر الرويسي يعني كان من أهم الأساتذة اللي أنا درست عندهم علم المناهج بمختلف أنواعه واختيار العينة إلى غير ذلك. منها كانت يعني شغل مهم جدا. بعد بدينا بعد في الجامعة بدينا نمشي أكثر للمسائل للمسائل وفما ودائما الجانب النظري. وحبيت نذكر ثلاث أساتذة هم برشا ولكن حبيت أنا اللي أنا أولا الأستاذ أحمد عياض الودرني أستاذ علم الاجتماع هذا درسنا في السنة الثانية هذه عملنا نقلة نوعية في الجانب النظري.
5: كيفاش؟
6: أعطانا مدارس جديدة. أولا هو طريقته في التدريس رائعة جدا ثم البعد هذا مهم زده. طريقته في التدريس رائعة جدا وصوت جميل زده. كي تسمعه ترتاح وثانيا وثالثا عنده ذكاء كبير في التدريس، كيفاش يخرج من مدرسة إلى مدرسة، وشنو الروابط مع المجتمع التونسي إلى غير ذلك. فأعطانا خارطة للمدارس النظرية السوسيولوجية، وإحنا ما زلنا في السنة الثانية. فأولا صعب لنا شوية البحث لأنه ما عادش في السنة الأولى ولينا في السنة الثانية، ولكن حسينا معاه بمتعة كبيرة في أنه يدرسنا النظريات. ثم المسائل الثقافية مع أستاذ طاهر لبيب، اللي أنا بعد عملت معاه رسالة الدكتوراه، كان هو المشرف على رسالة الدكتوراه بتاعي. هذا أيضا أستاذ معروف بيصير عنده آخر رواية من أجمل ما قرأت في حياتي، هو روايته في انتظار خبر إن، خرجت السنة الماضية، قريتها تقريبا 3 مرات لأنه تلما أولاً علاقة، يعني علاقة ودية وعلاقة محبة ما بيناتنا، ولكن في نفس الوقت أستاذ أثر فيها، أثر فيها في حاجتين، أثر فيها في كيفاش ندرس وكيفاش يعني كيفاش نكتب أيضا الستيل ديكريتور، وكيفاش كيفاش نفكر. أنا كان عنده تأثير كبير علي برشا، وقلت له كلام هذا ويعرفه، فكان من أهم الأساتذة اللي درست. مش أنا بركم، جيل كامل، جيل كامل عند سيد طاهر لبيب، جيل كامل صراحة. وكان يدرسنا المسائل الثقافية مع المجتمع، الثقافة والظواهر الثقافية إلى غير ذلك، ويعني كان مبهر، وكان أولا في لغته، في أسلوبه في التدريس إلى غير ذلك، وأفكاره. ثم بعدين المسألة السياسية عند راحل عبد الباقي الهرباسي، حركات الحركات الإسلامية والحركات الدينية والإسلام السياسي لغير ذلك، هذه نوعية أخرى جاء من أمريكا وقتها، دونك ضربة أخرى، خاطر المدرسة اللي احنا تدربنا عليها هي المدرسة الفرنكفونية أساسا. فسي الله يرحمه سي عبد الباقي الهرماسي، المدرسة الأنجلوساكسونية اللي كان في أمريكا، جانا ومنطق جديد بمصطلحات جديدة بلغة جديدة أيضا. هذا أيضا كان
5: استرعى اهتمامي. وانت تتحدث على الجامعة وعلى المواد، قلت قبل كنا نقرأ أقل مواد، اليوم كثرة المواد أنت معاها، وإلا ترى أنه الفوغ فواخسة هاو كنتوا تقرأوا أقل مواد ولكن التكوين متاعكم كان به جيد، وإلا يلزم الميزاجور كل 10 سنين النقص أي
6: باه، هو السيستم تاع الالمدي والتخفيف خير هو التخفيف خير، وحصرها في مسائل أنه في برشة تناسل في المواد، يعني برشة تناسل زايد شوية. هذا مرتبط بيش؟ مرتبط بعدد الطلبة أكثر، مرتبط أيضا بعد لسات يزم تلقالهم ساعات عمل، دونك هذا كان شيء يتم توزيع الواحد، بس بروبورسيونال مو مربوط بالعدد الطلبة وعدد
5: الأساتذة. يشتت شوية ذهن الطالب بالنسبة ليك،
6: يشتت، خاطر أنت تنجم تلقى مادة مقسومة على 3 مواد فرعية، كان مفروض أن يكون، لكن ماني قلت لك الأساتذة برشا كثرت، الانتداب والطلبة أكثر، دونك سي توتا في نورمال باش
5: خلي نمشي ونزيد نتواصل ونتحدث أكثر زادة في علم الاجتماع، نمشي قبل النقاش.
3: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheikh Dunia de Abdelhamid Bouchner. En Cheikh Dunia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. حكاية منا، حكاية منا.
5: قابل للنقاش. احنا كنا تحدثنا انه مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون هو تونسي
6: عمران البشري،
5: ولا فممكن يلزمنا احنا اكثر ناس نتحدثوا على العلم هذايا، والا ربما كانه وليد هذه الرقعة الجغرافية اللي اسمها تونس. حبيت نسأل في البداية سي محمد، فما سيكولوجية لكل مجتمع، والا ما تنجمش تجي تقول الشعب هذايا هذه نفسيته، الشعب الاخر هكا، والشعب الاخر هل يحكم فيه تقاليد وعادات وموروث وحضارة وأيضا طقس ومناخ وغيره، وإلا لا؟
6: شوف، هذه مربوط أيضا بتطور علم الاجتماع، وقت يتخلى علم النفس الاجتماعي في المسألة بدينا نتحدث على ما يسمى القاعدة الأساسية أو الشخصية الأساسية أو الشخصية القاعدية، الشخصية القاعدية لمجتمع معين، الشخصية القاعدية وكأنه instructor متاع بسيكولوجيا اجتماعية. ولكن الآن المدارس هذه والتوجهات هذه ما عادش عندها قيمة، لأنه ما تنجمش تحكي على شخصية قاعدية وأنت في سياقات مختلفة وبتجارب مختلفة. نجمو نحكيو على تقول أنت شخصية قاعدية وكأنه ينطلق منها كل شيء. أور الآن ما عادش عندنا شخصية قاعدية، ما نجموش نقول أنه تواسع عندنا شخصية قاعدية. ثم دي توندانس، ثم توجهات، ثم حالات، ثم دي تراجكتوار مختلفة. يعني صحيح في مرحلة، في سياق معين، في عشرية معينة، ربما في سياق معين، ثم لغة التعبير عن الذات تتبدل، المصطلحات تتغير. حتى ما أحكيش عن المصطلحات العلمية، أحكيك عن مصطلحات الناس كما ينتجونها، كما يتدبرون بها أمورهم. ثم كلمات ديما نحكي مع الطلبة في الدرس، ديما نقول لهم مثلا المصطلح هذايا في جيلي أنا ما كناش نسمعوا به، توا جديد. إيش منها جديد؟ معناها الأشياء قاعدة تتغير. مثلا نعطيك التنمر، أو تونس كامل تحكي على التنمر، صح؟ من المصطلح دخل فرض نفسه، ما كناش في جيلنا احنا وقت اللي قرينا في الجامعة وبعد الجامعة بشوية، ما نحكيلكش في الابتدائي وفي الثانوي وكذا، غير موجود أصلا. ولم تكن هناك حاجة،
5: موجود السلوك ولكن ما عندوش الاسم،
6: ما عندوش الاسم. والسلوك موجود ولكن لم نخرجه إلى أن يصبح ان دوموند سوسيال ولا ان بيزوان سوسيال ولا حاجه اللي تقلقنا
5: ظاهرا
6: ولا اللي تقلقنا. علاش؟ لانه اللي كان الكولكتيف هو اللي سيطر على كل شيء. وقت تحولنا اكثر الى الانديفيديوال، ولا التنمر وقتها يسامبوز.
5: ومن علامات التطور نمشي والمجتمعات تمشي للفردانيه اكثر، للانديفيديواليزم.
6: هي المجتمعات كلها مرت بمراحل متعدده من الفردانيه. هو المنظومه الديمقراطيه الراسماليه منذ القرن التاسع عشر هي أنوار مبني أساسا على فكرة الفرد، ولكن كل سياق معين، كل مرحلة معينة عندها فردانيتها الخاصة. فردانية القرن التاسع عشر ما هيش فردانية القرن الحادي والعشرين الآن، مش كيف تماما، مختلفين تماما. رغم أنه الأنظمة أو الحداثة نجم نسموها الأولى بنت فكرتها الأساسية حول الفرد، حول حقوق الإنسان، حول حقوق الأفراد، ولكن كانت ديما في منظومة فيها الكثير من الارتباط بما هو جمعوي وجماعي. أن الفرد يشتغل لفائدة، صحيح فما حضور الفرد، حقوق إلى غير ذلك، ولكن لفائدة المجموعة، لفائدة الإدماج الاجتماعي. دركام يحل هذا بطريقة، هذا الشيوخ متاعنا يعني
5: أي
6: من شيوخنا في علم الاجتماع دوك يحلل ذلك، يقول أنه الفردانية مسألة مهمة، وأنه تقسيم العمل مبني على أولا التطور في المنظومة الفردية، ولكن هذية من أجل المجتمع.
5: يعني كي نعطيك أنا انتباع أنك عندك حقوق وحريات وعندك فردانية وعندك الوجود متاعك أنت كشخص وكمواطن في هذه المجموعة، في مجموعة ما، ولكن فعليا أنت قاعد تدور في سيركل فيسيو اللي مسلط عليك المجتمع.
6: لا لا لا لا لا لا لا
5: مشينك كل يوم للخدمة،
6: لا مش هذا.
5: ضرورة أنك تحقق أشياء معينة،
6: لا مش بالطريقة دي. لا، المجتمع يتطور وقت اللي الأفراد يتميزون عن بعضهم البعض. دوك تميز الأفراد في الشغل مثلا، خاصة في العمل، تقسيم العمل الاجتماعي. أوكي، التميز بين الأفراد هو الذي يقوي المنظومة المجتمعية والإدماج الاجتماعي. دوك يحتاج الإدماج الاجتماعي إلى تمايزات الأفراد.
5: داكو.
6: ما يحتاجش فقط إلى أن يكونوا الأفراد كتلة واحدة كما كانت في المنظومة التقليدية.
5: أوكي. تخبية.
6: هذا هو هذه الفكرة.
5: في النقطة هذه وأنت تتحدث قبيلة قلت لك فما سيكولوجية لكل مجتمع بعيني، قلت لي حتى من الكلام وغيره يتغير، وهذا يفسر لنا الوضعية متاع المجتمعات. أنا تعرف الكلمة اللي جت في ذهني، قلت وأنت قلت فما كلمات ما كانوش موجودين في وقتي، جت في ذهني كلمة مدبرم ما كانتش موجودة قبل مثلا،
6: ستريس ومدبرم وكل التحول.
5: فما معناها
6: وقت لي المجتمع الأفراد يستعملون لغة أقرب منها إلى علم النفس. أوكي، هذه كلها مصطلحات جاية من علم النفس. أولاً من علم النفس تدبر، وثانياً هي مرتبطة بالفرد. دوك هو الفرد يتحدث عن نفسه. أوكي، دوك هذه مصطلحات اللي هي متداولة، خرجوها الناس. أوكي، خرجوها الناس في حياتهم اليومية، ما كانتش موجودة. ما كانتش موجودة أصلاً. فهمتني؟ الديبريسيون بالنسبة لنا احنا على الأقل في الثمانينات والتسعينات وقبل، بيان سور، الديبريسيون هما حالات
5: معزولة
6: مباشرة تمشي
5: طب النفسي
6: للطب النفسي أوكي، ولكن أنها تكون مشاعة بين الجميع ويتحدث عليها كما يتحدث على أنه يشرب في الماء ولا حاجة عادية. دونك وكانوا توا اللي ما يقولش راني مدبرم وكانوا مش عادي أوكي، وكانوا مش عادي دونك داخل في الملفوظ اليومي وفي التداول اليومي،
5: حتى الصحة النفسية بشكل عام
6: لبناغ وكذا برشا كلمات مصطلحات. إذا نعم مجرد للمصطلحات المستعملة الآن اللي هي أولا ثم فردنة المشكلات الاجتماعية، المشكلات الاجتماعية ولت تتجه أكثر فأكثر نحو الأفراد، نحو أنها تفردن، أنها الانديفيدواليز أكثر. دونك ما عادش الحكي مش باسم المجموعة أو باسم الجماعة، باسم الفرد أساسا أوكي. سي الانديفيدو سنتري سور لوميم. واحد. اثنين، المصطلحات كلها مصطلحات نفسية، في الأغلب هي نفسية، بمعنى أنه فيه نوع من فردنة وسيكولوجية المشكلات الاجتماعية. هذا تحول كبير، تحول مرتبط أولا ب
5: يعني المجتمع التونسي مجتمع قلق
6: اون
5: ديبرسيون زاد
6: ثم او على الاقل يعبر عن مشكلاته الاجتماعية، لنقول هذا صح وافضل. ان المجتمع التونسي نقول بون، رغم ان ما حاش نحب نستعملها المجتمع التونسي باهي مش مشكل، المجتمع التونسي يعبر عن مشكلاته الاجتماعية باستعمال مصطلحات نفسية اوكي، يعبر عن ذلك باستعمال مصطلحات نفسية. يعبر عن قلقه، موجود القلق، موجود بطبيعة الحال القلق، موجود الضغط، لا ديبريسيون، ستريس، لغير ذلك التنمر وغيره.
5: ثم أسباب موضوعية
6: ثم أولا احنا منفتحين على عالم مهم جدا، دونك فيه عالم مبني على الوفاء للفرد، أن الفرد هو الذي أصبح مركز الكون انشأنا بكثير من تحمل المسؤولية. دونك خرجنا من تحمل المسؤولية المشترك إلى تحمل المسؤولية الفردي أوكي. تكون مسؤول أنت على روحك، تكون أوتونوم أكثر ما يمكن، مستقل أوتونوم أكثر ما يمكن، عندك ليدي متاع البرفورمانس ولت إيديولوجيا مجتمعية أوكي. قبل الإيديولوجيات مبنية على التساوي المجتمعي، على التكافؤ الاجتماعي، على غير ذلك، الآن الإيديولوجيا الأساسية هو كيفاش تكون performant. في performant هو مش بالضرورة في حاجات كبيرة، حتى في حاجات صغيرة حتى في حاجات صغيرة وبسيطة جدا. دونك وكأنه فما تفرض على ذاتك، على نفسك، تفرض عليها نوع من الرقابة ومن المحاججة اليومية ومن الاختبار اليومي ومن المحاسبة خاصة أوكي، ومن المحاسبة. الإشكال وين؟ قبل كان المجتمع هو الذي يحاسبك، توا ما عادش يسري حاسبك المجتمع، أنت تحاسب روحك، وهذا أصعب وأكثر ضراوة وأكثر مذني أكثر أنك تحاسب روحك، لأنه وقت تحاسب
5: روحك غريبة الفكرة متاع أنه ما عادش المجتمع يحاسبك، والحال أنه نحن نقول نظرة المجتمع نظرة المجتمع.
6: لا مع كلامه برا لا سبسا لا ما عادش تعني ياسر نظرة المجتمع كما كانت قبل. توا أوكي ثم نظرة المجتمع مش ما ثماش دايره ثم، ولكن في نفس الوقت ثم رفض، يقولك شيمك فيه المجتمع، شيمك فيه من الناس، أنت مع روحك، انت حاسب روحك، انت شوف روحك وانت نجم تمشي.
5: هذا تحسن يظهر لي في
6: انا ما نعملش ما نجمش نقول لتحسن، نعرف نحاولوا مش تحسن، فيه الايجابي وفيه سلبي،
5: نحكي على تحسن ولا تطور السلوك البشري،
6: قولوا تغير.
5: ما عادش في الحكم ثم أن تورنو في التقبل،
6: ثم أن تورنو صاير دوام مهم. لو وليت تحسب روحك، وليت تحسب روحك، وثم نقلة نوعية كبيرة في السؤال. تحولنا من سؤال مركزي كان مهيمن وكان مسيطر، اللي هو التالي: ما هو مسموح لي بفعله؟ أوكي؟ هذا هي السؤال مركزي كان، توا ما عادش، بدا ينقص، مش ما نقولوش ما عادش، ما نكونوش حديين، لا بدا ينقص برشا، وعوض بسؤال جديد هو: ما الذي انا قادر على فعله؟ يعني بين المسموح به وبين القادر لهنا النقلة الكبيرة، هنا نقلة كبيرة كبيرة كبيرة برشا. أولا السؤال الأول اللي هو: ما الذي أو ما هو المسموح به أن أفعله؟ شو هو المسموح؟ المسموح معناها تدخل فيه المسموح قانونيا قانوني ولا مش قانوني، أخلاقي ولا مش أخلاقي، ديني ولا مش ديني، مجتمعي ولا مش مجتمعي، مقبول عند الناس، عند الله، عند القانون كذا، عند الدولة وكذا. هذا بامبورت ولا شنو النجم أنا نعمل، ما الذي أنا قادر، وتولي تحاسب روحك على القدرة وعلى عدم القدرة. إلى أين مدى أنت قادر؟ بامبورت أنك أنت جوزت قانون ما جوزتش قانون، خالفت تعاليم الدين ما خالفتهاش تعاليم المجتمع، تنقص الوزن بتاع المسألة، تنقص برشا. ولهنا ثم تحول مجتمعي أيضا نعتبره مهم، هو الشعور بالذنب وشعور بالندم.

0: تو بدينا نشهد في انفصال الشعور بالذنب عن الشعور بالندم، تو الاتجاه أكثر على الشعور بالندم.
1: واضح.
0: شعور بالندم شو معناها؟ يا ريتني عملت هكا ما عملتش هكا، دوك على القدرة لكابابيبليتي. يا ريتني عملت هكا مشيت أكثر شوط ما مشيتش أكثر كذا. يا ريتني مشيت هكا ما مشيتش هكا. يا ريتني وصلت في التجربة هذه ما وصلتش. أما شعور بالذنب لا، مانيش مانيش مانيش
1: حاسس بالذنب،
0: مانيش حاسس بالذنب. أما حاسس بالندم لأني أنا في القدرة ما هو أنا قادر عليه ما نجحتش.
1: به.
0: وحتى الشعور بالذنب ولا الذنب في حق ذاتك جديدة. يقول لك أنا مذنب في حق ذاتي، في حق روحي. موجودة ولا جديدة؟ ما كانتش موجودة. ما عادش مذنب في حق المجتمع،
1: مجمع
0: في حق الأخلاق والدين والدولة والقانون. لا، يقول لك أنا إذا أذنبت أنا مذنب في حق روحي.
1: به.
0: تحول كبير ياسر ياسر.
1: هذا تحول كبير ياسر. ومهم زادة أننا نتحدث على الانتقال الديمغرافي. خلينا نقرأه زادة في علاقة بال الإحصائيات الأخيرة. هذا هو فما تحولات من الجهة هذه، فما زادة من الجهة الأخرى. وقت اللي نقرأه زادة النتائج متاع الستاتيستيك الأخرين متاع 2024، فما تغير زادة وانتقال ديمغرافي نجم يأثر على وضعية المجتمع التونسي اقتصاديا اجتماعيا سياسيا أيضا، وحتى معناها تطورات وتغيرات في وسط المجتمع.
0: خلينا نعطي الملامح الكبرى
1: للرسوم
0: هذه تاع عدد العام السكان والسكنة. رغم أن زملائنا الديمغرافيين وأصدقائنا تكلموا فيه برشا، ولكن فما علاقة بين المعطيات الديمغرافية والتحولات والديناميكية المجتمع. ماهيش معزولة الأرقام، ماهيش معزولة على ديناميكية المجتمع. هذاك علاش نجموا ناخذ معاهم شيء نحكيوا فيه. أهم الملامح، أهم الملامح أنه العدد تعداد السكان التونسي مش بشي في المدى بتاع 30-40 عام، مش بشي صعيب ياسر باش نوصل 15 مليون، مش نقعدوا في 11 قلب 12 حتى، صعيب صعيب برشا. هذا واحد. فعندنا أن ديفيسيت ديموغرافيك، يعني خلل ديموغرافي مهم، يعني
1: كبير
0: اللي هو يسمح بتعدد الأجيال. اوكي، تعدد الاجيال باش الجيل يعوض الجيل وسيدو سويت. المستوى العالمي هو 2.1، يعني كل عائله فيها 2.1 فرد. اوكي، من اربعه في العائله. اوكي، تو احنا في 1.7، دونك طايحين لوطه برشا طايحين تسمى. وهذا اللي خلى الفيكونديتي في تونس اقل من 4، 3 حاجه من نوع 3.3. دونك اصلا ما زلنا ما ناش في مستوى انه العائله فيها زوج وزوجه وزوج ابناء، ما عادش تو ولد اقل. شنو اعطى هذا؟ هذا اعطى ايضا في نفس الوقت من بين التحولات ايضا اعطى الهرم السكاني بدا يتغير. بدينا بدا اللي من فوق بدا يكبر، معناتها احنا في ما هم أكثر من 60 سنة في حدود 16%، وثم يعني الإسقاطات ولا الديموغرافية والتوقعات، نقولوا احنا الانتظارات والتوقعات الديموغرافية مش نوصلوا في 4-5 سنين بتاتر نوصلوا إلى 20% من سكان تونس سنهم أكثر من 60 سنة. بما يتطلبه ذلك، صحيح 60 سنة فما فوق، بما يتطلبه ذلك من كل الإجراءات التي تحتاجها ساكنة
1: البوبولاسيون
0: الشريحة هذه اللي هي بالستين فما فوق، يعني لكاس سوسيال والكل والصحة ولغير ذلك. دونك هذه تحديات كبيرة، تحديات قانونية ومالية وضمن السياسات العمومية للدولة لغير ذلك. ثم سن الزواج عند الذكور 34-35 سنة و 29-30 عند الإناث. دونك كيف زاد هذا خلى لأنه لا بوبولاسيون تقعد تقريبا استغنات، ولكن هذايا قبل كان إيجابي لأنه هذايا ما تعرف هذايا مشروع الدولة التونسية منذ 1966، مسألة تحديد النسل والتنظيم العائلي. معناها المسألة
1: البرنامج تونس كهو جملة من الدول العربية زادة كانت في نفس
0: لا لا لا احنا أول لا تونس
1: ليه ريادة عنا، أما فما بلدان أخرى زادة
0: متأخرين برشا. لا بدأوا متأخرين برشا بعد فات الفوت. لا احنا بتصور أنت إيماجيني عند الحكاية 60 عام راهو 1966، يفو بونسي أنت يزم نتخيلوا احنا عام 1966 وقت بدأ البرنامج، كيفاش ممكن أنك أنت مرشدة اجتماعية تمشي للأرياف وللمدن والمدن الوسطى تقنع في النساء باستعمال وسائل منع الحمل.

0: ولا غيرك معناها فو ايماجيني سامرة ثورة غير عادية معناها مش فقط صحية ثورة ثقافية ويعني
1: ونسيت بناو
0: بيتبناو ويتبناو الدولة كانت حاضرة لأنه الدولة التونسية تدها يجب نعترفوا أن الدولة التونسية هي التي صنعت الأسرة التونسية La famille tunisienne est une production de l'État tunisien. الدولة التونسية هي اللي صنعت الشيء اللي احنا نعيشه في الدولة العائلة التونسية الأسرة التونسية باللي نشوفوها تاوري نعيشه فيها تاوري احنا بمشاكلها بأشياءها الباهية باللي تحب انت هي صناعة دولة صناعة دولة الاستقلال هي كي فابريكيها الحاجة اسمها الأسرة التونسية وصنعتها صناعة كاملة معناها أولا من خلال منظومة التنظيم العائلي من خلال المسائل الصحية التعليم تعميم التعليم والتمدرس إلى غير ذلك التوعية الاتحاد النسائي كان يتحدث مع النساء اللي هم أميات في الأرياف وما يعرفوش وكذا دخلهم في المنظومة القرائية والحسابية ومنظومة الأمور اليدوية هذه إلى غير ذلك الاتحاد النسائي عمل دور كبير كان يدعم توجهات الدولة في هذا المستوى وزارة الشؤون الاجتماعية المرشدة الاجتماعية وما أدراك من هذا الجيل القديم إذا عنده شكون هكا يقول لك صنع لي بين ظفرين يعني حياتي هي المرشدة الاجتماعية كان عندها تو ما عادش ما بل كانت المرشدة الاجتماعية معناها حاجة
1: دور كبير
0: ياسر معناها هي اللي فصلت هالعملية اختار الدولة تعطي المقترحات ولكن شكون اللي فصلها على مستوى
1: شكون اللي وصلها للأسرة التونسية ولا في الميدان صحيح هو المرشدة دورها
0: وكل كونتاكت مع المرأة وكيفاش توعيها وكيفاش تتفهمها وزوجها يسمع منها قصة معناها في ماجينيت وسا دونك هذه زاد احنا الأسرة التونسية الآن إذا وصلنا احنا توا تقريبا في التعداد هذا تقريبا احنا في 3,470,000 عائلة 3,400,000 اوكي تقريبا دونك التحولات هذه أولاً مسألة الزواج والطلاق أيضا الطلاق تقريبا ديما في الحدود متاع 15-16-17,000 حالة طلاق في الواحد
1: علاش ديما تسويق الفكرة انه تونس اكثر بلاد فيها
0: مش صحيح ديموغرافيين مش صحيح على... زملائنا
1: خلي يفسروها النقطة هذه
0: زملائنا ديموغرافيين قويين في المسألة هذه ثم برشا تهويل ساعة برشا ما تعرف شوف وقت لي اي فكرة تخرج من المختصين وتمشي يتبنوها اي واحد نجم يزيد
1: يقول لك في كل دقيقه فما ثلاثه طلقات وندرشنو
0: اي
1: خلي يفسروها علميا غلط
0: ما تيرش المؤشرات بالطريقه هذه مش هي
1: يعني
0: اول مساله
1: ثلاث طلقات في كل دقيقه بيزار
0: اي هذا وهذا سامحني يا مين هذه نجدوه برشا في وسائل الاعلام بتاعنا في برامجنا مالوريزمو معناها هذه مفروض هذا مثالش نجم نقول نداء سامحوني على الكلمة ولكن مفروض ما عادش نحكيه بالطريقة هذه على خاطر هذه مسألة هيكلية ومسألة مرتبطة بمؤشرات وثم أولا ثم تهويل كبير كما قال أحد الزملاء حيسي محمد علي بالزينة منها ديموغراف يعني ثم تهويل كبير للمسألة أولا لأننا نحن تقريبا في نفس المستوى نقصت بارشة في الكورونا يعني وصلنا 12-13,000 تقريبا لانه معقول ما نجم نفهم علاش الكورونا خلات الناس ما تمشيش المحاكم والناس ملموم على بعضها والعائلات وكذا دونك نقصد برشا ولكن رجعت لنفس تقريبا نفس المستوى نتاع اولا وين المشكل هو انه 17,000 تظهر لك حاجه كبيره و16,000 لا 16,000 راهو نتاع الناس نتاع حالات طلاق اللي نجم يكونوا عندهم 30 عام متزوجين و40 عام عادي هو وين المؤشر الناقص انك انت تاخذ سنه زواجيه سنه معينه مثلا من 1 جانفي 25 الى 31 ديسمبر 1925 تشوف الناس هذوك اللي تزوجوا 2025 اللي تزوجوا في السنه هذيك شنو يمورها في الطلاق قداش وقت تجي بتفهم اي بيان سور اما انت توا 17,000 راهو فيهم عدد ما نعرفش قداش ما فيهم عدد نتاع ناس عندهم 20 عام طلقين عندهم 15 عام متزوجين
1: وفما زاد اللي عاودوا يتزوجوا
0: وثما اللي يعاودوا
1: لازم مش نخليهم
0: نخليهم كذا ولا ثما اللي يعاودوا بيان سور
1: ولا يدخل في مؤسسة الزواج ما عادش في مؤسسة الطلاق
0: دونك شفت من هالضغط هذا المفروض احنا نكونوا على بينة منه باش ما نقعدوش نطلقوا في احكام اللي هي على المجتمع التونسي اللي هي مش صحيح وينجم تستعمل معناها في يعني فهم نعتقد انه هذا ماهوش مجرد
1: هذا في موضوع الانتقال الديموغرافي سي محمد معناها بالاحصائيات الاخيره نتاع 2024 هل معناها يلزم تكون فما معناها اختيارات جديده للدوله التونسيه مثلا في تحديد النسل في التعليم في الصحه في الروتريت وغيره
0: اي بيان سور عندك اولا انت ايش عندك انت عندك توا ماشي من 16% وفما اكثر من حيث النسبه اللي هما ما فوق 60 بمتطلبات ماذا يلزم سياسه عموميه في المساله هذه هو وين اثر الاثر على القوى العامله على القوى العامله معناها انت عندك بطاله شباب بطاله شباب معناها مرتفعه وبطارة الشباب الجامعي مرتفعة أكثر وعند البنات أكثر من الذكور تأخر سن الزواج أنك أنت هو وقتاش أنت تفكر في الزواج وتفكر في الزواج وبعدين تفكر في الإنجاب أساسا بعد أول الحصول على على على شغل أساسا ولكن الشغل زاد أيضا فيه مشكل في تونس لأنه ما ثمش حاجة رسمية من الأول دونك تقعد فك لو ترافاي ان بو بريكير هكا كذا ما ساعات تقعد فيه أربع حتى تخدم تقعد 4-5 سنين مرة تخدم مرة ما تخدمش مرة كذا دونك ما يجهجكش باش تكون أنت على قدر من بين ظفرين من الشجاعة باش تقتحم مسألة الزواج وباش ومن بعد باش تنجب دونك هذه كله يخلي أنه فما فراغ كبير في القوة العاملة صحيح فما حاجات تتعوض توا مثلا الاي اي والتكنولوجيا هذه يعوضوا شوية ولكن مازلنا نحتاج إلى ثم ما تنساش الهجرة عندنا 35,000 كل عام يمشيوا ما بين هجرة غير نظامية وما بين هجرة نظامية منظمة من عندنا من ثم حالة تفريغ
1: سيولة كبيرة من الشباب قاعدة
0: تمشي فوالا دونك توا الهجره غير النظاميه نقصت ما نعرف الهجرات الاخيره ولكن مقابلها ثم هجره ليتالون من هجره الناس اللي هم مهندسين اطباء وغيرهم من الشباب خاصه المهندسين والاطباء خاصه ثم اخرين بيان سور هذوما باش تفرغ انت الواحد معاش عندك
1: طاقة العامله
0: نتاعك وتولي عندها تاثير على الكاس على خاطر انت لي روتريتي منين ياخذوا الراتب الشهري وكذا ياخذوا من الناس اللي يخدموا على خاطرهم يخدموا على خاطرهم طوى كما هم خدموا على ناس قبلهم وسي دو سويت دونك هذه كلها معناها منظومه بد من الانتباه لها ونعتقد ان يلزم السياسات العموميه في الاتجاه هذا تنتبه الى التحديات الديموغرافيه معناها التحديات الديموغرافيه اللي هي في العنوان تحديات ديموغرافيه ولكن هي من عمق المجتمع
1: بين انه زاد ونختموا بها النقطه هذيا انه نخليو الشباب عندهم حريه التنقل في انهم يخدموا وين يحبوا انهم يسافروا انهم يختاروا وين يعيشوا حياتهم او يكملوا الكارير نتاعهم وبين اني نكون انا كبلاد نجذبهم اكثر باش يقعدوا في بلادهم باش تقعد عنا هالطاقه النشيطه
0: هذه مهم
1: مثلا فما امكانيه نوازنوا
0: تمام مثلا تو انت مثلا الاطباء في بالك الأطباء التوانسة اللي يمشيوا مثلا لفرنسا ما تتصورش أنه معناها وضعيتهم المادية حاجة خشينة ياسر لا ما هوش فريمون مش سي با فريمون لو بارادي أولا يتعبوا برشا في الخدمة متاعهم ثانيا الأجور ماهيش حاجة كبيرة دونك متعبة العملية ولكن ما بين هو يقارن ربما بظروف العيش هناك وظروف عيش لهنا خاصة ظروف العمل الاعتداءات والعنف اللي يصير على المؤسسات الاستشفائية يعني على المستشفيات ظروف العمل بشكل عام إلى غير ذلك هذيك ولات منفرة بشكل كبير وتخلي أنه طبيب تونسي شاب معناها مفروض مفروض مش مفروض ولكن في العادة يقعد في بلاده ويبني الكاريير متاعه هو في تونس ولا يمشي أيور دونك برشا حاجات يلزمها تتغير تتحول باش نجمو نخليه أولا باش نعدلوا الحكاية هذه معناها أوكي الناس عندها الحق باش تخرج في النورمال ولكن إن أموان نعدلوا المسألة هذه لأنه عندنا تحديات بتاع 60 فما فوق هذه تحديات كبيرة صراحة وباش تقلق برشا في المستقبل معناها
1: بالفعل هكا نوصلوا لنهاية اللقاء معاك سي محمد واللي نختموه بالبورتري التونسي جملة من الأسئلة نترحم عليك ونختموا بهم بالنسبة ليك سي محمد تتفكرش مفهوم اجتماعي تعلمته وانت بديت تقرأ في علم الاجتماع اكتشفته وتعلمت منه حاجة قعدت لك هكا في ذهنك ما تنساهاش
0: مفهوم اجتماع
1: تخيل راهم برشا هما
0: أيه.
1: أما حاجة وانت صغير هكا قلت فهمت بها حاجة ولا حاجة ما تنساهاش تقعد ديما تتفكرها مفهوم تراه مهم في علم الاجتماع
0: عندك
1: في علم الاجتماع
0: أي في علم الاجتماع هو التضامن الآلي والتضامن العضوي
1: كيف فسرهم لنا
0: تعلموا معك التضامن الآلي عادي أما التضامن العضوي هو كيفاش هذا أول درس عند دوركاي في تقسيم العمل الاجتماعي، كيفاش أنك أنت هو شمال تضمن لتقسيم العمل، معناها أنت عندك مثلا سائق تاكسي وعندك طبيب وعندك أستاذ وعندك ممرض وعندك كذا وعندك كل واحد يخدم في خدمة، كل واحد عنده خدمة وحده أوكي، ولكن في التمايز المهني في تقسيم العمل احنا متضمنين. فقلت انا كيفاش كيفاش يصير تضامن ما بين بسير بعث لك كاول
1: التضامن الالي
0: التضامن لا التضامن الالي هذاك في المجتمع التقليدي اما خاصه التضامن العضوي، ولا كيفاش انك انت
1: هذا هو التضامن العضوي
0: بارادوكس وكانه بارادوكس معناها كيفاش انك انت ثم مهن مختلفه والمهن باختلافها هي مع بعضها في اختلافها تتضامن
1: محتاجه بعضها
0: فوالا محتاجه تتضامن فالو بارادوكس هذاك كان في الاول هكا مي سي سامباتيك صراحه.
1: لو ما اختصيتش في علم الاجتماع شنو هو الاختصاص اللي كنت تختار؟
0: علم النفس.
1: داكور وقعد هكا حبيت تزيد تختص فيه ولا
0: الان القراءات والاهتمامات كلها متجهه الى المساله هذه دونك ما نقولش امي شوما ما نقولش ولكن فما اطلاع ضروري انه تشوف توا العلوم الإنسانية مفتوحة على بعضها بطريقة كبيرة معناها المفروض ولكن أقرب انفتاح ثم التاريخ بيان سور ثم الأنثروبولوجي ولكن ثم أيضا علم النفس مفروض أنك توا الحدود ما بين العلوم الإنسانية والاجتماعية الآن ولات ما عادش حدود يعني كما قبل بالعكس مفتوحة على بعضها.
1: أكبر آفة نجم تصيب المجتمع بين زوز حاجات نبذ الحرية ولا نبذ الاختلاف؟
0: نبذ الاختلاف أعتقد أنه نبذ الاختلاف لأنه نبذ الاختلاف هو يدخلك للحرية لأن الاختلاف أهم شيء. شوف الاختلاف هو هو هو أقرب شيء إلى العنف. أقرب شيء إلى العنف من العنف العادي البسيط في عائلة في صحبة في كذا إلى العنف بالمعنى الكبير يعني. فالضرب على الاختلاف هي اللي صعبة صعبة ولأنه علاش الضرب على الاختلاف صعبة لأن الضرب على الاختلاف أنا الضرب على النقد على أني أني أختلف معك وهذه من أسس الديمقراطية ولذلك ديما عندي الفكرة هذه أنه الديمقراطية أصعب بكثير من الاستبداد أصعب بكثير مش سهل خاطر الديمقراطية مبنية على الاختلاف يعني نقول لك راك أنت نختلف معك باهي وكي تقول انت نختلف معك تسمى قلت له بطريقه بمجرد تقول نختلف معك ديجا فما نوع من علاش لانه تربينا على الشيء هذا مقلقه تولي فماذا بينا الناس كل كيفنا وتوافقنا
1: فوالا
0: سي سا دونك فالاختلاف اذا ندربوا اكثر على الاختلاف وقاعدين ندربوا على الاختلاف على فكره ثم حاجات 20-30 سنه الماضيه كانت مستحيل انك تفكر فيها الان ولت بليزمو عاديه سورتو عند الشباب خاصه الان مثلا نعطيك مثال اذا يسمح الوقت مثلا التحول الديني مثلا من الـ من الـ من الاسلام الى المسيحيه مثلا او التحول الجنسي او حاجه من هذا النوع اللي كانت مستحيل معناها الان توا ينظروا لها اكثر الشباب الى انها تجربه مختلفه وان كل واحد حر في تجاربه وعادي معناها هذا فكره الاختلاف بدات تنمو شيئا فشيئا صراحه.
1: المجتمع يحمينا ولا يراقبنا؟
0: الاثنين يحمينا ويراقبنا، يحمينا من أنفسنا لأنه هو يبني القواعد الاجتماعية الضاغطة القاهرة المستقلة علينا اللي هي دي روبير أوكي ولا في نفس الوقت يراقبنا عليهم يراقبنا ولكن الرقابة بدأت تضعف وليت أنا الرقب في روحي والفرد هو الذي يراقب نفسه تقريبا يعني هو اللي يراقب نفسه يعني تقريبا أو على الأقل يتوهم أنه يراقب نفسه.
1: المجتمع التونسي بالحق سكيزوفرين كما يقولوا أغلب التوانسة عندنا في
0: لا ما من نجمش أنا
1: ومتناقض
0: لا, لا لا لا لا لا لا المجتمع التونسي مجتمع التونسي بهم هو صعيب مش نجم أقول لك حاجة على المجتمع صراحة خاطر ما يش أولا هي ما مش نفس البيض في نفس السلة بعنصر مختلف
1: تماما فماش حاجة أموجين هكا كتلة واحدة اسمها الشعب التونسي
0: ولكن إذا نجم
1: عنده خصوصيات
0: ثم حاجة هكا بتتر القدرة على التأقلم وأقولها بحذر كبير أقولها بحذر خطر من الجمش زد أنا أقولها بحذر وكان طباع أولي نقول أنه القدرة على التأقلم ثم قدرة أفضل
1: وهي حاجة باهية
0: إيجابية
1: جدا بالفعل. يعطيك الصحة سي محمد جويلي شكرا لك على حضورك معنا اليوم. كان ضيفنا أستاذ علم الاجتماع والدكتور في هذا المجال سيد محمد جويلي شكرا لك على حضورك معنا. موعدنا معكم الجمعة الجاية إن شاء الله في الأمان وبسلامة.
2: حكاية منا Ouais, voilà, Fabi, c'est Soul King et vous écoutez ma musique sur Mosaïque FM.
3: Yo,

واصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار الأحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نفاني وتسحر عينيا.
1: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج.
3: ليام تجري والعمر خسارة.
4: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بن جمعة موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
6: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 تكشف عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي. وقد تم تقديم هذه المؤشرات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وفي المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتياز صباح وعزيزة، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وخلال النقاش أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة غياب رؤية واضحة لدى الرأي العام حول واقع قطاع المحروقات في تونس، معتبرين أن الغموض الذي يحيط بملف النفط والعقود البترولية ساهم في انتشار العديد من التساؤلات لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحقول المنتجة وكميات الإنتاج والعائدات المتأتية منها ومردودية العقود المبرمة في هذا المجال. المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد مواصلة العمل على استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزا التقدم المحرز في إصدار النصوص التطبيقية بما يدعم الإطار القانوني ويعزز نجاعة منظومة الرقابة الرسمية على امتداد مختلف حلقات السلسلة الغذائية. جاء ذلك خلال إشرافه اليوم على اجتماع مجلس المؤسسة الذي خصص لاستعراض سير نشاط الهيئة ومتابعة تنفيذ برامجها وتقييم مدى التقدم في المشاريع والملفات ذات الأولوية، إلى جانب النظر في جملة من المسائل الإدارية والمالية والتنظيمية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية. وفق ما صرحت به طبيبة الأطفال والمسؤول على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء أبو عزيزة، فأن هذا الدفتر هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم من فترة تلقيح البويضة إلى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. في أخبار العالم، لبنان والاحتلال الإسرائيلي يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اليوم الجمعة في واشنطن. وتم توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمد معوض والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لترا. استشهد ضباط وعناصر شرطة بقصف استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5، أحدهم توفي متأثرا بجراحة. وأعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 2 في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كولتور بلوس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
5: الأولى في تونس.
7: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايكا فام.

0: الأولى في تونس. كولتور بلوس. كولتور بلوس. كولتور بلوس في نجمة. بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
1: 8:05 دقائق. عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام كالعادة يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل. ما تبدل شيء, ولكن اليوم نهار الجمعة آخر وصل غرامك بالنسبة للسيزون هذه. كما كل نهار جمعة نحكيوا على غرام, والغرام اليوم الحقيقة استثنائي باش نستقبلوا شخصية استثنائية. هو أستاذ تعليم عالي لأكثر من 4 عقود, اختصاص علوم الجيولوجيا, ومغروم بالموسيقى بين الفيولونسيل بين العود. كيفاش يجسد يمكن نعرفش انا الموسيقى في قلب علوم الارض؟ التفاصيل الكل في وصل غرامك شوي اخر مع ضيفنا الهادي نقدر يكون بحذانا في وصل غرامك. كولتور اكتو بالنسبه لليوم نحكيو على مهرجان دقه الدولي مع الوثق, يعطينا تفاصيل على البرمجه. هل هي برمجه ترضي الجمهور؟ هل ترضي محبين المهرجان هذايا؟ التفاصيل الكل, خاصة كونا نحكيو على 50 سنة للمهرجان هذايا شوي آخر في كولتور أكتو. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل, معنا الوثق بالله في الأعداد, معنا طارق في الإخراج الرقمي, ومعنا خالد في الإخراج, وهي شي مهلالي غنيت هكا وموجودة في افتتاح مهرجان دقة الدولي باش تكون العودة لها للساحة الفنية والثقافية التونسية شوي آخر. نحكيو على دقة, راجعين في كولتور بلوس.

0: كولتور اكتو.
1: نحن معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. في كولتور اكتو بالنسبه لليوم الوثق بالله يعطينا تفاصيل البرمجه في مهرجان دوغ الدولي باداره مختار بالعاطق. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا ساميه. مرحبا بالمستمعين ومشاهدينا على موزايك فام. ما نعطيك البرمجه لما تقول لي 50 سنه من عمر مهرجان شنو نسميه؟
1: اليوبيل.
2: اي شنو هو اللون؟
1: كي تبدا 50 سنه ذهبي.
2: اليوبيل الذهبي اكزاكتومون. دوغا يحتفل ب 50 سنه اكيد المهرجان. هو كان فما المهرجان قبل حتى معناتها عام 1976، لكن خذا الاشعاع نتاعه واصبح بالصفه هذيه بعد عام 1976. مهرجان خذا في السنوات الأخيرة صبغة هكا متاع أنه يقدم فن جيد، فن راقي، يجيب فنانين كبار. مهم هالمهرجان هذا وننتظروه كل سنة. معناتها نعرفوا في دوغا عنا برمجة خاصة باش نلقاوها، صحيح ماهيش طويلة لكن تكون برمجة ثرية وجيدة جدا. المهرجان بدأ وكنا تبعناه يعني من شهر مين انطلق هو المهرجان بحفل كبير في زوز سهرات لبريان أدامز، واليوم اكتشفنا البرمجة الكاملة والرسمية وكتشوفوا فيها زادة توا معايا اللي باش تنطلق النهار 10 جويلية 2026 وتتواصل حتى لنهار 25 جويلية 2026. كنا حاضرين في الندوة الصحفية اليوم للإعلان على هالبرمجة، والحقيقة عشنا معتها الأجواء، التساؤلات اللي كانت طرحت، تفاعل الناس بما فيهم الصحفيين. هي ندوة الصحفيين لكن كانوا حاضرين فيها أصلا أيضا أهالي من الجهة، منظمين، نائب شعب عن الجهة، وكنا موجودين في هذا الكل. البرمجة باختصار يعني ما فيهاش برشة عروض. الافتتاح باش يكون مع شيماء هلالي اللي عندها مدة غايبة على الحفلات، صابر وسلاتي، بابا نويل، عرض مسرحي، مرتضى الفتيتي، هون فما روف ماهر من تونس، حكيم من مصر، نبيل بن مسمية في تونسي ونص، لطفي بوشناق، مروى ناجي من مصر، الزيارة سامي اللجمي،
1: مروى ناجي بتاع ذا فويس سمحني،
2: مروى ناجي اكزاكتوم المصرية وتوا موجودة في موازين، أيضا لطفي بوشناق موجود في البرمجة، والاختتام الزيارة. برمجة كي تشوفها هكا يعني تقول علاش دوغا سنة اختار انه يعمل برمجة من هذا النوع. هذا السؤال اللي طرحوه الحقيقة الصحفيين، وكان فما تفاعل من عند نائب الشعب عن الجهة اللي هي تكلمت علاش البرمجة هكايا. نجموا نسمعوها شنو قالت.
3: البرمجة هذية تمس وتضرب للناس اللي موجودين غد. أنتم صحفيين تنجموا تمشوا 10-20 مهرجان، فما الناس اللي غادي كانوا عندهم شي باش يخلصوا 15-20 ألف.
2: هي كانت موجودة الحقيقة يعني وطلبت أنها تتدخل لأنه كثر السؤال لماذا لماذا لماذا هذه البرمجة. اليوم الكلمة التي تكررت أكثر من مرة هي برمجة استثنائية. مدير المهرجان يقول أنها برمجة استثنائية، برمجة استثنائية، برمجة استثنائية. شو معناتها سي مختار برمجة استثنائية؟ قال أنه هي تلبية لرغبة الجمهور. الجمهور عايز كده. أوكي. فوفر.
1: هو حكي الوثق قال كونه الجمهور هو اللي اختار سنة، كنا اخذينا بعض الأسماء من مدة هنا على موزايك، وقال كونه عملوا سونداج لولاد الجهة شنو تحبوا يكون موجود في المهرجان، واختاروا الأسماء هذية رغم يمكن اعتدنا خط فني آخر مع عودة المهرجان والأسماء اللي كانت فيها. اختاروا الأسماء هذية باش تكون حاضرة، أسماء تونسية بين مسرح بين موسيقى. فما حكيم زاد في بالي لسنوات غايب
2: ويبدو أنه حصريا مش يكون في دوغا إذا تم. نقول إذا تم لأنه كنا نتابع المديري المهرجانات الدولية قاعدين يحكيوا على أنهم مش قادرين يجيبوا الفنانين الأجانب
1: بسبب التراخيص.
2: السؤال اليوم مازال قائم، سألنا نفس السؤال احنا اليوم لمنظمي مهرجان دوغا، قالوا رسميا لم نتلقى أي إعلام يقول لنا لا ما تخلصوش ولا ما تجيبوش الفنانين الأجانب. ما نعرفش المعلومة تكررت في الكواليس وسمعناها مباشرة من عند المنظمين، يبدو أنها في اتجاه الحل لكن نفيها أنها مش موجودة يبدو لي مش صحيح، لأنه اليوم تشوف حتى مهرجان بنزرت مثلا تحدثت الناس على هذا الإشكال. في دوغا يقول ما هوش متروح المشكل هذية باش نجيبوا الفنانين الأجانب هذوما الكل. نسمع زادة مدير المهرجان اللي حكى شوي على البرمجة وتفاعله مع النقد اللي توجه له اليوم.
4: بصدر رحب قبلت يعني التساؤلات كلها، ديما أنا نقول لهم أترافير النقد هذاك 2027 بشوفوا راو دورة كبيرة برشا، لأنه الحقيقة راو دقة بديم الماء الحفلين البرينا دام سي با فاسير راهو هذاك يستنزف جهد كبير برشا تلقى روحك سي في السيف ويلزمك برمجة ولو انه رانا بدينا من قبل نحضروا فيها البرمجة مي ديما نخزر الجوانب المالية اللي يلزمها تمشي اون باراليل دونك برمجنا البرمجة هذه اللي انا عندي زادة تطلعات من الجهة يحبوا على برمجة اليوم هما خذينا بخاطر الناس الكل المهم انه الجانب الثقافي هو اللي ينتصر في هالحكاية هذه كلها وفما حاجة فما ديسبكتاكل فما فن هذا هو الأهم حاجة الجانب المالي هو اللي يحكم في المهرجانات
1: وأكيد بشكم بحثنا هنا سي مختار بالعاتق ويعطينا أكثر تفاصيل حول الاختيارات حول الديريكسيون ارتستيك سنة التوجه الفني للمهرجان أكثر وأكثر كان ضيفنا هو عمناول وحكيم من عمناول دايوخ سي مختار على الاستثناء في البرمجة الحالية منعرفش كان فما فيلم قاعد يحضر على دوغا كان فما ورشة
2: شكون في الافتتاح موجود هاي؟ هو فيلم وثائقي قصير المدة متاعه 20 دقيقة يؤرخ ويوثق لسنوات 50 سنة من المهرجان باش يكون في حفل الافتتاح يعني قبل انطلاق الحفل الغنائي مع شيمة الهلالي الجمهور باش يكون حاضر لمشاهدة العرض هذا النقطة المهمة جدا اللي أشار لها هو الجانب المالي لأنه يقول أنه ميزانية المهرجان مقارنة بالسنوات الأخيرة تتراجع برشا حفل براين أدامز كان مكلف الحقيقة المهرجانات هذه تدفع ديزامبو اللي فما مهرجانات أخرين كبار ما يدفعوش ديزامبو دون كذلك كله يؤثر على البرمجة تقريبا قال بين 600 و 500 ألف بين 500 ألف و 600 ألف دينار هي ميزانية مهرجان دولي بقيمة دقة هذا الكل يخليك احيانا تتلزنك تعمل برمجه في اتجاه ما نحبوش احنا نشوفه بعدين رؤساء مهرجانات ولا مديري مهرجانات في السجن بسبب خلاص حتى مستحقات هو زاد يحكي على انه فما مستشارين او فما جهات حتى رسميه لا ما توفيش بوعودها في دفع الحصص المتفق عليها يقول لك اذا كان هما يخلصونا يدفعونا الحصص هذيك احنا نجم نكونوا قادرين على سداد ربما التكاليف لكن اليوم نعمل مهرجان الجهه زاد عندها الحق في انها تحضر العروض هذية كلام النائب قالت انه فما ناس ما يمشيوش ما ينجموش يتنقلوا يخرجوا تبرسق وكل باش يجيوا يتفرجوا في مهرجانات بعيد عليهم انا المهرجان هذا ليهم هما طلبوا عروض فوفرناها لهم والنقطه الاخيره نختم بها عفوا هو انه قال فما حفل او عرض استثنائي وخاص باش يكون في الاوف بعد نهايه المهرجان باش يكون عرض كبير انا خمنت هكا معناتها لانه قال باش يكون بتقنيات متطوره وتم اعتمادها في دول عربيه انا خمنت انه باش يكون ربما شخصيه موسيقيه مهمه راحله مثلا ام كلثوم او منعرش فوالا انا هذه تخميني وحسب هكا ما استفزيتهم شويه يبدو لي هذا هو الاتجاه ما نعرفوش شكون الفنان اللي باش يكون قلت لهم جيبونا ام كلثوم قالوا يمكن وهذا باش يكون مفاجأة لجمهور مهرجان دقة بعد نهاية المهرجان والشيء الإيجابي أنهم البرمجة متاع 2027 قاعدة تتحضر من توا هذا كان باختصار يعني أجواء ندوة صحفية كانوا صحفيين ربما تسألوا برشا على لماذا هالبرمجة هكاية وكانت الإجابات الحقيقة واضحة مقنعة أحيانا يبقى ديما نحب مهرجاناتنا تكون في مستوى عالي ومتقدم لكن مهم جدا انه احنا نخدم على هذا لانه كاشيات الفنانين مثلا قالك الضعف السنه بالدوبل برشا معناتها وممكن التمويلات ما زادتش والاستعدادات ما تطورتش هذه كانت كولتور اكتو تقول انت ساميه الاخرانيه
1: اسم الربريك
2: اسمع ما تحبنيش نبدل اسمي الربريكات خويا حريصه هذه الاخرانيه في اخر نهار جمعه بلوتو في الموسم 2025 2026 لكولتور بلوس نتقابل ان شاء الله نهار اثنين في حاجه اخرى
1: نتقابلوا نهار الاثنين كل عادة في كل شوف فلوس على موزيك مازلنا اثنين وثلاث ميثقها قبل بيان سور كورنيش على موزيك فيم السبعة للتسعة كل عادة تلقاو الجديد الكل الحصريات أجواء المهرجانات أكيد فريق كامل باش يتنقل لتيران فريق موزيك فيم أكيد الواثق هنا زادا نكمل التسعة تلقاني بحذيكم سواء في حمامات سواء في كارتاج ليندا تلتحق بالفريق زادا عودة ميمونة سارة معنا يويو يسري وفريق كامل على موزايكا فام باش يكون معاكم في المتابعة أجواء المهرجان المهرجانات الحصريات الكل تلقاوها هنا على موزايك لي روبريك اللي تعودتوا بهم لو بوان لايف نعيشوكم الأجواء حتى لو ما خلطوش تكونوا موجودين في المهرجانات سواء نحكيوا على كارتاج حمامات دوكا أكيد كيف كيف مهرجان بوغرنين اللي يرجع سنة مهرجان بنزرت الدولي بتبيع مهرجان تبرقة دايوغ الواثق باش يكون في تبرقة مهرجان الجاز بتبرقة نسمع فيك واثق شنو يخبكاني كنسيت مهرجان آخر
2: دونك هذوما وين فما فن وين فما احنا موجودين
1: الولايات الكل باش تلقاو متابعة مع أكيد زادة مراسلين في مختلف المهرجانات وكل عادة ديما موزايك في المواكبة والمتابعة هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم
0: Culture Actu. Culture Plus.
1: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك كافيم شوية آخر وصل غرامك الحقيقة باش نكتشفوا أن بروفيل إكسيبسيونيل بين علوم الأرض وحبه للموزيكا كيفاش ربط بين زوز عوالم هذوما قبل هذا نخليكم مع بافاروتي العرب لطفي بوشناق يا الخضرة رجعي

0: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheikh Dunia de Abdelhamid Bouchner. En Cheikh Dunia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Culture Plus. Couture Brésil et Joie. Monsieur Manuel et Santalil.
1: 28 دقيقة مازلنا معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم مين ما كنتوا في الاستماع، سوى فكره بكم ونقلكم طريق السلامة للجميع، ولا زيد على سيتنا موزايك اف ام بونيت. تابعوا فينا من اول الموسم كما كل نهار جمعة نحكيوا على غرام دورنا في مختلف الفنون، حكينا على عديد القصص، ولكن قصة اليوم هي زادة استثنائية، قصة حب، قصة غرام كبير بين زوز علوم، علوم الارض وعلوم الموسيقى. باش تقولوا لي كيفاش اتقابلوا هذوما الزوز، توت سويت نكتشفوا ضيفنا في وصل غرامك.
0: وصل غرامك.
1: الغرام اليوم كما قلت لكم بين علوم الأرض وبين الموسيقى، زوج علوم كيفاش تقابلوا في شخصية واحدة. هو أستاذ تعليم عالي، تقريبا 4 عقود من التعليم المحبة للعالم هذية، اختصاص علوم الجيولوجيا، باش حكينا شوية آخر التفاصيل، وكيف كيف مغروم بالموسيقى بين العود بين التشيلو بين الإيقاعات زادة المختلفة. نستقبله بحضنا سي الهادي نجرة، مرحبا بك.
2: شكرا عايش، بارك الله فيك لالا وبارك الله فيكم ومن خلالكم معناها إذاعة موزاييك، وأنا من معناها المستمعين الأوفياء معناها الموزاييك، مش أنا برك معناها، والدليل معناها تبارك الله أنتم معناها نسبة عالية معناها من الاستماع، فهمتني معناها هذا يدل معناها على حرفية، على
1: نورتنا
2: احترامكم وقدسية الخبر إلى آخره.
1: يعطيك الصحة ونورتنا. وإحنا اليوم الخبر كونه سيل هادي لميت بين زوز عوالم، مش ندخل طول في صلب الموضوع، اللي هو ساعة أستاذ تعليم عالي، نتصور كونه في المهنة هذه تعدي 40 سنة، ما تنجم تكون كان قصة غرام، قصة عشق للميدان هذا.
2: نعم هو كذلك، هو أنا هكا معناها كي تقول معناها سيادتك تقول غرام غرام معناها بحر، نقولوا احنا معناها ان سوجي باتو معناها علاش خطر، معناها كي ناخذوا معناها الغرام ينجم يكون في المهنه كيما ينجم يكون في الهوايه، فهمتني ولا معناها، و هذه من ناحيه معناها النقطه الاولى. الحاجه الثانيه الغرام معناها حتى فلسفيا معناها بالمنطق واحد كل شيء، معناها تنجم تقول معناها الغرام ينجم يكون مخلوق فينا، معناها نقول اون فرونسي اني حاجه معناها واحد يكتشفها فيه معناها هذيك الموهبه معناها الى اخره، والا ينجم يكون غرام مكتسب.
1: هاي
2: غرام مكتسب كيفاش؟ معناها بتبعيه، مثلا نجم نقولوا كيما الموضه احنا، ولا معناها والله حاجه باهيه هذه
1: نتبع
2: علاش ما نتغرمش بها، والا معناها تكون نابعة من تجربه شخصيه. معناها هذا الكل انا في بالي معناها ماذا بينا معناها المحور هذا انا معناها شفته من الزاويه هذه.
1: انت الغرام وين سي الهادي؟
2: باه نبداو بالمهنه
1: تفضل.
2: اي شكرا. توا معناها كما قدمت نسيتك معناها انا في اكثر من 4 عقود في الجيولوجيا. بكل صراحه ما كنتش مغروم بالجيولوجيا، معناها تقول معناها يقول قائل كيفاش معناها جات الجيولوجيا، والله معناها هكاك معناها أثناء معناها الدراسة واحد كل شيء، حتى قرينا الجيولوجيا معناها في المعهد، وما كنتش نتصور أنا نهار باش نعدي حياتي في الجيولوجيا. إيه كي وصلنا للجامعة احنا في السيستم معناها القديم نتاعنا معناها كانت الجيولوجيا تابعة للعلوم الطبيعية. إيه قرأوا علوم طبيعية من الأول، ومن بعد معناها اكتشفنا بشويه معناها بدات الجيولوجيا. وكيفاش انا تغرمت معناها بالجيولوجيا؟ راهو من خلال الاساتذه، وهذه معناها نقطه هامه، فهمتني عليها كيفاش الغرام يكون راهو بتاثير اشخاص معناها قراب منك، والا انت تتاثر بهم للشخصيه معناها المردوديه في الخدمه للصدق معناها في الخدمه، وانا هذايا معناها بالممارسه معناها بشويه دونك معناها دخلت للجيولوجيا وفهمتني معناها وبديت معناها نقرا في الجيولوجيا هذه معناها في الدراسه، حتى معناها مشيت لبعيد معناها عامل معناها دو دكتوراه، عامل دكتوراه ترويزيام سيكل في باريس ونقول لك شنو معناها الارتباط، وعامل معناها دكتوراه دوله عملها في كليه العلوم في تونس به سبب معناها مشاني الباريس والاختصاص هذه في الجيولوجيا اللي تبعته اللي هي علوم الرسوبيات متأتي زادة من أستاذ كبير معروف عالميا، وحصل لنا معناها الشرف معناها وقتها باش جانا للكلية ودرسنا معناها خلال معناها مدة شهرين ولا ثلاثة شهور معناها، وهذا معناها بفضل الأساتذة اللي كانوا معناها يقريوا فينا وكانوا يؤمنوا بشيء هذا، وكنا نستقطبوا معناها العلماء معناها نقول معناها هذا عالم جيولوجيا العلماء معناها من جميع معناها أنحاء العالم كانوا يجيونا معناها ويخصونا وقت معناها، والحمد لله ما هذيك كانت فرصة لي أنا تعرفت على الشخص هذاك وتعرفت على الاختصاص هذايا، مشيت لباريس وهو اللي أثرني سيد هذايا معناها باش خديت الدكتوراه إلى آخره. كي كملت معناها الدكتوراه معناها مع هو أستاذ آخر معناها تونسي قال لي يزمك ترجع لتونس معناها بون يزمك ترجع لتونس، أنا خاطر كان عندي زادة ارتباط بشركة بترولية اللي هي معناها كانت وفرت لي معناها إمكانيات باش كنجي لتونس. احنا مكتعرف الجيولوجيا هي راهي معناها اختصاص مبني على الميدان معناها على الدراسة الميدانية معناها نقولوا احنا لوتيرا فهمتني، وكل مثلا معناها تروح الدكتوراه ولا حاجة تكون معناها مرتكزة على عمل ميداني فهمتني، دونك العمل الميداني معناها يلزم فهمتني معناها يلزم ماديات والحق معناها شركة بترولية هم معناها اللي وفروا لي هذا على أساس كنت باش نرجع نخدم معه.
1: لقيت ظروف اللي تنجم
2: تخدم نلقى معناها الأستاذ اللي معناها كان موجود معايا غادي معناها في فرنسا قال لي لا سبيل إليه، أنت المستوى اللي وصلت له يزمك تكون معناها مدرس في الجامعة وتلتحق معناها بالجامعة وتجي معنا فهمتني ولا وكان هكاك معناها مشيت
1: ما ندمتش نتصور سي الهادي
2: ما ندمت حتى طرف معناها فهمتني معناها، والدليل الدليل هو التواصل هو احنا تعرف حتى الاساتذه حتى بعد الروتريت معناها فهمتني عندنا الامكانيه معناها باش نواصلوا كاستاذ متميز، وانا هذايا توا معناها اللي قاعد معناها نستنى فيه بحول الله من هنا للعام الجاي عندي معناها باش معناها نتعداو المرحلة هذه ونسنى في الرتبة متاع أستاذ متميز تخولينا باش نعملوا 4 سنين ويكونوا رون فلاب معناها يكونوا متجدين يمكن معناها 4 سنين وهذا يخولك باش تكمل أعمال البحث. والهذه معناها نقطة أخرى نعاود نرجع للغرام، دونك الغرام بالتدريس جاء معناها الحمد لله معناها اكتشفت في روحي هو أني معناها نجم نبلغ المعلومة والدليل الحمد لله معناها الطلبة ومعناها لقيت كان الاستحسان وكان معناها منهم معناها خاطر تعرف تدريس معناها فما بيداغوجي ولزمها خطابة ولزمها إلقاء فهمتني معناها في عنفي قدام انتم معناها تعديتهم مرحلة هذه تعرفوا شنو معناها فهمتني، هذا معناها من ناحية التدريس. ومن ناحية البحث ذوري أطلت شوية
1: بالعكس لساتك. بالعكس ممتع الحديث معاك عايش. ونحب نسمع وإحنا جاي أنت هوني بحثينا باش نسمع الحكاية عايش. وحكاية غرامك جست باش نختم موضوع علوم الأرض وباش نحكي على علوم الأرض والموسيقى مع بعضهم. أكيد كونك قدمت برشا للطلبة وأكيد كونو أعطيتهم من خبرتك من وقتك من حياتك أن كونتر بارتي شنو تعلمت منهم شنو أخذت منهم
2: من الطلبة
1: ولا من التعليم من التدريس؟
2: أنا من الطلبة معناها حتى لليوم نتعلم من الطالب راه هي معناها البحث هو راه البحث هو أخذ وعطاء معناها، وخاصة الموضوع اللي باش نرجعوا له اللي هو معناها الميدان علاش خاطر حتى في الاختصاص نفسه ونشوف الزملاء معناها مثلا في القسم نتاعنا في الجيولوجيا في الكلية عندك ناس معناها مغرومين بالميدان معناها مثلا معناها يحب يمشي للتيرا يحب الديبلاسمون يحب الاكتشاف يحب للتيرا، وفما اخرين مثلا يقول لك لا انا معناها اكتفي ماذا بيا معناها نعمل تحاليل هنا معناها في القسم وكل شيء اعفيوني من دونك فما غرام حتى في عد انا من المغرومين معناها بالتيرا هذايا معناها عمل ميداني، وحتى الموضوع اللي سيادتك استدعتني من أجله اللي هي العلاقة معناها ما بين الموسيقى والرسوبيات هي شنو هو سيان كونستام لين جاء من التيران جاء من الميدان. أنت كتشوف معناها كنقول ميدان معناها الجبال مثلا أنا ديما نذكر معناها مدينة سيد بوزيد والجبال نتاعها معناها فهمتني واللي هي معناها كتب معناها مفتوحة معناها في وقتنا احنا يجيوها المختصين والأسادة والطلبة من جميع أنحاء العالم.
1: وانت كنت فيها خدمت فيها ميدان؟
2: كنت بالضبط انا عملت الدكتوراه نتاعي معناها في المنطقة هذيك كنت معناها نزاول تعلمي في في في باريس كان الأستاذ نتاعي المؤطر نتاعي يجيب الطلبة من باريس يجيبهم أنا هالسيد بوزيد ويقضيه 15 يوم مثلا باش ينفحهم بك الكتاب المفتوح معناها اللي عندنا معناها راهو عندنا معناها موروث جيولوجي ومعناها كبير ياسر في تونس فهمتني معناها كما قلت لك اللي هو معناها يكون قاعدة معناها لجلب الاختصاصيين وكانت معناها حتى المؤتمرات الجيولوجية اللي نظمناهم واحد وكل شيء كلها كانت معتمدة لا تو نتاعنا معناها الهام اللي موجود هو

0: معناها في دارنا نلقى العود ونلقى الكمانجة ونلقى القانون اللي هو الوالد الله يرحمه حمد نجرة هو معناه الوالد هو كان زاد مغروب فهمتني معناه وكان يعزف الآلات هذه الكل كهاوي كيف أنا زاد معناها تو نعزف كهاوي معناها ما كانش معناها شيء غريب بالنسبة لي أنا ولذا نلقى البيئة قلنا ديما راه ثم تأثير ثم بيئة مؤثرة
1: أكيد.
0: فهمتني دونك البيئة هذيك معناها كانت حافز مش معناها نكون انا مغروم
1: دونك غرامك بالموسيقى مكتسب كما حكينا قبيله ولا كيفاه وين
0: صنفو باش نقول لك بالضبط هاو باش نعطيك اللي هو معناها ينجم يكون اني علاش اخوتي مثلا تو احنا تبارك الله معناها سبعه في العائله
1: ما شاء الله ربي يحفظكم
0: مش الكل هم مغرومين هم الكل معناها لقاو البيئه معناها تكون البيئه فهمتني معناها ملائمه لكن هما معناها ما تلقاهمش مغرومين برشا بالميدان هذا باش نعطيك مثال احنا باش نرجعوا للايقاع اللي هو كلمه معناها كلمه مفتاح ما بين الزوز انت معناها سيادتك سالتني على السؤال هذا باش نبينه لك خاطر معناها الكلمه المفتاح اللي هي تنجم تكون معناها ما بين الموسيقى والجيولوجيا هي الريتميسيتي لو ريتم اللي هو الايقاع
1: به
0: ها باش نقول لك كيف هو الايقاع عمره ما يكون معناها ما يكون كان إني معناها تنجم تكون معناها موجود شخص عنده والا ما عندوش
1: اي
0: ها باش نقول لك علاش زاد هي نادره معناها ساعه احنا معناها في العائله معناها نظم هكا قعدات موسيقيه دائما معناها في وقت الوالد وقت اللي كنت انا صغير كانت الوالدة معناها ربي فضلها وربي يعطيها الصحة اللي هي معناها منانة نقرب سنينة معناها اللي نعزها برشا وذيك معناها أعز ما عندي فهمتني معناها كي نتلموا هكا في القاعدة يبدأ الوالد هكا بالعود وهي تشد الدربوكة معها فهمتني معناها وتبدأ معناها تبع نهار ما نعرفش كيفاش هي معناها تلهات الدرجة فاش تجيب العود هكا معناها الوالد يعزف بالعود تلفت ما لقاهاش وقت ما قال كيفاش معناها وليت انا شديد الدربوك بديت هكا نتبع عمري وقتها 5 سنين ولا 6 سنين قال ياك توزن بالكدا معناها الايقاع معناها الايقاع هاني قلت لك الايقاع موجود ولا مش موجود
1: صحيح
0: هاني كذا شفت انا في معناها وقتها ما علمني حتى حد الايقاع نلقى روحي نعمل معناها فهمتني مش ندربك معناها ما نعرفش ندربك لكن شدد الايقاع معناها بالكدا دونك هذيك الحاجه اللي معناها نقول
1: راهو
0: سيئني معناها او كونترير مثلا انا عندي زملاء تو اللي قاعدين ننشطوا مع بعضنا في الموسيقى معناها اللي مده سنوات وعندهم مشاكل في الايقاع باللي معناها بفعل الممارسه وفهمتني معناها ويعادي لك معناها قداش من نهار في الأسبوع في الموسيقى ويتدرب على الإيقاع
1: ايه.
0: معناها ما تلقاهش عنده الحس الإيقاعي هذاك معناها ما نجموش نقولوا علاش قلت لك ما بين المكتسب والمعناها الطبيعي اللي موجود في الإنسان معناها ساعات تلقى الزوز ساعات تلقى على كل حال
1: جست قولي حكينا على علم الإيقاع في الموسيقى فسره لي في الرسوبيات كيفاش من نستحقوا علم الإيقاع
0: احنا نعودوا نرجعوا للميدان
1: نرجعوا
0: للميدان ونشوفوا مثلا معناها الطبقات الجيولوجية اللي هي معناها فيها تسلسل انا يا حبذا معناها كنت كان ما عنديش صور ولا ما معناها بالصور كنا معناها نعديهم يمكن تعطي فكره
1: يعني جست بسط لنا هكا الصوره نجم نتخيلوا معك
0: هو باهي هو اللي معناها علوم الرسوبيات معناها كما قلت لك فما تاخذ الطبقات الجيولوجيه تلقاها معناها متراكمه طبقه فوق الاخرى نقولوا احنا لا سوبربوزيشن معناها دي كوش كي تشوف لا سوبربوزيشن هذيك معناها مشي معناها ني با وزار معناها مش معناها بمحض الصدفه معناها مثلا تلقى نوعيه معناها طبقه من نوع طبقه اخرى من نوع طبقه اخرى ثالثه من نوع اخر ومن بعد نعاودوا اعاده للطبقه الاولى معناها طبقه من معناها من نوعيه واحده طبقه من من فهمتني من نوعيه نجم نقولوا مثلا طبقه واحد طبقه اثنين طبقه ثلاثه ومن بعد نرجعوا لطبقه واحد طبقه

0: اثنين طبقة ثلاثة. باش نعطيك مثال سهل ياسر.
1: هاي
0: احنا ناخذوا اناء مثلا بلوري، فهمتني ولا؟ ونعبيوه بالماء. باه ناخذوا كمشه، هو الرسوبيات شنو هما؟ هما الرواسب.
1: أي.
0: اللي هما مثلا تربه،
1: هذه قريناها في السيونس نتذكر،
0: الطين، قطع حجاره.
1: باه
0: نخلطوهم مع بعضهم الكل.
1: هاي.
0: ونحطوهم في الاناء هذاك.
1: باه
0: باش تلقاك الاناء الماء هذاك ولا مستكحل، معناه بالطين اللي موجود فيه. باه نخليوه هذاك يترسب، نعطيوه ساعتين ثلاثه اربعه. باه وقت اللي ما باش نشوفهم، وقلنا احنا الاناء باللوري باش نشوفوا معناها كيفاش وقع الترسب هذا. شنو باش تلقى؟ باش تلقى الماده الحجريه اللي هي ثقيله، باش تلقاها من لوطه. ومن بعد اللي اقل وزن، نقولوا الرمل مثلا، باش تلقاها ما بعد. ومن بعد الطين اللي هو الخفيف، باش يجي في الاخر بالكل. تفهمنا؟ معناها نقولوا الطبقه الحجريه هذاك رقم واحد، الرمليه اثنين، والطينيه ثلاثه. نعاودوا نرجعوا من غدوة، ناخذوا نفس هذاك معناها المجموع معناها مع بعض، ونعاودوا معناها الحكايه معناها بنفس. شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو الاولى الحجريه، الثانيه الرمليه، والثالثه. علاش؟ على خاطر فما ضوابط. شنو هما الضوابط؟ هما ضوابط فيزيائيه اللي هي لا جرافيتي اللي هي الجاذبيه. معناها بفعل الجاذبيه، معناها أول حاجة باش تترسب هي المادة الثقيلة، ومن بعدها اللي أقل ثقل، واللي بعدها أقل ثقل، وهكذا. باش تلقى واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إلى آخره.
1: تقول انت شو تجي البولساسيون بتاع الإيقاع
0: مثلا. والإيقاع شنو؟ واحد اثنين ثلاثة مثلا، دم تاك إس، دم تاك إس، ولا دم تاك تاك اللي هو الفالس. دم تاك تاك، دم تاك تاك، اللي هي واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. باش تقول لي انت باهي، انت هكا قلت لي خذ اناء ايه معناها في الطبيعه كيفاه الحكايه اللي تصير؟ سهله برشا. مثلا ناخذوا فتره مطريه تاع مطر، باه بعد المطر شنو فهم؟ فما السيلان نتاع الاوديه. ناخذوا واد مثلا اللي معناها ماشي من منطقه جبليه، منطقه عاليه، المنطقه منخفضه، نقولوا حتى يوصل الحوض. ناخذوا السد مثلا، الحوض نتاع السد. باه احنا مع الماء هذاك شنو اللي موجود؟ مو مش يحمل اتربه وحجاره وطين. به هذا معناها في المنطقه الجبليه. وقت اللي يوصل للحوض شنو باش يقع؟ باش يقع الترسب. كيفاش باش يقع الترسب؟ الماده معناها قلنا معناها ثقيله من اللوطه اللي هي الحجريه، اللي اقل ثقل اللي هي الرمليه من بعد، واللي هي من بعد الطينيه. هذه معناها بالنسبه لفتره مطريه، كسبت المطر مثلا معناها في نهار، وبعد السيلان هو شقع. نرجع بعد شهر مثلا تصب مطرة أخرى، شنو بشيق؟ نفس الشيء، سيلان بتاع الماء معه التربة، وبعد بشيق ترسب ذلك في الحوض.
1: دونك من غادي
0: وإحنا ماشي من فترة مطرة. أيوة. دونك كيفاش نشوفوا إحنا شنو معناها الرواسب؟ كيفاش معناها تكونت الرواسب هذه؟ باش نلقاوها معناها بفعل هذه البارامتر فيزيك، معناها اللي هي معناها العامل الفيزيائي الطبيعي، معناها تكون شيء هذاك معناها هكاك، معناها في شكل ايقاع معناها بالضبط اللي هو بشي يتعاود في الزمان وفي المكان.
1: سيدي، بين الايقاع بين العود وقلت لي قبيله فيولونسيل، دونك شنو اللي حبيته في الموسيقى؟ علاش تغرمت بعالم الموسيقى؟
0: قلت لك انا معناها
1: من الوالد،
0: من الصوره نتاعي. معناها ما تغرمت بالموسيقى. باه باش نجيو لحاجه اخرى. انا معناها حكيت على الفتره الاولى نتاع الطفوله، من بعد جاء التعليم. وهذا يظهر لي انا معناها لو ميساج هذا، فهمتي؟ معناها اللي نحب معناها نبثه.
1: تفضل.
0: بعد معناها القاعده معناها مع سيادتك. علاش؟ خاطر مقلنا معناها تاثير البيئه راهو على التلميذ، على الطالب
1: الصغير.
0: الصغير معناها يكون عنده معناها فما تاثير كبير، باش يجي منين؟ باش يجي من والديه، والا من المعلم والاستاذ. باه نعطيك انا مثلا هاي معناها فكره على معناها التعليم. معناها هذا في معناها التعليم الابتدائي. وكانت راهي مبادره معناها من المعلم نفسه. تعرف احنا عندنا ماده المحفوظات ولا؟
1: ايه.
0: المحفوظات شنو فيها؟ فيها القاء. والالقاء هذيك في المحفوظات معناها باش تهز معناها ديريكتومون توسكي معناها التياتر والتمثيل و
1: صحيح
0: هذاك البدو من الالقاء ومن المحفوظات. الاستاذ هذا اللي كان مغروم اكثر بالموسيقى مع الالقاء يقول لنا اي نحبكم تغنيوا معناها الجمله هذه اعطانا جمله مثلا فهمتي معناها نغنيوها من بعد بشويه بشويه حتى في الحفله نتاع معناها اخر السنه نلقاو روحنا احنا نغنيو في المالوف لا
1: اي
0: معناها ما عطاناش معناها قال اخر معناها اللي جي سهل لا عطانا مالوف علاش خاطر هذاك باش ينمي فيك من الصغرى الحس الموسيقي وتمشي انت معناها للموسيقى الراقيه فهمتني وهذا معناها كما قلت تاثير من المعلم به في نفس احنا الحفله هذيك نتاع اخر السنه اكتشفنا شنو اكتشفنا معلم اخر جبد العود وبدا يعزف احنا نغني وهو شوف انت معناها اكل
1: التأثير
0: وكل البيئه وكل نظر سيدي فلان يعزف العود معناها باش معناها هذيك نهار اخر معناها باش تقعد راسخه معناها في ذهنك واش خص يا ربي نهار نتعلم العود
1: صحيح
0: فهمت كيفاش
1: اي وقداش من عام توا بين العود والفيولونسيل والموسيقى والايقاع سورتو
0: بون الايقاع هو راهو الايقاع انا عطيت لك مثلا معناها مثال على هو معناها كيما عطيتك مثال نتاع الايقاع كنت نعطيك معناها مثال من الجمله اللحنيه اللي تلقاها
1: لو خاطر اول قلت اول انسترومون بديت بيه وانت صغير في عمر 5 سنين
0: لكن انا حتى لتوا معناها نعمل ايقاع لكن معناها ما عنديش تكنيك مثلا نتاع الايقاع كما مثلا الزملاء اللي قاعدين يعزفوا معنا
1: انت تو في كلوب تنشط معناها مع
0: في اكثر من كلوب في اكثر من كلوب وهذا راهو لي كلوب خلينا توا نقطه توا معناها نرجعوا لها
1: فهمتني هما مازالوا لي 5 دقائق في الحوار دونك ماذا بيا توا نسمع رايكي
0: باهي لي كلوب احنا مو قلنا معناها المدارس والمعاهد احنا لي كلوب وهي مبادره من استاذه معناها عالمه فهمتني معناها في ميدان اخر في البيولوجيا اللي عالمه معناها ونتشرف انا معناها باش كان مطرش مانع معناها باش نذكر اسمها
1: بيان سور اكيد
0: اللي هي مدام امال قعيد بن عمار
1: اي رجولها تحيه زيد
0: هي معناها عالمه في الموروث الجيني فهمتني معناها وعندها فكره حتى على موروثنا احنا موروث الانسان معناها من وقت معناها العصور الاولى فهمتني ولا وحتى لتو معناها موروثنا الجيني في تونس وهذا كل شيء انا علاش ذكرتها وهي توا في بيت الحكمه فهمتني معناها لا هي بالديبارتمون سيونس وان شاء الله بحول الله معناها في معناها على رونتري اللي الشيء ذا اللي قاعدين نتكلموا فيه خاطر بطريقه مبسطه برشا مع حبيت نحكي
1: اي ما بين
0: باش يلقى معناها رواج للمستمعين معناها يبداو يتبعوا فينا واحد لكن بحول الله انا باش نقدمه بطريقه ادق وبطريقه علميه اكثر ان شاء الله في محاضره في بيت الحكمه
1: وقتاش ان شاء الله
0: ان شاء الله في اكتوبر حاجه هكا معناها بحول الله هو معناها عطيته من المداخله نتاعي معناها ثم لجنه باش تعد عليها وان شاء الله معناها تكون مقبوله وبحول الله وحتى هو حتى معناها المحاضره ان شاء الله انا باش معناها نكتبها في في في في بيبليكاسيون ان شاء الله في مجله معناها تعنى بشيء
1: هذا أيوة قداش مهم التوثيق اذا نتاع هذا الكل
0: ان شاء الله باش نوثقوها فما مجله في لبنان تصدر والله هي اليوم بركه معناها مدام امال عطتني معناها المعلومه قالت لي هذا راهو اللي عملته معناها نجم معناها اون بو لو بوبليي في المجله على كل حال هذا قوس فهمتني عاد هي علاش انا ذكرتها كانت عندها روح المبادره باش كوننا نادي في كليه العلوم في تونس اللي هو النادي الاسد بكليه معناها كليه العلوم بتونس هذه معناها من التسعينات كونناه وكان معناها استاذ الله يرحمه ينعم وهذا سي توفيق الذويبي اللي معناها هو من ولاد الرشيديه هو اللي اثرنا وهو اللي رجع لنا الغرام نعاود ديما نرجع للغرام خاطر تعرف الغرام تكون مغروم تنجم تكون ظرفيه الحكايه ومعناها وتنساها نهار بفعل ماك تعرف معناها
1: الحياه
0: وظروف الحياه ما اكسترا وبعد رجعنا لها فهمتي معناها ورجعنا مع معناها سي توفيق الله يرحمه عاد هي كانت عندها المبادره الاولى باش كونت النادي هذا والنادي هذا بعد استقطب أساتذة أخرين واستقطب طبة واستقطب محامين واستقطب معناها تبارك الله ومن الكلوب هذاك تو هك تشوف معناها قداش معناها تفرعت ولات معناها نوادي موسيقى تبارك الله معناها في عد معناها بفعل معناها معرفتي للأعلى معناها قاعد نشارك تو في يمكن أكثر من ثلاثة أكثر من
1: أربعة ولازمك سيد هادي المرة الجاية العرض الجاي تقلنا عليه أكيد باش نكونوا في المتابعة معاك باش نكتشفوا الموضة هذية في الموسيقى. نختم بحاجة احنا ديما لو ميساج دغيغ ربريك هذية كونو نعطيو ميساج ديسبوار ميساج باش الناس تكمل في غرامها باش تواصل غرامها شنو تقلنا انت سيد هادي؟
0: صح ربي فضلك على الناحية هذية اللي كنت باش ننساها. طلبة أول حاجة طلبة هو شوف كنا نحكيه على التأثير متاع المؤثر وتأثير متاع الأستاذ وتأثير متاع البيئة معناها خاصة ينجم يكون واحد يكون عنده موهبة معناها فيه هو عمره ما يكتشفها. ليش ما يكتشفهاش؟ خاطر كما قلنا بظروف الحياة وظروف التعليم تولي ولا معناها فهمتني معناها وقت يطلب وقت وجهد وحتى معناها كي نرجع معناها للمعاهد دروس الخصوصية ما تخليش الوقت باش الإنسان يكتشف فيه موهبة فهمتني اللي نجم هو نهار آخر يسقلها ونجم يطورها وتنجم معناها تكون له انفتاح مش أنا تو باش نرجع للفائدة متاع الموسيقى ولا متاع الفنون معناها بصفة عامة. معناها ماذا بينا نكثروا معناها من النوادي ماذا بينا وخاصة تو معناها التوصية ماذا بيا معناها الزملاء الأسادة اللي قاعدين يعملوا في البرامج. انا معناها تشرفت كنت رئيس لجنه معناها نتاع برامج معناها في الامدي ومعناها وهي كانت لجنه وطنيه واستقبلت معناها اساتذه من جميع معناها البلاد وفكرنا معناها برشا على كل حال هي معناها تعدد تو هذوما اللي معناها اللي جان باش تخدم واحد وكل شيء. ماذا بينا نكثروا المواد الافقيه معناها كي نقول معناها جيولوجيا ولا ما نقعدوش فك الاختصاص هذاك معناها ونقعدوا غادي ما نخرجوش منه. ماذا بينا مواد افقيه كما اللغات مثلا كما التو معناها الكولتور دو لونتربريز والمعناها ثقافه المؤسسات اللي هي ما برش ولكن مع هذا ماذا بينا الفنون نجم ندخله مثلا خطر معناها علاش الطالب ساعه ساعه يقول لك لا انا ما معناها مغروم بالشيء هذاك لان ما عنديش الوقت كي تدخله له انت في برنامج ولا فهمتني معناها واحد كل شيء يقول لك هذه معناها حاجه جات معناها ذات جدوى وعندها اهميه وعندها قيمه وكان عندي انا حاجه معناها تو معناها نسقلها ونطورها معناها
1: صحيح.
0: دونك انا هذوما
1: هذوما هما النصائح نتاعك نورت ناس الهادي نقرا
0: ربي فضلك وبارك الله فيكم ومعناها نشكر للحضور الكل معناها وكل معناها من اشرف على البرنامج وكان سبب
1: نورت ناس الهادي والحقيقة ما نجمو كان نثمنوا التجربة هذه. نحكيو على دكتورة دولة ونحكيو على دكتورة أخرى دونك نحكيو على دو دكتوراه نحكيو على مسيرة امتدت 40 سنة في التعليم على غرامك بالموسيقى وكما قلت لك أول عرض أكيد باش نكونوا حاضرين فيه في المواكبة. بالتوفيق ليك أستاذ نورتنا.
0: مرحبا وتشرفوني بحضوركم وبارك الله فيكم وأنا من رخر على هالدعوة وعلى هالجلسة اللطيفة هذه.
1: شكرا ليك هذه كانت وصل غرامك بالنسبة اليوم
2: وصل غرامك كولتور بلس كولتور مزيد جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.
1: احنا وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبة لليوم ابقى لي كامش نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل. مازالوا لنا حلقتين في كولتور بلس تابعوه معنا بكل محبة الاثنين والثلاثة جايين مقبل هذا غدوة الموعد في نجوم عنا وفل الوار تاني من نص نهار لساعتين ضيوفنا ريان اللبناني بعد غيبة طويلة على تونس وكيف كيف الثنائي سمير لوسيف وفوزي بن قمرة يحكيونا على عرض بنت الحي اللي يستناكم نهار 5 جويليا في قرطاج. نتقابل قبل دونك غدوه في نجوم قبل هذا شوي اخر موعد الاخبار يكون مع مراد ادريدي بعد يجيكم يسري جديدي وزياد كالعاده بنت لافام الفلوس للربح برشا انرجي والموسيقى اللي تعودتوا بها. باي باي تصبحوا على خيره.

شيرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: Calypso. Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري مع تحديد موعد لاحق للمحاكمة. يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف في تونس رفضت مؤخرا مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها والارتجاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس، علما أن قضية الحالة قد شملت متهمين وحيلة من بينهم كل من رجل أعمال ماهر شعبان وإطار بأحد الوزارات. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية الثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره اليوم الجمعة أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. البنك التونسي للتضامن يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي، وذلك عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته. وأوضح البنك في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك والتي تمكن من تسجيل مطالب الانتفاع بإجراء إعادة الجدولة أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بنظر وذلك من خلال تعمير مطلب الانتفاع. ودعا البنك التونسي للتضامن كافة الحرفاء الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر 2026 سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. نحو 600 مواطن من أهالي منطقة فجر ويسات التابعة لمعتمدي تشبيكة من ولاية القيروان ينتفعون بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وتأتي هذه المبادرة التي أشرف عليها والي القيروان ذاكر البرجاوي والمسؤولون الجهويين للقطاع من أجل تقريب الخدمات العلاجية وتخفيف وطأة العزلة الصحية عن المتساكنين. في أخبار العالم، إيران تحذر اليوم الجمعة مما قالت إنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها مشددة على حقها في الرد، في حين وجهت تل أبيب تهديدا جديدا لطهران. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه يعتبر تحركات الطائرات الإسرائيلية قرب إيران تهديدا خطيرا دون أن يحدد متى رصد تحليق طائرات إسرائيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري وزياد في بنة لفام مع أجمل تحية مراد الدريتي.
2: الأولى في تونس. موزيك فام.

0: non-stop music. Binette FM. Binette FM. يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم ونونسوكم بحسن الموزيكا لابونيمور هكا. وكملنا الجمعة مازال قدامنا كان الويكاند, دونك نمشيو نتفرهدوا ونسهروا نعملوا الجو هكا. وسي
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: هي جمعة تعديت سخانة ما شاء الله, طقس فاموس على بلاي بامتياز. ولكن هكا توا نجموا نمشيو للبلاي في الويكاند ونجموا زادة نمشيو نتفرهدوا. داير بعد شوية نعطيكم فكرة على لي بون بلون, هكا تكلموا أصحاب كم احبابكم على بكري من توا باش تمشيو تخرجوا تتفرهدوا مع بعضكم وتسهروا. الليل مازال طويل والجو لازم يكون موجود هكا. وبعد الجمعه خدمه, بعد جمعه قرايه, بعد جمعه كي تركيز وتعب لازم نمشيو نتفرهدوا.
2: نهار كامل نفس المعبوكه نفس الكدره,
0: ليه سايبانينا؟ نمشيو نتفرهدوا مع بعضنا اكيد. طريقه السلام عليكم, سيسروا احكم في الكياس, احنا معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. زاد كنكم تسمعوا فينا في دياركم على موزايك اف ام بوينت ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك اف ام, اكيد نحنا نونسوكم احسن الموسيقى. دايرو بعد شويه كي العاده عندنا جميع الانماط الموسيقيه, عندنا فاينو سيلكشن باي دالي بن احمد, جو السامبا في ريو دي جينيرو. بعد شويه نمشيو اي نمشيو نعيشوه الجو هذاك. تنحكي لكم شويه زيد على لو جونغ هذاك, شنو حكايه السامبا, وهل في بالكم اذا كان رو السامبا كان ممنوع في يوم من الايام في برازيل؟ اي تصور انت لو جونغ هذاك اللي نعرفوه ونحبوه كان ممنوع.
3: سامبا ريو دي جينيرو, يلا
0: يلا
4: بلي مش تكون نيمار.
0: اي نيمار نيمار الجو اكيد موجود. بعد شويه في فاينو سيلكشن كيف كيف, عنا سلوم الميكس الشرقي اللي يكون موجود معنا ديما, ميكس نوستالجيك برشا. عنا زيد ذا تومورلاند فريندشيب ميكس ليله مع جون نيومان, الموسيقى الكل الاوكسيدونتال الالكترو الاورينتال كل ما حبيتو جديد زيد اللي ديما تسمعوا على موزايك كلهم موجودين في ثلاثه سوايع من توا حتى نص الليل في بنت لفام. سلام برشا عليكم انتوما. وزيد الليله, شوف الليله سيد الحكم عايشك من فضلك, الليلة كنيوتة كبيرة برشا, والليلة بالحق بالحق الليلة تكلمونا على 71113000. الليلة لازم بالحق ما يكلمنا كان اللي ديجا متريني, ما يكلمنا كان ديجا اللي ضامن انه باش يربح الليلة. لكريم دو لكريم اليوم لازم غلطة له, على خاطر اليوم كي تكلمنا على 71113000 تلقى شاكر في استقبال تليفوناتكم وتدخلوا معنا في القرعة باش من بعد تدخلوا في التحدي وتربحوا برشا فلوس.
5: التحدي. Attention.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها. عم
1: $3,600 اليوم اللي ربح فيه بنت افام التحدي نيويني نو على 71,113,000. تكلمونا من توا، لازم تكلمونا من توا من توا باش تدخلوا في القرعة وتضمنوا بلاستكم وتضمنوا 3,600,000 الليلة. شو هي اخر نهار جمعة في السيزون هذية في بنت افام، دونك فرصتكم اليوم، فرصتكم باش تركزوا.
2: صحيح لاقو زاهية اليوم،
1: هذايا اللي باش يربح معانا اليوم سعيد او سعيدة الحظ الليلة 3,600,000 اكيد شكون او معناها شوف خليك زي خليك زي الليله. انتم ما عليكم كان تركزوا تتحداوا سيد الحكم، ما يخوفش راه ما يخوفش سيد الحكم، انتم ركزوا تبعوا
2: قواعد الدايره.
1: هذا سيد الحكم اذا كان تفكوا من عنده الكنيوتا من بعد، ما عليكم كان تركزوا 60 ثانيه تربحوا فيهم الكنيوتا 3,600,000 الليله، تفيقوا بالقديه بالقديه. واسمعني تترينيو من توا 3,600,000 يكونوا من نصيبكم اكيد بعد شويه في بنت افام على 71,113,000. كلمونا من توا تدخلوا في القرعة، شكون عندكم الفرصة، الفرصة الكبيرة، الكنيوتة الكبيرة الليلة في بنت افام 3,600,000 في نيميني نو التحدي. اي خيط سخيبوها كيكة، هي هي الربح مضمون الليلة في بنت افام 3,600,000 ليكم انتوما كي تكلمونا على 71,113,000. من توا من توا حضروا روحكم، من توا ترينيو، من توا كلمونا وادخلوا في القرعة باش من بعد يكون الربح من نصيبكم انتوما. وحاجة سهلة برشا، حضروا روحكم من توا، حضروا روحكم، كلمونا على 71,113,000 بعد شوية 3,600,000 ليكم انتوما. شو مسألة
3: ان شاء الله بالشفاء والهنا،
1: ولا بدلوا بها بروجرام الصيف، بروجرام الويكاند، بروجرام تي حتى من توا نقراو حساب سبتمبر. اي 3,600,000
3: الله الله الله،
1: مالاش سخايب وكيكا، مالها هو 3,600,000 على 71,113,000 يستنوا فيكم من توا حتى نص الليل معاكم في ثلاثة سوايع مع الموسيقى لابونيمور اكيد. وزيدا نحن نستنى سنيكم اكيد في بنت لافام والماتشوات كل عنا اكيد متاع الكوب دي موند. غنحكيو شويه كوب دي موند، غنسترجع شويه ذكريات، ماذا بينا ما نسترجعوش ذكريات، ماذا بينا ما نندموش على السهريه متاع البارح. مش مشكل مش مشكل، هذيك هي الكوب دي موند.
4: باع وروح، لا تنتظر من العسل من الفرزيزو.
1: والله انتظرنا حتى البارح على الاقل لك حويجه حويجه، ميسالش حويجه لله، ما قلقش معناه نقارو احنا نماركيو مع هولندا، نماركي نحن نماركيو مع هولندا يا رسول الله، مع ولينا ما عادش نعرفوا الكاج ويني يا رسول الله. الكبيدة ذيك، الكبيدة والبلاد اللي نحبوها، لا غالب شنو نعملوا نتبعوها. واكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نراو تغيير ان شاء الله على خاطر لازم وقيد باش ما نلقاوش روحنا كيما كل كيما كي العاده، معناها كيما كل اربع سنين نفس الامور، نفس خيبه الامل، ونولي وريد حتى كي تنقولوا كي ناكلوا اربعه تكلينا ثلاثه بارح فرحنا، نحن فرحنا كي على غالب هذاك حد هالكيب هذاك حد
5: الكل من لونترنور جديد، طردوا لونترنور الاولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان يراني في الكاميرون.
1: الله يخليك
5: تدخلها في بعضها، ولا كي نخسروا اربعه بلاش نفرحوا، لا الاولاد اليوم لعبوا مليح، ديفونس باهي، جول باهي، خسرنا اربعه برك. ليكيب نتاعنا طايحه طايحه كي نجيبوا لها 20 عزاب.
6: اباي لهالدرجه الامور مضعضعه،
5: خليني ساكت بر.
7: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك افام.
8: وهدف جميل،
7: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: المونديال مازال متواصل، توا سي بون تغرب للتمور، قاعدوا كان ليكيبات اللي بالحق عندهم فرصة كبيرة برشا برشا باش يهزوا التروفي سنة. الماتش الكبير توا اللي قاعدين نتفرجوا فيه فرنسا والنورفيج، هالاند كونتر مبابي، أما هالاند ما فماش ما قيناهوش، ليكيبة جديدة تحسها في النورفيج قاعدين يرتحوا شوية، ونقول لك مترشحين ديجا عندهم 6 بوان أمورهم واضحة، ولكن فرنسا اليوم كانت فرصة ديمبيلي باش يعمل لو شو. ديمبيلي ماركة تريبلي في أقل من 30 دقيقة، أي ثلاثة بونتوات ماركيهم ديمبيلي، ثلاثة بونتوات فيهم برشا فرجة الحقيقة. أنا نتصور سنة فرنسا فافوريت بالكدا بالكدا باش تهز الكوب دي موند، و ديمبيلي مره اخرى فافوري بالكتاب القديم باش يهز البالون دور. الحقيقه بعد سيزون كامله عند ديمبيلي هنا ثاني تشامبيونز ليغ ورا بعضه في باريس سان جيرمان كيف كيف الكوب دي موند لا بيرفورمانس الكبيره, ولكن توا بينالتي بالنسبه للنرويج والبينالتي يمنحها مينيون مايك مينيون, وهنا نلقاو سكور مازال 3-1 لصالح فرنسا. منتخب الفرنسي اللي قاعد يقدم في بيرفورمانس كبيره برشا حتى توا في صد البينالتي اللي كانت نجم تعاون بالكدي النرويج باش تزيد تتقدم, ولكن هي هات مينيون قال لك انا مانيش مخلي حتى كره تعدى. ريت للجول ما ريت الجول ريت لكيبيت ما كيفاش تلعب خويا. هذا هو المطلوب. اكيد ثم ماتش اخر اون باراليل نحكيو على ماتش السنغال والعراق. تقدم السنغال 1-1 والعراق عندهم كارتون روج دونك يلعبوا 10 بركه. الماتش في دقيقه 46 انا نتبعوا لكم ونعطيكم اكيد لي سكور في بنت لافيم ديما دونك قاعدين نتبعوا في الكوب دي موند نعطيكم سكور باش نتوما تبداو تتبعوا واحده واحده. يبداو زوج ماتشات باراليل توا, ولكن اون اتوندون راوند اوف 32 كاهو هذوما باش يدخلوا بالكدي بالقدين ما شويه تصحاح توا, وباش نلقاو برشا فرجه مازلت متواصله تغطي على mosaikefm.net واللي ريزو سوسيو نتاعنا الكل mosaikefm حتى لابليكاسيون موبيل وين تكتيفيو لي نوتيفيكاسيون ما يفوتكم حتى شيء من لي سكور. انتم ديما معانا ونحنا زاده حاضرين ونوصل لكم احسن الموسيقى, نوصل لكم زاده الاخبار اول باول على الكوب دي موند كي العاده. خلينا نبداو بالابونيمور. انا
9: بيا نشق فطري مع ميسي. ميسي يعجبني, نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه طاولة.
1: جديد جيتا اوجيل فرنش مونتانا غنية الصيف هذه بامتياز شاين على موزايك.

0: ريانا Don't Stop the Music على موزيك فام توصلنا حتى ل 29 دقيقة بعد شوية 3 ملايين و 600 يستنوا فيكم في نيوينينا التحدي. أما توت سويت خلنا نمشي لعالم الصور المتحركة نعرفوه بالقدي بالقدي نحكيو كولتور ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
2: جاهزون يا أطفال
3: أي أي كابتن
2: لا أسمعكم
3: أي أي كابتن
2: أوه.

أعطيكم ذكريات سنوات وسنوات التالي الحقيقة عالم الطفولة وذكريات. لكن اليوم باش نحكيو على العالم هذية من زاوية مظلمة برشا. فما حاجة ماهيش عادية مخبية في كواليس أشهر المدن الكرتونية تحت البحر، قاع الهامور أو بيكيني باتم. هو المدينة اللي يعيش فيها سبونج بوب وأصحابه عندها حكاية حقيقية غريبة وتخوف، ومرتبطة بأخطر سلاح صنعه الإنسان اللي هو السلاح النووي. زعما كيفاش مدينة كرتونية بريئة ترتبط بموقع تشارب نووي حقيقي؟ نحكيو على مسلسل سبونج بوب سكوير بانس، الكرتون الشهير اللي ولات عنده جماهير من الصغار والكبار في كل أنحاء العالم. داير خلطنا ليه نحن كمخرج عام 99، ولكن هو من إبداع عالم الأحياء البحرية والرسام ستيفن هيلمبرغ. دونك ماهوش جوست يصور كرتون، راهو اللي اخترع سبونج بوب واللي توا يخدم عليه هو عالم الأحياء البحرية. الحكاية تدور حول اسفنجة أو إيبونج صفرة اسمها سبونج بوب، يعيش في أناناسا تحت البحر مع صديقه نجم البحر باتريك، ومع جاره الشكاك شافي، ومع مدمن الفلوس مستر سلطة اللي عنده كل لي برجر. يقول لي تغرمنا باللي برجر جرت سبونج بوب سكوير بانس لولادك هذول. ايبا المسلسل هذايا لليوم مازال مستمر وخلق جيل كامل من العشاق نتاعو. الاغلبيه بتعرف انه شخصيات هذيا تعيش في مدينه اسمها قاع الهامور، لكن القليل يعرفوا انه اسم المدينه موقعها مستوحى من مكان حقيقي على كوكب الارض. المكان الحقيقي هذايا اسمه بيكيني أتول، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادي. الجزيرة ذي وليت موقع تجارب نووية للجيش الأمريكي من بين 1946 ل 1958، وين قاموا بأكثر من 20 تجربة نووية كبيرة برشا. شوهت المنطقة هذية بالكامل وخربت البيئة البحرية. والفكرة أنه قاع الهامور متاع سبونج بوب موجودة بالضبط تحت الموقع هذية، أي تحت بيكيني أتول في الحياة العادية. النظرية الأقوى تقول أنه سبب وجود الكائنات الغريبة والمتغيرة أي الميوتنتس في المسلسل، كما شافي اللي يلعب على الناي، وإلا السنجاب ساندي اللي تعيش تحت الماء في فقاعة، ولا حتى التركيبة الغريبة متاع سبونج بوب نفسه، كيفاش إيبونج عنده عينين وساقين ويحكي وكل شيء. إبان الممكن النظرية تقول أنه هذه الكل نتيجة للإشعاع النووي اللي سببته التجارب هذيك. صحيح هو ستيفن هيلمبرغ مبتكر المسلسل انفاق بشكل مباشر انه سبونج بوب هو نتيجة الاشعاع النووي اللي صار، واكد انها مجرد حكاية كوميدية وكهو، لكن اكد انه اسم قاع الهامور او بيكيني بوتم مستوحى من بيكيني اتول الحقيقية. الربط بين قنبلة نووية وكرتون الطفولة يورينا قديش وكيفاش التكنولوجيا متاع الحرب والدمار عندها ديما تأثير خفي وكبير حتى على الانتاج الفني. قصة دي تعلمنا انه حتى في أبسط الحاجات اللي نشوفوها كل يوم على الإكران سبونج بوب استنسنا نتفرجوا فيه ونحن صغار جستمو، يبان ديما فما حقيقة تاريخية وعلمية مخبية وراها، وأنه تأثير التكنولوجيا حتى ولو كان التكنولوجيا عسكرية قديمة ما يوفيش كان بالوقت. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم الجمعة والتسعة للنصلي. كلمونا على 71 113 3 600، يستنى فيكم بعد شوية في نيوينينا التحدي ماتشوات الكوب دي موند. السكور مازال ما تبدلش بالنسبة لفرنسا والنرويج، ولكن ديمبلي يخرج ونلقاو باركولا يدخل، شيركي يدخل، الحقيقة ناويين على سكور ليلة. أما كي نحكيو على ماتش السنغال والعراق 3-1 لصالح السنغال، هذي بوسي وننسى اللي كان.

خفيف على موزيك فام. ياسر ياسر فانكي الموزيكا دي واحسن موزيكا ديما تسمعها ما توت سويت لي بون بلان. بون بلان في لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله او كباش تعرفوا وين تنجموا تمشيوا تسهروا مع احبابكم مع اصحابكم. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو الف ليله وليله في المولون نلقاو يوستاس.

0: انفيت حما ان جي بوي في ليجون كوتن سكاي مع سيف بن حميده لايف شو مومو بن سالم بنكا وإيريك داينو السهريه 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم في الحبيبي داون تاون السهريه وير هاوس مع احمد ان موديب في الاينا جينيسيس شو كيس مع كي رول مؤز بي تو بي امير وميل كارت في المارتي كلوب نلقاو جنجون اون شو كيس في الفلو نلقاو نورين ايفنت مع سايمون ساز بنجيمي ماتي مغراوي هايكيو شيدي انيوبي وفي البوبوت نلقاو او بلاتين نوتخو دي جي ريزيدون مارو في الفولامور سهريه لا ماركيز مع سوا جيسمي شايان وبرانكو في المود ديسكو ليلي تونس وتليلي قفسي نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الكولبرو الليله الكارنفال في ستيبس راي ديسكو مع دي جي فوفو ونختموا بجربه كالعاده وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيغا الليله نلقاو ميلا دي جي سات
1: بون بلان
2: بنت اف ام
0: ثلاثة ملايين وستمية بعد شوية في نيوينينا برشا كاش برشا في

0: ميس جيسي ريس اوشن على موزايك اف ام. توصلنا حتى ل 49 دقيقه انتم تسمعوا فيه بنت اف ام حتى نص الليل. خلينا نعطيكم ابديت على ماتشات المونديال.
1: تبع الكوره وعيش المونديال.
0: الكوب دي موند 2026 برشا تبديلات في سكور. نحكيو على السنغال والعراق. تو البونتو الخامس لصالح السنغال تماركا كونتر العراق. العراق اللي تلعب بعشرة جواريتك هاو. كيف نحكيو على ماتش فرنسا والنورفيج 3-1 لصالح فرنسا. مازال ما تبدلش سكور. نحكيو على دقيقة 86 بعد شوية في سبور اكسبريس مع مكي العوني. نعطيكم اكيد اخر الابديت. مبابي يغادر, ثم تبديل باش يصير اكيد, ولكن الكرة مازالت متواصلة. ماتشات كبار برشا قليلة, وهنا نتبع أكيد لحظة بلحظة. توت سويت خلينا نمشيو نحكيو على الموسيقى في سامبلينج.

ولا تعاون عالمي بين بنزوز من كبارات الأوديام. غنية لقاع متاحة قوي وفيه توش عربية أمازيغية. هذه جيت لو تيليان فرانسيس ودي جي سنيك.

من ألبوم ديلان فرانسيس اللي اسمه ماني ساكس فريندز رول. الغنية هذه مومباثون وتراب مشهورة بالصوت القوي متاع السينث هورن اللي قاعدين تسمعوا فيه. تحسها جستمون، تحسوا فزيني، تحسوا جو عربي جستمون. وهو السر متاع النغمة والفايب ذي الكل انه مأخوذ من فرقة جزائرية فرنسية كلاسيكية.

هو الحقيقة شوية لما خديني اسمع الحقيقة ما تنجمش تسمع الأوركستر الناسيونال دو بارفيس غنية العلوي لحن جستمو الجو الشرقي الشرقي هذي هو في غنية جيت لوف خاصة في أول غنية جينا من الغنية هذي من الأوركستر الناسيونال دو بارفيس اللي هي فرقة راي وفيجيون من باري. الغنية كانت من ألبومهم أون كونسير اللي خرج عام 98. غنية العلوي مستوحات من نمط موسيقي شعبي مغاربي معروف هذيك علاش حتى احنا زاد نحسوه راه ماهوش كان خاص بالجزائر راه المغرب العربي الكل وحتى لو كان كانت اغنيه جزائريه احنا توانسه راه سمعني موسيقتنا نحن تونس وجزائر الكل كيف كيف الحقيقه هنا ديلن فرانسيس ودي جي سنيك خاصه دي جي سنيك المعروف باستعماله للموسيقى المغاربيه في الاعمال نتاعو كيما ديسكو مغرب خذاو الميلودي والسامبل وعملوا حاجه جوستمون دمجوا فيها الشعبي بالايقاع المنبثون والتراب يلا نسمعوهم مع بعضهم.

عقلتوها اللوب جوستومون اي سورتو الانسبيراسيون كبيره داير دي جي سنيك المعروف معناها انه ديما ياخو من الاصل نتاعو الجزائر حتى ديسكو مغرب جوستومون الكليب كان تصور في الحومه نتاع ديسكو مغرب في الحومه في الجزائر دونك هنا واضح ولوجيك انه دي جي سنيك يستعمل الاصول الجزائريه نتاعو في الموسيقى اي سورتو في تراك معناها ليجوندير كيما نكيا تراك عام 2014 ما فهميش كون ما سمعوش وكان دي سونوري زادة وكانوا الناس كل تسمع فيه الحقيقة غنية Get Low اللي أصلها متاخذة من عند الأوركستر ناسيونال دو بارباس جوستومون اللوب تعقلوها مي بون مش الناس الكل راهي تنجم تسمع لخاطر ذكي ذكي سامبلينغ اللي عملوا هنا دي جي سنيك أو كل مرة نعطيكم أصل غنية اليوم حكينا على Get Low وعلاوية سامبلينغ

سامبلين بنت لفام. بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام. الفلوس الكاش 3 ملايين و600 في نمينينا على 71 113000. موعد الرياضة سبور إكسبريس مع مكي العوني 10 متاع الليل. كيف كيف زادت تلقاو موعد الأخبار مع مراد الدريدي. خليكم مع بلتي. ألو.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السجومي طيلة أيام الفترة الممتدة من 26 إلى 30 من جوان الجاري وطيلة 24 ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق السبخة وضفافها خلال الفترة المذكورة. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف في تونس تقرر اليوم إقرار الأحكام الابتدائية السجنية في حق المتهمين في ملف وفاة النائب السابق جيلاني دبوسي، وذلك بسجن القيادين في حركة النهضة البحيري والونيسي مدة 4 أعوام، ووكيل عام متقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني المرنقية مدة 2 عامين مع تأجيل التنفيذ. يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن في مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري و4 سنوات سجنا في حق منذر لونيسي، كما قضت دائرة بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني المرجية، وقضت الدائرة بالتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لقيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم الجمعة الإفراج عن كاتب عام النقابة الأساسية التابعة لأحد الفضاءات التجارية الكبرى بالعاصمة. وكان أعوان فرقة الشرطة العدلية ببحر احتفظوا بالكاتب العام على خلفية شكاية تقدم بها ضده مدير بالمغازة المذكورة، اتهمه فيها بالقذف العلني والإساءة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أشغال الدورة 9 للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات وفق ما ذكرته مساء اليوم الجمعة وزارة التعليم العالي في بلاغ إعلامي. وتهم تلك المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والإنسانيات الرقمية. أما المجال الرابع فيخص الجودة والاعتماد والتصنيف الدولي للجامعات، في حين يشمل المجال الخامس والأخير التشغيلية وريادة الأعمال. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها الثابتة واللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان من كل سنة. وشهدت الهيئة من ضرورة معاملة أو العقوبة القاسية والإنسانية أو المهينة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من عقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الإحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا، كما أكدت على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المدعين بالأماكن السالبة الحرية بحسب ما جاء في البلاغ ذاته. في أخبار العالم، حكومة بوركينا فاسو تعلن اليوم الجمعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة باريس بعدم الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلاد. ولم تذكر السلطات في بوركينا فاسو تفاصيل إضافية حول الخطوات العملية المترتبة على القرار، فيما يأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها منطقة الساحل الإفريقية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 27 جوان، بعض السحب بالشمال وسحب قليلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيفة، وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي. موسيقى.
0: في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والمدير الرياضي المساعد خليل شمام قرر تقديم استقالته بعد نهاية المشاركة في المونديال. شمام متمسك بالاستقالة هذه وإنهاء التجربة. نواصل مع المنتخب، ومن بعد نهاية المشاركة في المونديال عديد اللاعبين ما رجعوش المقر الإقامة في المكسيك، وخير العودة مباشرة من كانساس سيتي لوجهات مختلفة، ومجموعة أخرى من اللاعبين رجعت المقر الإقامة وبيتم برمجة العودة متاحهم لتونس على دفعات. بعد نهاية المشاركة في المونديال وثلاثة هزائم وقبل مزوز هزائم ودية، المنتخب الوطني التونسي تراجع للمرتبة 59 عالميا بعد ما كان في المرتبة 45. نواصل مع المونديال، والعراق أعطت هدية لتونس بما أن تونس ما هيش بشكون الأخيرة في المونديال، بما أن العراق قبلت أكثر أهداف من المنتخب الوطني التونسي، قبلت 12 هدف في المنتخب العراقي. دونك بعد الهزيمة نتاعه في المقابلة اللي ما زالت كيوفات 5-0، العراق خسرت ضد منتخب السنغال في نفس المجموعة. المنتخب الفرنسي فاز على النرويج بتشكيلة هي الثانية بالنسبة للمنتخب النرويجي، الفوز 4-0 مقابل 1 من ثلاثية العثمان ديمبيلي. دونك الصدارة تمشي لفرنسا 9 نقاط، نرويج ثانية ب6 نقاط، والمرتبة الثالثة ب3 نقاط لمنتخب السنغال، والمرتبة الأخيرة للمنتخب العراقي ب0 نقاط. مع ماضي ساعة تعليل يتلعبوا ماتشوات الجروب آش، العربية السعودية مع منتخب الكابفير، وإسبانيا تواجه اليوراغواي. هذوما المواجهات اللي يتلعبوا مع ماضي ساعة تعليل. نذكر بالتركيب في المجموعة هذية، فيها إسبانيا في الصدارة 4 نقاط، اليوراغواي ثانية هي وسو الكابفير ب2 نقاط، والسعودية في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة. الأربعة متاع الصباح بقيت المقابلات بالنسبة لليوم، فيها مباراة مصر ضد إيران ومباراة بلجيكا ضد نيوزيلندا. تركيب في المجموعة هذه، مصر في الصدارة 4 نقاط، مرتبة ثانية في إيران وبلجيكا 2 نقاط، والمرتبة الأخيرة المنتخب نيوزيلندا بنقطة واحدة. في أخبار أنديتنا التونسية، في النادي الإفريقي المفاوضات متواصلة مع أسامة سهيلي على تمديد العقد اللي يوفى في 30 جوان الحالي، بما أنه أسامة سهيلي عنده زاد عرض مغري من النادي العراقي. في الأولمبي البيجي موصول حتى ترشح اليوم مع انتهاء أجل تقديم الترشحات رئاسة النادي وللموسم الثاني على التوالي، فمش ترشحات. الجلسة العامة الانتخابية كانت مبرمجة نهار 28 جوان. نفس الشيء في الاتحاد الرياضي المونستيري، موصل حتى ترشح، وبالتالي تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة 30 جوان، ومن المنتظر أن الهيئة التسييرية تواصل تسيير الفريق إلى حين انتخاب هيئة جديدة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. نخليكم مع يسري في بنت لفم.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
0: بنت لفهم، بنت لفهم وتسعة لنصلي يسري جديدي.

انت الحي على مزيكا فام. جونا التونسي ديما حاضر اكيد, وجونا ذي لا ما نجموش نعوضوه بحتى شيء. اما حتى زاد فما منكم برشا مغرومين بالراي, الموسيقى الكل تسمعوا عنا. وبعد شويه على 71 113 ألف, الفرحه تولي فرحتين كي تربحوا معانا 3,600,000 فيني ميني نوت تحدي. برشا فلوس برشا فلوس, وانتم فرصتكم تركزوا بالكدي تربحوا الكاش. التحدي 3,600,000 يستنوا فيكم على 71,113,000. يلا خلينا نمشيوا الجو الراي, غنية تعرفوها مليح مليح من عند الشيف رزقي, انا الغلطان, توت سويت على مزيك.

0: سيتي يا سيدي انسى على موزايك كافيه متواصلنا للعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة توت سويت نيوي نينا
1: بنات الفم في الجمعة من تسعة للنص الليل
0: الكاش والربح والتحدي 3 ملايين و600 في الكانيوتا الليلة هل يا ترى اليوم 3 ملايين و600 يتخلى عليهم سيد الحكم ولا لا هل يا ترى فما شكون في جي فك هالكانيوتا ذي ولا لا خنسلموا على وجدين مرحبا شنحوالك يا وجدين
2: عشيمة
0: صفا شنو مول
2: الحمد لله
0: يا باهي وجدين صفا في فورما باش تربح وجدين الليلة
2: لاباس
0: اي بي مازال مديني جوج دين جوك بي
2: صباح صباح
0: صاحي خلينا نتعرف على بعضنا وبعد نبدا اوكي
2: الحمد لله
0: يا وش دين خليني نفكرك بقواعد لعبه نيوي نينا التحدي
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: اي خاطرهم قواعد لعبه لازمنا نركزوا معاهم مليح مليح يا وش دين لازمنا طيله 60 ثانيه دقيقه ثانيه ورا ثانيه ورا ثانيه لازمنا نردوا بينا نقولوا لا اي لا لا نيوي نينا يس نو ايوه ما هذوكم الكل ممنوعين منعا بيت دنيا وجدين على خاطر يخسرونا نهائيا و 3 ملايين و600 يمشي ويطيروا يروحوا سي احنا ما نحبوش هكا وجدين باهي وجدين ثم حاجه اخرى زاده اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا وجدين وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي زاده تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس وجدين تقول لي لباس الحمد لله وقتها تتحصل على انذار خاطرك عاودت كلمه لباس ووقتها داير يا وجدين
4: عليه مزيبه هي طب قانون في البلاد راو
0: قال لك سيد الحكم فما قانون فما انذارات لازمك ترد بالك منهم مليح مليح مليح يا وجدين
3: عليك لاقو دايره
0: كاو كاو كاو حاضر وجدين
2: نعم حاضر
4: قدره ربي
0: استر ربي بالزنب دينيش ولا راو
2: راني سيء معك حاضر
4: مريقل
0: وجدين بعد قديش من انذار نغادروا
4: انذار روح كان فرحان
0: قال لك سيد الحكم ثلاثة انذارات وما تروح كان فرحان هيا نربحوه زعما سيد الحكم الليلة
2: ان شاء الله نحاول
5: تزبد علي من دم البارد انا تزبد علي
0: بليش عندها قالت لك وجا ربيش عندها قالت لك قالت لك ان شاء الله نحاول لك هاو اذي شني قالت لك والله طب بليش عندنا قلنا له وجدين
2: ما قلنا له حتى شيء والله
0: صحيح ما فيها شيء والله يمم هو توا سيد الحكم يتوتر كيف ديو 3 ملايين و600 يتوتر يقول لك ثميش شكون والله اسمعني يقول لك
6: سكرني برنامج اكاو
0: يقول لك يجيش شكون يفك هالكنيوتا نقعد انا كيكة نقعد كيكة انا صحيح
4: تحكي بالجري بالانجلي
0: ادي باش تحكي لك بالانجلي وبالفرنسي وباش تفك من عندك الكنيوتا يا سيد الحكم قلت لك انا ليلة كنيوتا عندي انا سيد الحكم سمعت ولا الله الله اوي موتيفي فيك سيد الحكم ماي

0: يا وجدان الليلة فرصة فرصة فرصة باش انك تربح الكنيوتا وتفكها لسيد الحكم الليلة فيني وينينا مركزين حاضرين جونا به ان شاء الله يا وجدان. اوكي سي بون
1: مريقة سي بون
0: يلا
2: يلا ايش خريطة لينا
0: يلا وجدان نبدأ وني وينينا على 3,600,000 الليلة هل يا ترى يكونوا من نصيب وجدان وإلا لا بعد 3, 2, 1 انطلاق
3: تفيق وعشير
4: اتنسيون نيوي نينا
0: وجدان
1: نسمع فيك
0: هاي امالش بيك اسكت شوية
1: اموري واضحة
0: هاي بيه هاي بيه رد بالك عاد تسكت خاطر تحصل على انذارات فقت بروحك تحصلت على انذار الاول ولا هاي بيه صحيح
1: جاوي بيه
0: بيان بيان وجدان اسمعني ما تقعدش تعاود كلمة جاوي بيه راه تحصل على انذار راك
1: مريق
0: صحيح وعليش انت مرة أخرى كلمة واحدة يا وجدان رد بالك فهمت قواعد اللعبة ولا
1: ليش
0: يا خالتم؟ هاي بيه صحي ترد بالك رد بالك يا وجدين بيه 29 سنة عمرك
1: 29
0: سنة عمري هاي بيه وعليش تعاودها مرة أخرى يا وجدين وأي زادة وراها عليل يا وجدين أنت في بالك كنت مش تخسر بالمرضية أنت ريت قولك حق ليه ليه المشكلة نعطيك فازة أكثر نعطيك سكوب أنت حتى لو كان ما قلت شيء كنت خاسرة بالانذارات خاطر أنت عاودت لي قلت لك 29 عمري قلت لي 29 عمري إي وخلطت الإي وراها يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا
1: يعطيك الصحة عمي الحتم والله
0: والله خاتي الحقيقة وجدان أو مني ليك
1: أنا
0: خاتي
1: ليه اسمعني
0: سامترينا نترينا ونرجع لكم صحيح صحيح يا وجدان بيان
1: بيان بيان
0: والله قد وقت نحن صحيح ها يا وجدان يا وجدان يا وجدان على شكون تحب تسلم الليلة وجدان
1: نسلم على الفامي الكل نسلم عليكم الكل مزيك ومرسي بكون مشاركتوا معكم
0: عايشك عايشك حتى احنا فرحنا برشا برشا اللي كلمنيك الليلة يا وجدان محليها الانرجي بتاعك ان شاء الله مربوحة ان شاء الله مربوحة المرة الجاية الكنيوتا الكنيوتا الكنيوتا الكنيوتا يا وليدي فسروا لي شنو اللي صاير شفم
5: ان شاء الله بالشفاء والهناء
0: اشفم شنو خاطرها وليت برشا فلوس خاطرها فاتت 3 ملايين تي شنو هذا تي شنو هذا لو نعرف برشا منكم مترينين وحاضرين وتنجموا تربحوا الكنيوتا اما لازم التركيز لمدة 60 ثانية يا سيدي حضروا لي رواحكم نهار الاثنين عنا كنيوتا ولا في الأحلام
4: التحدي اتونسيون

0: ونص.
1: ملك نيوتا
0: 4.5 ملايين هالاثنين يا شباب يا شباب يا شباب. 4.5 ملايين 4500 دينار يستنوا فيكم نهار الاثنين في زوز مواعيد نيويني نوت 3.8 ملايين نهار الاثنين.
2: كيفاش هكا ما جوش منه راه؟
0: يا سيد الحكم 3.8 ملايين نهار الاثنين يستنوا فيكم. عندكم زاده
2: كل شيء اللهم صل على النبي.
0: اي نعم عندكم زاده فك بلاستيك 700 دينار حاضرين مريقلين انتم الفايده تكونوا مركزين معانا. اي كانيوتا كانيوتا كبيره برشا كانيوتا كانيوتا ولا في الاحلام وكانيوتا نجموا تربحوا انتم كي تكلمونا على 71 113 ألف تربحوا معانا برشا كاش برشا كاش. شوف ركزولي ركزولي ترينيولي في الويكاند امان خلينا هالاثنين ثم نشوف منكم شكون يربح على خاطر الصيف سيي وجيتنا سيونس اونيك ولازمنا نريقل امورنا وبنت لفين مازالوا فيها كان حلقتين كهو حلقتين لازمنا الكانيوتا ذي تخرج فيهم الكانيوتا. لذا حضروا لي رواحكم نهار الاثنين ونهار الاثنين برشا برشا برشا فلوس يستنوا فيكم الكانيوتا كبيرة وعلى 71 113 ألف فرصكم تزيد من نهار لنهار. اي سيدي يقع عندكم الويكاند حضروا رواحكم تنفسوا شيق زفير ترينيو بالكدي على نيوينينا وعلش ليه نهار الاثنين نراكم من ربحين برشا برشا فلوس كانيوتا كبيرة برشا. اي سيدي حضروا لي رواحكم نهار الاثنين نتقابلوا في نفس التوقيت في نفس البرنامج بنت لفهم على موزيك فهم.
3: طوى حبيت نعمل ديديكاس لزياد الغربي احلى زياد الغربي من العائلة عاد
4: بنت لفهم في الجرعة من 9 لنص الليل ميوتك نوستاب دي جي مارو

حكم حاضر حاضر ليكم سيد الحكم. سلموا برشا عليكم انتم وعلى كامل الفريق اللي معنا ليلى زيد الغربي في الاخراج, طارق في الديجيتال, وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000. احنا معاكم حتى نص الليل في بنت لفام, وتوتسويت عندكم موعد, موعد فلاش مي باك الموسيقى واحسن الموسيقى مع نو دو دي جي ريزيدون ريحان ومارو على موزايك فام من توا حتى ال11 نتاع الليل. امبورتيفو باحسن الموسيقى, اي على خاطر فيها برشا نوستالجي الموسيقى دي, ولكن باش تفكروا بها برشا برشا احاسيس. بعد شويه مع الاحداث نتاع الليل يجيكم مراد الدريدي في الاخبار. اونتر تون انجوي ذا ميوزيك فلاش مي باك ريحان مارو على موزايك.

0: واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم الجمعة إقرار الحكم الابتدائي في حق الإعلامي زياد الهاني وذلك بسجنه مدة عام في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع إحالته على المجلس الجناحي إثر سماعه من أجل الإساءة الغير عبر الشبكات العمومية الاتصال لتقضي الدائرة الجناحية بسنة سجن في حقه فاستأنف الحكم. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تشرع اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. واستعرضت اللجنة خلال الجلسة المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع المخطط كما تداول أعضاؤها في أبرز ملامح الوثيقة التي تقوم على التوجهات العامة والأهداف والسياسات التنموية والتنمية المجالية إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد مخططات التنمية ومراحل إعدادها وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي فالجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وفق بلاغ للبرلمان. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشرف بمعية وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لميسي اليوم الجمعة بمقر الوزارة على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات. وترشح فيصل البيوري لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تريه تونس من أهمية للعمل الإفريقي المشترك لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصالات عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة وحرصها على الإسهام والانخراط الفعال منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم الجمعة 10 فلسطينيين شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون تخللتها عمليات إحراق لأراضي زراعية مما أسفر عن تضرر نحو 10 دنمات في عدة مناطق. القوات الأمريكية تضرب اليوم الجمعة مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومحطات رادار ساحلية ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركة الأمريكية. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن العديد من الدول الأوروبية تناقش التنفيذ الفوري لضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية مشيرا إلى أن بعض هذه الدول باتت قريبة من الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت لفام.
2: بنت لفام في الجمعة وتسعة لنصف الليل
0: يسر جديدي.

0: الكيتش باي سلومة. ميرسي بوكو سلومة اللي ديما موجود معانا سيزون كاملة. سليم كان موجود معانا في بنت لفام كل نهار جمعة بالموزيكا النوستالجيك, وباش يكون موجود معانا زادة في تبع الموجة كل نهار سبت وكل نهار حد لميكس اوريونتال مع سلومة كالعادة. اما الموزيكا مازالت متواصلة في بنت لفام.
1: Vinyl Selection by Dali Ben Ahmed.
0: موسيقى السامبا اليوم في فاينون سيلكشن. دلي بن احمد محضر لكم اون بون سيلكسيون تزنا للبرازيل. برازيل فوالا كي نحكيو الحقيقه السامبا نقولوا ليدونتيتي برازيليان نتاع الموسيقى. اي نعم, على خاطر دي راسين ولي تراديسيون لي خلينا نقولوا يرجعوا بينا الارض اللي داير كانت قريبه برشا لافريقيا, كاين بلاد اللي خذات لي راسين هذوكم الموسيقى اللي استلهمتها. مي سورتو انه كي نحكيو على السامبا نقولوا ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو اللي ملول في لي ديبو نتاع لو 20 سيكل. خلينا نقولوا الموسيقى هذه كانت ميم اوفيسيلمون انترديت. نعم, في البرازيل. علاش؟ على خاطر تعبر على الفقر, تعبر على الثوره, معناها على لو ريجيم لو سيستيم في البرازيل. دونك اوتوماتيكمون لقاوها ما كانتش محبوبه بار لي زوتوريتي. وداير وقتها ما زادت كان ازدهار فوالا, طورت بالكدي موسيقى السامبا. نحكيو على اكثر حتى من 30 ستيل موجودين في السامبا. موسيقى معروفه برشا ولات في العالم الكل. كي نقولوا السامبا ان ريدو ان سبيكتاك الفولا من لي زيكول نتاع الكارنفال. الكارنفال داير اللي يصير المده هذيه في البرازيل. نعرفوا اللي تاو موجود سيف غاديكا. دونك او كان استوحلنا داي بن احمد الفينيليت من الكارنفال نتاع برازيل. لا رين دو سامبا نحكيوا على مانغيرا, نيلسون كافاهيرو, بيث كافاهيرو, زيدا إلزا سواريس اللي كي اون كونتريبيي في ترانسفورماسيون نتاع لو ريتم هذيه. فاينو سيليكشن اليوم ريتم مزيان برشا, حاجة ان فواياج موسيقال مزيان برشا مع دلي بن احمد بيش يهزنا للبرازيل. ان تريزور كولتوريل مونديال الحقيقة. واليوم دلي اختارنا يبدلنا بغنية عريقة برشا في تاريخ السامبا, نوفوس بايانوس برازيل بانديرو.

match vive, the seven wins, Ole Samba, la Mosaïque FM. Une bonne sélection, Dali. Dali, عزيتنا للبرازيل وعيشنا الجو الكرنفال وسورتو لي فافيلا. الجمال الحقيقة نتاع البرازيل كل ستيل تروبيكال، العيشة نتاعهم الحقيقة هي قريبة منا برشا. شعب مزيان.

0: برشا سورتو شعب يقدس برشا الراحة، يقدس برشا الموسيقى، يقدس برشا الفن، يقدس برشا ولا شتيح، تحسهم عبيد مرتاحين جستمون. سورتو أحسن الموسيقى نلقاوها في البراسيو
1: من الفم في الجرعة متسعة للنسلي. People of tomorrow. Tomorrowland
2: on Mosaic FM.
3: Mosaic FM.
4: Hey, people of tomorrow, I'm John Newman. I've prepared a special and exclusive Tomorrowland friendship mix just for you guys, so I hope you'll enjoy it. Sit back and enjoy the ride.
2: The Tomorrowland Friendship Mix. This is John Newman.
0: العادة كما كل نهار جمعة Tomorrowland is the guest في بنت الفم. اليوم أنا انفيتي سبيسيال سورتو أنه عرفناه كمغني ياسر غنيت وتشارتيو في UK charts. نعرفوا منهم زيدا لو سينجل اللي سمعناه برشا في الفيفا Love Me Again. Enjoy the Tomorrowland Friendship Mix with John Newman على موزايكا فم. موزايكا

تشومون اند فريندشيب ميكس وذ جون نيومان يخلطنا الاخير بنت افهم بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج, طارق في الديجيتال, وشاكر في ستاندار. احنا نتقابلوا نهار الاثنين والثلاث في اخر دوز ابيزود من بنت افهم في السيزون هذيا, وكالعاده تلقاو معنا احسن موسيقى لا بوليمور, وبطبيعه الحال اربحوا الكاش. بعد شويه تلقاو مراد دريدي في الاخبار. انتخوتون خليكم مع جون نيومان في ذا تشومون اند فريندشيب ميكس. كان معاكم يسري جديدي, تصبحوا على خير.

0: الأميرة الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك اف ام
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أمر مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها صدر بالنسخة الأخيرة للرأي الرسمي الجمهورية التونسية وفي مري أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق ما نص عليه الفصل الأول من الأمر. فتنجويني قاضي إداري نائبا أولا للرئيس وفاء بن عبد الصمد قاضي مالي نائبا ثانيا للرئيس نجلة السافي ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضوا المعز الدريجي ممثلا عن هيئة الرقابة العام المالية عضوا الصحبي زروقي ممثلا عن وزارة الملك الدولة والشؤون العقارية عضوا فراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي التونسي عضوا نجيبة الزناتي ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضوا. وحسب الفصل الثاني من الأمر فقد تم تسمية أحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائية. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026 حيث قدرت ب 770.7 مليون دينار. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية المستثمر وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وفق المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي فإن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية بهدف تحسين مناخ الأعمال مؤكدا أن انطلاق عمل المنصة سيكون ابتداء من الأول من جويلية المقبل. وزارة التجارة ستعلن قريبا عن إحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي وفق ما صرحت به مديرة التعاون مع إفريقيا في الوزارة بشرى اللجمي على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار. واللجمي تضيف أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجال والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج يشير إلى أنه تم تصنيف 49 شاطئا ملوثا يمنع فيها السباحة خلال سنة 2026 مشددا على أن مصالح الوكالة تقوم بالتدخلات اللازمة للقضاء على مصادر تلويث مياه البحر. وبالحاج يقول أنه لا يمكن أن تكون تونس وجهة سياحية وتعاني من تلوث البحر الذي تفاقم مع التغيرات المناخية مؤكدا حق المواطن في التمتع بجودة الحياة. رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي يؤكد أن الجامعة ستولي خلال المرحلة المقبلة أهمية خاصة لملف العمرة تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم مبينا أنه سيتم إطلاق برنامج العمرة الموثوقة وهو علامة جودة وطنية تجدد سنويا بهدف تعزيز ثقة الحريف والتصدي للدخلاء والممارسات غير القانونية التي أضرت بالقطاع وبسمعة وكالات الأسفار. في العالم تحذيرات شديدة اللهجة يطلقها ديوان المحاسبة الفرنسية مشيرا إلى أن ميزانية العام 2026 ترزح تحت وطأة دين عام سريع النمو تخطى عتبة 3536 مليار أورو ما يضع البلاد تحت رحمة تقلبات الأسواق المالية. والهيئة الرقابية وصفت التوقعات المالية للحكومة الفرنسية بالهشة مؤكدة أن خفض عجز الموازنة إلى 5% يبدو بعيد المنال في ظل تباطؤ النمو والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.